تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان

الفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد

الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون.

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها

احفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

فضله والذين يبتغون الكتاب من

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نور

فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات

يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد

وأولئك هم المفلحون. ومن

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا

يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير

جئ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها،

0: ارفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة

العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم

والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجال

0: باسمك اللهم نسألك من جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. اللهم تب علي، إنك أنت التواب الرحيم، واعف عني بحلمك، إنك أنت الغفار الحليم، وارفق بي بعلمك، إنك أنت أرحم الراحمين، وبملكك لي ملكني نفسي، ولا تسلطها علي، إنك أنت الملك الجبار.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك، عدد ما أحصاه كتابك وخطه قلمك، وعدد ما أوجدته قدرتك. إلهي، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت خير الغافرين.

0: منزلة المروءة.
1: قال الفقهاء في حد المروءة: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.
0: وفي المروءة درجات ثلاث:

0: أولها مروءة المرء مع نفسه، يحملها قصرا على ترك كل ما يشين،
1: وثانيها مع الخلق بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من

0: قبيح، فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض،
1: ومروءة المال الإصابة ببذله بمواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا،
0: ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه،
1: ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه،
0: ومروءة الترك ترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والممارات، والتغافل عن عثرات الناس، والتوقير للكبير، ورعاية أدب الصغير، وحفظ حرمة النظير.

0: قال الإمام علي كرم الله وجهه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى.
1: وسئل الحسن البصري: ما السخاء؟ قال: أن تجود بمالك في الله عز وجل.
0: وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد عند موته. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه ماله كله، ويسأل عن ماله كله.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد قالت الملائكة: ما قدم، وقال الناس: ما خلف.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين العقل، ولكل قوم غاية، وغاية العباد العقل، ولكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل، ولكل خراب عمارة، وعمارة الآخرة العقل.

0: من أخلاق الصالحين.
1: يروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عند موته فقال: يا أمير المؤمنين، صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك، تركت ولدك ليس لهم درهم ولا دينار. فقال عمر: أقعدوني. فأقعدوه. فقال: أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما،

فإني لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لغيرهم، وإنما ولدي أحد رجلين، إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع.

0: من دعاء ذي النون المصري:
1: إلهي، ما أصغي إلى صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طير ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أنه ليس كمثلك شيء. إلهي، لك تسبح كل شجرة، ولك تقدس كل مدرة بأصوات خفية ونغمات زكية.
2: سبحانك آياتك حقا تدعوك.

حل ومنك الجود والفضل الجزيل.

ومنك الجود والفضل الجزيل.

Hello. إلهي غافر الزلات، إلهي إلهي غافر الزلات.

إلهي فاز من ناداك ربي، إلهي

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سيف الله، الفاتح الكبير، الصحابي.
1: كان من أشراف قريش في الجاهلية، يلي أعنة الخيل، وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية،
0: وكان قد برع في الفروسية منذ صباه الباكر، مما جعل أباه الوليد بن المغيرة يسند إليه قيادة الأعنة، على الرغم من أنه لم يكن أكبر أبنائه.
1: كان والد خالد قبل ظهور الإسلام من قضاة العرب ومن أغنى رجال مكة وأوسعهم سلطانا.
0: أم خالد بن الوليد كانت تدعى لبابة بنت الحارث الهلالية، وتسمى لبابة الصغرى تمييزا لها عن أخت لأبيها تعرف بلبابة الكبرى، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: ورث خالد الوسامة عن أمه لأنها كانت معروفة بالجمال كسائر المخزوميات، وكان خالد طويل القامة، عريض المنكبين، قوي الجسم، مفتول العضلات، قوي الشخصية، مهيب الطلعة، يميل لون بشرته إلى البياض، وكان شديد الشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: كان لخالد بن الوليد دور خطير في غزوة أحد حين تولى قيادة الجناح الأيمن في جيش المشركين، كما كان له دور خطير أيضا في غزوة الخندق خاضها مع المشركين ضد المسلمين في السنة الخامسة للهجرة، وكان يقود سلاح الفرسان لدى المشركين، وانتصر المسلمون بمساعدة الرياح. واشتد العجب بخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وهما يستتران خلف صخرة كبيرة لتحميهما من عصف الرياح، فقال عمرو وكان ما زال مع المشركين:
1: يبدو أن محمدا هذا ما زال هو نفسه الصادق الأمين كما كنا نسميه، إنما حدث يبرهن على أن القدرة الإلهية تسانده وأنه فعلا نبي الله.
0: ومنذ تلك اللحظة بدأ تفكير خالد بن الوليد يتغير، وعداؤه للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام يتجه وجهة معاكسة.

وجاءت الفرصة التي كان ينتظرها خالد بن الوليد لكي يعلن إسلامه، حين أتته رسالة من أخيه

0: دعوه إلى الإسلام وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه.
1: وأسلم خالد قبل فتح مكة في السنة السابعة من الهجرة على أغلب الأحوال، بعد أن قال لعمر بن العاص:
0: إن الرجل لنبي، ولقد عزمت على الذهاب إليه لأسلم بين يديه.
1: وأسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص في يوم واحد بعد تفكير طويل واقتناع وإيمان،
0: وسر بإسلامه النبي صلى الله عليه وسلم وولاه الخيل.
1: وصحب خالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات،
0: وقد أسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله.
1: واشترك خالد في بعض الغزوات الصغيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وبعد فتح مكة ببضعة أيام ذهب خالد بن الوليد ومعه نفر من الفرسان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيم الصنم الذي كان يعبده والد خالد وكان اسمه العزة، فضربه بالسيف فشقه.
1: وكلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهام أخرى فأرسله إلى الدومة، فاقتحم خالد ورجاله حصنها وأسلم أميرها.
0: وكانت قيادة خالد للفرسان في غزوة حنين هي أول عمل كبير يسنده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: لما ولي أبو بكر الصديق وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد،
1: ثم سيره إلى العراق سنة 12 للهجرة، ففتح الحيرة وجانبا عظيما من العراق، ثم حوله إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء.
0: وكانت الواقعة الفاصلة بين المسلمين والروم في اليرموك بقيادة خالد، وقسم الجيش إلى أقسام، وكلف رجالا بقراءة القرآن الكريم على الجنود لتقوية روحهم المعنوية، وانتصر المسلمون على الروم انتصارا ساحقا كبيرا.
1: وودع هرقل الشام بعبارته اليائسة المشهورة قائلا: وداعا ليس بعده من لقاء.

0: لما ولي عمر بن الخطاب عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى أبا عبيدة بن الجراح، فلم يثن ذلك من عزمه، واستمر يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح سنة 14 للهجرة.
1: ورحل خالد إلى المدينة ودعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليوليه فرفض، ومات بحمص وقيل بالمدينة سنة 21 للهجرة 642 ميلادية.
0: قال أبو بكر رضي الله عنه عن خالد بن الوليد: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد.
1: روى له المحدثون 18 حديثا، وأخباره كثيرة، وما كتب في سيرته كثير جداً.

أرجو سواك يا ربنا يا نورنا أضئ بنورك دورنا أنت الرجاء وكلنا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: لا ساءك الله، جعلت فداك يا عقبة، فما الذي يجعلك ساهما مطرقا؟
4: هو أفجع الأنباء يا زهير.
3: خير إن شاء الله، فما عهدت صوتك متعبا ولا وجهك كئيبا مثل هذا المساء.
4: اغتيل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
3: يا إلهي، أي نبأ فاجع، أسد الطعان يقضي غيلة.
4: أجل يا زهير أجل، وإني لأذكر ذلك الوجه الصبوح يضوئه الإيمان وقد استحال في الطعان إلى أسد حصور. أذكره جيدا يا زهير، فقد كنت ما أزال طفلا يحلم بالبطولات.
3: رحمات الله على علي، فلقد كان سيدا نادر المثال.
4: رحم الله عليا وأسكنه فسيح جناته، فطالله لن أنساه ما حييت.
3: وهل ينسى أمثال علي كرم الله وجهه؟ ومن ولي الخلافة بعده؟
4: وليها معاوية بن أبي سفيان، وقد أعاد إلى إمارة مصر عمرو بن العاص.
3: هذا معناه استئناف فتح أفريقيا؟
4: أجل، وقد وردتني منه رسالة يأمرني فيها أن أتجه بالجيش جنوبا وغربا، وينبئني أنه قادم على رأس جيش آخر يفتتح به شمال أفريقيا وغربها، لنلتقي في أقصى الغرب إن شاء الله تعالى.
3: ما أسرع ما تحققت أمنيتك يا عقبة.
4: وإني ماض لذلك منذ الغد بإذن الله.
3: أحمل إليك نبأ سيئا يا عقبة.
4: ما وراءك يا زهير؟
3: وردت رسالة من عاملنا في فزانة تقول إن مرتزقة الروم احتلوا ودان، وهو يخشى أن يبلغ فزان.
4: قل لي، كيف يتسلل هؤلاء المرتزقة إلى ودان بعد أن قطعنا دابر الروم من كل هذه النواحي؟
3: هذه النواحي شاسعة يا عقبة، ولا ثغور فيها ولا حاميات تمنع تسلل المرتزقة.
4: أرأيت يا زهير أرأيت، ألم أقل لك لا بد من مركز يقيم فيه جندنا ويمنعون النواحي؟ والله لئن مد الله في عمري لأقيمن مسلحا يظل في كل حال شوكة في عين الروم، وسيفا بتارا يقضي على من تسول له نفسه أن يروم هذه النواحي.
3: رأيك الصائب، فلئن لم نقم هذا المسلح ظلت نواحينا مطمع الطامعين.
4: مر الجند أن يسرجوا الخيول، فإني ناهض الساعة إلى ودان، فإن أدبت مرتزقة الروم مضيت إلى فتح النواحي التي أمرني ابن العاص أن أفتحها.
3: أمرك أيها القائد. أيها القائد، لقد اعتقلنا كل من بقي من مرتزقة الروم في ودان بعد المعركة.
4: زجوهم في السجن وأتوني بكبير ودان، ومر الجند يا زهير أن ينصبوا الخيام ويخلدوا إلى الراحة.
5: خذوا المرتزقة إلى السجن، وأنتم يا قادة الطلائع قودوا الجند إلى خارج المدينة واضربوا الخيام واستريحوا حتى الغد.
3: هذا كبير ودان أيها القائد.
4: هل استطلعت موقفه حين قدم مرتزقة الروم؟
3: علمت أنه شايع المرتزقة.
4: فما تقول يا درهم؟ ما بالك صامتا يا درهم؟ أنت متهم بمملاءة مرتزقة الروم، ومن حقك أن تدفع التهمة بالبينات، وإلا ثبتت عليك التهمة، كما أن من حقك أن تطلب منا البينات على ثبوت التهمة.
6: بل الحق أيها الأمير أني مالأتهم.
4: فلما فعلت يا درهم؟
6: أيستمع الأمير إلى مقالتي؟
4: بل من واجبي أن أستمع، فقد أمرنا الله في كتابه العزيز ألا نأخذ أحدا بغير الحق والبينات.
6: اتصل بي مرتزقة الروم سرا قبل أيام

0: فساوموني على حفظ رأسي وقومي إن أنا ساعدتهم على احتلال والدهن.
1: ومن الذي اتصل بك؟
0: واحد منهم جاء متنكرا بثياب أهل والدان.
1: وأجبتهم على ما دعوك إليه؟
0: لم أجبهم في البدء.
1: فما فعلت إذن؟
0: ما طلتهم حتى أنظر في أمري.
1: فكيف تماطلهم أو تفكر في النظر وأنت منا؟
0: أيها الأمير، لا أخفي أن حرصي على قومي وعلى نفسي حملني على النظر في الأمر.
1: إذن خالفت ما تؤمن به يا درهم، وكان عليك أن تكون حربا على الروم.
0: أجل أيها الأمير، ولكن ألا يستمع الأمير إلى بقية مقالتي؟
1: فقل ما عندك يا درهم.
0: علمت أن عدد المرتزقة غير قليل، وعدد جندكم في ودان قليل جدا.
1: وهل كان مرتزقة الروم يعلمون ذلك؟
0: كلا، ولكنهم كانوا قادرين على ذلك.
1: وكيف؟
0: بعض المرتزقة يعرف البلاد ولغتها وعاداتها، ويستطيع أن يتسرب إلى ودان سرا ليطلع على واقع الحال.
1: فلما لم يفعلوا ذلك؟
0: لقد أنذرني المرتزقة منذ البداية أنهم عازمون على اجتياح ودان، ولا مجال لديهم للتريث، ولعلهم كانوا يريدون احتلال ودان بأقل عدد من الخسائر.
1: فقرروا الاتصال بك لتجنبهم الخسائر. لما لا تجيب يا درهم؟
0: أعتقد أنهم اتصلوا بي ليتجنبوا الخسائر.
1: وبعد يا درهم؟
0: قلت في نفسي إن الاتصال بك في برقة مستحيل لضيق الوقت، وإن النكبة حالة بنا لا محالة.
1: فلما لم تطلع عاملنا على ودان على الحقيقة؟
0: لو أطلعته لاتخذ الحيطة للقتال،
1: وعندئذ ينتقم المرتزقة منكم، أليس كذلك يا درهم؟
0: أجل أجل أيها الأمير،
1: عدد قومك في ودان قليل يا درهم.
0: بل كثير.
1: فلما لم تحاربوا إلى جانب إخوتكم من العرب؟ ألستم على دين واحد؟
0: بلى والله أيها الأمير، ولكن النفس تضعف أحيانا.
1: إني سائلك يا درهم.
0: سلني أيها الأمير.
1: هل انتزعنا منك شيئا من إمارتك على قومك؟
0: لا والله، بل زدتموها تأييدا بطردكم الروم، فلم أكن في نظرهم إلا عبدا أؤمر فأطيع. ولقد جعلتم بيني وبين قومي سنة الله ورسوله، فصرنا إخوة في الحق ويدا واحدة على الباطل.
1: هل أخذنا منكم مالا أو حجبنا عنكم زرعا أو منعناكم رزقا؟
0: بل رددتم علينا ما فاتنا من رزق، وأعدتم ما اهتضمه الروم من ملك.
1: هل أساء عاملنا إليكم في شيء؟
0: لا والله، لقد كان رحم الله خير أخ، كان رفيقا بنا، رحيما علينا، مساعدا في الضر، يؤثرنا على نفسه في كل شيء.
1: هل انتزع منك عاملنا سلطة أو حملك على ما لا تحب؟
0: لا والله، لقد كان رحمه الله يجهد في إرشادي إلى طريق الحق، ويشدد من عزيمتي لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وكان يصبر على جدالي حتى لا أعزم إلا على أمر فيه خير لي وللرعية.
1: وهل دربكم عاملنا على السلاح يا درهم؟
0: كان يقضي ليله ونهاره يدربنا على السلاح، أو يقرئنا القرآن الكريم، أو يعلمنا القراءة والكتابة.
1: ألا يفرض في المؤمن أن يجاهد في سبيل الله؟
0: بلى أيها القائد، بذا أمرنا الله تعالى.
1: أليس الاستشهاد في سبيل الله خيرا من هذه الدنيا الفانية؟
0: بل هو خير وأبقى عند الله.
1: فما حجبكم عن الاستشهاد يا درهم؟
0: حجبنا خوف باق في نفوسنا من ظلم الروم ومرتزقتهم.
1: فهل استشرت قومك في الجهاد؟
0: بل أخفيت عنهم الأمر كله خوفا عليهم من كيد الروم.
1: فلو جاهدوا، أكان مرتزقة الروم يفعلون ما فعلوا ويحتلون ودان؟
0: والله لو حاربنا لما بقي من مرتزقة الروم الذين أقبلوا على ودان أحد.
1: فلما لم تدعهم إلى الجهاد؟
0: لم أدعهم خوفا عليهم من غزوة رومية عارمة تنتقم منا، ولم أكن على أي حال على علم بقوة المرتزقة، فقد كانوا منتشرين في النواحي في زرافات متنقلة يصعب حصر عددها.
1: إذن ارتأيت دون قومك أن تسلم عاملنا ومن معه إلى مرتزقة الروم. ما ذلك لا تجيب يا درهم؟
0: الحق ما تقول أيها الأمير، فبماذا أجيب؟
1: إذن أنت المسؤول الوحيد عما حدث.
0: أجل أيها الأمير.
1: تبكي يا درهم. أما كان لو استشهدت خيرا لك من أن تبكي في مواقف الرجال. وما أصاب قومك يا درهم؟

0: هل جنبهم المرتزقة الظلم والويلات كما واعدوا حين ساوموك على غزو ودان؟
1: بل انتقموا منا أشد انتقام، لأننا صرنا والحمد لله على الإسلام.
0: أما كان خيرا لك ولقومك ولإخوتكم في الإسلام عاملنا وصحبه أن تستشهدوا محاربين مجاهدين بدل أن تقضوا غيلة وامتهانا؟
1: بلى والله، وإني لمقر بذنبي الفاحش، فخذني بجريرة الشنيعة أيها الأمير.
0: زهير؟
2: نعم أيها الأمير.
0: هل أنا ملوم لو أخذته بذنبه؟
2: لقد أقر درهم بكل ما أتى، وقدم على نفسه البينات دون إكراه، وبينك وبينه الشرع، فاحكم بما يقضي به الشرع أيها الأمير.
0: ادعوا الناس ليختاروا خلفا له، واتخذ عاملا من قبلنا يساعده على شؤونه، واجعل من أهل ودان حماة لأنفسهم.
2: سأفعل منذ الساعة أيها الأمير.
0: يا درهم؟
1: نعم أيها الأمير.
0: أرجو أن يكون خلفك ناجيا من ضعف النفس. هل في علمك أن مرتزقة الروم يقيمون في هذه النواحي؟
1: علمت أيها الأمير أن فريقا منهم قصد غدامس.
0: وغدامس على مسيرة يومين من ودان؟
1: بلى أيها الأمير، وليس فيها حصون وليس موقعها منيعا.
0: سأحملك معي يا درهم، وستنال ما تستحق من قصاص.
1: لك الأمر فيما تريد أيها الأمير.
0: وسأوصي كبير ودان الجديد وعاملنا عليها خيرا بذويك.
1: جزاك الله على صنيعك أيها الأمير.
0: يا زهير.
2: نعم أيها الأمير.
0: فليكن الجند على استعداد للمسير إلى غدامس منذ الفجر، فنصلها الفجر بعد يومين.
2: أمرك أيها القائد.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

وذا الجمال وذا الكرم.

ضاقت وجوه مذاهبي.

النبي ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماع

0: عن لمتابعه تحضيرات مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي. القوات المسلحه تجلي الدفعه 31 من اطفال غزه المرضى لتلقي العلاج في الاردن. من العناوين الى التفاصيل، غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ويعقد جلالته خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وقبيل مغادرته أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا، نشرت باللغات الصينية والإنجليزية والعربية. تناولت العلاقات بين البلدين اللذين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتحدث جلالة الملك خلال المقابلة عن زيارته المرتقبة إلى الصين وفرص البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والثقافية وغيرها. وتطرقت المقابلة إلى دور الصين في المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين. المحاور التي تحدث فيها جلالة الملك خلال المقابلة نستعرضها في التقرير التالي.
1: خلال المقابلة أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية التي تأسست عام 2015 شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والتبادل الثقافي. وأكد أهمية توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار والسياحة والطيران المدني، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها البلدان. وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، مؤكدا وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الصينية في الأردن، خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي الشأن الإقليمي، شدد جلالته على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في المنطقة، داعين إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي والتوصل إلى حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد أهمية التنسيق مع الصين لدعم السلام والاستقرار، مثمنا مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك أهمية تنامي دور دول الجنوب العالمي في صياغة النظام الدولي، مشيدا بدور الصين في دعم السلام والتعاون متعدد الأطراف، ومشددا على أهمية احترام القانون الدولي والحوار والحلول السلمية. كما أشاد جلالته بنموذج التعاون الصيني العربي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني، ومشددا على تطلع الأردن إلى تعميق الشراكة مع الصين وبناء روابط أقوى بين الشعبين.
0: وتكتسب زيارة جلالة الملك إلى جمهورية الصين أهمية بالغة على مستوى المحادثات السياسية والشراكات الاقتصادية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول زيارة الملكية في تقرير عبير الحسن وتقرأه هيل جبور.
2: في ظل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومساعيه في الانفتاح على الجميع وبناء الشركات، تأتي زيارة جلالته إلى الصين في خطوة تعد فرصة لإعادة صياغة البوصلة الاقتصادية للعلاقة بين البلدين. فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي، إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية، من شأنها الانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. رؤية ملكية تضع الأردن نصب عينها تعمد على تنوير

جميع الشراكات ما يخدم مصالح الأردنيين على كافة المجالات، واستثمار هذه العلاقات وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية على الأرض، ما يفتح آفاقا أوسع ويحقق شراكات أكثر إنتاجية وديمومة. وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني المجال أمام توسيع آفاق

0: مذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي والطاقة والنقل دونها البلدين. وحول اتساع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، تكشف بيانات غرفة تجارة عمان ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الصين خلال عام 2025 بارتفاع بلغ خلال عام واحد 16.9%، فيما بلغت المستوردات الأردنية من الصين بارتفاع قدره 12%، كما بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 165,800,000 دينار مقابل مستوردات بقيمة 1,480,000,000 دينار. وتكتسب هذه الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. زيارة جلالة الملك إلى الصين جهد ملكي حثيث في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية للاستثمار، وتأتي تأكيدا على مكانة الصين في السياسة الخارجية الأردنية وسعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.
1: وفي سياق الحديث عن أهمية الزيارة وما تحمله من دلالات على مستوى العلاقات الأردنية الصينية، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وهي التاسعة منذ توليه العرش، ستتضمن مباحثات مع الرئيس شي جين بينغ ومسؤولين صينيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن الصين والأردن تجمعهما صداقة راسخة، وأن العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى حرص البلدين خلال الزيارة على تعزيز الثقة والتعاون والتبادل الثقافي والتنسيق الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني المقبل في البحر الميت. وشدد سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال. وتطرق سموه إلى أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وبين سمو ولي العهد أنه على الحكومة والمؤسسات المعنية التركيز على جهود المتابعة والبناء على توصيات المؤتمر من اليوم الأول بعد انعقاده، مشيرا إلى ضرورة دراسة مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني من خلال أدوات قياس واضحة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني الذي يدخل مرحلة جديدة مع انتهاء مهلة 60 يوما التي تحدثت عنها واشنطن بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل رائد كريشان.
2: تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الخلاف بشأن مذكرة التفاهم وأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران ولا يملك جدولا زمنيا محددا، مشيرا إلى وجود قناة اتصال خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، فيما دعا طهران إلى رفع الراية البيضاء قائلا إن إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة في المواجهة. وفي طهران نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد تضمنت مهلة زمنية محددة، واتهمت واشنطن بالتراجع عن بنودها مؤكدة أن قرارات طهران لا تتخذ تحت ضغط المهل أو التهديدات. وبالتوازي نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن

0: بلاده حددت مهلة تمتد لأسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، محذرا من أن فشل المساعي الدبلوماسية قد يقود إلى تصعيد في مضيق هرمز والمنطقة. وعلى صعيد الجهود الإقليمية، تتواصل المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد مسار ملاحي يضمن استمرار حركة السفن في المضيق، فيما تواصل طهران اتصالاتها مع باكستان وقطر في إطار مساعي التهدئة. ومع استمرار هذه التحركات تبقى المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران معلقة في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما يتركز الاهتمام على مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوتر ومنع اتساعه في المنطقة.
1: ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث لا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها في الجنوب بالتزامن مع حراك عسكري وسياسي في بيروت، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات طالت بلدة المنصور في قضاء صور ومرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية وإقليم التفاح. وتزامنا مع هذا التصعيد، التقى قائد الجيش اللبناني برئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان لبحث الصعوبات والانتهاكات التي تعترض تطبيق الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده الصارم بالتجديد لقوات اليونيفيل أو اعتماد صيغة أمنية دولية يشارك فيها لبنان، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء نواف سلام بضرورة إبقاء القبعات الزرقاء لضمان المراقبة والاتصال والتنسيق الميداني. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة. كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وسط تفتيش للمنازل وإجراء تحقيقات ميدانية، فيما شهدت مناطق عدة في الضفة اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم. في قطاع غزة، تواصل إسرائيل هجماتها على مناطق مختلفة من القطاع وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وتدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء و18 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 48 الماضية، محذرة من أزمة حادة في إمدادات الأكسجين تهدد حياة مرضى ومواليد جدد في أقسام العناية المركزة والحضانات. وفي الجانب الإنساني، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء عاجلا لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين، محذرا من الظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف داخل خيام متهالكة، وداعيا إلى إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية إلى القطاع. وعودة إلى محلياتنا، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 31 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 7 أطفال مرضى يرافقهم 13 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، بحيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها. ومن أبرز التعديلات التي ناقشها النواب إضافة تعريفات جديدة إلى مشروع القانون، من بينها تعريف المكلف بأنه الشخص المستحق عليه مبلغا للبلدية، وتعريف المرصد البلدي الحضري التنموي باعتباره منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات تساعد البلدية في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي. وتضمن قالت التعديلات أيضا تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار من خلال مأسسة لجان الأحياء وإتاحة عقد جلسات استماع.

0: للمواطنين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع والخدمات. وفي الجانب المؤسسي، أبقت التعديلات على منصب المدير التنفيذي للبلدية باعتباره المسؤول عن قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع تعزيز دوره في تنفيذ الخطط والقرارات. وتركزت مداخلات النواب وخلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يمنع تداخل الأدوار ويعزز كفاءة العمل والمساءلة. كما تناول النواب شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلدية ومجالس المحافظات والموارد المالية والاستثمار وآليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي. وشهدت المناقشات طرح عدد من المقترحات لتعديل مواد المشروع، من بينها توسيع نطاق صلاحيات البلديات في التعامل مع الحيوانات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى وحدات تنموية حقيقية، بدلا من اقتصار دورها على تقديم الخدمات اليومية. ويعزز مشروع القانون صلاحيات البلديات في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والخطط الحضرية والعمرانية والتنموية والخدمية، إلى جانب الخطط المرتبطة بالسياحة والتراث والثقافة، وربط هذه الخطط بالخطط الوطنية والقطاعية وأولويات التنمية والاستثمار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم الثلاثاء صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يتوجه إلى الصين في زيارة دولة يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالته يؤكد أن العلاقة الراسخة بين الأردن والصين أساس متين للمضي قدما في الأولويات المشتركة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة

0: تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2000000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الثلاثاء، ها وقد انتصف الأسبوع الموافق 18 آب 18/8 للعام 2026 ميلادي، وخمسة ربيع الأول للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل لهذا الأسبوع. من المراقبة الرئيسة الزملاء، صباح الخير. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج، أتوقع أول ما يحط أول أغنية رح يعرفوا المستمعين، أستاذ مأمون شحادي، يا صباح الورد، سعد صباحك يا سيدي. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سحر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرات المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

اليوم مستمعينا الطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق. يمكن والله بالأمس شاهدنا في ساعات المساء أو بالليل بالتحديد كانت شوي في برودة بالجو، الهواء بارد، في رطوب شوي بالجو، كانت يعني خفت شوي من الحر والأجواء الحارة. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 32، في الزرقاء 34، في جرش 31، في البلقاء 30، في الكرك 28، في معان 33، في إربد 31، في المفرق 31، في عجلون 29، في مأدبة 31، في الطفيلة 27، والعقبة 41، والله تعالى أعلم.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. صباح الخير، صباح الأمل والرضا، صباح المحبة. تحياتنا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يمكن اليوم في كثير الكلمة هاي دائما بنسمعها، بنسمعها من أشخاص كثير بعزوا علينا، اللي هي بقول لك العتب على قد المحبة. يمكن اليوم في أشخاص ما عندهم القدرة إنهم يعاتبوا، في أشخاص اليوم ما عندهم القدرة إنهم يسمعوا الشخص اللي بيعاتبهم. ما بعرف، في كثير علاقات عم تنتهي بسبب عدم العتاب أو الرجوع بفتح المواضيع من جديد. الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بيتواصلوا معانا، شو رأيكم بالموضوع؟ أنتوا مع إنه الواحد يعاتب إذا كان الشخص، طبعا هاي بتختلف من الشخص لآخر، بحكي لك هذا الشخص بهمني كثير، أنا لازم أفتح معاه الموضوع، هذا الشخص خليه الأيام بتثبت له، يعني الأيام بتثبت له يعني أنت مش بحاجته، ما بدك

برجع بحكي معه وبتواصل معه وبعرف. بس أهم شيء مستمعينا هلأ في كثير نقطة لازم نتفق عليها جميعا. لما بدك تيجي تعاتب شخص أول إشي بدك تختار الوقت المناسب والمكان المناسب، إنه مش قدام الناس أنك تبلش تعاتب فيه أو تطلع له كل قصصه، تكون مجهز قائمة بالأشياء اللي يعملها معاك، تصير تحكي له أنت وأنت والمكان المناسب والوقت المناسب. هاي أول شيء. شغلة ثانية، لما بدك تراجع شخص معين وتعاتبه لازم يكون الطرفين هادين، مش تبلش مباشرة يكون في مرحلة غضب، يكون معصب أو زعلان ومتنكد وتيجي تفتح معاه الموضوع وتحكي معاه بالموضوع اللي ممكن يزيد التوتر ويزيد الحدية بالموضوع وتنتهي علاقتكم بهاي المناقشة. ودائما كمان الأهم من كل هذا مستمعينا، إن لما بدك تيجي تعاتب شخص تحط هدف. شو الهدف؟ الهدف انك انت بدك تصلح هذا الشخص، ما بدك انك تعاتبه عشان تبينه انه هو غلطان وانت الصح ويلا خلاص هيك عرفت مين الصح وانا ما بدي ارجع اتواصل معك. اذا ما كان في نيتك انك تصلح او انك انت بدك ترجع العلاقة، انا بالنسبة لي ما تعاتب، لانك انت ناوي انك ما ترجع العلاقة او ما تتواصل مع هذا الشخص. لهيك اذا انت بتعز هذا الشخص وحاب ترجع علاقتك مع هذا الشخص، اختار المكان المناسب، كن هادئ بالمناقشة. وأهم شيء أنه تكون أنت المهم أنها ترجع العلاقة زي ما كانت وأفضل.

كثير من مستمعينا بيكتفوا بالصمت. بحكي لك أنا مش حاب أعاتب صراحة. أنا إذا كان الشخص غالي علي وشخص بحبه طبعاً

أبو سبرهار بتحكي عدم العتاب والصمت أفضل. طيب الطرف الثاني كيف بده يعرف أنه أنت ماخذ موقف منه أو زعلانة من نقطة معينة إذا كان بتعزيه أو بعزك؟ طبعاً طبعاً مش رح تصفى القلوب زي ما بيحكوا، بضل في إشي هيك ببعدهم عن بعض. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم. حلو. أم لؤي الخوالدي بتحكي أحلى صباح، بس بعاتب صراحة الأشخاص اللي غالين علي. طبعا يعني الأشخاص اللي ما بيهمونا خلص، يعني بتحكي إجت منهم مش منك. دكتور موفق العبادي، صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. إيمان أبو ليلى بتحكي العتاب مرتين فقط، شو رأيك يا أبو ينال؟ مرتين فقط.

0: موسى الخشان يسعد صباحي ويحكي أنا مع هذا المثل إنه العتب على قد المحبة. صباح الورد يا سيدي، يسعد صباحك. كوكب المعايطة صباح الخير. أخو عليا الزطايمة صباح الوردة. عمر الدراتك صباح الخير، يا هلا. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك ولوالدتك. أم زياد حي الله يا سيدي.
1: وإذا كان عندك كلمة لأدنا
0: نسيم بني بكر صباح الخير. ممكن كاتبنا البين كسر ما بتصلح.

0: أستاذنا قاسم الحجاية. صباح الورد والياسمين يا سيدي، صباح الخير. أبو راشد صباح الخير. أم دحام صباح الورد يا هلا. محمد فريد العمري صباح الخير.
1: غير الهوى ريحني أنا سهران.
0: رزق التلاوي أبو محمد صباح الخير. أبو علي صباح الورد. دكتور معني المحافظة صباح الخير. والله في كثير أشخاص بيعلقوا لي، بس أنا المشكلة إنه تعليقاتكم عم تروح سريعا، صعب إني أرجع لها. شفيق صباح الخير.

خصوصا إذا كان الشخص بده يسافر أو إنه الشخص ممكن ما ترجع تلتقي معه مرة تانية، بتحكي يا ريتني وضحت له هاي النقطة أو بينت له عشان ما يضل هو شاعر إنه أنا الغلطان أو إنه أنا اللي ابتعدت عنه. فأحيانا يعني يفضل زي ما بيحكوا فتح الملفات أو فتح صفحة جديدة مع الأشخاص اللي منحبهم ومنعزهم، لأنه أحيانا زي ما بنحكي بتندم على شيء والندم ما بيفيد بالنهاية، لأنه ممكن هذا الشخص ما ترجع تشوف وزي ما حكينا أو يسافر وتنقطع علاقتك مع هذا الشخص. عدي صالح صباح الخير، يسعد صباحك. عاطف الفراي أبو محمد، يا صباح الورد، أنا بخير يا سيدي، طمنا عنك. عناية القاضي صباح الخير، والله حاس المستمعين كلهم نفسهم يعاتبوا. سعيد العمري صباح الخير، محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد يا سيدي، فدوى الخصامنة صباح الخير. موسى الحرايزة صباح الورد، صباح الخير يا سيدي. أيمن الخليفات صباح الورد، تحياتنا. محمد الرجدان صباح الخير، أم عبد الله كتبتنا العتاب بيجيب وجع راس. سهام مارديني صباح الخير، عيسى أبو حماد صباح الورد، وفاء صوالحة صباح الخير، ساري خليفة وباسم العموش صباح الورد، صباح الخير. أم رمزي الرواضية صباح الخير. شان ودمور صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. عبد الله ابو تامر وام حمزه صباح الخير.

طارق المومني صباح الورد تحياتنا. أبو سمير المراوني صباح الخير تحياتنا إليك. أبو خالد الشوبكي صباح الخير يا سيدي صباح الورد. صفوان القطيش صباح الخير.

سلطان العاشق، يسعد صباحك، صباح الورد. سعيد العمري، صباح الخير يا سيدي. حربي السعودي، صباح الخير، يا هلا. ناصر كريم، صباح الورد.

محمد بركات العمري، صباح الخير. أبو أيهم العتايقة، صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. سهام مارديني، صباح الخير، صباح الورد. فتنة بريزات، صباح الخير. طبعا إيمان أبو ليلى كاتبتنا العتاب للشخص الغالي حتى ما نخسر بعض. يمكنك حسب ترتيب الأشخاص عنا بصير في عتاب. حمزة أبو دلبوح، صباح الخير. هاني لنسور، صباح الخير. خالد أزريقات، صباح الورد. دعد البيايضة، يا صباح الورد، تحياتنا. أبو هلال العبادي، صباح الخير. عناية القاضي، صباح الورد، حقك علينا يا ستي، صباح الخير. أم محمد المشاقبة، صباح الورد. وليد يسعد صباحك. ومفيد الشناق، صباح الخير. رائدة السرايرة، صباح الخير.

جمال السماوي صباح الخير. الله يخليك يا سيدي، شكرا. ناجح الحرايزي صباح الورد، تحياتنا. موسى الخشاني سعد صباحك مرة ثانية، صباح الخير. ياسمين السعود صباح الورد. عادل النعامنة صباح الخير. إناس الخالدية صباح الخير. نجاح العظمات صباح الورد. عطلة أبو راشد صباح الخير يا سيدي. خالد الشعا صباح الورد. أحلام المشاقبة صباح الخير. نايف المشاقبة يسعد صباحك. عامر الاقطيشات يسعد صباحك. وائل حوراني صباح الخير. أبو فراس المداد صباح الورد. وطارق قدوم يسعد صباحك، صباح الخير. محمد الفريحات صباح الورد. احنا الأردنية نعشق ونحب اثنين. أبو إياد الضوافلة صباح الخير. نسيم بني بكر تحياتنا يا سيدي. عبد الباسط الفراية صباح الخير. محمد العداد صباح الورد. راتب الخمايسة صباح الخير. طارق علي سعد صباحك. نعمة العلي ونعيم المومني صباح الخير.

تالا السعودي سعد صباحك. أبو علي صباح الخير تحياتنا. حسن الخالدي سعد صباحك. حسن الخالدي طبعا مش أي شخص ممكن أنك تعاتبه، إحنا بنتحدث عن الأشخاص اللي بيهمونا وجودهم مهم بحياتنا. صباح الورد يا سيدي. فواز الدرارجة صباح الخير. خالد حجازي سعد صباحك. محمد خالد صباح الخير. مبارك صلايطة صباح الورد. عبد الله الرواجد يسعد صباحك. صباح الخير. ديب مصطفى صباح الخير يا سيدي. محمد خالد صباح الخير. يحيى البواريد صباح الورد.

عبد الرحمن، يسعد صباحك منيف الطراونة، صباح الخير. أم تبارك صباح الورد.

زهرة الحياة صباح الخير. حاتم شتاوي صباح الخير. أبو محمد القضاء يسعد صباحك. لا مش ناسيكو أبو ينال، رح يحط هالأغنية، بطلبوها يا أبو ينال أغنيتنا تعوجوا. بحكي لك والله صح صحتنا وشكرا على الأغاني الجميلة. خالد الأضمور يسعد

فاطمة الشتاوي، صباح الخير، يسعد صباحك. أحمد النوافلة، يا هيا يلا صباح الخير. دكتور معنى المحافظة، والله صبحت عليك، صباح الورد مرة ثانية يا سيدي، تحياتنا. كاسر عالكاسر حفيدك بارا لكابر أنا السلطان. عمر وعبد الله يسعد صباحكم، صباح الخير.

محمد أبو يوسف صباح الخير. مثلنا اللوباني صباح الخير, بصبح على زميل رياض الزهري صباح الورد. أبو رزق الخزاعلة يسعد صباحه. يحمل اسم رياح الأمل. وأحمد جديفات صباح الخير. ماهر العمايرة صباح الورد يا سيدي. ريم الحوراني صباح الخير. أحمد الجديفات وأم مهدي لنصير يسعد صباحكم.

رؤوف القلاب، صباح الخير. صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم. الثامنة والنصف في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير وحدة القبول الموحد اليوم. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجلاء الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. عطلة رسمية في 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات تبحثان تطبيق أفضل الممارسات الصحية في المطاعم.

0: إزالة الصورة الشخصية عن رخصة القيادة الرقمية في سند. التعليم العالي موعد إعلان نتائج القبول الموحد نهاية أيلول المقبل. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، بعد أكثر من عقد على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، يفتح جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارته إلى بكين صفحة جديدة في علاقات تمتد لنحو 5 عقود، لكن هذه المرة وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تعد رسم حركة التجارة والاستثمار في العالم. تعيد رسم حركة التجارة والاستثمار في العالم. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الكاتب الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان الأستاذ موسى الساكت. أستاذ موسى صباح الخير.
1: صباح النور إليك سيدي ولجميع المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، صباح الخير. يعني بداية، كيف تقرؤون التوقيت الاقتصادي لزيارة جلالة الملك إلى الصين، وما الذي يجعل بكين مهمة للأردن في هذه المرحلة تحديداً؟
1: طبعا شكرا لك مرة ثانية. زيارة جلالة الملك إلى الصين تمثل فرصة مهمة جدا لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وجاءت في وقت مهم جدا خصوصا بعد التوترات السياسية التي نشهدها

0: الأردن كما تعلم يمتلك موقع استراتيجي مهم وبيئة استثمارية جيدة واتصالات تجارية تتيح للمستثمر الصيني أن يجعل من الأردن منصة للإنتاج والتصدير إلى أسواق المنطقة. كما يمتلك الأردن باعتقادي أمن واستقرار ملفت خصوصا مرة ثانية في هذا الوضع المتوتر الجيوسياسي الذي نشهده. وهذه قيمة مضافة للأردن. وطبعا كما يعني تابعنا مقابلة جلالة الملك أمس في مع وكالة الأنباء الصينية أن يعني تتحدث عن أكثر من محور جلالة الملك، وأكثر المحاور كما يعني تابعنا كانت محاور اقتصادية، منها الشراكة الأردنية الصينية، منها الفرصة الاقتصادية مع الصين، أيضا الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، أيضا السياحة والتصنيع. وطبعا يعني لا يغيب عن جلالة الملك وفي كل لقاء أن يؤكد على القضية، قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.
1: نعم، منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2015 جرى توقيع مشروعات واتفاقيات كبيرة، كيف تقيمون ما تحقق منها فعليا على الأرض الواقع؟
0: يعني أهم مشروع العقارات، وطبعا هو يعني كان مشروع يعني كهربائي مهم جدا للأردن، ويعني يستخدم يعني المواد الخام اللي موجودة في الأردن طبعا في هذه الحالة الصخر الزيتي، وينتج كهرباء، واللي كمان يعني سنشهد على باعتقادي إما في عام 2026 أو 2027 ما يسمى بعطارات 2. فهذا مشروع حيوي ومهم. أيضا لا ننسى موضوع الحزام والطريق الذي يعني تركز عليه الصين في المنطقة ليس فقط في الأردن، والأردن محوري مثل ما يعني ذكرنا، الاستقرار، الأمن، الفرص الاستثمارية، سوق مفتوح أمامها، اتفاقية تجارة حرة مع كثير من البلدان. فلذلك يعني هي موضوع الاتفاقية أو الاتفاقيات التي ستأتي إن شاء الله مع الصين يعني ستكون أنا باعتقادي محورية وهامة وفيها قيمة مضافة كبيرة للأردن.
1: نعم، هل يمكن أن تشكل هذه الزيارة مدخلا لإحياء أو تسريع مشروعات كبرى سبق أن طرحت بين البلدين، خصوصا في مجالات النقل والسكك الحديدية والطاقة والمدن الصناعية؟
0: طبعا يعني كل هذا يعني يمتلك أو تمتلك الصين يعني زي ما بقولوا يعني تقدم تكنولوجي ملفت في جميع ما ذكرتي، في البنية التحتية، في السكك الحديدية، فممكن يكون شريك في هذه المشاريع من حيث التنفيذ. أنا بقول طبعا نقل التكنولوجيا والمعرفة. أيضا إحنا لابد من الإشارة أن هناك عجز يعني كبير مع الصين، فلذلك لابد أن يكون هناك أنا باعتقادي تدليل للعقبات يعني أمام المنتج الأردني للدخول إلى هذا السوق الكبير جدا، سوق الصين. فلذلك أنا بقول أنه يعني هي انطلاقة لشراكة جديدة، وخصوصا زي ما حكينا أنه هناك أنا باعتقادي عطش كبير في المنطقة لهذه التكنولوجيا، ويعني كما أشار جلالة الملك الملفات المختلفة منها الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر، الهيدروجين تحديدا، وأيضا أهم شيء طبعا الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تتحول العقبة اليوم إلى منصة لوجستية وصناعية للاستثمارات الصينية التي تستهدف أسواق المنطقة؟
0: طبعا لا نقول فقط العقبة، ولكن نقول الأردن بجميع أنا باعتقادي يعني محافظاتها، خصوصا أنه أنت تعرف النقل اللوجستي يعني على الطرق الرئيسية أيضا هام جدا. يعني اليوم عندما أنتقل إلى العراق وإلى الشقيق سوريا وإلى السعودية إلى آخره، هذا كله طبعا يستخدم البر. فأنا باعتقادي يعني إنشاء مزيد من يعني خلنا نقول الموانئ البرية، أيضا العقبة منطقة لوجستية مهمة، وطبعا شهدنا الإقبال الكبير عليها كبديل لكثير أو عدد غير قليل من الموانئ المنطقة، فأصبحت أنا باعتقادي منطقة لوجستية مهمة جدا. فأعتقد أنه هناك يعني آفاق كبيرة، وكما ذكر جلالة الملك بالمحاور السبعة المختلفة.
1: نعم، اليوم مهندس توجد بالفعل تجارب تعاون من مع شركات صينية كبرى في قطاعات الاتصالات والطاقة، ولكن اليوم كيف يمكن البناء عليها لخلق وظائف نوعية للشباب الأردني وليس فقط تنفيذ مشروعات بواسطة شركات أجنبية؟
0: هذا مهم جدا، وهذا طبعا دائما ما نشير له أنش ما بين القطاعين العام والخاص. لابد أن يكون هناك القطاع الخاص يعني شريك استراتيجي فيها، وهناك عدة مشاريع ممكن تنفيذها من خلال الشريك الأردني، فلذلك أنا باعتقادي يجب التركيز عليها، لأنه هذا مثل ما تفضلتي يخلق فرص عمل، سواء المشاريع الكبيرة أو المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تكون تخدم هذه المشاريع الكبرى. فهذا كله أنا باعتقادي ضمن المعادلة الجديدة التي يجب أن نطلع عليها، وهي معادلة أنا باعتقادي تحقق الربح لجميع الأطراف، ولكن لابد أن يكون القطاع الخاص شريك استراتيجي فيها، وأيضا يعني خلينا نقول شريك للحكومة في تنفيذ هذه المشاريع. وأيضا ما يتعلق بالشراكة مع دولة مثل الصين تحتاج أنا باعتقادي إلى لجان مشتركة في جميع المحاور التي ذكرها جلالة الملك.
1: نعم، اليوم الصين سوق يتجاوز عدد سكانه مليار نسمة، إلى أي مدى يمكن للدبلوماسية الاقتصادية الأردنية أن تساعد الشركات والمصانع الأردنية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى هذه الأسواق الضخمة؟
0: سؤال كثير كثير مهم، وإحنا طبعا ركزنا في السنوات الماضية في دعوة السفارات، سفاراتنا في كل أنحاء العالم أن يكونوا شركاء يعني في موضوع ترويج المنتج الأردني، وهذا طبعا لا يختلف في بلد مثل الصين، فلابد أن يكون هناك أنا باعتقادي ملحق يعني خلينا نقول أو خطة اقتصادية لترويج المنتج الأردني من خلال سفاراتنا وبعثاتنا سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية في الصين. فوجود على سبيل المثال الحصر مكتب للقطاع الخاص في الصين بالتعاون والشراكة مع سفارتنا، لأنه مؤدرة طبعا في المواقع المختلفة التي يجب أن يكون هذا التواجد موجود فيه، حتى نروج لهذه الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعني التواجد في سوق مثل الصين، وهذا ينشط اقتصادنا ويشغل طبعا الأيدي العاملة عامل الوطني.
1: نعم، ما القطاعات الثلاثة التي ترون أن على الأردن أن يضعها في مقدمة أولوياته الاقتصادية خلال مباحثات بكين؟
0: طبعا يعني هناك ثلاث قطاعات رئيسية، موضوع الطاقة، موضوع الصناعات، وهناك قطاعات مهمة حقيقة حققنا إنجاز كبير فيها مثل القطاعات الدوائية والصيدلانية، أيضا موضوع الغذائية، قطاع الغذاء والقطاع الهندسي أيضا. طبعا ما في شك السياحة كمان مهم جدا، خصوصا أنها تحرك كمان عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذه أنا باعتقادي ثلاث من أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها.
1: هل هناك تعاون في التعليم والتدريس اللغة الصينية وتبادل الطلبة؟ كيف يمكن تحويل هذا الجانب إلى أداة اقتصادية تساعد في بناء كوادر أردنية قادرة على التعامل مع السوق والشركات الصينية؟
0: هذا مهم طبعا، يعني خلينا اتفاقية المشتركة الهامة اللي ذكرناها نركز على الملفات مثل الاتصال الأخضر، الطاقة، الصناعات المختلفة التي ذكرتها، أيضا السياحة، ومن ثم سيكون هناك أنا باعتقادي حاجة إلى اللي تفضلت فيه ما يتعلق باللغة الصينية والمعاهد الصينية والشراكة في الموضوع اللي هو التعليم المشترك، ولكن أنا باعتقادي يمكن تكون خطوة يعني ثانية بعد ما يعني نسير في الخطوات اللي حكينا عنها وتوقيع هذه الاتفاقيات المشتركة.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الكاتب الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تواصل في الأردن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت، في محطة تستهدف نقل الشراكة الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى مستوى أوسع من الاستثمارات والمشاريع العملية. في هذا الإطار ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الاثنين اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة استعدادات للمؤتمر بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شدد سموه على أهمية طرح فرص استثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية والحيوية والإسراع في تطوير البيئة الاستثمارية ورفع جاهزية الأعمال. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ فايق حجازين، مختص بالشأن الاقتصادي. أستاذ فايق صباح الخير.
1: صباح النور لك ولكل الأخوة المتابعين.
0: تحياتنا لك أستاذي، صباح الخير. بداية، كيف تقرؤون أهمية عقد مؤتمر استثماري أردني أوروبي بهذا الحجم، وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد الوطني؟
1: هو فعلا هذه الأهمية كبرى لمثل هذا المؤتمر. هذا المؤتمر تم الإعلان عنه العام الماضي في مؤتمر أردني أوروبي نعقد بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني. كان مقرر عقد هذا المؤتمر في شهر نيسان من العام الحالي الماضي، لكن الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة حالت دون انعقاد هذا المؤتمر، لذلك تم تأجيله إلى شهر في الموعد الجديد. أهمية هذا المؤتمر للأردن وللمنطقة بشكل عام، أولا للأردن تأكيد على أن الأردن أولا بلد تنعم بالأمن والاستقرار وهذا مهم جدا، وإنها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات. اليوم الاستثمارات اللي نتوقعها يتم الإعلان عنها خلال هذا المؤتمر تقريبا هي تتمحور في 5-6 قطاعات، لكن هذه القطاعات معظمها تتوافق مع خطة التحديث الاقتصادي وتعزز البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي التي نامل أن تحقق أهدافها في نهاية فترتها. فلذلك نتكلم عن صناعات القيمة المضافة، نتكلم عن صناعات النقل المتطورة، نتكلم عن الصناعات التكنولوجية، وكلها صناعات يحتاجها العالم، وهناك استعداد في الأردن من حيث البنية التحتية، من حيث الكوادر البشرية لتطوير هذه الصناعات. فضلاً عن ذلك التشبيك مع دول الإقليم، يعني مشاريع تخدم ليس فقط الأردن بل تخدم العراق، تخدم مشاريع الإعمار في سوريا، وأيضا توسيع قاعدة النقل السككي والنقل البري التي تشبك دول المنطقة مع بعضها البعض.
0: نعم أستاذي، عندما نتحدث عن استثمارات نوعية ماذا تعني اقتصاديا؟
1: اليوم الاقتصاد يعني تطور كثيرا وتعقدت أيضا شبكات العلاقات الاقتصادية. نتكلم عن صناعات أكثر تعقيدا، يعني نتكلم عن صناعات تدخل فيها التكنولوجيا بشكل كبير جدا، تدخل فيها المعادن النادرة بشكل كبير جدا، حتى تكون هناك صناعات اللي بسموها السيميكوندكترز أو أشباه الموصلات التي باتت تدخل في جميع المنتجات التي يحتاجها الإنسان على المستوى الحياتي وأيضا على المستوى الصناعي، حتى على مستوى الأسلحة أصبحت هذه الشرائح الذكية والأشباه الموصلات مهمة جدا لجميع الصناعات الحديثة.

0: وبالتالي احنا نتكلم عن سوق واعد جدا، وبالتالي عدم الدخول فيه او التاخر عن الدخول فيه سيكون هناك فرص ضائعه كثيره.
1: نعم، سمو ولي العهد شدد على الاسراع في تنفيذ خطط تطوير البيئه الاستثماريه وجاهزيه الاعمال، هل ما زلنا بحاجه الى تحسينات ملموسه في هذا الجانب؟
0: يعني حقيقة يعني موضوع البيئة الاستثمارية مهما بذلنا من جهود لتحسين البيئة الاستثمارية يكون في هناك تطورات ومتطلبات المستثمرين يجب علينا مواكبتها. احنا قانون البيئة الاستثمارية الذي نطبقه بعام 2022 كان هناك يعني في حاجة إلى تعديل بعض مواده، ولكن المتطلبات المتزايدة للمستثمرين واحتياجاتهم يجب علينا تلبيتها، لأنه إذا إحنا ما لبيناها أسواق أخرى ستلبيها وسيذهب المستثمر إلى هذه الأسواق، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين من حيث البيئة التشريعية، البيئة البنية التحتية، وتجهيز كل ما يمكن أن يحقق النجاح للمستثمرين.
1: نعم، سمو ولي العهد تحدث عن تكامل الجهود القطاعين العام والخاص، ما الدور المطلوب اليوم من القطاع الخاص الأردني؟
0: دور كبير جدا. لا تستطيع الحكومة أن تنفذ أي خطة على مستوى الاقتصاد الوطني دون أن يكون هناك قطاع خاص شريك فاعل في هذه الخطط، وبالتالي إذا عدنا إلى خطة التحديث الاقتصادي الخطة العشرية، الدور القطاع الخاص فاعل جدا فيها. الحكومة تشرع، الحكومة تنظم، لكن القطاع الخاص هو الذي يعمل، وبالتالي التكاملية بين القطاع العام والخاص مهمة جدا لنجاح أي فكرة، ليس فقط يعني في هذه المرحلة.
1: نعم، أوروبا تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، هل يستطيع اليوم الأردن استثمار ميزته في الطاقة الشمسية والمتجددة لجذب شركات أوروبية كبرى؟
0: وأكثر من ذلك، ليس فقط الطاقة الشمسية التي يعني الأردن قطع شوط كبير فيها، لكن هناك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الأردن ممكن يلعب دور في هذا المجال. الدول العربية بدأت في هذه الصناعة وبدأت تؤسس البنية التحتية لها، لكن الأردن لديه فرصة كبيرة جدا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى تتكامل منظومة الطاقة النظيفة.
1: نعم، سمو ولي العهد أيضا أشار إلى ضرورة قياس مخرجات المؤتمر وأثرها على الاقتصاد الوطني بأدوات واضحة، ما المؤشرات التي يجب اعتمادها؟
0: المؤشرات عديدة جدا. أولها معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعام 2020،
1: قيمة الاستثمارات، عدد المشاريع،
0: فرص العمل، أساليب نقل التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في الصناعة الأردنية وإدماجها في الصناعة الأردنية، هذه واحدة من أهم المعايير التي تقيس نجاح مثل هذه المؤتمرات.
1: نعم، أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية هاشمي، وبرنامج البث المباشر من عمان، مختص بالشأن الاقتصادي أستاذ فايق حجازين، شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة في على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 174 4222. معنا أخونا المواطن عدنان. عدنان صباح الخير.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، صباح الورد، تفضل.
1: أول شيء نشكركم لنقد صراحة مشاكل الناس، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، فالشكر لكم موصول، والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، هذا واجبنا، تفضل.
1: في مشكلة في سويدح، على جسر سويدح، قوافل الحديدية الموجودة على الجسر هاي أصوات مزعجة جدا، يعني بالليل وبالنهار، يعني عبارة يعني لما تمرق السيارات، طبعا آلاف السيارات تمر عن الجسر. هذا الجسر بدايته بدأ من مبنى الأمانة أو مبنى الركاب حاليا الأمانة سابقا،
0: نعم،
1: باتجاه الجامعة الأردنية، الجسر القديم يعني، خلينا نحكي. فالفواصل هاي الحديدية يعني بدأ صيانة، صار لها أكثر من شهرين أو ثلاثة، مش عارف يتابع للأمانة أو للأشغال. عاد عن هيك بتطلع شرار، يعني في سيارات تكون جايين مسرعين تتفرج بتلاقيه قدامي، واللي هو لما يتعدى او يمشي عليه فبتطلع عمليه شرار، فالصوت مزعج، والعمليه يعني يجب انها بدها صيانه. مش معقول يعني كل هذه الامكانيات الماديه على جسر مثل هيك ما يكون فيه يعني صيانه لهذا الجسر.
0: نعم، يعني الجسر بحاجه الى صيانه.
1: نعم،
0: يعني تعبيد تقصد؟
1: لا مش تعبيد، في الجسر بيكون فواصل حديدية.
0: مفهوم.
1: نعم. بالإضافة للكوشوك عشان الامتداد.
0: مفهوم. طيب.
1: فالصوت مزعج جدا، وعاد عن هي الشرار اللي بيطلع منه كمان.
0: طيب حاضرين يا سيدي، خليك معي يا عدنان. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس سليمان الشمري، المدير التنفيذي لصيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى. مهندس سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير بك ستي ولجميع المشاهدين والمستمعين ولأخونا عدنان.
0: صباح الورد يا مهندس، يسعد صباحك. يعني مهندس سمعنا لأخونا المواطن عدنان، تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل.
2: ستي كل شكر لأخونا عدنان وعلى ملاحظته. نحن في أمانة عمان تم طلع عطاء متخصص لصيانة فواصل التمدد على جميع الجسور التي بحاجة في داخل حدود العاصمة، وإن شاء الله إنه جسر سويدح مدرج ضمن أعمال هذا العطاء، وإن شاء الله جاي الدور. إحنا بدأنا وجسر سويدح من ضمن الجسور المستهدفة، وإن شاء الله عليه إجراء قريبا.
0: نعم، مدرج ضمن هذا العطاء، يعني هذا العطاء في هذا العام سينفذ مهندس؟
2: نعم
0: في هذا العام.
2: نعم صحيح، خلال فترة الصيف إن شاء الله سيكون هناك أعمال صيانة لجميع فواصل التمدد على الجسور التي بحاجة لإجراء عملية صيانة عليها.
0: نعم.
1: بس مهندس الله يسعد صباحك.
2: صباح الخير، هلا يا عدنان، حياك
1: السيد العزيز. المشكلة الشغلة لا بدها عطاءات، ولا يعني لو كل مشكلة مثل هيك بسيطة بدنا نقعد نعطي عطاءات.

0: سنوات، معناته الناس تستنى اشهر بسنوات. المشكله باش مهندس الازعاج الموجود، يعني الناس المحيطه في المنطقه، يعني انا بعيد عن المنطقه حوالي 700 متر، الاصوات مزعجه جدا، بالاضافه انه كارثه، يعني لو تمر سيارات الديزل المناصير وغيره، السيارات اللي تحمل المواد البتروليه والغاز، هاي الفواصل عمالها بتطلع شرار. يعني
1: أخوي عدنان، يعني إذا بتسمح لي، أنت أعطيت الملاحظة واترك الأمور الفنية لأهل الاختصاص، أي فواصل تمدد لها يعني خلينا نقول دور بالكونستراكشن في إنشاء الجسور، ملاحظتك وصلت وعلى رأسنا من فوق إن شاء الله، وهي ضمن أعمالنا خلال هذا الصيف.
2: يعني إن شاء الله الأمور طيبة أخ عدنان، إن شاء الله يكون في حل لهذا الموضوع، وبدي أتشكر تواصلك معنا اليوم. مهندس سليمان الشمري، المدير التنفيذي لصيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، حياكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 847 4222. معنا أخونا المواطن سالم. سالم صباح الخير.
1: يا ميت أهلا وسهلا، يا حياك والله يصبحك بالخير يا عم.
0: يسعد صباحك يا هلا فيك.
1: يسعد هلا ذاعة يا رب، اللي احنا بنفتخر فيها تستقبل دعاوى المواطنين.
0: الله يخليك يا سيدي، صباح الورد، تفضل أخ سالم.
1: أنا في عندنا بنوا مدرسة على جرب داري بالضبط، عجر مزرعتي.
0: وين منطقتك؟
1: مادبة. مادبة.
0: نعم.
1: تربيط مادبة.
0: نعم.
1: إيه تقريبا 4 سنين وأنا براجعهم عقب التاوية بيني وبينهم، يعني من 3 متر ل4 متر، وهي موجودة يعني مدرسة عسل رابع طابق وعقب التاوية لا يتجاوز 3 متر 4 متر. إلي 3 4 سنين وأنا بعاني من هالمشكلة، من تربية مادبة لتربية للوزارة، من الوزارة للتربية، الكل بوعدني نسوي حوش الشهر هذا، نسوي حوش الزهر هذا.
0: لحظة خليك معي أخ سالم، بس خليك معي، خلينا نوضح. أنت في مدرسة جنب بيتك يعني؟
1: أي نعم.
0: جنب بيتك.
1: جنب
0: بيت. تعمر بهاي الأرض مدرسة.
1: صار في. تعمر فيها مدرسة.
0: طيب.
1: أي نعم.
0: أنت تضررت يعني من وجود المدرسة؟
1: أنا متضرر لأني ما بيني وبينهم سور. طلاب المدرسة لا يقل عن 600 700 طالب.
0: لحظة بس خلينا عشان أفهم أنا شو الموضوع، يعني ما في مساحة بينك وبين المدرسة؟
1: 3 متر 4 متر.
0: 3 متر 4 متر.
1: هم اللي عقبوا من الأرض تبعهم هم. التاوية تبعهم من 3 متر ل4 متر.
0: طيب سؤال، يعني هلأ صار في اعتداء على أرضك يعني من قبل الوزارة؟
1: لا مش اعتداء من قبل الوزارة، أنا ما بطالب فيه عشان أنا بدي سور بيني وبينهم.
0: بدك سور؟
1: سور. عشان إن الطلاب بيطلعوا مع الباب ما يرجع يفوتوا عليه كان.
0: مفهوم، يعني المدرسة ما فيها سور.
1: ما عليها سور. رجعت التربية. بوعدوني. ورجعت الوزارة بوعدوني، حطيت تقريبا 200 دينار مصاريف، ولي 3 سنين وأنا رايح من عمان.
0: ليش حطيت 200 دينار مصاريف؟ عشو حطيت؟
1: مصاريف للسيارات، وأنا ما أجرم.
0: مواصلات.
1: أنا مواصلات ما بسوق. يعني أنا بركب ركوب، يا باخذ سيارة طلب يا بركب في الباص. الوزارة من وزارة عمان إلى تربية مادمة ماشي جاي، وموعيد كل يوم يوعدوني السنة هذه الشهر هذا الشهر هذا. آخر إشي رحت على الدكتور عبد السلام مدير الأبنية، قال لي يا عمي خلال 10 أيام، هذا قبل شهر 10 أيام 15 يوم متعهد بكون عندك، ما أجل متعهد. رحت له مامي.
0: متى راجعته الدكتور عصام؟
1: الدكتور عبد السلام. يعني والله تقريبا في 20 يوم.
0: من 20 يوم.
1: وقال لي خلال أسبوع هذا قالت أنا المتعهد. ما جاء ناس، تواصلنا مع المتعهد، قال يا عمي أنا فعلا أخذت العطاء بس ما في مصاري.
0: يعني لحظة مصاري. خليك معي في نقطة لازم نوضحها، إنه في عطاء ببناء سور بهذا بهاي المدرسة، ولكن لسه ما صار في تنفيذ لهذا العطاء. مفهوم.
1: بس يا
0: معك يعني أخ سالم.
1: إنا تقريبا 3 4 سنين واحنا مضررين، بعدين العقد
0: معك. بس خليك معي، انت حكيت نقطة مهمة جدا، انه في هناك عطاء لهاي المدرسة مظبوط،
1: بس ما في تنفيذ.
0: بس ما في تنفيذ،
1: ما بعرف عاد هو صحيح او مو صحيح، يعني هذا الحكي اللي قد يوم رجعهم يقولوا فيه يوم اجي يقولوا فيه. طيب ابنا 3 سنين 4 سنين ينفذ العطاء، بعدين المسافة انا اللي من بينه وبينه لا يتجاوز من 40 متر، يعني واجهتي من 40 إلى 35 متر.
0: نعم، دكتور عصام معنا على الهواء مباشرة. طيب احنا المفروض يكون معنا مدير الأبنية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عصام أبو حمدي، ولكن فريق الإعداد رغم يعني أنه كان مبلغ أنه يكون معنا على الهواء، لعل المانع يكون خير إن شاء الله. أخ سالم، فريق الإعداد رح يحاول حتى نهاية حلقتنا لليوم التواصل مع الدكتور عصام، وإن شاء الله رح نرجع لك أخ سالم لنكون لنعرف شو إجابة وزارة التربية.

0: والتعليم بهذا الموضوع.
1: الله يوفقكم بجاه اليوم الفضيل.
0: الله يخليك يا سيدي
1: ويطول أعماركم وعمر جلالة الملك.
0: آمين يا سيدي، سعد صباحك. صباح الخير أخ سالم، يا هلا فيك.
1: والله أنا متضرر متضرر.
0: حاضرين يا سيدي، إن شاء الله بنرجع نتواصل.
1: العيال بفوتوا عند المدرسة، أنا بخاف من أولادي يضربوا لهم عين ومن النابلة شدك تسعة بأكثر.
0: مفهوم.
1: متر يعني ثلاثة.
0: حقك يا سيدي، إن شاء الله رح نرجع نتواصل مع وزارة التربية والتعليم، إن شاء الله يكون في هناك حل بأقرب وقت ممكن. يسعد صباحك أخ سالم، يا حي الله فيك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير. محمد يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
1: إجاكم بالخير. والله أنا في عندي ملاحظة يعني عامة بشكل كبير، يعني في عندنا الطريق نتل مادبة باتجاه الصحراوي.
0: طريق؟
1: يعني شارع رئيسي يخدم حوالي 50,000 نسمة وأكثر، تقريبا ما يقارب 40 تجمع.
0: شو ماله هذا الشارع؟
1: هذا الشارع معدوم والله يا أختي، قسم بالله أنه يعني لا لا لا يصلح يعني للاستخدام أصلا. يعني أنا أعتقد ولو أني يجوز أنه كلامي مو صحيح، أتمنى أنه يكون يعني يقتنع فيه المسؤول. والله يجوز من سنة 90 ما صار عليه صيانة.
0: من 93؟
1: من 90 ما صار عليه صيانة. يعني شارع معدوم، وخصوصا المنطقة من
0: هو شارع رئيسي،
1: شارع
0: ما في شارع بديل عليه.
1: لا لا، هذا يربط يربط يربط هو في مسارين، من الصحراوي باتجاه مادبة، اتجاه يروح على جيزة، واتجاه يروح على قضام الرصاص.
0: طيب خليك
1: هذا
0: معي.
1: الشارع هذا
0: نعم.
1: الشارع امتداده
0: احنا.
1: امتداده من من من منطقة نتل، من قرية نتل الى مادبة تقريبا حوالي 15 كيلو. في اجزاء منه كويسة، اما في جزء يعني جزء معدوم نهائيا، من اول ما تطلع من مادبة لغاية تقريبا شارع المية الجديد هذا.
0: يعني مش كل الشارع بحاجة الى صيانة، يعني في اجزاء من هذا
1: مش كله بحاجة.
0: تمام.
1: في جزء ثاني، في جزء ثاني من مثلث صوفة نهاية بداية اختصاص الجيزة حتى الجيزة تعبان نهائيا والله
0: تعبان. طيب خليك معي أخ محمد.
1: وأنا راجعت فيه ترى
0: مين راجعت؟ احكي لي مين راجعت.
1: راجعت الأشغال في زيزيا. وأعطوني كتاب، هم ودوا لي كتاب إنه هذا إنه الشارع مش اختصاصنا.
0: تابعين له؟
1: يقول هذا كتاب للبلدية.
0: بلدية الجيزة.
1: البلدية مش رادة على الحكي هذا كله، تقولك هذا الشارع النافذ هذا مش اختصاصنا، اختصاص الأشغال.
0: طيب
1: احنا داخل المناطق السكانيه نشتغل، اما الشارع النافذ لا، اختصاص الاشغال.
0: خلينا نشوف رئيس لجنه بلديه الجيزه الاستاذ مراد سلطان. استاذ مراد صباح الخير.
2: صباح الخير ستنا.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
2: الله يسلمك.
0: يعني سمعنا لأخونا المواطن اليوم محمد، أخونا المواطن يبدو كمان أنه هو متابع للقضية أستاذ مراد، يعني مراجع الأشغال، جايب كتاب من الأشغال أنه هذه الطريق مش تابعة لنا، مراجع بلدية الجيزة. تعقيبك على كل هذا الموضوع، وهل هو فعلا تابع لكم؟ تفضل يا سيدي.
2: بداية ستي، هو شارع تابع لنا حاليا. هو حكى أنه راجع بلدية الجيزة، بس ما بعرف مين راجع.
0: نعم.
2: الشارع هو بده صيانة، احنا من قبل 4 أشهر عملنا له صيانة خفيفة، ترقيعات خفيفة، ويبدو انه في شيء لسه جديد صاير، وانا بكرة ان شاء الله بطلع فريق، اذا كانت ترقيعات خفيفة راح اساويهم بكرة. الفريق في عندي فريق شغال بهذا الشغل، حاليا شغال في موقع عندنا، وان شاء الله اليوم بيخلصوا الشغل عندهم، فاذا خلصوا اليوم بكرة بطلعهم على الشارع هذاك. الشارع المعني اللي بنحكي فيه إذا كان ضرره كبير بدي أحاول أحطه على الشغل القادم إن شاء الله، بس خليني أشوفه. إحنا عملنا له صيانة بالمناسبة.
0: متى تم متى عملنا صيانة؟
2: من 4 أشهر.
0: من 4 أشهر. للشارع بالكامل ولا مناطق يعني؟
2: لا هو
0: حسب.

0: تعيين في حفر وين؟ مفهوم
1: لا
0: مفهوم.
1: هو الحفر بس يعني حاليا.
0: نعم طيب.
1: فيبدو انه في حفر جديده صارت، واذا بكره ان شاء الله بتطلع ناس نشوفهم. هسه اذا كان الضرر فيه كبير بتصور لا انه يعني شارع مقبول نوعا ما.
0: طيب.
1: حسب امكانياتنا، اذا في اذا بده عطاء ساعتها يعني بصير انه بدي احطه على الشغل القادم، لانه
0: هذا رح ياخذ وقت شوي، رح ياخذ وقت لما يميز يعني رح يروح للسنه الجاي مزبوط.
1: يعني يعني هو عندي خطه حاليا ممكن احطه عليه اذا كان كلفته ما مش عاليه
0: كثير.
1: اما مبدئيا اذا في حفر صغيره انا رح اسكرهم بكره ان شاء الله.
0: طيب اخي محمد.
2: نعم.
0: سمعت لكلام الأستاذ مراد؟
2: الأستاذ مراد على عيني ورأسي. إذا سمحت أستاذ مراد، إذا سمحت.
0: تفضل يا سيدي سامعك.
2: إذا سمحت سيدي، يعني أنا ودي أكد لك أنه من مثلث صوفة باتجاه الشرق، باتجاه الشرق لغاية مثلث نتي للرئيسي. والله يا سيد مراد اقسم بالله أنك ما تقبله حتى شارع جراي عليك الله، ما تقبل حتى بعد الترقيحات. وانا متاكد والله لو تطلع عليه اي واحد اي موظف عندك في البلديه والله ما يقبل.
0: طيب اخي محمد
2: شايف علي، وانا حكي هذا مش لي انا، يعني مش ما يخدمني انا شخصيا، هذا يخدم حوالي تقريبا
0: احنا ما بنحكي عن شخص. مزبوط مزبوط. طيب بس خليك معي اخي محمد، انت حكيت في البدايه انه هذا الطريق انه ما تم تعبيده او صيانته من تقريبا 93 90. استاذ مراد بيحكي لك احنا عملنا صيانه لهذا الطريق.
2: اختي الكريمه، هو الاستاذ مراد والله على عيني وراسي، هم اللي يعني اللي عملوهن يعني الحفر غميقه هذه.
0: يعني بس صار في صيانه للطريق،
2: يعني صيانه لا تذكر
0: لا تذكر، يعني الشارع
2: يعني صيانه يعني صيانه مثل ما تسوي يعني جوره هيك.
0: طيب بس خليك معي. طيب خليك
2: اما
0: معي.
2: هو اما هو الشيخ العام بحاجه للصيانه.
0: طيب خليك معي اخي محمد. استاذ مراد، احنا ممكن يكون في عنا زياره ميدانيه للطرق اللي تحدث فيها اخونا المواطن محمد، نقيم هذه الطرق هل هي بحاجة إلى صيانة أم إعادة تعبيد من أول وجديد. ممكن أنه يكون في هناك وضع أولوية لهذا الطريق حسب كلام أخونا المواطن، أنه الطريق بحاجة إلى تعبيد بأسرع وقت ممكن. يعني ممكن يكون في زيارة سريعة أستاذ مراد للطريق؟
1: ممكن طبعا.
0: طيب متى ممكن نزور الطريق أستاذ مراد؟
1: اليوم.
0: طيب أخي محمد
1: خليك معي سيدي.
0: تفضل استاذ.
1: انا اليوم راح اطلع اشتغل على حفره صغيره احنا بنسكرهم مشان يعني ما يصيرش في حوادث على الطريق. هسه اذا اذا اذا بده صيانه كامله هلا بده يكون في عطاء زي ما حكيت لك. واذا البادجت او الموازنه اللي عندي بتكفي لهذا الشغل راح نساويه، لانه في عندي شوارع كثيره مش هذا الشارع تحديدا. والشارع يعني نوعا ما خلينا احكي انه ما بديش احكي جيد، لا هو بحاجه للصيانه نعم، بس في شيء بحاجه لاكثر من هيك. ومع ذلك
0: يعني تقصد انه هناك في اولويات
1: بالضبط ستي. هذا الشارع في شيء اسرع منه يكون بده صيانه اكثر اسرع، فهمت علي؟ احنا انا راح اطلع على الشارع اليوم.
2: استاذ مراد
0: بس خليك معي اخي محمد، خليك معي استاذ مراد، احنا اليوم مش احنا كبلديه بيكون عندنا معرفه وكشف بالطرق اللي احنا بحاجه الى تعبيد لها وصيانه
1: عندنا.
0: يعني طيب يعني
1: مشان هيك قلت لك انه احنا بدايه السنه عملنا له ترقيعات، احنا عارفين الوضع يعني.
0: نعم ولكن حسب كلام اخونا المواطن محمد يعني هاي الترقيعات اللي عملتوها لا تذكر حسب ما تحدث فيه اخونا المواطن محمد.
2: ممكن تسمعني بس دقيقة؟
1: سامعك أنا تفضل.
2: إذا سمحت أنا المنطقة اللي إذا إذا إذا نكون ناويين يعني المنطقة اللي بحاجة جدا جدا للشغل من مثلث صوفة وحتى مثلث نتل، هذه منطقة تعبانة نهائيا والله يا أستاذ مراد.
1: أوكي تومر سيدي تومر، أنا اليوم
2: من مثلث صوفة باتجاه الشرق، صدقني هذه يا أستاذ مراد والله بحاجة للصيانة عاجلة يعني، أو حتى بحاجة لتعبيد.
0: طيب أخي محمد، إحنا راح نأمن رقم تليفونك للأستاذ مراد عشان في حال كان في هناك تواجد وزيارة للمنطقة يتواصلوا مع حضرتك ونشوف لعله وعسى إن شاء الله تكون من ضمن أولوياتهم هذا العام يكون في تعبيد وصيانة لهذا الطريق. تمام أخي محمد؟
2: تمام جزاك

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن صالح. صالح صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا.
0: تحياتنا أخ صالح، يسعد صباحك، تفضل.
1: جاد فضلك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي.
1: أنا طبعا من سكان منطقة الجفر، فشار عندنا يعني مش من شهرين تقريبا أو شهر ونص، في بعض الأحياء في الجفر ما عندهم مية. وأنا اللي أحكي معك الآن موصي على تنك مية 30 دينار حتى نقلة كاملة.
0: عرفت شلون؟ أنت من وين وين بالضبط، حي أي حي بتتحدث عنه أخ صالح؟
1: أتحدث عن الحي الشرقي الشمالي الشرقي تحديدا. يعني اللي في منطقة مدرسة الملكة رانيا. أكثر من مواطن موجودين حاليا كلهم على خط، ما أعرف. راجعت البارح مدير القضاء الموجود مسلم بلدية الجفر،
0: نعم،
1: وودى تنك لسلطة المي، عي ولا عب ولا، يقول لك ما عندنا مي تكفي ان نعبي للبلدية. في كمان تنك لسلطة المي موجود عند البلدية فاضي، ما ندري القصور من مين. هو من
0: لحظة خليك معي أخ صالح، هو أنت أبقى. عندكم في عندك ساعة مي عم توصلكم المي يعني بشكل مستمر، ولا أنتوا كيف تحصلوا على المي دائما؟
1: احنا الخطوط موجودة ساعات مي ما عندنا،
0: ما عندكم من ساعات
1: من من, من 94 أو 96 تقريبا
0: ما عندكم. كيف بتحصلوا على المي؟
1: المي خطوط ممدودة قديم.

0: ومدد تمديد صح 100%. لكن يعني يجينا بعض المرات الخصم تقديري. عرفت علي؟ يعني قديش كنت تصرف على أيام الساعة فيقدروها ويدفعوا المواطنين.
1: طيب.
0: أيوة. فبعض الأحيان تنقطع يوم يومين ثلاثة ما عندنا مشكلة. راجعنا يقول المسؤول عن سلطة عن توزيع المياه في الجفر
1: شو بيحكي؟
0: قال عندنا واحد من الآبار نزلت المي فيه. يعني قبل يضخ مثلا 300 الآن ما يضخ 100.
1: طيب.
0: أيوة. قبل يومين أو ثلاثة يقول الماء الكهرباء ما تشغل الطرمبات للدفع. طيب كيف نشغل على الأحياء من الجفر الوسطى ولا الغربية والأحياء الشرقية مين مشغل الشغالات عليهم؟ كيف يعني ما بدري.
1: طيب خليك معي أخ صالح. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس إياد الخصاوني الناطق باسم مياه العقبة. مهندس إياد صباح الخير.
2: يسعد صباحك ست نعم صباح
1: المشتركين. كيف الحال مهندس؟ صباح الورد. يا هلا فيك.
2: أول عمرك سلمك يا رب.
1: مهندس اسمعنا لأخونا المواطن صالح تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل. نعم. يبدو أنه أنت أكيد عندك علم ودراية بهالموضوع أكثر منا تفضل.
2: نعم أفضلتي. يعني فعليا أنا كنت أتمنى أنه الأخ صالح يحكي كل الأمور بطبيعتها. يعني أنا اتصلت معه قبل المكالمة تحت الهواء وحكى لي الأخ صالح أنه غير مشترك.
1: مش مشترك يعني أنا أصريت على هذا النقطة ولكن يمكن
2: هو غير مشترك.
1: غير مشترك
2: لكن السؤال أنه كيف بيشرب صار له 30 سنة أو 35 سنة موجود بالمنطقة كيف بيشرب؟ هذا سؤال إجابته يعني فعليا مش عندي. أنا فعليا عدد المنتفعين مع المشتركين بمدينة الجفا بيزيد عن 3500. للأسف النظاميين فقط لا يزيد عددهم عن 500 مشترك. لو الانقطاع زي ما حكى الأخ صالح شهر وشهرين عدد ما أخذ كانت قضية رأي عام مش تكون مجرد بصوت. اتصال على برنامج أوكي برنامجكم محترم وبحل مشاكل لكن كان الأردن كلها راح تسمع بموضوع أنه ما فيش شهر أو شهرين. الموضوع ستي لم يتجاوز يعني راح تتفاجأ أن الرقم ستناها لم يتجاوز ست ساعات مبارح كان
1: معلش أخ صالح راح أرجع لك ولكن خلينا نسمع المهندس. إحنا ما قطعناك لما أنت تتحدث ولكن أنا بس أخلص مع المهندس إياد راح أرجع نسمع من
2: المهندس. انقطاع بالتيار الكهربائي مبارح منطقة الجفر أيضا نتيجة اعتداءات وأحمال زائدة على الشبكة أدت أنه صار في عدم استقرار في التيار الكهربائي. فاحترازيا والحفاظ على سلامة المضخات تم وقف الضخ لمدة لا تزيد عن 6 ساعات. وهذا اللي حصل. الجفر يمكن عن باقي مناطق معان الميزة فيها أن التزويد فيها على مدار 24 ساعة في أيام بالأسبوع.
1: صحيح يعني نعم. يمكن كثير من الأشخاص كانوا يتواصلوا معنا من منطقة الجفر بحكي لك إحنا على مدار الأسبوع المي
2: فكيف لما يكون في شهر أو شهرين حسب ادعاء الأخ صالح إنه ما فيش يعني كان عدم أخذ يعني صارت قضية أمم المتحدة حتى مش قضية رأي عام محلي.
0: عفوا أنا مسؤول عن كلامي يا مهندس
2: وأنا إجابتي موثقة سيدي العزيز
0: وبإمكانك تسأل أي مواطن في الجفر.
2: أنا ليش أسأل؟ أنا اللي بضخه أنا اللي بعرف متى بضخه وكيف بضخ. ليش أسأل؟ أنا اللي بعرف سيدي.
0: عدم المؤاخذة اللي لما تقول لي أنا 6 ساعات معناته أنا طلعت كذاب.
1: أخ صالح أخ صالح هو أنت حك أنت معلش لو سمحت أخ صالح أنت تحدثت ما يجري والمهندس إياد كمان عنده إجابته. إحنا ما بدنا نيجي نحكي فلان صادق وفلان يعني أنت زي ما إلك حق بأنك تحكي كمان حق المهندس إياد إنه يرد مزبوط أخ صالح.
0: ما عندي مشكلة.
1: طيب أنا ما إحنا أخ صالح إحنا طالعين على الهواء عشان نحل القضية ما بدنا نيجي لا نكذب فلان ولا نحكي فلان حكى ولا فلان عمل وما بدنا إحنا مهمتنا في برنامج البث المباشر عمان حل قضايا إخواننا المواطنين واحترام الله. وجهة نظر سواء المواطن ووجهة نظر المسؤول وعدم الإساءة لأي طرف سواء للمواطن ولا المسؤول. تمام أخ صالح؟ خليك معي الله يرضى عليك أخ صالح. طيب مهندس إياد احنا بمهم يعني وانا عارف يعني انت دائما على تواصل مع برنامج بث المباشر من عمان وبكون هناك حل قضايا اخوان المواطنين.
2: لا.
1: اخونا صالح اليوم بدنا نتابع قضيته نشوف مدى توصيل اليوم اتوقع بما انه بس انقطع 6 ساعات التيار الكهربائي اتوقع المي امورها تمام عندهم.
2: نعم صحيح.
1: طيب بنقدر نرجع نتواصل مع اخونا المواطن ونتاكد انه امن حاله بالمي مهندس بعد اذنك؟
2: هلا بدك تتواصلي مع اللي بستفيد معه هو

0: مشترك معه بالاشتراك، هو ما عنده اشتراك.
1: هو ما عنده اشتراك.
0: نعم.
1: أخ صالح
0: تواصلي مع الأخ اللي هو بياخذ منه.
1: أنت بتاخذ من مين مياه بالمونة؟
2: تفضلي. أنا عفوا يعني حتى إذا بدك تتواصل أخليك تتواصل مع ناس مشتركين على نفس الخط اللي أنا أشرب منه أنا وجاري. كويس. إذا بدك تتواصل معهم كمان أعطيك إنه مقطوع عليهم المية أكثر من شهر ونص ها؟ نعم. أو شهرين. أنا مسؤول عن كلامي.
1: بس أخ صالح يعني المهندس إياد واضح بإجابته، والموضوع يعني يبدو أنه اتضح من قبل مياه العقبة، ويعني أنت غير مشترك أخ صالح.
2: صحيح أنا غير مشترك، ولكن أني أنا إنسان مواطن وساكن من 90 أو 91.
1: نعم.
2: كويس. بعض مرات أنا أجيب مية في تنك خاص في أنا.
1: ماشي، بس إحنا أخ صالح الله يرضى عليك، إحنا يعني بنحكي عن أشخاص يعني أنت بتيجي بدك مي من جهة أنت مش مشترك معها، يعني كيف زبطت معك؟
2: يعني مش اللي الحق مني أطالب في مية.
1: لا مش من قصة مش حقي، هلا لما يكون مشترك طبعا إلك حق، ولك حق نيجي نحكي ليش المي ما بتوصلك، ويكون لما المي ما بتوصلك بنيجي بأمنوك بصهريج مي. أما أنت غير مشترك يعني أنت ما بتدفع، أنت يعني هلا كل خدمة مقدمة مقابل دفع من قبل إخواننا المواطنين، وكل مشترك أكيد بده يكون في مقابل لإخواننا المواطنين. أنت قاعد بتطالب بمي وأنت مش مشترك أخ يا صالح.
2: أدفع عن طريق المشترك جاري. إذن
1: تمام، إذا المشترك جارك هو اللي لازم يراجع المياه مش حضرتك أخ صالح.
2: ماشي، هو رحل من البيت وسكن ولده. كويس.
1: تمام.
2: جاري ولحد الآن الاشتراك باسمه.
1: إذا اللي بيراجع الاشتراك اللي باسمه أخ صالح. إذا إجابة المياه واضحة، وأنا كان بودنا أنه نساعدك، ولكن يعني إحنا كمان لازم نكون منصفين ونكون واضحين على الهواء مباشرة. يعني كيف مشترك، كيف شخص مواطن مش مشترك وبيطالب أنه المي تيجي؟ يعني هاي مش قادر أستوعبها يعني هاي الشغلة.
2: أنا أطالب باسم جاري اللي أنا قاعد أشرب عن طريقه.
1: طيب لازم يقدم على رقم الشكاوى الموحد يا سيدي، ومن بعدها تبعث لنا رقم الشكاوى الموحد وصديقك أو زميلك أو جارك يرجع يتواصل معنا ورح نتابع قضيته.
2: وحتى إذا كمان بدها تطلع لجنة سلطة المياه على هذا الطريق على هذا الخط على المياه في منطقة الجفر، يا سيدي أنا كمان جاهز ما عندي مشكلة.
1: طيب.
2: أجيبهم
1: أخ صالح. زي ما حكيت
2: على المواطنين والشركين فيه.
1: أخ صالح زي ما حكيت لك لازم جارك يقدم على رقم الشكاوى الموحد وبعدها راح نتابع قضيته. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم مهندس إياد الخصاون الناطق باسم مياه العقبة، شكرا جزيلا لكم، ما يسعد صباحكم. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. جلالته يقول إن الصين تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز السلام والاستقرار، ويؤكد أن معالجة القضية الفلسطينية ضرورة لوقف موجات العنف المتكررة في المنطقة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعاً لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. إسرائيل تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إسرائيل تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان بالتزامن مع حراك عسكري وسياسي في بيروت. غارات نفذتها طائرات مجهولة تستهدف مطاراً عسكرياً خارج الخدمة في شمال غرب سوريا. محلياً، مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم مدير وحدة القبول الموحد للحديث عن آليات القبول الجامعي الجديدة. وزارة التربية والتعليم تعلن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لـ40 مليون دينار.

عطلة رسمية الثلاثاء المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. أجواء صيفية معتدلة غدا وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. نهاية الموجز، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات.

الوفاة، انتقل إلى رحمته تعالى معتز عزة أحمد السمكري عن 68 عاماً، وسيشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد أم الحيران إلى مقبرة أم الحيران إلى رحمة الله تعالى. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الأول.

0: ما يلفت الانتباه في رحلتنا لهذا اليوم يا شيماء أنها جاءت أشبه بما تكون بالمغامرة في ظرف عصيب، إذ كان الأمير محمد علي باشا في باريس يتهيأ للقيام بها.
1: إلا أن العاصمة الفرنسية تلقت نبأ الكارثة البحرية التي حلت بالباخرة العملاقة تايتانيك وأدت إلى غرقها في 14 أبريل نيسان من عام 1912 إثر اصطدامها بجبل ثلجي وهي في أقصى سرعتها.
0: والغريب أن أخبار الكارثة وما رافقها من مخاوف وأهوال لم تكن لتؤثر على عزم الأمير أو تضعف من إيمانه القوي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم. فبدأ رحلته في موعدها المحدد وهو الأول من مايو أيار من السنة ذاتها، أي بعد أسبوعين من وقوع الكارثة المروعة.
1: رحلتنا أمير عربي من مصر لم تكن رحلته إلى أمريكا رحلته الأولى، بل هو عاش سنين طويلة في أوروبا دارسا وسائحا، كما زار في سياحات متوالية بلاد الشام والصين واليابان.
0: ونراه يقارن بين ما يشاهده في العالم الجديد وما شاهده من قبل في البلدان التي سبق وزارها، ويبدو أن إعجابه بأوروبا ونمط الحياة الأوروبية وتقاليد المدينة في ربوعها وقيمها الحضارية أعمق وأوسع مما رآه وخبره وصادفه في أمريكا الشمالية.
1: مع مسار الرحلة التي بدأت بالقطار من باريس إلى ميناء شرم

0: بورغ على شاطئ بحر المانش، ومن هناك انطلقت الرحلة البحرية إلى العالم الجديد. وقد اضطرت الباخرة الألمانية التي سافر رحالتنا على متنها إلى أن تأخذ طريقها إلى الجنوب بعيداً عن الخط الذي سلكته تايتانيك قبل نحو 20 يوماً فقط.
1: وكان المسافرون عندما تقترب بهم الباخرة من أحد جبال الثلج أو ينتشر الضباب تبرز هواجسهم وتساؤلاتهم المتوجسة خيفة، ولم يكن الأمير في منأى من ذلك، وكم لام نفسه قائلا:
2: ما الداعي لترك أوروبا الجميلة والمخاطرة بالحياة في هذه الأسفار البعيدة؟
0: لكن رحالتنا سرعان ما يتغلب على هذه الحالة بالصبر والإيمان وحب الاستطلاع والمغامرة تلبية لنداء المجهول.
1: استمرت رحلة الأمير في أمريكا الشمالية نحو 2.5 شهر، بدأت في نيويورك وانتهت فيها بعد أن قطع آلاف الكيلومترات.
0: ويبدو أن شلالات نياجارا وشواطئ ألاسكا ومناجم الذهب والفحم وبقايا قرى الهنود الحمر وعبور الصحاري والبحيرات وصعود الجبال هي من أهم المعالم التي شاهدها رحالتنا واستمتع بالاطلاع عليها.
1: بل بإمكاننا القول يا شيماء إن الأمير محمد علي قد تحمل متاعب شتى لا تخلو من أخطار في سبيل ارتياد أمكنة جديدة وتأمل ما أبدع الخالق وما صنعته يد الإنسان في تلك الأرجاء.
0: إنه يعشق الطبيعة ويميل إلى السكينة والتأمل وينفر من ضوضاء المدن الصاخبة، لذلك نراه يعرب عن ضيقه لما لقيه في نيويورك فيقول:
2: إني ممن يحبون الهدوء والسكينة، ولذا أعشق جمال الطبيعة، وكثرة الحركات في المدن العظيمة لا تروقني. ما أراه الآن في نيويورك من الحركة المدهشة جعلني أسأم الإقامة بها، وإني أشعر بنفسي كأنما وضعت في مصفحة أسطوانة جوفاء من الداخل والخارج، ومعي جملة من قطع الحديد، وقذف بي في شارع منخفض فصرت أتدحرج ولا قوة لي أمنع هذا السير السريع وأتخلص مما أنا فيه.

0: إن أكثر ما يمتاز به الرحالة الأمير شدة الملاحظة والشغف بالتفاصيل، فضلاً عن ثقافته الواسعة وتحصيله العلمي في جامعات أوروبا وخبرته الطويلة في تلك البلاد.
1: هو لا ينسى أن يطلع قارئ رحلاته على كل ما يمر به خلال تجواله من مشاهد ومعالم ومظاهر جديرة بالذكر والإعجاب، وما يجول في خاطره من أفكار وصفية وتعليقات نقدية.
0: وهو يدرك جيداً أنه ليس سائحاً عادياً همه إضاعة الوقت الفائض عن حاجته، إنما هو رحالة مفعم بحب الاستكشاف ودقة الاستقراء والموازنة بين ما يختزن في ذاكرته وبين ما يختبره في مواقع رحلته.
1: وتأكيداً لما قلت يا شيماء نستمع إليه في هذه الصورة الانتقادية لأثرياء أمريكا، لعلها تبين بعض المزايا المعرفية الدقيقة والطريفة التي يتمتع بها.
2: وبما أن الأغنياء في أمريكا كثيرون، فوجودهم في بلادهم لا يوجه الأنظار إليهم، كذلك السيدات المثريات الشهيرات بجمالهن يذهبن أيضاً إلى أوروبا، فتكتب عنهن الجرائد وتفتح أمامهن الأبواب ويتسابق إلى معرفتهن أصحاب الألقاب الضخمة، فتنشرح صدورهن وتحلو لهن الإقامة بتلك الديار التي يجدن فيها كل أسباب السعادة والهناء. فالفرق إذن عظيم بين وجودهن في أمريكا الواسعة التي لا تشعر بمقدارهن لكثرة أمثالهن، وبين وجودهن في أوروبا موضع الإجلال والاحترام التي

0: أنوارهن فيها ويظهرن في سمائها كأنهن الأقمار.
1: إنه حقا بوصفه الساحر هذا يترك للقارئ فسحة للمشاركة في متعة المشاهدة والاستنتاج. والطبيعة على اختلاف مشاهدها وتجلياتها كانت تسترعى اهتمام الرحالة محمد علي أكثر من سواها، وهو حريص على كل ما يشاهده في تجواله.

0: لعل الأمير قرأ في أوروبا شيئا من المآسي التي فرضها الأوروبيون المهاجرون على سكان البلاد الأصليين في ذلك العالم الجديد، والذي يقوم بزيارته والاطلاع على طبيعة أرضه وأحوال أبنائه، وهو يروي في هذه الرحلة ما شاهده في تلك البلاد، فيصف بعض تلك الأحوال قائلا:
1: إن الجهات التي بها معادن أو التي أرضها خصبة هي من حقوق أولي اللون الأبيض، أما الأراضي المجدبة أو التي بها مستنقعات فهي من نصيب الهنود أو المكسيكيين.
2: وفي زيارته لإحدى الجزر يتأمل بحسرة منازل سكانها من أهل البلاد الأصليين، وينقل إلينا الصورة التي تؤكد وقوفه مع المظلومين، إذ نراه يقول:
1: وقد رأينا حالة الهنود الذين يسكنونها، فهي أيضا محزنة، وأظن أن الجنس الأبيض المتمدن حكم على هذا النوع من بني الإنسان بالفناء، فترك الأمراض القاتلة تفتك بهم ولا راحم يرحمهم، لأنهم في نظره لا فائدة من وجودهم على ظهر الدنيا.
0: في نيويورك وخلال الأيام الأولى من إقامته هناك يلتقي الأمير بعدد من السوريين أعضاء الاتحاد السوري، فلا ينسى أن يذكرهم بوطنهم وأهمية أن يستمر ارتباطهم به وضرورة العودة إليه قبل أن تضيعهم الغربة، فيقول:
1: وبهذه المناسبة رجوتهم أن يحافظوا على جنسيتهم وأن لا يغتروا بمدنية وارتقاء وثروة أمريكا فيميلوا إليها ويتجنسوا بجنسيتها، فبلادنا محتاجة إلى أبنائها الأعزاء، ومهما بلغت البلاد الأخرى فإن الشرق هو مهد العلوم والمعارف وأصل المدنية ومنبع النور.

0: كل من يقرأ كتابات الأمير محمد علي وانطباعاته يلحظ مدى كبريائه وإحساسه العالي بوطنه وحبه لشعبه وأمله الكبير بإنجاز التقدم على أسس شرقية متينة.
1: إلا أن أهم فكرة مبتكرة أوردها الأمير في رحلته هو تقديره أن الإسبان هم أول من اكتشف تلك القارة قبل كريستوف كولومبوس بزمن طويل.
0: إن ما جعله يتوصل إلى هذه الفرضية المدهشة هو مقارنته بين ملامح شعب الويغر في منغوليا الذين شاهدهم خلال رحلته في الصين وملامح الهنود الحمر في أمريكا.
1: لقد قطع رحالتنا آلاف الكيلومترات برا وبحرا في رحلته هذه قبل عصر الرحلات الجوية، ولا ريب أن وسائل السفر في الماضي كانت مضنية، لكن متعة قراءة رحلته ومواكبة محمد علي ومشاهداته سوف لا تشعر القارئ بهذا التعب، بل تزيده شوقا لمتابعتها والغوص فيها.
0: ولا بد من أن نعود لنقول إن رحالتنا هذا هو الأمير محمد علي ابن محمد ابن إسماعيل نجل إبراهيم باشا وحفيد محمد علي الكبير، ولد عام 1875 وتوفي في لوزان عام 1955 ودفن في القاهرة.
1: بدأ محمد علي تعليمه في مصر وتابع تحصيله في سويسرا، وكان يجيد اللغات الفرنسية والإنجليزية والتركية. قام برحلات عديدة إلى الشرق والغرب.

أعزائي المستمعين، سنكون معكم من جديد بإذن الله ومع الأمير محمد علي باشا ورحلته الأمريكية، ودائما في برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الحادية عشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يجري زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. جلالته يقول إن الصين تؤدي دورا حيويا في تعزيز السلام والاستقرار، ويؤكد أن معالجة القضية الفلسطينية ضرورة لوقف موجات العنف المتكررة في المنطقة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. إسرائيل تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. غارات نفذتها طائرات مجهولة تستهدف مطاراً عسكرياً خارج الخدمة في شمال غرب سوريا. مقتل 10 أشخاص في ضربة روسية على شمال شرق أوكرانيا. محلياً، مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم مدير وحدة القبول الموحد للحديث عن آليات القبول الجامعي الجديدة. أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزاة

0: غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv عبر الهواتف الذكية، وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية لفريق العمل والذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميل المبدع رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجال، إن شاء الله يا ربي صحبة طيبة بمعيتكم مستمعينا. يسعد صباحكم.

0: الرقمية تحت عنوان الفساد الرقمي يبدأ بنقرة، أما النزاهة فتبدأ بالوعي. وفعلا في عالم اليوم التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا اليومية، فجرائم الفساد لا تقف على الأساليب التقليدية، لا اليوم تم تطويرها لحتى نرى أيضا في الفضاء الرقمي مساحات جديدة للاختراق، للتلاعب، وأيضا لاستغلال البيانات والعديد من الأنظمة. الحديث أكثر بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ملكاوي، رئيس وحدة الأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. يسعد صباحك أستاذ أحمد ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ستي، الله يعطيك العافية، ويسعد صباح السادة المستمعين.
0: يعني بالبداية، ماذا نعني بالفساد الرقمي وكيف أيضا تطورت هذه الأساليب؟
1: بداية ست نجود، اسمحي لي من خلالك أن أتقدم بجزيل الشكر للإذاعة العزيزة على قلوبنا والشريف الإعلامي للهيئة الإذاعة الأردنية على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. بداية أود أن أوضح بأن الفساد الرقمي والفساد التقليدي هما وجهان لعملة واحدة، ولكن الفرق يتمثل بالأساليب المستخدمة في ارتكابهما.
0: نعم.
1: ففي السابق كانت جرائم الفساد يقتصر ارتكابها على الطرق التقليدية، ولكن مع التحول الرقمي والانتشار الكبير للخدمات والمعاملات الإلكترونية أصبح الفساد قادر أيضا على الانتقال إلى البيئة الرقمية. ولكن ستي، عندما نتحدث عن الفساد الرقمي، يعني ببساطة نتحدث عن استخدام الأساليب الرقمية والتكنولوجية بطريقة غير مشروعة أو غير نزيهة.
0: نعم.
1: بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة أو التلاعب بالمعلومات أو إساءة استخدام الصلاحيات أو الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.
0: نعم.
1: لذلك دورنا في الهيئة هو أن نواكب هذا التطور وأن نعمل على رصد هذه المخاطر والوقاية منها والتعامل معها ضمن اختصاصاتنا وبالتعاون مع الجهات داخل العلاقة.
0: نعم. من خلال الشعار اليوم الفساد الرقمي يبدأ بنقرة، أما النزاهة فتبدأ بالوعي، كيف ممكن تتحول نقرة واحدة إلى مدخل لجريمة فساد؟ وأيضا شو العلاقة ما بين الفساد الرقمي وأيضا موضوع الأمن السيبراني؟
1: ستي، أول شيء أبدي أشكرك على هذا السؤال، لأنه هذا السؤال تحديدا هو جوهر الحملة.
0: نعم.
1: اللي أطلقناها.
0: نعم.
1: النقرة قد تبدو شيء بسيط، لكن إذا كانت هذه النقرة على رابط غير موثوق أو أدت إلى مشاركة معلومات أو فتح ملف مشبوه أو إعطاء صلاحية لشخص غير مخول، فإنها قد تكون بداية لارتكاب فعل فساد. ونحن هنا لا نقصد أن كل نقرة يمكن أن تؤدي إلى فعل فساد، إنما نلفت الانتباه إلى أن النقرة الغير آمنة أو الغير واعية ممكن أن تكون مدخل وسبب رئيسي لارتكاب أفعال الفساد. على سبيل المثال ستي، موظف حكومي تصل رسالة تصيد أو رابط مشبوه ويقوم بفتح هذه الرسالة أو الضغط على هذا الرابط دون التأكد من المصدر، هذا التصرف من المحتمل أن يمكن طرف غير مخول من الوصول إلى معلومات أو بيانات حساسة، وبالتالي يقوم بسرقتها أو تشفيرها أو تسريبها أو التلاعب بها.
0: نعم.
1: وهذا الفعل قد يكون من أفعال الفساد.
0: جميل.
1: أو الاختلاس في حال كانت هذه البيانات مالية.
0: نعم. جميل.
1: وما يتعلق بالعلاقة بين الفساد الرقمي
0: والأمن السيبراني،
1: ستي العلاقة وثيقة جدا وتكاملية، لكن أنا بدي أوضح المفهومين في فرق بينهم. يعني الأمن السيبراني يهتم بحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والخدمات من التهديدات الرقمية، ومكافحة الفساد تركز على منع وكشف ومعالجة الممارسات غير المشروعة التي تستهدف المال العام أو المعلومات. وإذا ما أخذنا كل مفهوم على حدة فإننا لن نحقق النتائج المرجوة. فإذا كانت الأنظمة محمية ولكن هناك إساءة استخدام للصلاحيات، فحقيقة هون بتكون مشكلة نزاهة. وفي ذات الوقت إذا كان الموظف نزيه ولكن الأنظمة غير محمية، تكون هنالك فرصة للتلاعب أو الاختراق وبالتالي ارتكاب أفعال فساد.
0: نعم فعلا.
1: ولغايات تحقيق الفائدة الأكبر قمنا بدمج المفهومين مع مفهوم واحد وهو النزاهة الرقمية.
0: جميل جدا.
1: ومن فعلا. هنا تأتي أهمية التكامل بين المفهومين.
0: نعم.
1: في الوقت اللي بوفر فيه الأمن السيبراني الحماية للبيئة الرقمية، فالنزاهة تضمن الاستخدام السليم والمسؤول والآمن
0: فعلا
1: لهذه البيئة.
0: نعم. اليوم يعني من خلال هذا الحديث أستاذ أحمد، إلى أي مدى

0: العنصر البشري ممكن يكون تحدي أمام حماية الأنظمة والبيانات، لأنه مرات ممكن تكون أخطاء فردية وأخطاء شخصية. وبرضو حماية البيانات اليوم والأنظمة الرقمية، كيف أنه أنا لما أحمي ممكن أعزز النزاهة؟
1: تمام ستي. هلا العنصر البشري هو احد اهم عناصر الحمايه،
0: نعم،
1: نفس الوقت يعني هو يعتبر احد اكبر التحديات.
0: نعم،
1: ومع غياب الوعي الرقمي عند العنصر البشري، مهما كانت الانظمه متطوره فان ذلك لا يكفي.
0: فعلا
1: نحن ايضا بحاجه لانسان واعي يعرف قيمه المعلومه التي بحوزته وكيف يتعامل معها، ويدرك ان الصلاحيه مسؤوليه
0: فعلا
1: وليست امتياز شخصي.
0: فعلا
1: فقد تكون المؤسسة لديها أنظمة حماية متقدمة جدا، ولكن موظف واحد غير واعي ممكن يشارك كلمة مرور أو يفتح رابط
0: صح.
1: مشبوه أو
0: صح.
1: يرسل وثيقة لطرف غير مخول، بيؤدي يعني هذا التصرف يكون مدخل لخرق الأنظمة وسرقة البيانات والتلاعب بها وتسريبها. لذلك نحن في الهيئة نركز على بناء ثقافة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الفساد.
0: جميل.
1: وفي يعني بدي أنوه لشغلة هامة جدا ست نجود، إنه النزاهة هي ليست مسؤولية حصرية
0: نعم،
1: لهيئة النزاهة
0: مسؤولية
1: المخاطر
0: مشتركة.
1: الفساد.
0: نعم
1: وأيضا الأمن السيبراني ليس مسؤولية المركز
0: فعلا
1: الوطني للأمن السيبراني فقط، يعني هي النزاهة والأمن السيبراني هي مسؤولية للجميع.
0: اليوم يعني من خلال هذا الحديث، دور الوعي الرقمي اليوم في الوقاية من الفساد قبل وقوعه، يعني من ضمن الحملة إنه إحنا بدنا وعي، والنزاهة تبدأ بوعي. دور الوعي لحتى يكون في وقاية من الفساد قبل ما يعني يتم وقوعه، وأيضا دوركم بالهيئة كيف وظفتوا التقنيات الحديثة لحتى يكون في مواجهة أو حتى رصد لأي مخاطر للفساد الرقمي.
1: في الوعي الرقمي يعتبر هو خط الدفاع الأول للوقاية من الفساد. والفكرة الأساسية من حملتنا أنه لا نسعى فقط لأن نكتشف أفعال الفساد ونحاسب مرتكبيها، نسعى أيضا للوقاية،
0: الوقاية والحماية فعلا
1: منعه قبل حدوثه.
0: نعم،
1: المواطن الواعي ستي يجب أن يعرف أن كلمة المرور هي شخصية ولا يجوز مشاركتها، وأن الصلاحيات الوظيفية على الأنظمة يجب أن تستخدم ضمن حدود العمل، والبيانات أيضا ليست متاحة للجميع.
0: نعم صح.
1: كذلك المواطن الواعي يجب أن يتحقق قبل مشاركة معلوماته، وأن يتعامل بحذر مع الروابط والرسائل المشبوهة. لذلك دائما نقول بأن الوعي ليس مجرد معلومة، الوعي سلوك.
0: فعلا
1: عندما يتحول الوعي إلى سلوك يومي يصبح وسيلة حقيقية للوقاية من الفساد والمخاطر الرقمية.
0: نعم.
1: وفيما يتعلق ستي بعد إذنك
0: نعم.
1: في كيفية توظيف الهيئة للتقنيات الحديثة في رصد مخاطر الفساد
0: الفساد الرقمي. نعم.
1: حقيقة الهيئة تواكب التطور التكنولوجي بشكل مستمر، وتسعى دوما إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تحقيق أهدافها، حيث أن المختبر الأدلة الإلكترونية الذي أنشئ في الهيئة منذ العام 2012 والذي يضم موظفين مؤهلين وأكفاء يتعامل مع الأدلة الرقمية في الملفات التحقيقية المنظورة من حيث ضبطها وتحريزها واستخراج المعلومات منها لإثبات الجرائم باستخدام أحدث الأدوات والبرامج والتقنيات. كذلك يوجد في الهيئة قسم الإسناد الرقمي يقوم بتحليل هذه الأدلة وإعداد تقارير خبرة فنية، تقارير خبرة فنية يتم تقديمها لاحقا للقضاء. أيضا يوجد لدينا في الهيئة قسم الاستخبار الرقمي، ومهمته جمع المعلومات الرقمية من مختلف المصادر عن الملفات التحقيقية وأوراقها لمساعدة المحققين في البث في الملفات المنظورة.
0: جميل.
1: أيضا الهيئة على الدوام بشكل مستمر أيضا تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية كالمركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي، وأيضا بالتعاون مع القطاع الخاص.
0: نعم، اليوم يعني دائما لما بدنا نتحدث عن حملات أو حتى عن عمل الهيئة بشكل خاص، القوانين، التشريعات، اليوم التشريعات والإجراءات الحالية بتواكب تطور أساليب الفساد الرقمي؟ والشق الآخر من السؤال وهو الأخير، اليوم بدي رسالتك للمو

0: مواطن للموظف، انه لحتى فعلا انه النزاهة تبدأ مع كل او من كل نقرة لما يكون في هناك وعي.
1: ستي انت حكيتي التكنولوجيا تتطور باستمرار وبشكل متسارع،
0: نعم
1: لذلك من الطبيعي ان تحتاج التشريعات والاجراءات الى التطوير والمراجعه
0: فعلا.
1: بشكل مستمر، وهذا للامانه يعني ما تقوم به الحكومه. والاردن لديه منظومه تشريعيه ومؤسسيه
0: نعم
1: تتعامل مع الجرائم الالكترونيه وجرائم الفساد، حتى التعامل مع الاصول الافتراضيه وحمايه البيانات، وهناك تطور مستمر في هذا المجال. والهيئة تعمل ضمن منظومتها القانونية
0: نعم
1: واختصاصاتها بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لمواكبة هذه التطورات. وأود الإشارة ست نجود إلى أن مواجهة الفساد الرقمي لا تعتمد على التشريع فقط،
0: نعم
1: هي منظومة متكاملة تحتاج إلى تشريعات وإجراءات وأنظمة آمنة وكوادر مؤهلة ووعي مجتمعي. وفيما يتعلق برسالتنا إلى
0: المواطن والموظف.
1: المواطن، ستي احنا رسالتنا للمواطنين وللموظفين
0: نعم
1: لا يكون التعامل مع الفضاء الرقمي بعشوائية،
0: فعلا.
1: وأن يكون بجدية وحذر خصوصا مع المحتوى الرقمي الغير طبيعي، حتى لا نكون ضحية للمخترقين والمجرمين ولا نكون سبب في ارتكاب أفعال الفساد. ايضا يعني هو من اسم الحمل الفساد الرقمي يبدا بنقره، فاحنا بنحكي نفكر قبل اي نقره، قبل ما تفتح رساله، قبل ما تضغط على رابط، لا تشارك معلوماتك الحساسه مع اي
0: جهه.
1: طرف.
0: نعم أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لكم التوفيق، ودائما بنحب نكون معكم بكل فعالية بكل حملات تخص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. بدي أشكر الأستاذ أحمد ملكاوي رئيس وحدة الأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يعطيك ألف عافية أستاذ.
1: ما فيك ستي، شكرا لك.

0: إذا مكملين معكم مستمعينا، واليوم ممكن بدنا نتحدث صدقا عن فئة يعني صارت جزء من منظومة العمل والخدمات في الأردن، وهم كباتن تطبيقات توصيل الطلبات. يعني فعلا كلنا بنطلب دليفري، وفي دائما بكون في أشخاص هم اللي بوصلوا هاي الطلبات، ويعني صار في كثير من الأشخاص وخاصة فئة الشباب اعتمدوا على هذا العمل كمصدر دخل لهم. اليوم صار في تحديات تتعلق بالأجور، بالعمولات، أيضا الحماية الاجتماعية، التأمين، مبدأ ظروف العمل. فجاء هون يعني حملة كسب وتأييد، حملة شبابية اسمها للكباتن حق، كمبادرة شبابية بيطالبوا بأنه يكون في بيئة عمل أكثر عدالة، ويكون في علاقة متوازنة ما بين هاي الكباتن وشركات التطبيقات اللي بتعتمدهم. حتى نكون على مقرب، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف بشرة عقلوفي، وهي منسقة حملة للكباتن حق. يسعد صباحك بشرة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين.
0: يعني بشرة أنا بدي أشكركم أنه أنتوا مبادرة شبابية فكرتوا خارج الصندوق، يعني توجهتوا لهاي الفئة الموجودة الكثيرة، بنحكي عن آلاف شباب بيعتمدوا هذا العمل كمصدر دخل، لكن للأسف اليوم في

0: هناك حقوق مهدورة وهناك بعض التحديات. حابين نحكي عن هاي الحملة، أبرز مشكلة واجهتوها لحتى خلتكم تعملوا حملة للكباتن حق. تفضلي
1: هلا،
0: بشرى.
1: بداية الحملة اجت من قطاع كبير اليوم عم يخدم جميع، خلينا نحكي الاقتصاد الرقمي
0: نعم
1: عندنا بالأردن،
0: نعم
1: عم يخدم عم يوفر فرص عمل لكثير من الشباب،
0: فعلا
1: حيث بلغ عدد المنتسبين لشركات التطبيقات الذكية في الأردن أكثر من 90,000 كابتن. الرقم مش قليل للأسف، هدول 90,000 حدا بدون، مش تحت مظلة حماية اجتماعية، تأمين صحي، تأمين ضد الحوادث. وهناك يعني إذا مثلا اليوم الديليفري عم يوصل لأحد البيوت، عم يوصل طلب، عم يقيم الزبون الكابتن غلط، عم يخسر وظيفته أو خلينا نحكي مصدر الدخل اللي هلا هو معتمد عليه.
0: نعم
1: لما نحن كحملة بلشنا، وبلشنا بداية من عدة أشهر، من بداية هذا العام، اكتشفنا إنه مش بس يعني في مثلا خلينا نحكي الفصل التعسفي، التوقيف المؤقت للكباتن، ايقاف الحسابات بدون اي انذار، بدون اي يعني اي انذار مسبق. ونحن على علم بالقانون الاردني
0: نعم
1: انه اذا انا بدي اوقف اي حدا لازم ابلغه اقل شيء شهر
0: نعم
1: عشان هو يكون معاه خبر. فهذا الكابتن فجاه بيفتح تليفونه مثلا بيلاقي حاله موقف، لا انذار، ما في اليه للاعتراض، ما في اليه للشكاوي،
0: جميل.
1: حتى لو صار واشتكى يعني السنتر بيحكي له انه قيد المتابعه، قيد ما بيعرف متى حسابه رح يرجع ويرجع الى مصدر رزقه.
0: اليوم
1: لما قعدنا اليوم مع عدد
0: نعم
1: هائل من الكباتن،
0: جميل
1: وكنا كثير قريبين منهم نسمع القصص تجاربهم بالواقع، يعني اكتشفنا الكابتن هو بالنهايه هيك خلينا نحكي شيء صغير قدام الشركات. يعني اليوم بيقول لك الكابتن انا باي لحظه انا معرض اني افقد باب رزقي وباب رزق اسرتي.
0: يعني ما
1: انا
0: في
1: هيك
0: حماية عمالية، ما
1: ما في
0: يعني بتعتبري
1: يعني
0: انه
1: هلا
0: في
1: الشركات عم
0: فراغ
1: تعامل
0: قانوني لحتى نحمي حق يعني حقوق هاي الفئة، في فراغ يعني قانوني بهذا الموضوع؟
1: في فجوة تشريعية. يعني
0: نعم
1: خليني احكي لك كمان انه الشركات عم تعامل الكباتن عند الواجبات والخدمات كعمال، وعند الشكاوي والاعتراض كمقاول. وفي اختلاف بين اليوم لما انت توقع عقد، ونحن عارفين انه بالقانون يسمح لك اي عقد بتوقعه تاخذ منه نسخه، هذا اقل حق لاي حدا اليوم عم يشتغل باي قطاع. هدول الكباتن ما بياخذوا نسخه من العقود، ما بيعرفوا شو اصلا فيها البنود. يعني هاي البنود اللي انا موقع، اوكي بس
0: نعم.
1: اكون موقع، ما حدا بيعرف. من عدا الاقرارات الماليه انه اذا صار اي شيء الشركه ضامنه حقه منك.
0: بس هو مش ضامن حقه للاسف.
1: بالضبط، هلا نحن
0: نعم
1: عم توصلنا طلباتنا، عم توصلنا الوجبات بالوقت المحدد، عم نطلب توصيله عم نلاقيها بالوقت المحدد،
0: نعم.
1: ولكن انا عم اوصل، هو مين عم يوصل حقوقه اليوم؟ مين عم يحكي اليوم عن الكباتن؟
0: نعم
1: اوكي انا بعترف انه اليوم صارت هي القطاع الرقمي عندنا صار من اكبر القطاعات، عم يوفر اقتصاد للدوله، عم يوفر فرص عمل ويحد من البطاله الشباب اليوم، ولكن انا لما بدي اجي اوفر فرصه عمل ما بدي اقول وفرت لألف حدا، والألف حدا اصلا مش حاسين على اقل حقوقهم
0: يعني فعلا
1: كعمال.
0: نعم. طب يعني من خلال هذا الحديث بشرى، تواصلتوا مثلا مع شركات تطبيقات او حتى مثلا جهات حكوميه معينه؟ صار في
1: نحن
0: استجابه لحتى يعني بمطالب هاي الحمله اللي فعلا جدا ضروريه؟
1: الحمد لله، يعني اليوم نحن نقف على خلينا نحكي باخر خطوات الحمله. التقينا وحضرنا نحن كحمله سياسات العمل اللائق عندنا في الأردن بعد ما وقعت المنظمة العمل الدولية اتفاقية العمل اللائق 193. كان في سياسات الحمد لله إنه بلان كانت مطلعة ورقة موقف كمتبدي عن العمل اللائق في الأردن، كان الحمد لله ذاكرين إنه لازم يكون في عمل لائق للتطبيقات الذكية عندنا في الأردن وللكباتن العاملين في هاي التطبيقات.
0: جميل.
1: من خلال هاي الجلسة يعني أو الجلسة الحوارية اللي صارت، شبكنا مع النائبة الدكتورة ديما طهبوب وزملائها في المكتب، واستضافتنا عندها بالمكتب وتناقشنا وحكينا كثير عن الموضوع. يعني الاجتماع أساس كان ساعة، امتد لساعات، ونحن نتناقش ونحكي، وكانت مرحبة جدا وتبنت الفكرة.
0: حلو حلو.
1: وأصدرت النائبة ديما اليوم مذكرة نيابية لرئيس الدولة لسعادته
0: رئيس مجلس النواب.
1: بالضبط،
0: نعم تفضل.
1: لرئيس مجلس النواب
0: نعم.
1: مذكرة نيابية إن هم عدد من النواب الكبير يعني نحن نعم. بنعرف إذا في 10 نواب اليوم وقعوا على أي شيء بتصير الموضوع متبنى تحت مجلس القبة.

0: نعم
1: هي تبنت الموضوع وأذكرت وأصدرت المذكرة، وهلا نحن ناطرين يعني نشوف آخر التحديثات.
0: جميل. طب شركات مثلا شركات التطبيقات تواصلتوا مع الشركات هاي الخاصة؟
1: خطوتنا الجاي أو خلينا نحكي الخطوة اللي بدنا نبلش فيها القادمة بعد ما شبكنا مع جهات حكومية
0: ورسمية. نعم،
1: في عنا الشركات الخاصة حتى نكون يعني عم نوازن بين جميع الأطراف المشاركة بهذا الحدث.
0: نعم. طب اليوم بشرة، شو المطالب اللي أنت بتعتبريها أولوية؟ يعني ما في مجال نأجلها، مثلا تحسين أجور، ممكن ضمان اجتماعي، تأمين صحي، أو مثلا العمولات إنه كيف ممكن نضيفها، موضوع ساعات العمل، شو الإشي المهم اللي بتكون تركزوا عليه بالبداية؟ هلا كله مهم وكله من حقوق العامل، بس أكيد. بالبداية نعم.
1: هلا مطالبنا كثيرة يعني إذا بدعتنا كثار، ولكن إحنا اليوم كونه هلا في عنا قانون الضمان الاجتماعي قيد الحديث، حديث الشارع الأردني، حديث مجلس النواب، فنحن أول شيء منطالب فيه يعني شمولهم بالضمان الاجتماعي حتى يضمنوا حياتهم.
0: جميل.
1: واستقرار الدخل عندهم. ثانيا منطالب الاعتراف فيهم كعمال.
0: صح.
1: يعني اليوم الشركات تعترف فيهم كعمال أردنيين ضمن القانون الأردني للعمل.
0: نعم.
1: وثالثا يكون في إطار تشريعي ينظم العلاقة ويوضح العلاقة ما بين كباتن التوصيل والشركات للتطبيقات الذكية عندنا بالأردن.
0: جميل.
1: وثالثا يكون في تحديد واجبات وحقوق وخدمات لكل الطرفين، ويعني ما بننسى تأمينهم صحيا.
0: نعم.
1: تأمين الحوادث كثير مهم، لأنه كل شغلهم وحياتهم بالشارع، فهم معرضين لأي شيء لا سمح الله طبعا، إنه يصير معاهم، يكون طالع عم يوصل طلب، يصير معاه حادث يفقد شغله، مع إنه ما في آلية اليوم بتأمنه إذا خلال العمل تعرض لأي شيء بتأمنه بعد ما يتعرض لحادث
0: كإصابة عمل. فعلا. نعم. جميل. أنا صراحة بدي أتمنى لكم التوفيق بشرة، وإن شاء الله ربي يكون في أذن صاغية لهذا الفكر. يعني اليوم إحنا مع مبادرات شبابية، بس أنتوا اليوم يعني فعلا فكرتوا خارج الصندوق، وفعلا ممكن تخدموا وتكونوا أمل وبصيص أمل لكثير من الشباب اللي بيعتمدوا على هذا العمل كمصدر دخل إلهم رسمي. بدي أشكرك بشرة عقلوفي، منسقة حملة للكباتن حق، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك وأهلا، يعني يسعدنا أنه طلعنا معاكم وحكينا عن الحملة، عشان أقل ما فيها الشارع الأردني يعرف أنه هدول خلف كل طلب في إنسان وفي قصة
0: وفي حياة،
1: لازم في حياة وفي باب رزق لأي إنسان. اليوم لازم نحن نكون يعني يد بيد حتى نضمن القطاع الاقتصادي الرقمي يكون عم يتطور
0: فعلا
1: ويكبر، ولكن يكون في حقوق
0: بجهود يعني بجهود الشباب الواعي. فعلا بجهودكم.
1: أكيد.
0: شكرا بشرة.
1: يا أهلا.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال برنامج نوافذ. ولقائنا اليوم ما زلنا نتحدث عن الحماية الرقمية، الأمن السيبراني. اليوم يعني بطلنا نسأل إنه إحنا ممكن نتعرض لهجوم إلكتروني، لا، صرنا نسأل اليوم إنه إحنا مستعدين لحتى نتعامل مع هذا الحدث لما نتعرض لهذا الهجوم. فهون أصبح جدا مهم يكون في هناك فعاليات تمرين، التمرين السيبراني الوطني لعام 2026 اللي بنظمه المركز الوطني للأمن السيبراني على مدار 3 أيام، هو مبارح واليوم وبكرة. 40 جهة وطنية هدفهم ممكن اختبار مستوى الجاهزية، ويكون في هناك تنسيق، ولحتى نكون على مقربة عن هذا التمرين، أهدافه، أهميته، موضوع الجاهزية. أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة وعد المعايطة، الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني. يسعد صباحك دكتورة، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود، وصباح جميع المستمعين.
0: يعني أهمية تنظيم تمرين سيبراني وطني في هذا الوقت، وشو الرسالة اللي المركز فعلا بده يوصلها من خلال هذا التمرين؟
1: طبعا كما ذكرتي نجود، انطلقت مبارح أعمال التمرين السيبراني الوطني للعام 2026 اللي بنظم المركز الوطني للأمن السيبراني. وبحب أنوه أنه هذا التمرين هو مش أول تمرين سيبراني بيعقده المركز، لكن هذا أول تمرين يمكن بيعقده على هذا المستوى وبوجود هذا العدد من المؤسسات. عقد أكثر من مرة قبل عام 2026، لكن كان ضمن يعني تحت مظلة فعاليات معينة، وكان على مستوى وعدد محدود من المؤسسات المشاركة. الهدف الأساسي من هذا التمرين أنه إحنا فعلياً ننتقل من مفهوم الاستعداد النظري لفعليا الممارسة الفعلية والمحاكاة لمواجهة الحوادث السيبرانية. في المركز الوطني للأمن السيبراني دائما بنأكد أن الاستعداد النظري غير كافي لوحده، وهذا واضح كثير. بالضبط، هذا واضح كثير من البرامج التدريبية اللي بتلقها المركز وكل البرامج بناء القدرات الوطنية يلي بيطلقها المركز، لأنه الجانب النظري وحده لا يكفي، هو طبعا مهم للغاية، لكن لازم يكون موازي له أيضا جانب عملي وتطبيقي. وهون بيجي التمرين، هاي النوعية من التمرينات السيبرانية هدفها بشكل أساسي تعزيز الجاهزية السيبرانية لدى المؤسسات المشاركة في هذا التمرين. لأنه فعليا إحنا هاي الجاهزية ما بنبنيها لما يقع الحادث أو بعد ما يقع الحادث، تنبنى فعليا قبل وقوع الحادث. وبتعرفي مع تزايد وتنوع
0: تطورها كمان،
1: 100% تطورها، أساليبها صارت جدا متطورة ومختلفة، وبالتالي هذا بتطلب منا إحنا كمركز أنه دائما يكون في تعزيز للجاهزية السيبرانية لدى المؤسسات. وبالتالي يعني هو بشكل أساسي يهدف أنه يسلط الضوء على أنه الأمن السيبراني مسؤولية وطنية يعني مشتركة. هو مش يعني مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية وطنية.
0: مشان هيك ممكن دكتورة 40 جهة وطنية، شو يعني هذا العدد من الشركاء بهذا التمرين؟
1: طبعا هذا العدد يعني انه كل يعني اكبر عدد مؤسسات بيؤمن باهمية مشاركة المعلومات، تبادل الخبرات والتنسيق. بالازمات، باي نوع من انواع الازمات، دائما احنا بنأكد انه التنسيق شغلة جدا مهمة. للاسف مرات كثير يعني بغض النظر عن نوع الازمة ممكن تتفاقم اذا ما كان في تنسيق بين الجهات المعنية او الاشخاص المعنيين، سواء بالمؤسسة الواحدة او في عدة مؤسسات. وبالتالي ايضا هذا التمرين بيعزز جزئية التنسيق بين المؤسسات، يعني بين عدة مؤسسات وأيضا بين المؤسسة الواحدة بحد ذاتها، لأنه أيضا التنسيق الداخلي في غاية الأهمية، ولا يقل أهمية أيضا عن التنسيق بين المؤسسات بشكل خارجي.
0: نعم، هلا زي ما تفضلت اليوم التمرين شو اللي بميزه عن يعني عن أو هذا يعني السنة هاي عن التمارين السابقة؟ يمكن أنت تفضلت بداية اللقاء إنه هو تمرين يعني مش ضمن فعاليات، هو فعالية خاصة لهذا التمرين. واليوم الأمن السيبراني زي ما حكيت صار مسؤولية مشتركة، كيف بقيس المركز مستوى جاهزية المؤسسات بعد ما ينتهي هذا التمرين؟
1: شوفي هلا احنا ما بننظر للتمرين انه هو مثلا تمرين بدي احط فيه مثلا علامات وفقط انه اختبار للمؤسسات، هو تعزيز للجاهزيه، رفع للجاهزيه، يعني انا بدي استخدم هذا التمرين كاداه للتعلم والتحسين المستمر. هذا ما ينظر يعني له المركز في هاي النوعية من التمارين السبرانية، يعني إذا تم اكتشاف فجوة في إجراء معين بثغرة معينة على سبيل المثال، الهدف هو تقييمها، الهدف هو ثبت هذه الثغرة، نمرن أنفسنا كيف إحنا ممكن هاي الثغرات في حال تم استغلالها على سبيل المثال أنا كيف أستجيب للحوادث السبرانية. وبالتالي إحنا ما بننظر للموضوع أنه والله أنا اختبار أكثر من أنه هو تقييم، إني أنظر بعدسة أكبر على إيش في ثغرات موجودة. يعني احنا كلياتنا بالنهاية يد واحدة، وزي ما حكيت هي مسؤولية وطنية مشتركة لحماية هذا الفضاء السبراني، وكل مؤسسة عندها مسؤولية لحماية هذا الفضاء.
0: نعم، اليوم لو بدنا أهمية وجود مسار إداري إلى جانب المسار التقني، وممكن نحكي انه هذا النوع من التمارين ممكن يرفع مستوى الثقة بالمنظومة الوطنية. يعني اليوم فعلا لما احنا يعني كمواطن عادي يسمع انه في تمرين وطني للأمن السبراني ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات.

0: السياسات والقيادات برضو بيعطي يعني نوع من الاطمئنان انه لا اليوم في جهود في يعني في عمل وفي هناك ثقة بهذه المنظومة الوطنية لحماية الأمن السيبراني.
1: صحيح، التمرين السبراني
0: نعم
1: الوطني لهذا العام بيركز بشكل كبير على التكامل
0: نعم
1: والتنسيق بين الجوانب التقنية والإدارية وصنع القرار. احنا دائما نحكي انه في المركز الوطني للأمن السبراني انه الأمن السبراني مش مشكلة تقنية بحتة، لا هو اكثر من جانب.
0: نعم
1: فبتبدأ طبعا بتكون تقنية لكن بتنتقل الى انها ايضا تكون لا يعني مشكلة إدارية ندخل فيها بصنع القرار، في اتصال، في استمرارية أعمال، في أهمية تنسيق بين الجهات داخل المؤسسة، وبالتالي المحاكاة والتمارين اللي موجودة في هذا التمرين السبراني
0: سبحان
1: راح
0: الله. نعم
1: تكون أقرب إلى ما يمكن للواقع، وبتختبر المنظومة ككل مش فقط الجانب التقني، لأنه إحنا حتى على مستوى المؤسسة نفسها بدنا نعزز التنسيق،
0: فعلا.
1: بدنا نعزز التواصل والتشاركية بالمؤسسة بحد ذاتها.
0: نعم، لو أنا بدي رسالة توجهها اليوم للمؤسسات للقيادات حول أهمية الاستعداد قبل وقوع الحوادث السبرانية.
1: هلا احنا دائما بنحكي انه احنا ما ننتظر حتى لا سمح الله يصير حادث سبراني حتى
0: نعم
1: ننتبه لموضوع الامن السبراني في المؤسسه، بغض النظر كان حجم المؤسسه قطاع عام خاص، دائما بنحكي يجب تضمين الامن السبراني في استراتيجيات المؤسسه في اداره الازمات، والاشراك جدا مهم، تبادل الخبرات، التوجه دائما للجهات المعنيه. هذا التمرين بالنهايه هو مش فقط محاكاه لهجمات سبرانيه،
0: نعم
1: هو في فعليا محاكاة لقدراتنا الوطنية على الصمود، الاستجابة والتعافي. وكل ما تم الاختبار جاهزيتنا اليوم، كل ما كنا احنا اكثر قدرة على حماية خدماتنا ومؤسساتنا، وايضا يعني زي ما حكيت نبني ثقة عند المواطن في هذا الفضاء السبراني. كلنا مسؤولين عن هذا الفضاء السبراني، ما حدا يعني يفكر انه هو مثلا ما له دور،
0: لا لا
1: كلنا عندنا
0: بالعكس
1: دور يعني في حماية هذا الفضاء السبراني، من مؤسسة لأفراد لطلاب،
0: فعلا.
1: كلنا لنا دور لحماية هذا الفضاء السبراني.
0: أنا صراحة بدي أشكرك دكتورة وعد المعايطة ناطق الإعلام باسم المركز الوطني الأمني السيبراني، نحرص دائما أن نكون معكم بأي فعالية بأي مشروع، لأنه اليوم نحكي عن مشاريع وعن فعاليات جدا نوعية وحفاظ يعني الفضاء السيبراني الأردني. شكرا لك دكتورة،
1: كل الشكر لك نجود، يعطيك العافية.
0: هلا يعطيك العافية، أهلا وسهلا.

0: إذا مكملين معكم مستمعينا، وختامها مسك اليوم للحديث عن الملتقى الاقتصادي الخامس اللي بيبحث كيف ممكن نحول مسار التحديث الاقتصادي في الأردن من خطط ورؤى إلى مشاريع واستثمارات وشراكات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وبهذا الإطار تم عقد اللجنة العليا التحضيرية اجتماع، وكان هذا الاجتماع بمشاركة العديد من وزراء ومسؤولين وأيضا ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، لحتى يكون في هناك بحث عن أولويات الملتقى، الفرص الاستثمارية وأيضا دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، لحتى ممكن نعرف مخرجات هذا الاجتماع التحضيري. الفرص أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المهندس ناصر المغربي، مشرف قطاع الاستدامة والنمو الأخضر في شركة تطوير العقبة. يسعد صباحك مهندس، يعطيك العافية.
1: يا هلا، يسعد صباحك ستي.

0: نحكي عن أهمية هذا الاجتماع التحضيري بتحديد أولويات الملتقى الاقتصادي الخامس، وبرضو أنه يعني من خلال هذا الاجتماع ممكن يعني نلمس فعليا يعني انتقال من طرح رؤى إلى بحث مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. تفضل مهندس.
1: يسعد صباحكم ستي، وشكرا على هاي المقابلة. أول شيء خلينا نحكي به اللي بنحكي فيه إحنا هذا الملتقى.
0: نعم.
1: بدناش إحنا نكرر اللقاءات اللي صارت دائما. هذا الملتقى بالذات لازم نعم. يطلع حاليا بدفتر مشاريع.
0: نعم.
1: مش فقط بيانات ختامية.
0: نعم.
1: لكل مشروع لازم يكون واضح مين الجهة المسؤولة عنه، شو نموذج التمويل، شو الشراكة، شو القرارات المطلوبة، شو الجدول الزمني، ولازم يكون في آلية متابعة.
0: نعم.
1: حتى نعرف شو تحرك فعلي. وهذا بتوافق مع حديث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة عن تطوير منصة Investor Joe اللي تابعة لوزارة الاستثمار.
0: نعم.
1: لتكون نافذة موحدة للمستثمر.
0: جميل.
1: هسه الفرص الموجودة بتشمل الإجراءات والخريطة التفاعلية والحاسب الاستثمارية هاي الموجودة على Investor Joe، بالتالي بتسهل على المستثمر الوصول للمعلومة والجهة المالية.
0: نعم. اليوم شو اللي لازم يعني زي ما تفضلت إنه الملتقى يخرج فيه خارج إطار التوصيات، وكيف ممكن أيضا القطاع الخاص يكون فعلا شريك حقيقي في تنفيذ مخرجات التحديث الاقتصادي، وهالشيء جدا مهم.
1: صحيح. القطاع الخاص ستي لازم ما يدخل فقط يعني بس نخلص المشروع إحنا.
0: نعم.
1: الرؤية الجديدة اللي بنحكي فيها إحنا بأنه يكون القطاع الخاص له مداخلة مبكرة بساعد.
0: نعم.
1: بتقييم الجدول الاقتصادية، بساعد باقتراح نموذج استثمار، بساعد.
0: نعم.
1: بتحديد المخاطر وكيف تتوزع هاي المخاطر، ودوره مش في التمويل. يعني احنا دائما القطاع الخاص بنفكر فيه كجهة تمويلية.
0: نعم.
1: بعد ما نكون عاملين دراسة للمشروع. القطاع الخاص عنده خبرة كبيرة حاليا، يمكن خبرة اكثر من القطاع العام في في في مجالات معينة. عنده خبرة تكنولوجية، عنده قدرة على التشغيل، عنده قدرة على فتح اسواق. بالمقابل القطاع العام راح يوفر مشروع واضح، اجراءات اسرع، تشريعات مستقرة وواضحة، نموذج شراكة عادل زي الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو نماذج البناء والتشغيل والنقل الملكية. هاي لازم تكون واضحة من البداية، وهذا السبب اللي لازم يكون القطاع الخاص من البداية
0: جداً مهم.
1: في هذا المشروع.
0: نعم. هذه ممكن أو هذا المؤتمر وهذا الملتقى هو يتزامن مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين. يعني القطاع الخاص اليوم كيف بيستعد، كيف يعني لحتى ممكن يقتنص فرص استثمارية جديدة من هاي الزيارة. بعدين رح ننتقل أنا وحضرتك، لأنه حضرتك يعني شركة تطوير العقبة، لازم نحكي شوي بخصوصية عن شركة تطوير العقبة.
1: نعم.
0: نحكي أنه
1: نعم.
0: يعني
1: تفضل.
0: بس بدنا نحكي أنه كيف بدنا يعني أنه نلتقط هذه الفرص الاستثمارية من خلال زيارة جلالة الملك إلى الصين. تفضل.
1: ستي احنا يمكن جلالة سيدنا مبارح وغادر للصين يوم 17 الشهر، وبلقائه وبزيارته هاي بتحمل بعد اقتصادي كثير واضح. يعني حتى في مقابلة جلالة الملك مع وكالة شينخوا كان في رسالة كثير واضحة للمستثمر الصيني أنه الأردن مؤهل أنه يكون مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
0: جميل جدا.
1: طبعا بفضل موقعه، بفضل القوى العاملة اللي موجودة عندنا، بيئة الأعمال المستقرة، اتفاقيات التجارة الحرة الموجودة عندنا.
0: نعم.
1: لذلك هسه المطلوب من القطاع الخاص ما ينتظر حتى نهاية زيارة جلالة الملك.
0: نعم.
1: لازم يجهز ملفات من الآن بمشاريع باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الصينية.
0: نعم.
1: تبين حجم الاستثمار، تبين نموذج إيرادات، الأراضي، التراخيص، الشريك المحلي والجدول الزمني والفرص الأقرب للتشمل التصنيع زي ما ذكر جلالة سيدنا. ركز على التصنيع، على الطاقة الخضراء، على تكنولوجيا الموانئ، على النقل اللوجستيات، على الابتكار، السياحة، الطيران المدني. وبعد الزيارة لازم يكون في فريق متابعة يحول
0: فعلا.
1: هاي اللقاءات لمفاوضات ومشاريع.
0: جميل جميل. اليوم أين تكون يعني العقبة ضمن خارطة الفرص الاستثمارية اللي راح يعني يطلقها الملتقى أو راح يطرحها الملتقى؟ برضو ممكن مثلا نركز على النقل، على اللوجستيات، شو الفرص اللي ممكن يقدمها الأردن بهذا المجال؟ نعم.
1: هسا أكيد ستي العقبة عندها حزمة قوية من الفرص.
0: نعم.
1: وعندها مشاريع كثيرة خصوصا في الموانئ، في النقل واللوجستيات، بالصناعة، بالطاقة النظيفة. من المشاريع اللي أبرزها يعني موجودة حاليا

0: مشروع تطوير ميناء النفط والغاز،
1: نعم
0: مشروع محطة حديثة لمناورة البضائع السائبة والسيليكا، يعني كمان مطروحة كفرصة إضافة إلى فرص المستودعات والتخزين والمناطق اللوجستية، سلاسل التبريد والخدمات ذات القيمة المضافة. في فرصة مهمة مرتبطة بالموانئ الخضراء والطاقة
1: نعم
0: المتجددة وكفاءة الطاقة، رقمنة العمليات كمان مهمة. الأهم أنه ما نعرض المشاريع كفكرة، إحنا الفكرة اللي بدنا نوصلها للمستثمرين أو للقطاع الخاص أو للكل،
1: نعم
0: أنه لازم المستثمر يعرف الموقع والبنية التحتية ونموذج الاستثمار، يكون كل شيء واضح والعائد تبعه المتوقع والموافقات المطلوبة طبعا حسب درجة جاهزية كل مشروع.
1: نعم يعني اليوم فعلا من خلال هذا الملتقى اللي فعلا يعني احنا متفائلين فيه اليوم انه
0: صحيح.
1: الرؤى اللي راح يتم طرحها راح يكون في هناك ان شاء الله مشاريع قابلة للتنفيذ على ارض الواقع اكثر من هو طرح توصيات واقتراحات.
0: 100% نعم ستي. بالاخير انت بدنا تنسي ميزة الاردن الاساسية اللي هي موقعه، احنا
1: نعم
0: بربط البحر الاحمر، بربط الخليج، العراق، بلاد الشام، الاسواق الاقليمية. العقبة هي البوابة الوحيدة
1: فعلا.
0: البحرية للمنظومة هاي كلها،
1: نعم
0: لكن
1: احنا
0: الفرصة مش فقط ان البضاعة تمر من الاردن، القيمة الحقيقية احنا اللي من نطلع عليها اللي هي في التخزين، في التجميع، في
1: فعلا.
0: التعبئة، اعادة التصدير، سلاسل التبريد وهكذا
1: نعم
0: الى اخره.
1: نعم انا بدي اتمنى لكم التوفيق مهندس ناصر المغربي مشرف قطاع الاستدامة والنمو الاخضر شركة تطوير العقبة، يعطيك الف عافية وشكرا لك.
0: الله يعافيك، يا هلا بك.

إذن حلقتنا انتهت مستمعينا، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي أكيد زملائنا وفريق هذا العمل، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وبدنا نحيي زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بويت.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى. أهلا بكم. جلالة الملك يجري زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. جلالته يقول إن الصين تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز السلام والاستقرار، ويؤكد أن معالجة القضية الفلسطينية ضرورة لوقف موجات العنف المتكررة في المنطقة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعاً لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم اعتداء مرفوضا وانتهاكا لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق. إسرائيل تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. 8 غارات جوية إسرائيلية تستهدف قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية في إدلب شمال غرب سوريا دون وقوع إصابات. مقتل 10 أشخاص في ضربة روسية على شمال شرق أوكرانيا. محليا، مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم مدير وحدة القبول الموحد للحديث عن آليات القبول الجامعي الجديدة. أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما ودوما معكم مستمعينا. وكالمعتاد في البدايات، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها ونسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك رأفت القطامي اللي برافقنا من فريق السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا تابعونا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر جوجل بلاي والآبل ستور. وأيضا نلفت عنايتكم مستمعينا إلى خدمة الرسائل المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة عبر صفحة برنامج متابعات على الفيسبوك باللغة العربية.

0: ومباشرة مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو مدير عام شركة المدن الصناعية الأستاذ عدي بدات. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا ست وفاء وأهلا وسهلا فيك وسهلا المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: نعم إذن في حلقتنا لهذا اليوم واللي إحنا كنا سعداء بإطلالة أولى بمعية عطوفة مدير عام شركة المدن الصناعية واللي إحنا حاولنا أن نسلط الضوء فيها حول واقع هذه المدن الصناعية وتوزيعها الجغرافي كذلك الحال حجم الاستثمار فيها، لكن أيضا دعونا ولا ضير في ذلك أن نسلط الضوء أكثر وأكثر وخاصة مع تلك الحوافز والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة والتي جعلت بل عملت على تعظيم تلك القيمة المضافة المتأتية في المدن الصناعية في المحافظات في المملكة كافة. فأهلا وسهلا بك من جديد، وهذه الحوافز وهذه التخفيضات التي تم الإقرار والموافقة عليها فيما يتعلق في أسعار بيع الأراضي الصناعية على وجه الخصوص في مدينة مادبة والطفيلة والسلط بمدد زمنية 3 سنوات إضافية. نتحدث أكثر وكيف انعكس هذا القرار، أو بمعنى آخر أهل الاختصاص وأصحاب الباع

0: إلى جانبهم في الأوقات الصعبة وأمام التحديات اللي الاقتصادية أو التحديات بشكل عام اللي بيواجهها المستثمرين. هذا القرار جاء امتداد لقرار سابق بال 2019 للحكومة، يعني جاء لمنح المستثمر الجاد فرصة لمتابعة مشروعه إنشاؤه، وبالتالي خلق فرص عمل لأبناء المحافظات الثلاثة التي شملها القرار.
1: نعم.
0: اللي هي الطفيلة ومادبا والسلط.
1: مه.
0: فهذا القرار يعني انعكاساته واضحة على أرض الواقع من خلال الأرقام اللي بتبين الأثر الواضح لهذا القرار، واللي بتمثل ب يعني أكثر من 100 شركة في هذه المدن الثلاث، زاد حجم الاستثمار فيها عن 160 مليون، وفرت ما يقارب 1500 فرصة عمل، إن شاء الله يتوقع أن تصل إلى أكثر من 3000 فرصة عمل حال اكتمال المشاريع لإنشاءاتها. وهذا يعني دليل واضح على الأثر الواقعي وبالأرقام لهذا القرار، يعني الذي تشكر عليه الحكومة بالواقع.
1: نعم. إذن الحوافز هي صبت في الاتجاه الصحيح مستمعينا الكرام، وذلك بزيادة حجم الاستثمار في هذه المدن الثلاث، مادبا والطفيلة والسلط. نتحدث أكثر ضيفي الكريم بأنه دائما ننظر إذا ما أردنا أن يكون في هنالك توزيع عادل لأهداف ومكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة، نجد أن هذه المدن الصناعية هي عصب حية. وأنتم أهل اختصاص وإدارة في شركة المدن الصناعية، أكيد لديكم التحليل بعيد المدى لهذه المدن، كيف يمكن لها أن نضمن التنمية المجتمعية المحلية المستدامة؟
0: شوف ستي، يعني المدن الصناعية تعتبر فعلا رافد أساسي في التنمية والنمو الاقتصادي في أي بلد، مش بس بالأردن، على مستوى العالم. اليوم إحنا نفخر إنه في عنا 9 مدن صناعية في مختلف محافظات المملكة. هاي المدن الصناعية اليوم تستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية في مختلف القطاعات، وفرت ما يزيد عن 65,000 فرصة عمل لأبناء المحافظات اللي موجودة فيها هاي المدن. يمكن حجم الاستثمار لهاي الشركات فاق 3 مليار دينار أردني، وهي أرقام كبيرة يعني على المستوى بالأردن. اليوم إحنا أي مكان في أصلا الهدف من إيجاد المدن الصناعية وجذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات هو خلق فرص عمل لي أبناء الأردن وأبناء المحافظات اللي موجودة فيها. واليوم إحنا نفخر يعني بهاي الأرقام اللي ذكرتها لحضرتك واللي حققناها في المدن الصناعية، وهذا جهد يعني دام فترات طويلة. ويعني اسمحي لي من خلالك كمان أشكر زملائنا السابقين اللي يعني بذلوا جهود صراحة يشكروا عليها، وإن شاء الله اليوم إحنا في منعطف كمان استراتيجي في حياة المدن الصناعية للتحول من مطور عقاري عادي إلى مطور منظومات صناعية متكاملة، بحيث نقدم كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر في المدن الصناعية. وهاي إن شاء الله راح تكون نقلة نوعية بعد 46 عام من عمر شركة المدن الصناعية.
1: نعم.
0: راح تكون نقلة نوعية إن شاء الله في مسيرتها، وراح أكيد إن شاء الله يعني راح تتمخض عن جذب استثمارات وخلق فرص عمل. واليوم يعني إحنا عندنا مثل يعني نقتدي فيه، جلال سيدنا اليوم بالصين وقبلها بكثير من الدول بجولات، الهدف الرئيسي و دائما على الأجندة هو استقطاب استثمارات والالتقاء بالشركات العالمية لشرح البيئة الاستثمارية الموجودة بالأردن. ويعني هذا هاي الجولات الملكية صراحة فتحت لنا آفاق
1: نعم.
0: واسعة لاستقطاب استثمارات من مختلف الدول. الدور علينا إنه إحنا نتابع هاي الزيارات ونبني على اللي صار فيها، وإن شاء الله ننجح في استقطاب استثمارات.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، شركة المدن الصناعية بهذا الدور وهذه المسؤولية الشمولية التي تتسع أكثر وأكثر، والتي وجدناها أيضا هي حاضرة من أجل الإشارة إلى تلك الصناعات التطويرية أو تلك الصناعات التي اعتمدت كثيرا على نتاج التكنولوجيا. من ضمن هذه المدن الصناعية التسع، وجدنا أن الشركة تعتبر ركيزة أساسية لنقاط الإرشاد، التوجيه وجذب المستثمرين أكثر وأكثر لصناعات تعتبر أكثر رواجاً، أو صناعات هي باتت أكثر طلباً

0: على الساحة الإقليمية والعربية وحتى الدولية أو العالمية منها. أستاذ عدي، نعم،
1: يعني ستي اليوم احنا فعلا يعني نبحث أو نهدف إلى استقطاب استثمارات ذات قيمة عالية، قيمة مضافة، نهدف إلى استقطاب استثمارات المستقبل. خلينا يعني اليوم الصناعات الإلكترونية، أشباه الموصلات، الإلكترونيات، هي هاي صناعات المستقبل، وإحنا الحمد لله نفخر في هذا البلد إنه في عندنا يعني كفاءات بشرية نفخر فيها صراحة، وهي أصلا العنصر الأساسي والمهم اليوم في جذب استثمارات للبلد. ويمكن إذا بتسمحي لي، يمكن كنا نحكي قبل اللقاء، اليوم في تعاون كبير مع الجامعات الأردنية إن شاء الله راح يكون لخلق خزان كفاءات من الأردنيين إن شاء الله في القطاعات المستهدفة، تدريب الأردنيين على القطاعات اللي مستهدفينها إحنا، بحيث أنه لما يجي المستثمر يكون فعلا بالإضافة إلى البنية التحتية والبيئة الاستثمارية، سواء التشريعية أو مختلف الأمور اللي لازم تكون موجودة، كمان العنصر البشري وهو الأهم بالنسبة لهذه الاستثمارات، أنه يكون جاهز فعلا عند البدء بالتشغيل.
0: نعم، إذن إشارة لما تحدث به الأستاذ عدي، مستمعين الكرام، فيما يطلق عليه بتالنت بول، بمعنى آخر هي خزان لتجميع المهارات والكفاءات، والأجمل من ذلك هو التشبيك وإكساب المهارات لأبنائنا الطلبة على مقاعد الدراسة، وبالتالي هم بيكونوا جاهزين لسوق العمل. والأجمل من ذلك أنه إحنا يمكن الإشارة إلى هذا الاستثمار وأن العنصر البشري هو جاهز بكل معنى الكلمة. يمكن دعيتنا أنه إحنا نسلط الضوء أكثر وأكثر حول الشركات مع الجامعات، نتحدث أنه حتى كشركة أنتوا تجاوزتوا فقط هو جذب المستثمرين والتعامل من أجل تحسين واقع البنى التحتية، لا، إحنا قطعنا شوط طويل أكثر في تأهيل الكوادر البشرية والعنصر الشبابي عندنا، يمكن هذا سلاح
1: طبعا،
0: والسلاح يجب أن نغتنمه بكل معنى الكلمة.
1: 100%. يعني إحنا اليوم حكينا أنه إحنا في منعطف استراتيجي للتحول إلى مطور منظومات متكامل، جزء من هاي الشيء هو توفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر، وجزء مهم هو ربط الأكاديمية بالصناعة، وهذا يعني شيء كثير مهم، سواء فيما يتعلق في ليس فقط في موضوع تدريب الكفاءات والطلاب الأردنيين، لا، أنه نوجه الأبحاث التطبيقية لا تكون بالمصانع لحل مشكلة أو تطوير منتج، بحيث أنه فعلا أنه هاي الأبحاث توجه نحو الأبحاث التطبيقية وما تبقى يعني حبيسة الرفوف للأسف. يعني لا، إحنا بدنا إياها تكون أبحاث تطبيقية تخدم الصناعة، تطور الصناعة، ويعني أكيد راح تخلق فرص للطلاب وأساتذتهم والمصانع اللي راح يطبقوا فيها إن شاء الله.
0: نعم، يعني إن شاء الله كل التوفيق، نشوف كل الجامعات هي انخرطت معكم في هذا المشروع أو في هذه الرؤى، انخرطت معكم وعملت على قدم وساق حتى تنعكس متطلباتكم لخططهم، وبالتالي بالفعل يعني نجد أن أبنائنا الخريج هو كفؤ متمكن، بل بالعكس هو متمرس وماهر.
1: نعم.
0: لي جانب آخر مستمعينا الكرام للحديث فيما يتعلق في دور شركة المدن الصناعية وكيف لها أن تنطلق لتأخذ دور محوري ورئيسي في عملية جذب الاستثمارات. دعونا نتوقف مستمعينا أنه من حظي وزار عدد من المدن الصناعية صدقا سوف يبهر بخطوط الإنتاج التي تحتضنها هذه المدن الصناعية. أيضا الأجمل من ذلك أن هذه الخطوط الإنتاجية بطاقة استيعابية كبيرة هي تعتبر نتاج لهذا الجهد ولهذا العمل الذي تقدم الشركة في عملية جذب الاستثمار مع الشركاء المحليين في هذا المجال، لأنه الشركة لوحدها لا يمكن أن يكتب لها التمام والنجاح بقدر أن تكون هنالك علاقة تكاملية مع أصحاب العلاقة والجهات ذات الاختصاص. نتحدث كيف هي واقع الحال، هل هنالك بالفعل خطوط واضحة للمسؤولية المناطة لكم، وبالتالي تصلون وتجنون بل تبحرون في عملية التطوير أكثر وأكثر، وهنالك أيضا مهام ومسؤوليات لوزارة الاستثمار، الشركاء حاضرين أيضا من خلال الغرف التجارة، غرف الصناعة اللي هي أيضا شريكة في عملية نقل لسان الحال، وما أجملها من رسالة إذا ما تحدث بها أصحاب القلوب التي تعي أهمية خدمة هذا الوطن وتنميته، وهذا هو عنوان الانتماء الحقيقي.
1: أكيد 100%.

0: يعني أنا قبل ما أجيبك على هذا السؤال، اليوم فعلا إحنا الصناعة الأردنية نفخر فيها
1: الحمد لله.
0: يعني يمكن إحنا مقصرين بترويج ما وصلت إليه الصناعة الأردنية. اليوم الصناعة الأردنية وصلت لمعظم أسواق العالم، وفي صناعات يعني ترفع لها القبعات، نفخر فيها بالأردن إنه هاي موجودة، وتتفاجئ إنه هي موجودة عندنا صناعة أردنية 100% وصلت لكل أسواق العالم، حتى أصعب أسواق العالم يعني بأوروبا بأمريكا بكل دول العالم. على الإجابة على سؤالك، يعني اليوم في تنسيق مستمر مع كل الجهات ذات العلاقة. يعني اليوم وزارة الاستثمار هي المظلة وهي الريجوليتر بالنسبة لنا كمطورين احنا للمدن الصناعية عفوا، فهي يعني في تناغم وفي تنسيق دائم لاستقطاب الاستثمارات أولا، تدليل كل الصعوبات اللي بتواجه المستثمرين، الوزارات الأخرى، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة البيئة، غرف الصناعة في شراكات حقيقية اليوم، وفي تواصل مستمر مع المستثمرين ومع غرف الصناعة. إحنا يمكن بصدد أو فعليا أنشأنا مجلس الشراكة بين المدن الصناعية ومستثمرينها لليوم، لنتحاور دائما بما يهم الصناعة، بهمومها، بمشاكلها، بطموحاتها وأحلامها. اليوم إحنا لما نتحاور من خلال هذا المجلس كثير راح يظلل كثير من الصعوبات، راح يمكن يطور من آليات العمل الموجودة سواء في المدن الصناعية كشركة أو مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بمؤسسات الدولة المعنية زي وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وكل الوزارات اللي لها علاقة. يعني اليوم احنا الحمد لله زي ما حكيت لك، يعني جلالة سيدنا هيئ لنا الفرصة لاستقطاب استثمارات، البيئة الاستثمارية سواء تشريعيا ولا بنية تحتية الحمد لله مهيئة. احنا علينا اليوم انه نروج هاي المزايا اللي موجودة بالأردن لاستقطاب استثمارات. ويمكن ظروف أثبتت اللي بنعيشها اليوم بالمنطقة أو بعيش العالم كله مش بس المنطقة، يعني إنه الأردن فعلا هو خيار استراتيجي وملاذ آمن واستراتيجي، وأنا بركز على استراتيجي للاستثمارات اللي بترغب إنها توصل للشرق الأوسط أو دول الخليج العربي أو سوريا أو حتى دول أوروبا. فاليوم إحنا فعلا ملاذ آمن واستراتيجي، يعني إن شاء الله إنه نغتنم هاي الفرصة وننجح باستقطاب استثمارات نوعية تخلق فرص عمل وتساهم في النمو الاقتصادي.
1: نعم. إن شاء الله. يعني الحديث أيضا مستمعينا الكرام يعني يضعنا على أننا نتسيد المشهد في العديد من القطاعات الصناعية، ويمكن على وجه الخصوص الصناعات الدوائية وما يتبعها من مستلزمات طبية. وأيضا المشهد يشير بأنه رغم هذه التغيرات ورغم هذه الأزمات التي ألقت بظلالها الثقال، إلا أننا استطعنا أن نصل إلى بر الأمان ونحافظ على حجم هذا الاستثمار في كافة المدن الصناعية. أتحدث أيضا ودور شركة المدن الصناعية في الإشارة بالبنان إلى أهم الفرص ونقاط القوة التي يمكن أن نستثمرها في العديد من المدن الصناعية في كافة محافظات المملكة.
0: يعني زي ما حكيت لك، اليوم إحنا فعلا عندنا بيئة استثمارية جاذبة، عندنا قانون استثمار عصري يعني يماثل العديد من الدول إن لم يكن أفضل منها.
1: تفوق. نعم.
0: يعني تفوق عليها كثير من المزايا الموجودة عندنا اليوم، الاتفاقيات التجارة الحرة اللي وقعها الأردن مع عديد الدول يعني بتساهم أكيد في خلق فرص أمام الشركات وللتصدير لهذه الأسواق، ويمكن الاتفاقية الأخيرة اللي وقعت مع الولايات المتحدة كمان هاي يعني كان لها وراح يكون لها دور مهم جدا، يعني انه رجعت نسبة الضريبة على الصادرات الأردن صفر، وهي يعني غير موجودة بكل بدول اخرى، يعني وهي فرصة امام صناعات الألبسة والصناعات النسيجية بشكل عام، يعني مش بس الألبسة، ففرصة امامها لدخول اكبر سوق استهلاكي اللي هو سوق الولايات المتحدة. عندنا خطط طموحة للترويج للمدن الصناعية، وراح يكون عندنا إن شاء الله قريبا جولات بالتعاون مع وزارة الاستثمار لعدد من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات إن شاء الله، ويعني احنا كثير متأملين انه

0: ننجح في هذا المسعى،
1: مم.
0: خاصة أنه يعني اليوم عندنا فعلا أوفر أو عرض، خلينا نحكي منطقي، وبناء على الأرقام نطرحه للمستثمرين ييجوا يستثمروا بالأردن. وفعلا يعني مش بناء على يعني أوهام أو لا، هو بناء على الأرقام واقعية بتحكي. هذا بزنس اليوم بحسبها، فإحنا
1: طبعا.
0: جايينه بهاي الطريقة. يعني إحنا اسمحي لي هيك أحكي بأريحية، يعني فهو بفكر بمنطق الربح، بده يشوف شو بده يربح من هاي الصفقة اللي راح يعملها. بالنسبة له صفقة،
1: نعم.
0: فإحنا إن شاء الله يعني راح نروح له بأوفر فعلا ما يقدر يرفضه إن شاء الله.
1: نعم، ومزايا وحوافز، هذا أمر
0: حوافز
1: رائع
0: الحمد
1: جدا.
0: لله.
1: طيب، إذا ننتقل أيضا بهذه الأريحية ولنتساءل، كيف تتعامل إدارة شركة المدن الصناعية مع بعض المعضلات أو المشاكل التي تواجه المستثمرين؟ شو بكون هدفكم بالدرجة الأولى؟
0: يعني إحنا دائما بنحاول فيما يخصنا أولا كمدن صناعية من خلال إدارات المدن، دائما في تواصل مستمر مع المستثمرين. أي عقبات أو مشاكل أو تحديات بتواجههم بنحاول إنه إذا كانت بتخصنا إنه يحلها إحنا مباشرة. إذا كانت مع الجهات أخرى، زي ما حكيت لك قنوات التواصل موجودة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وزارة الصناعة والتجارة، غرف الصناعة والتجارة. يعني والكل الحمد لله يعني اليوم في نوع من التناغم والانسجام، خلينا نحكي، والكل الهدف واحد، انه فعلا نخدم الاستثمار. هذا مش معناه انه الحياة وردية، لا اكيد
1: طبعا طبعا.
0: اكيد في يعني معضلات، في اشياء يعني مرات تأخذ وقت، لكن بالنهاية بنحل. واليوم انت يعني بالأردن اي مسؤول مهما كانت يعني رتبته تستطيع الوصول إليه بأريحية، ويعني طرح مشكلتك أو قضيتك بسهولة. كل الوزراء، دولة الرئيس، يعني حتى جلالة سيدنا، يعني
1: نعم،
0: المستثمرين الأبواب مفتوحة أمامهم دائما،
1: وعديد من اللقاءات مع
0: وهذا
1: الاستثمار.
0: وهذا
1: صحيح.
0: مش بصراحة مش موجود بأي دولة بالعالم. وهذا الحكي مش منا، لا من المستثمرين نفسهم،
1: نعم، ومن
0: فبقول
1: الواقع
0: لك هذا
1: نفسه.
0: هذا إشي بيميز الأردن يعني الحقيقة يعني.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، يمكن إحنا شركة المدن هي تعدت مرحلة إنه إنشاء تلك البنى التحتية أو حتى إقامة تلك المباني بجدرانها وأساساتها وخدماتها الأساسية. لا، إحنا انطلقنا لمرحلة إنه إحنا نعمل على تأسيس مدن هي مدن ذكية بكل معنى الكلمة، وأيضا جانب آخر وهذا يسجل للأردن أنه تكون مدن صديقة للبيئة. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه يكون في هذا الملف هي إدارة مثلى لموارد يمكن عنا إياها شحيحة، سواء كانت المياه أو الطاقة.
0: والطاقة نعم.
1: نعم.
0: يعني زي ما حكيتي ست وفاء، اليوم إحنا في نقل نوعية، وجزء من هذا الإشي أنه التوجه نحو المدن الصناعية الذكية والخضراء واستغلال الموارد المتاحة لنا بأفضل الطرق وأفضل السبل. مدينة الزرقاء راح تكون مدينة خضراء، راح نشجع موضوع الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، راح يكون في استغلال أمثل للموارد المائية، حصاد مائي في 4 مدن صناعية راح يكون عندنا إن شاء الله في هذا المشروع بالتعاون مع الجائزة إن شاء الله ماشيين فيه. المدن الأخرى، يمكن مدينة الزرقاء بلشنا فيها لأنه أسهل، لأنه بلشنا من البداية.
1: نعم،
0: المدن
1: من الأساس.
0: المدن القائمة يعني اليوم عندنا الزرقاء بالمرحلة براون بسموها، يعني بعرفش إذا الترجمة البنية يعني دقيقة، لكن هي المرحلة اللي قبل الخضراء. فهلأ إحنا يعني ماشيين إن شاء الله بأنه المدن تكون كلها خضراء، يعني ضمن برنامج زمني إن شاء الله أول بأول، لأنه هاي اليوم المعايير الاستدامة البيئية صارت كثير مهمة، وكثير من الأسواق باتت تفرض قيود على دخول المنتجات إلى أسواقها إذا لم تكن متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية. فإحنا نسعى دائما إلى المستقبل، إلى التطور، ففي خطة لتحويل المدن الصناعية إلى مدن خضراء إن شاء الله. قدر الإمكان راح نحاول كمان تكون ذكية ونستخدم التكنولوجيا في عملنا، لأنه اليوم التكنولوجيا هي منشان تسهل حياتنا وتخليها
1: نعم.
0: وموضوع الذكاء الصناعي يعني كثير كثير مهم. واسمحي لي يعني من خلالك، اليوم إحنا بالتطوير وصلنا رقم

0: ضمنت خدماتنا؟ لا 100% داخليا.
1: نعم داخل
0: لكن
1: الشركة.
0: إذا بدك تحكي مع الجهات الأخرى، لأنه فينا ارتباط مع الشركات الأخرى، مش الشركات عفوا، مع الجهات الأخرى زي وزارة الاستثمار وزارة البيئة.
1: نعم.
0: فضايل إحنا واصلين ل70% من الرقمنة اليوم، وفي صراحة تعاون وفي خطة لأنه نتكامل مع هاي الجهات لنوصل ل100%. الموقع الإلكتروني للشركة، المستثمرين لهم بوابة بيقدروا كل الخدمات من خلال الموقع. حتى المستثمر الجديد اللي بفكر يستثمر بيقدر يختار قطعة الأرض، بيعرف أبعادها، بيعرف بيقدر يختار شراء أو إيجار. كل شيء بيحتاجه موجود على الويب سايت، وكمان في التطبيق على الهاتف الخلوي يعني الموبايل أبليكيشن.
1: نعم.
0: كمان لشركة المدن الصناعية موجود، وبيقدر المستثمر بدون ما حتى يوصل لعند لشركة المدن الصناعية.
1: نعم.
0: إنه كل الخدمات بس ضايل التوقيع النهائي، لأنه هذا لسه يعني موضوع التوقيع الإلكتروني في إجراءات بعدين إن شاء الله، وإن شاء الله بنوصل لهاي المرحلة إنه فعلا ما يكون في أي تواصل. مش معناه لأنه إحنا مش حابين نتواصل،
1: لا نوفر عليه الوقت،
0: بس مشان الوقت والجهد. واليوم هذا موضوع الرقمنة وموضوع الذكاء الصناعي يعني صار ضرورة وليس ترف.
1: نعم.
0: وهو خيار استراتيجي بالنسبة لنا، يعني إن شاء الله اليوم لنواكب العالم ونواكب التطورات اللي بتصير.
1: نعم. إذن يعني شركة المدن الصناعية هي تعدت مرحلة النافذة الواحدة، لأنه يمكن إحنا كنا قبل سنوات نتحدث بل نتغنى في هذا المجال لنجد أننا قد قطعنا أشواطا أكثر وأكثر.
0: نعم صحيح.
1: وتعدينا مرحلة النافذة الواحدة لخدمات إلكترونية.
0: صحيح.
1: سهلة المراس، وهي خدمات حقيقية بكل معنى الكلمة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بجهتين أو أكثر مثلا.
0: صحيح.
1: نعم. طيب، هل أيضا فردتم تلك المساحة للمستثمرين الأردنيين من أجل الاستثمار والاستفادة من هذه الحوافز، هذه المزايا، هذه الإعفاءات، هذه التخفيضات؟ يعني ما أجملها أنه تكون كمان المدن أساس، أو أنه النسبة السواد الأعظم منها أنه يكونوا مستثمرين بأصحاب يعني رؤوس مال أردني.
0: هي هيك ستي، يعني هي الغالبية العظمى من المستثمرين أردنيين، وهذا إشي كثير نفخر فيه. وبالسنوات الأخيرة اللي كانت الظروف كثير صعبة فيها، معظم الاستثمارات اللي قامت في المدن الصناعية كانت استثمارات أردنية، وهذا إشي كثير ببشر بالخير، وإشي كثير يعني بيعطينا مؤشر إنه إحنا في عنا إمكانيات إن شاء الله، والبيئة مناسبة، ضايل إنه إحنا فعلا نستغلها ونتقدم.
1: نعم، ويكون هنالك الجذب أكثر وأكثر فيما يتعلق في رأس المال.
0: صحيح.
1: الاستثماري المحلي الأردني.
0: صحيح.
1: أتطرق لجانب حال وشركة المدن الصناعية، والتي تعتبر هي نواة رئيسية لدول الإقليم، وهنالك العديد من الدول التي بدأت في مرحلة التعافي، ونتمنى لها تمام التعافي من عديد أزمات ألمت بها، وبالتالي اعتمادهم والاطلاع على نواة العمل داخل الشركة. فكيف هو واقع الحال قبل أن نتطرق لمشاركتكم في العديد من المعارض الاستثمارية العالمية التي تتحدث بلسان الأردن؟
0: يعني اليوم في عندنا فرص بالإقليم زي ما قلت لك، وإحنا مرة ثانية برجع بأكد أنه فعلا الأردن صار خيار استراتيجي. إحنا اليوم بوابة لسوريا، بوابة لدول الخليج وللشرق الأوسط بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني الاستثمارات اللي بترغب دخول السوق السوري، الأردن يعني أقل من ساعة أنت بتكون بسوريا في مدن الشمال.
1: صحيح.
0: اللي موجود هناك، اللي برغب بدخول السوق السعودي ودول الخليج والعراق، مدينة الزرقاء على الطريق الدولي اللي بربط هاي الدول، وكمان سوريا. عندك دول مدن الصناعية في الجنوب برضو قربها من ميناء العقبة ومن الطريق الدولي.
1: نعم.
0: لدول هذا، حتى لفلسطين يعني العزيزة. اليوم احنا فعلا الاستثمارات اللي بترغب بدخول السوق الفلسطيني، يعني الأردن يمكن خيار كثير استراتيجي بالنسبة لها.
1: نعم. وبالتالي نتحدث أكثر وأكثر دوركم في الترويج، مشاركتكم في معارض يمكن تعتبر هي عنصر جاذب وركيزة أساسية، يمكن تكون هي عصب لزيادة حجم الاستثمار. المشاركة هي تتحدث كيف هي ظروف الاستثمار، أين هي الفرص الاستثمارية التي يمكن أن ينتهزها المستثمرين، وتصلهم الرسالة من أجل الاستمرار. يمكن أمنا وأمنا هو عنوان كل هذه المعارض، والساحة تشهد في ذلك المجال.
0: صحيح.
1: حتى وإن كانت هذه المدن الصناعية هي طرفية أو حدودية، إلا أنها تتمتع

0: منظومة وبيئة استثمار مريحة وآمنة.
1: صحيح، يعني احنا في جهود كثيرة في موضوع الترويج. اليوم احنا بنشارك بالمعارض الداخلية ومنشارك بالمعارض الخارجية، بنستضيف كثير من الوفود الاستثمارية من مختلف الدول، سفراء الدول اللي مستهدفة. قبل فترة كان عندنا سفراء دول الآسيان، رابطة الآسيان موجود، زارونا بمدينة الزرقاء، والكل كان بيأكد على يعني الأمن والاستقرار اللي بتمتع فيه الأردن وبخلاف المنطقة. يعني احنا اليوم انه ما يكونش في مشاكل بالمحيط هو صار يعني استثناء.
0: نعم.
1: القاعدة انه دائما في مشاكل بالإقليم يعني،
0: واحنا اليوم بالتالي اشتغلنا عليه.
1: واحنا الحمد لله رب العالمين مستقرين دائما، و الفيدباك اللي كان من السفراء كثير كان جيد، واحنا اتفقنا مع جزء منهم على تنظيم زيارات لمستثمرين من هاي الدول للأردن، نستضيفهم ليطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن. احنا اليوم يمكن في توجه شوي مختلف في موضوع الترويج. يعني احنا مش الهدف انه نروح نزور بلد معين ونجمع الصناعيين ونقعد نخطف فيهم وكذا وشيء زي هيك، لا. اليوم احنا بنروح لمستثمرين عندهم يعني في فرصة لانهم يجوا للأردن، نروح لمستثمرين في عندهم الاهتمام الاولي لانهم يسمعوا شو في عندنا، نروح لشركات معينة بعينها يعني، مش لا هيك على العموم.
0: من هبة ودب.
1: لا، بنروح دور تو دور لشركات معينة احنا مستهدفينها لا تيجي وتستثمر بالأردن. وهذا يمكن شوي اليوم مختلف، طبعا هذا أصعب لكن أكثر جدوى من يعني اللي بتكون حملات مش مستهدفة ناس معينين، يمكن الأثر إلها بكون أقل. بس احنا اليوم عندنا خطة ترويجية خاصة فينا كشركة مدن صناعية للأسواق المستهدفة.
0: نعم.
1: وفي تعاون راح يكون مع وزارة الاستثمار في هذا الجانب. يعني اليوم هي المظلة ووزارة الاستثمار يعني هي الجانب الحكومي اللي بيعطيك مصداقية أكثر اليوم لما تروح تحكي مع المستثمرين خاصة فيه.
0: نعم.
1: في تعاون طبعا مع وزارة الخارجية، ومشكورين يعني الدائرة الاقتصادية موجودة
0: بالوزارة
1: الخارجية، في تنسيق دائم معهم وعدد من السفراء صراحة بالدول المستهدفة. يعني اليوم سفراءنا مش بس يعني
0: دبلوماسية،
1: لا هم بيروجوا، ويعني وهذا كثير من التوجيهات كانت توجيهات الملكية للسفراء بالتركيز على الجانب الاقتصادي لأنه هو الجانب المهم يعني في
0: هذا المجال.
1: نعم.
0: أيضا مستمعينا في جانب، إذا هذا هو واقع حال المدن الصناعية، وأنا صدقا يعني من خلال تجربتنا وزيارتنا لمدينة الأزرق ومرورنا بمدينة الموقر الصناعية التي ضمت العديد من المشاريع والمصانع الاستثمارية الضخمة، واللي يمكن كان لنا حسن حظنا أنه شفنا بعض الخطوط الإنتاجية التي تعمل على إعادة التدوير لبعض العناصر الأولية كالبلاستيك بحجم إنتاج كبير جدا، وإعادة مادة البلاستيك المادة الأولية في التصنيع وإعادة استخدامها. يمكن تعتبر هاي من أهم الصناعات اللي الرائجة، وهاي الصناعات اللي بالفعل هي صديقة للبيئة. لأنتقل أيضا مستمعينا إلى جانب آخر، ليست شركة المدن الصناعية فقط هي مناطة بالمدن الصناعية المحضة المحاطة بتلك المساحات، إنما أيضا هي انخرطت بالشراكة مع العديد من الجهات فيما يتعلق أنه إحنا تكون أنا عندي منطقة نعم هي سياحية تراثية، وهي حاضرة أيضا شركة المدن الصناعية في التنفيذ، هم بيوتات خبرة، وبالتالي عديد من هذه النوع من المدن اللي يمكن هي آتية لا محالة إن شاء الله في المستقبل القريب للتنفيذ. عطوفتك أستاذ عدي عبيدات وأنت المدير التنفيذي لهذه الشركة.
1: ستي اليوم يمكن ببداية حديثنا حكيت لك أنه إحنا أمام منعطف استراتيجي في تاريخ شركة المدن الصناعية.
0: صحيح.
1: اليوم شركة المدن الصناعية راح يكون فيه لها ثلاث أذرع رئيسية، اللي هو تطوير المدن الصناعية. عندنا خلال هذا الأسبوع راح ننتهي من تأسيس شركة مملوكة بالكامل لشركة المدن الصناعية، هي شركة المدن الصناعية للخدمات واللوجستيات. حكيت لك اليوم إحنا نسعى لنكون مطور منظومات متكاملة، هاي الشركة راح تعنى بتزويد أو بتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر. فهذا يعني جانب مهم، لأنه اليوم إحنا بدنا ننافس، بدنا ننافس بالخدمات اللي بنقدمها للمستثمرين، وإن شاء الله يعني هاي الـ الـ الـ الـ الأثر لهاي

0: الشركة إن شاء
1: الشركة
0: الله
1: راح يكون واضح بالخدمات اللي راح تقدمها للمستثمرين. الجانب الآخر, إحنا اليوم مطورين بموجب القانون. الجانب الآخر عندنا موقعين مهمين بجرش وعجلون. الأول وهو تطوير سياحي. اليوم جرش راح تكون بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مدينة سياحية تراثية زراعية, راح تكون فيها يعني هي راح تكون الأولى من نوعها في المنطقة إن شاء الله. عجلون في أفكار إن شاء الله, يعني بديش أستبق الأمور اليوم عنها. بس إن شاء الله قريبا جدا يعني من خلالكم إن شاء الله راح نحكي عنها إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا الكرام, يعني لم يتبقى إلا بضع من هذه المحاور التي سوف نطرحها لعضوفة الأستاذ عدي عبيدات وهو مدير عام شركة المدن الصناعية, لكن دعونا من خلال مهندسنا مجد الزعبي نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان, إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات, حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها, حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذن أهلاً وسهلاً بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومرة أخرى نرحب بضيفي عطوفة مدير عام شركة المدن الصناعية الأستاذ عدي عبيدات. تحدثنا في بداية الأمر حول تلك أو جملة الحوافز والإعفاءات، المزايا التي قدمها أهل الاختصاص، سواء كان إقرار مجلس الوزراء وأيضاً هذا القرار الفني الدقيق الذي أتى من أهل الاختصاص من أجل تشجيع الاستثمار في هذه المدن الصناعية. لنتابع حديثنا أيضا مستمعينا الكرام، لأن الحوافز لم تتوقف فقط على تخفيض أسعار الأراضي، سواء كان البيع والتأجير في بعض المدن الثلاث اللي أشرنا إلها في بداية الحلقة، وهي مادبا والطفيلة والسلط، بل أن الأمر كان له شمولية وأبعاد أكثر. فنتحدث أيضا فيما تبقى ضيفي في هذا المجال فيما يتعلق ماذا قدمتم في أسعار الكهرباء.
2: يعني ستي، هو زي ما حكيتي، القرار ما اقتصر فقط على تخفيض على أسعار الأراضي والمباني، لا، هو كان في تخفيض على أسعار الطاقة والكهرباء. اليوم تعرفي 20 إلى 30% من كلف الإنتاج بالصناعة هي طاقة.
1: نعم.
2: فاليوم عندنا إعفاء من أول إشي، كان إعفاء 100% كامل من فاتورة الكهرباء، بعدين بالدرج من 75 إلى 25% على مدى سنوات. وهذا يعني لا تجديه في أي دولة بالعالم. اليوم الطفيلة كان 2 سنت للكيلو وات أور،
1: 2 سنت
2: أقل من سنت بالدولار يعني. تمام، وهذا الأرخص بالعالم، يعني مش موجودة. كمان كان في مساهمة من الدولة بأجور الأعمال الأردنية، بضمان الاجتماعي والمواصلات للعمالة اللي بتشغلها هاي المصانع من الدولة.
1: نعم.
2: وهذا إشي يعني كمان مش موجود. تخفيض على أسعار المناولة بميناء الحاويات للتصدير.
1: نعم، حتى فهي جزء
2: نعم، وهي جزء من يعني هذا يعني حوافز مهمة وكبيرة. والأهم من هذا كله كمان، يعني اليوم إحنا المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز هاي الضريبية والبنية التحتية، هي كثير مهمة، لكن كمان وضوح وشفافية الإجراءات أمام المستثمرين. اليوم المستثمر عارف وين بده يروح، البوابة واضحة، يعني ما في أي مجال لأي تدخلات غير مناسبة وفي غير محلها، عارف طريقه، الإجراءات واضحة وشفافة، وهذا كثير بيعطي مصداقية يعني الجهات المعنية بالاستثمار في الأردن.
1: نعم، يعني حتى نكون أكثر شفافية، تلك المعاملات المالية التي يمكن للمستثمر أن يمر بها خلال إنشاء مشروعه هي أيضا معاملات يتم مضبوطة ضمن منظومة.
2: نعم.
1: منظومة إلكترونية
2: صحيح. بكل الجهات المعنية اليوم. يعني موضوع الرقمنة بالحكومة الأردنية يعني قطعت شوط كبير يعني، وكثير من الإجراءات مرقمنة ومؤتمتة، وصار المستثمرين يعني سواء فيما يتعلق بالبيئة، بالاستثمار، بضريبة الدخل، بكل هاي
1: يعني بمعنى آخر رسوم إصدار التراخيص والتصاريح اللي بيحتاجها هي أيضا يتم
2: كله بالدفع الإلكتروني
1: نعم، وبالتالي لا يمكن للبشر أن يتدخلوا في هذا المجال.
2: اليوم على مستوى الأفراد بطلت تعملي بالكاش أنت اليوم،
1: كله
2: من خلال التحويلات ومن خلال الموبايل أبليكيشنز وهاي الأشياء. فيعني اليوم الأمور هاي صارت أسهل وأكثر دقة
1: يعني. طيب أيضا يعني يمكن أنه أنتوا كشركة لكم التحليل، وإلكم مثلا نشوف مثلا أنه هاي المدينة بحاجة إلى دعم، أو هذه المدينة بيكون علامة استفهام مثلا لهجرة بعض المشاريع الاستثمارية من خلالها إلى دول أخرى، بيكون عندكم مثلا أهل الاختصاص من أجل وضع التحليل، وبالتالي وضع اليد على نقاط الخلل أو نقاط الضعف، أين هي النقاط التي يجب أن نعمل على تعزيزها، بيكون دائما عندكم أنتو تقرير واقع حال لهذه المدن؟
2: أكيد 100%. يعني إحنا نسبة الشركات اللي غادرت المدن الصناعية لا تذكر، يعني
1: الحمد لله
2: في ناس توسعوا يمكن بدول أخرى، لكن ما تركوا المدن الصناعية. ولا يعني كمان بدي أزعم إنه في عودة لبعض الاستثمارات إلى الأردن يعني. ويعني بديش أكشف يعني ولا أكشف سرا زي ما أقول، إنه كثير من الاستثمارات فعلا عادت من دول أخرى إلى الأردن يعني.

0: نعم
1: مش لانه يعني اكيد، لانه هذا قلت لك القرار الاستثماري مش سهل، يعني مبني على ارقام ووقائع ومصلحه
0: نعم
1: للمستثمر، فهو يجد مصلحته هون بالاردن وبالتالي عاد
0: نعم
1: واستثمر هون.
0: يعني وفي هذا المجال عفوا نزيد بأنه في هنالك بعض الاستثمارات في بعض الدول التي وضعت قيودا لعملية التداول للأرباح، وأن هنالك نسب مئوية
1: حرية
0: لا
1: تحويل
0: يمكن،
1: الأموال،
0: لا يمكن
1: وهذا احنا
0: تجاوزها،
1: اليوم احنا
0: وبالتالي
1: عندنا نظام مصرفي راسخ
0: نعم
1: وقوي، حرية تحويل الأموال يعني مكفولة بموجب القانون، وهي يعني مزايا مش موجودة بكثير من الدول
0: نعم
1: صراحة.
0: لأنه يمكن هذا يكون حديث بعض من وراء الكواليس لبعض المستثمرين اللي أنا وجدناهم قد توسعوا لينقلوا لنا واقع الحال الاستثمار والبيئة الاستثمارية هناك وعما يختلف عنه.
1: صدقيني ستي
0: نعم
1: اليوم، اسمحي لي أقاطعك، يعني
0: نعم
1: اليوم كلمة المستثمرين هم صاروا سفرائنا،
0: صحيح
1: يعني الورد اوف ماوث هاي اللي بيحكوا عن انه فعلا من المستثمرين للمستثمرين هم صاروا سفراء، بيحكوا عن الأردن وبيحكوا عن البيئة الاستثمارية وعن اللي وجدوه بالأردن من تسهيلات وبيئة آمنة ومريحة حتى على مستوى يعني الحياة والحياة العائلية لهذول
0: نعم
1: المستثمرين. يعني كثير منهم يعني وجدوا بالأردن حياة مريحة لهم، آمنة لأولادهم وعائلاتهم، وهذا إشي كثير يعني إحنا بنفخر فيه الحمد
0: نعم
1: لله.
0: سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام، وهي دور شركة المدن الصناعية في بث العديد من الفيديوهات التي تحاكي العقول والتي تتحدث بهذا الواقع الرائع، هذا الواقع اللي حمل تكنولوجيا عالية جدا، هذا الواقع من البيئة الاستثمارية المناسبة لتنتشر ويكون لكم دور أكثر في عملية الدعاية والإعلان وبث هذه الفيديوهات المصورة من أرض الواقع حول هذه البيئة واللي يمكن هي تتحدث بلسان حالها. هنالك العديد من المدن التي نجدها طرفية لكنها بأمس الحاجة إلى أن يكون ذلك الزخم، ويمكن يكون لازم يكون فريق هنالك من يتحدث بلسان الحال وواقع
1: صحيح
0: الحال
1: صحيح.
0: الطيفي.
1: يعني اليوم احنا بنحاول نواكب التطور ستي،
0: نعم
1: ف يعني ان شاء الله في هيك خطة منيحة لنواكب التطور والتسويق الالكتروني
0: صحيح
1: والريلز ومش عارف
0: وهكذا
1: هاي
0: نعم
1: الاشياء اللي يعني في ناس خبراء اكثر مني في هذا المجال، لكن
0: وإنتاجهم
1: احنا
0: صحيح
1: بنحاول انه نسلط الضوء على النجاحات اللي تحققت. احنا اليوم يعني ما بدنا نزين الصورة، لا بدنا ننقل الواقع، والفترات القادمة راح يكون في عنا شهادات من نفس المستثمرين يعني يحكوا
0: نعم
1: الواقع اللي شافوه ويحكوا عن تجربتهم، لأنه هي هاي يمكن أفضل طريقة للترويج
0: نعم
1: للاستثمار في الأردن.
0: نعم لأنه هو صاحب التجربة الحقيقية وبالتالي هو صاحب واقع الحال. إذا مستمعينا الكرام إن شاء الله يا رب نلتقي وأنه يكون هنالك المزيد من حجم الاستثمارات التي تضخ في هذه المدن الصناعية أيضا في تلك المناطق الحرفية التي نجد شركة المدن الصناعية هي مطور رئيسي فيها مع الشركاء. ننتقل نقلات نوعية جدا للمدن الذكية العصرية اللي إحنا كلنا إيمان ويقين بأنه ما بين أسوار هذه المدن هنالك قصصا تحكى وأيضا نجاحات يجب أن تبرز أكثر وأكثر. جميل جدا أنه إحنا نعظم إنجازنا، جميل جدا أن يتحدث بلسان الحال من خاض هذه التجربة من العملية الاستثمارية. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ عدي عبيدات وأنت مدير عام شركة المدن الصناعية، نلتقي إن شاء الله قد تعاظم وازداد الإنجاز. شكرا لك
1: ستي.
0: شكرا لك
1: شكرا
0: ضيفي الكريم. إذا شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم ومتابعتكم لبرنامج متابعات ضمن حلقاته التي تبث أيام الأحد والثلاثاء على الهواء مباشرة من كل أسبوع. رافقنا من الإشراف الهندسي المباشر مهندسنا مجد الزعبي، الله يعطيك ألف عافية، أبث لكم تحيات والشكر الجزيل لك الإعلامي محمد لدويري اللي كان معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء على الهواء مباشرة. كل أمنيات التوفيق لك في المنصب والمكان اللي تبوأته من خلال مدينة السلطة الصناعية. شكرا جزيلا لك زميلنا رأفت القطامي اللي كنت معنا بالسوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، وإن شاء الله لنا لقاءات تتجدد بالعديد من المواضيع وأيضا الحكاية. هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء، أهلا بكم. جلالة الملك يجري زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. جلالته يقول إن الصين تؤدي دورا حيويا في تعزيز السلام والاستقرار، ويؤكد أن معالجة القضية الفلسطينية ضرورة لوقف موجات العنف المتكرر في المنطقة. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من تشرين الثاني المقبل. الأردن يدير الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم، ويصفه بأنه اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق. إسرائيل تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. 8 غارات جوية إسرائيلية تستهدف قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في إدلب شمال غرب سوريا دون وقوع إصابات. مقتل 10 أشخاص في ضربة روسية على شمال شرق أوكرانيا. محلياً، مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم مدير وحدة القبول الموحد للحديث عن آليات القبول الجامعي الجديدة. وأخيراً، أجواء صيفية معتدلة الحرارة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميلة دكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك وفي هذه الإذاعة إن شاء الله.
0: بارك الله في وجودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى 06 47 47 201 و 06 47

0: 47202. نبدأ بالاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ، بس بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة الصلاة.
0: تفضلي.
1: بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة

0: نعم،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
2: يعطيك العافية،
0: الله يعافيك.
2: كيفك طيب؟
0: أهلا أخت حنان، حياكم الله.
2: أخبارك؟
0: الله يعطيك العافية،
2: ما شاء الله عليك، أنت ترفع الرأس.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: وصيفك ما شاء الله عليك، ترفع الرأس ما شاء الله عليك.
0: أحيي حياكم الله.
2: أسألك سؤال يا مركة، يا رب الشيخ جواب منيح يا رب.
0: تفضلي
2: يا بركة. إلي أخت متوفية إلى يمكن صلاة يمكن 25 يوم، إلي أخت توفت إلى 25 يوم.
0: عظم الله أجركم، الله يرحمها.
2: تعيش جوزها اليوم جوزها ولادها راحوا على قبرها، تمام؟ زرعوا شجرة هيك جم قبرها، مش فوق القبر، شجرة جم القبر. بس يا ترى بتصير نحط شجرة ولا تنشال؟ بدي من الشيخ جواب. الشيخ
0: أبشر.
2: الشجرة مش فوق القبر،
0: بجنب القبر. نعم
2: جنب القبر شجرة، بتصير ولا ما بتصير؟
0: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
3: سيدي، أنا عندي المرأة مريضة من الجزء الأعلى من فوق من جسمها،
0: نعم،
3: فبتظل تغير مثل ما تقول بنزل دم وكذا، بتغير على حالها. فمرات بكون أنا متوضي، توبني طالع متوضي، بلدها بشوفها. صليت النبي،
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: ما بعرف انا يعني هل بنتقل وضوئي هيك ولا كيف يعني. مرات حتى انا عندي معاناه يعني، لا في جيزر ولا شو بالشتاء يعني، كنت اتغلب لما اسخن مي مره ثانيه وارد اعاود اتوضا.
0: يعني بتضطر لمسها اثناء المساعده؟
3: لا بلد بعيوني، بس مثلا بشوفها بعيوني، بس داير وجهي هيك وبتيجي جنب عيني عليها، ما هي قاعده قبالي بتكون.
0: نعم، بس ما في ملامسه يعني؟
3: لا لا لا لا لا،
0: مجرد النظر.
3: بس يعني بكون متوضي، بدير وجهي مثلا، بتقول محمد كذا، هاي بقوم بلد انا بسرعه.
0: تم،
3: يعني بتفاجئ يعني.
0: تمام، ربنا يشفيها ويعافيها.
3: الله يعافيك،
0: اجركم الله. تسمع لي ان شاء الله.
3: ان شاء الله. هلا.
0: نعم، اتصال اخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله وبركاته،
0: حياكم الله.
4: الله يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافيكم رب.
4: دكتور، انا الاسبوع اللي فات سالت السؤال، بدي ارجع اعيده لانه ما تسنى لي اسمعه، صار معي حادث.
0: سلامتك يعني. ان شاء الله. نعم،
4: الله يسلمك. هلا بالنسبه له، هي حكم اللي بتلفظ بالفاظ كفريه، ما بعرف تذكرت السؤال او لا.
0: تمام،
4: بدي اعرف هلا، وهذا بكون خارج من الملة على حسب ما انا بعرف او قرات. بالنسبه لعقد زواجه، هل يفسخ عقد الزواج او ما بيفسخ؟ وشو حكمه يعني في حال الزلمه مثلا استغفر رب العالمين وتاب، هل لازم انه يتحمم يغتسل ويتشاهد ويروح يعلن الإسلام مرة ثانية؟ ما يعني اللي هي الحكم الشرعي.
0: أبشر.
4: شو لازم يعمل واحد تلفظ بألفاظكم؟
0: أبشر إن شاء الله، نسأل الله العافية.
4: شو ممكن التصحيح؟ وفي حال إنه الزلمة مثلا استغفر رب العالمين وتشاهد، هل هو هيك إنه خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، خلص هيك مرة ثانية في الإسلام، ولا لازم يطلع على دار الإفتاء أو على اللجنة الشرعية ويشهر إسلامه؟
0: تمام.
4: وحكم وعقد زواجه شو لازم يعمل؟ هل لازم يعيد كتب الكتاب ولا كيف؟
0: واضح السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله.
5: الله
0: حياكم الله. بالسؤال الأول، حكم مرور شخص أمام المصلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بالنسبة للمرور بعد سجادة الصلاة، يعني بتقول بعد موضع السجود،
0: نعم.
5: هنا يعني لا ينبغي ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، لورود ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تقف 40. فيقول راوي الحديث: لا أعرف 40 يوما أم 40 سنة. يعني هذا يدل على فحش هذا الفعل. وبالتالي إذا كان هذا المصلي يضع سترة للصلاة فهذا لا يجوز المرور بين يديه. والمقصود بين يديه

0: يعني من موضع وقوفه إلى موضع السجود، فما بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان من أمامه، فهذا المعهود والمقصود بهذا الحديث. وبالتالي هي تصلي على سجادة صلاة، فالمرور بعد سجادة الصلاة هذا لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم.
1: نعم، وحتى لو لم يكن يضع سجادة، يعني التقدير موضع السجود دكتور كما تفضلتم، موضع السجود.
0: نعم، بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان من أمام هذا المصلي.
1: نعم، كيف يتعامل المصلي بهذه الحالة؟ يعني أحيانا حتى لو كان بعد موضع السجود ممكن أنه يدفعه يعني أو يقوم بحركة حتى أنه يعني ينبهه.
0: نعم، هو
1: كيف يتعامل شرعا؟
0: نعم، هو المنع أو التنبيه يكون إذا بده يمر بين يدي وموضع سجودي.
1: نعم،
0: أما ما بعد ذلك فلا، فهذا لا يشير له ولا ولا يمنعه أو غيره. أما إذا أراد أن يمر ما بينه وبين موضع سجوده فهنا المطلوب التلطف بأن يشير إليه، لأنه ممكن هو مار مش منتبه
1: إنه
0: هذا قاعد بصلي.
1: نعم،
0: فلو أشار إليه بأن إنه أنا قاعد بصلي حتى ينبه بهذا المعنى، فينتبه هذا الإنسان الذي يريد أن يمر ويمتنع عن ذلك، بعدين برجع بمر من بعد موضع السجود.
1: نعم، السؤال الآخر عن حكم صيام يوم في سبيل الله.
0: نعم، هناك أحاديث كثيرة تحث على فضل صيام النافلة، ومنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوصاني خليلي بألا أدع أن أصوم 3 أيام، وأيضا الأحاديث التي جاءت في أفضلية صيام الاثنين والخميس، وأن يصوم 3 البيض من كل شهر. ومن تلك الأحاديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، ما بين كل خندق والآخر كما بين السماء والأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا
1: آمين.
0: والمستمعين جميعا على أن نكون من أهل الصيام.
1: آمين يا رب العالمين. السؤال الآخر، حكم زراعة شجرة بجانب القبر.
0: نعم، إحنا إذا أراد أن يزرع الإنسان، وهذا يعني فقهانا نصوا عليه، أن يزرع الأشياء التي يعني لا ساق لها أو لا يعني لا جذور لها تؤذي ذلك الميت. فإذا كانت هذه الشجرة من الأنواع التي لها جذور، وهذه الجذور معروفة عند أهل الزراعة والخبرة أنها قد تصل إلى داخل القبر وإلى الميت وتؤذيه، فهذه مما لا يجوز زراعتها. أما النباتات الأخرى مثل أن يزرع شيئا من الورود، هذه الساقات جذورها بسيطة يعني لا تدخل إلى القبر، أو ما في معناه من هذه الزروعات، فهذا لا إشكال فيه، ونص عليها الفقهاء رضي الله عنهم جميعا. وأيضا الأشجار التي لا جذر لها يصل، أيضا هذا لا إشكال في أن تزرع على القبور، بشرط أن تكون لا تؤذي الميت، لأن إيذاء الميت كإيذائه حي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، السؤال الآخر، يضطر إلى يعني مساعدة زوجته المريضة، فأثناء يعني تغيير ملابسه هو يعني ينظر إليها فجأة، هل يبطل الوضوء بالنظر؟
0: نعم،
1: أثناء تغيير الملابس.
0: سيدي، يعني ما سأل عنه هذا المستفتي لا يعد من نواقض
1: الوضوء.
0: من نواقض الوضوء، وبالتالي هو وضوءه صحيح ويصلي به ولا إشكال إن شاء الله عليه.
1: نعم، السؤال الآخر يعني سؤال متكرر.
0: الله، صار متكرر.
1: نعم، يعني ما الأحكام الشرعية المترتبة على من يتلفظ بألفاظ كفرية كشتم الذات الإلهية معاذ الله أو غيرها؟ هذا السؤال الرئيسي إن شاء الله نفرع عليه يعني بعض الأحكام.
0: نعم، سيدي. يعني سيدي، هذا للأسف يعني ما في حلقة قاعدين إحنا سواء بستضيفونا أو نسمعها من أصحاب الفضيلة إلا ويأتي مثل هذا السؤال. وأيضا في الإفتاء يأتينا سؤال من بعض الناس اللي خاطبين بيسأل إنه تلفظ بلفظ كفري، ما هو الحكم؟ فهذا يعني من المصائب إنه الإنسان يعني يجعل الله سبحانه وتعالى أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم مكان استهزاء أو شتم أو غيره، وهذا يدل على الاستهانة والاستهزاء. وبالتالي نحن من هذا المنبر المبارك يعني ننبه إخواننا اللي اليوم قاعدين بيستمعونا جميعا إنه لا

0: نجعل الله سبحانه وتعالى يعني أهون الناظرين إلينا، أو أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني من السهل أنه نسمع في الشارع ولا نسمع في السيارة أو قاعدين في مجمع عام أو غيره، إلا فلان لا سمح الله بسب الدين، وفلان قاعد بسب الرب والعياذ بالله، ويعني الأمور كأنها الأمور بسيطة. لا، هذه تعتبر كبيرة من الكبائر، وهي من الألفاظ اللي نسميها ألفاظ ردة، واللي بيسمعونا يسمعوا الجواب إن شاء الله كامل، يعني يأخذوه كامل بكليته. فمجرد التلفظ بهذه الألفاظ، سب الدين لا سمح الله، أو سب الرب، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم، هذه الأشياء المعظمة، هذه كلها كلفظ مستقل نعتبر هذه من الألفاظ الكفرية التي يرتد صاحبها، بشرط أن يكون بالغ عاقل واعي لما يقول، لا يوجد عنده موانع التكفير كالإكراه أو ما في معناه. فكحكم فتوى نقول أن هذا يعتبر من الألفاظ الردة التي يجب على الإنسان بعدها التشهد، أن ينطق بالشهادتين وأن يتوب وأن يستغفر. وكثير من العلماء قال يحبط عمله، يعني تخيل كل واحد عمل له 30-40 سنة من هالأعمال كلها تروح بهذه الكلمة وبدعوة أنه ليش، وقال والله أنا معصب، يعني هذا لا يصح ولا ينبغي. وبالتالي هذا كحكم فتوى، ولكن هذا الفتوى بالعموم، ولكن نحن عندما نريد أن نتحدث بردة الأفراد يعني الأعيان، بدك تقول لي والله فلان بشخصه فعل 1-2-3، هل أطلق عليه الحكم؟ أنا بقول الذي يتلفظ بهذا اللفظ مع بالغ عاقل واعي ومدرك لما يقول، هذا من ألفاظ الرد. ولكن إذا أردت أن أحكم عليه بعينه، فلان هذا الشخص هل يكفر أم لا يكفر، هذا يحتاج سيدي إلى إيه؟ يحتاج إلى قضاء. القضاء هو الذي يستطيع الحكم على الناس وعلى الأفراد وعلى الأعيان، نعم، بقضية ردة، بمعنى أنه إذا بدك تقول لي فلان قال هذا اللفظ هل يكفر بعينه، هذا كشخص أنت بتسألني عنه، بقول لك هذا الشخص إذا بدي أحكم عليه بالردة يحتاج إلى قضاء. ليش يحتاج إلى قضاء؟ لأنه أنا على الهوى الآن قاعد بتسألني عن واحد قال هيك، طيب شو بعرفني أنه هذا الإنسان هل كان واعي، كان مدرك، هل هو مكره،
1: تحققت شروط
0: هل الشروط الشروط متحققة فيه، هل يوجد موانع تكفير أو لا يوجد، هذا الذي يحقق فيها كلها هو القضاء. لذلك هذه المسألة يعني ترجأ كأحكام للأعيان والأشخاص ترجأ إلى القاضي، حتى لا يصير عندنا فوضى في هذا الباب. لماذا؟ لأن الردة يترتب عليها كثير من الأحكام الدنيوية والأخروية، ومنها زوال عصمة هذا الإنسان، يعني زوال العصمة،
1: نعم.
0: وبالتالي هذا يحتاج إلى حكم قضائي.
1: نعم، يعني وإذا لو حكم القاضي افتراضا بأنه قد يعني في ردة قولية، الأحكام الأخرى بالنسبة لعقد الزواج، الاغتسال، الشهادة مرة أخرى، هناك نعم. أحكام أخرى يعني.
0: نعم، يعني مو غالب سيدي، يعني غالب هؤلاء اللي بتحدثوا بهذه الألفاظ بعد يعني تيجي بعد دقيقتين بعد ثلاث بقول لك استغفر الله والله أنا ما كنت قاصد أنا إلى آخره، ويعتذر بذلك. طبعا هذا الاعتذار نسأل الله أن يقبلنا إن شاء الله ويتوب علينا وعليه، ولكن يعني مجرد أنه بعد ما يهدى وكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآن هو رجع إلى الإسلام، ولكن نحن نوصيه أنه الإنسان يحافظ على لسانه، لا سمح الله يخشى الإنسان يمكن يسب هذا اللفظ ويموت وقعد على هذا اللفظ ويبعث عليه لا سمح الله. فالآن ننبه أنه الإنسان يعني يمسك لسانه على مثل هذه الأشياء، والعصبية هي ليست سبب أو مسوغ. أما ما يترتب عليه كما السائل مسألة أنه هل العقد يفسخ أو لا يفسخ، هذا كله يرجع فيه
1: كل
0: إلى
1: القضاء.
0: العلماء من سادتنا القضاة الشرعيين في هذا الباب، هل يقع الفسخ أم لا يقع، هذا كله يترتب على إثبات الردة ابتداء، ثم ما يترتب عليها من آثار.
1: واضح دكتور، يعني مثل هذه المسائل يعني ترسل إلى القضاء، والذي كما تفضلتم يعني لا يكل الأفراد أن نحكم على فلان أنه هو كفر أو ارتد، هم ترسل يعني كما هي مسائل الطلاق تعالج في إدارة الإفتاء شخصيا، مثل هذه أيضا القضايا كما تفضلتم يعني من اختصاص القضاء. فبارك الله فيكم وشكرا على هذا التوضيح دكتورنا الكريم. مجموعة أخرى من الاتصالات فتاوى على الهواء. هاتفاء البرنامج 47 47 201 و 47 47

0: 202. نعم، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، ممكن تسمعنا مباشرة من
1: السلام عليكم،
0: الهاتف. تفضل.
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب، ممكن تسمعنا من الهاتف مباشرة عشان صوت الصدى إذا سمحت.
1: 100% سامعك من الهاتف. نعم،
0: تفضل.
1: بدي أسأل سؤال للشيخ لو سمحت.
0: تفضل، بسمعك الدكتور. تفضل.
1: أتعرف؟
0: تفضل. آه نعم، أنت على الهواء.
1: على الهواء. عايش، كيف حالك؟
0: الله يسلمك.
1: بدي أسأل سؤال. أنا صنايعي وبشتغل، يعني شغل كثير، ولي على العالم مصاري كثير، يعني ناس كثير عليهم مصاري، والكل ما بيلتزم مرة، يعني بقعد سنة سنتين وثلاثة، وبنفس الوقت مقتدر وعايش حياته الطبيعية. وأنا من الناس اللي مش ناوي أسامح حدا، لو بعد سنة سنتين وعشر سنين هذا يعطيني مصرياتي ما بدي، ولا بدي أخذهم.
0: نعم
1: هذه الحق ولا كيف؟
0: نعم
1: أقول بيطلع لي إني ما أسامحه لو بعد 10 سنين رجعها.
0: عشان نتأخر يعني. تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: الحمد لله، تو معك سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم
2: سيدي. عندي سؤالين.
0: تفضل.
2: في ناس تلاقي لما يعصب سب رب السيارة، دين الكرسي، دين الباب، شايف. والسؤال الثاني، واحد مثلا مر بالطريق في شجر مثلا عليه ثمر، تناوش حبة حبتين أكل وظل ماشي من دون ما يستسمع أصحابه أو شيء، وأحيانا يقول هذا صاحبها صديقي وما بزعل إذا كلك، شايف. أما أكثر تعرف الشجر عندنا بالطرق متعدي على الشارع، وتلاقي يكون له حبة تين، حبة مشمش، حبة المهم من هالسبب الموجود.
0: نعم،
2: وشو حكم الموضوع؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
3: بدي أسأل شيخنا عن قراءة سورة البقرة في البيت، هل مثلا بدون صوت أجرها كبصوت؟ يعني أنا أقرأها بصوت مثلا مسموع، أو أن أقرأها بالتمتمة وما أجرها؟
0: يعني تسمع نفسك بالتمتمة مثلا؟
3: التمتمة مثلا صوت واطي جدا، أو أنه بصوت أعلى، أنه بحيث
0: تمام.
3: يكون.
0: تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله.
4: أغلبك بدي أستفسر بعد إذنكم.
0: تفضلي.
4: أنا كان عندي تأخر بالإنجاب
0: أول
4: ما تزوجت، ونذرت نذر، حكيت يا ربي إذا الله طعمني طفل وشلته بين إيدي لأتكفل بعلاج وحدة كامل، يعني تكاليف أطفال أنابيب، والحمد لله الله أكرمني وخلفت. لكن حاليا ابني عمره 5 سنوات ووضع المادي ما تحسن، فأنا بدي يعني أخذ فتوى من الشيخ، إنه فيما لو إنه أنا حاليا جمعت المبلغ، مين الأبدأ، إني يعني أجيب أخ لطفلي، ولا إني أوفي نذري الأول، ولا إنه يعني أنا إن شاء الله بداية السنة الجاي أموري بتنحل وبقدر أتكفل بعلاج حدا، بس حاليا إنه بدي أجيب أخ لابني كونه صار عمره 5 سنوات ووحيد.
0: واضح السؤال دكتور. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، ربنا يرزقكم
4: من
0: الذرية الصالحة إن شاء الله.
4: اللهم آمين.
0: حياكم
4: جزاكم الله كل خير.
0: وإياكم إن شاء الله. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى سؤال الأخ الكريم، يقول هو يعني داء لأشخاص كثر من سنوات، وهم كما حسب قوله هم قادرون على السداد، لكن يقول هل يعني يحق لي حتى لو أرجعوا هذه المبالغ لكن متأخرين أن لا أسامحهم لتأخرهم؟
5: سيدي، أيضا هذا من الأسئلة المتكررة سواء في الإذاعة أو
0: نعم.
5: حتى في المساجد.
0: نعم.
5: موضوع الدين، ويعني عندما نقرأ موضوع الدين في السنة النبوية الشريفة نجد قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أداء حق الدين، وكنا حافظين حديث هل على صاحبكم دين، قالوا نعم، قال إذن صلوا على صاحبكم. يعني شوف قديش قدر الدين، وحتى الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين. لذلك اليوم احنا بنوجه رسالة إلى الناس اللي قاعد يعني بتداين من الآخرين ويستطيع السداد. احنا اللي مش قادر يسد فنظرة إلى ميسرة، ما عندنا مشكلة فيه، ولكن المشكلة الإنسان اللي بتداين من فلان 10 وفلان 50 وفلان 30 ولا يوم الله بعين الله، بمعنى هو يعني يريد أن يأخذ ولا يسد. وينبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس وهو في نيته أن يسدها قال سد الله عنه. ومن أراد أن يأخذها ولا يريد يعني

0: يعني هو ناوي من الأول إنه ما يسد، قال أتلف الله عليه ماله. لذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. لذلك اليوم نحن ننبه إخواننا اللي قاعدين بيسمعونا اليوم أن قضية الدين هذه من حقوق العباد المبنية على المشاحة، يعني على المطالبة، وهذه ربنا يغفر كل شيء سواء بالتوبة بالاستغفار إلا حقوق العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مطل الغني ظلم، الغني يعني القادر يسد. لذلك نجد بعض الناس هو ماخذ ديون من الناس وقادر يسد، ولكن يوم بطلع رحلة، يوم بغير كنب البيت، يوم بغير إلى آخره. لذلك قالوا حتى الإنسان الذي عليه دين فالواجب عليه بداية، يعني يحرم عليه الترفه، ما بصيرش ترفه وانت قادر تسد ديون الناس الحالة. لذلك هذا توجيه لنا من هذا المنبر المبارك، إنه المستطيع لهذا السداد يسد هذا الدين عنه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أما يعني قضية إنه بده يسامح أو لا، فهذا من الأمور الشخصية التي ترجع فيه للإنسان. ودائما نقول إحنا إنه الإنسان الذي يسامح فأجر العفو قد يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، سؤال عودة للسؤال، الألفاظ الكفرية، يقول هو الآن يعني يقرن هذه الألفاظ بالسيارة يعني بالأغراض، فما بعرف يعني هل لديكم توجيه؟
0: نعم سيدي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. فكل شيء مقدس عندنا في ديننا، بنقول الدين أو القرآن أو الرب سبحانه وتعالى، وإن كان نحن نتحدث عن أشياء يعني ننسبها مع جمادات، يعني كذا دين السيارة أو كذا، فهذا كله مما لا يصح وينبغي للمسلم
1: يكون مدخل خطير.
0: نعم، أن قد يكون ما يعني
1: حتى أولادنا اللي بسمعونا يعني أيوة بيعتادوا على
0: فبصير يعتاد وقد يخطئ في هذا اللفظ ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نطهر ألسنتنا عن مثل هذه الألفاظ. فكل مقدس عندنا في ديننا لا يجوز لا أن يلعن ولا أن يسب عليه ولا أن ينسب حتى إلى جماد في هذا الباب، تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى.
1: حدود الله كما ذكرتم. نعم. يعني بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول بالنسبة إلى المار من الشارع، عندما يعني يأكل من شجرة، من ثمار شجرة قد هي لصاحب منزل لكن متعدية ثمارها أو يعني على الشارع. نعم.
0: احنا بنقول الأصل أن هذه الحقوق الخاصة مثل الشجر هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه إلا باستئذان صاحبه. فإذا صاحبه قال لي ما ماشي الحال أو حاطه سبيل، أو العرف العام يسير على أن مثل هذا الشجر الأغصان مثلا النازلة على الشارع أو على الرصيف يعني يتساهل بها أصحاب هذه المزارع أو أصحاب هذه الأرض، فهذا يعني لا إشكال فيه. ولكن الأصل العام إنه هذه حقوق مالية خاصة لا يجوز الأكل منها إلا باستئذان صاحبها، إلا إذا حكم العرف العام بخلاف ذلك فيجوز في هذه الحال.
1: يقول الأخ الكريم بالنسبة إلى فوائد سورة البقرة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحصل أثرها وهذه الثمار وهذه الفائدة برفع الصوت بقراءة سورة البقرة، أم يعني برفع الصوت بشكل خفيف، أم بصوت أكبر، أم بمجرد التمتمة؟ يعني
0: نعم، يعني هي سيدي القراءة نوعين، إما أن تكون إسرار وإما جهر.
1: نعم.
0: الإسرار أن يسمع الإنسان نفسه بالقراءة وهذا أقل القليل، وهذا يتحصل بتحريك اللسان والشفتين.
1: نعم.
0: والجهر هو إسماع الغير، فالإسرار بركة والجهر بركة. البعض نراه في مثلا في الصلاة أو غيره هو بقرأ على الصامت، بمعنى لا بحرك اللسان ولا بحرك، هذه لا تسمى قراءة.
1: نعم.
0: إنما هذا إمرار للقرآن على القلب. لذلك أقل ما يتحصل به القراءة كما ذكرنا هو
1: تحريك،
0: هو الإسرار بتحريك اللسان.
1: نعم.
0: والشفتين، وإن شاء الله تتحصل بركة سورة البقرة والقرآن العظيم في بيوتنا إن شاء الله جميعا.
1: نعم.
0: وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم بيوتكم بالأمن. آمين. والأمان إن شاء الله.
1: دكتور، تفريع على هذا السؤال بالنسبة للمصلي، يعني أحيانا تجد بعض المصلين يعني كما ذكرتم بين قوسين يعني صامت، فبالتالي هو لا يحرك بالصلاة يعني الجهرية مثلا قراءة الفاتحة حسب الحكم الشرعي، أو الصلاة السرية لا يحرك، لا يسمع نفسه، يعني تجده صامت لا يحرك مثلا شفتيه أو لسانه، فما الحكم؟
0: نعم سيدي، إذا كانت عندنا ركن كالفاتحة أو كتكبيرة الإحرام.
1: نعم.
0: فهذه من الأركان القولية، وبالتالي لابد

0: فيها من إسماع النفس اللي هي الإسرار،
1: اللي هي بالتحريك،
0: نعم
1: يعني
0: بالتحريك اللساني والشفتين. أما ما دون ذلك فهذه لا تعتبر قراءة. يعني ما بنسمي واحد ساكت وقاعد بقرأ جوا، احنا بنسميها في العام بنقول بقرأ داخل بطنه أو داخل صدره، فهذه لا تسمى قراءة. وبالتالي إذا كانت هناك عندنا ركن قولي كالفاتحة ولا يحرك لا اللسان ولا الشفتين، بمعنى لا يسر يسمع نفسه على الأقل، فهنا الحكم هنا بطلان هذه الصلاة، لأنه ترك ركنا من الأركان. فاللي بسمعنا اليوم لا بد له في الأركان القولية كتكبيرة الإحرام وكالفاتحة وكالتشهد وغيره أن يسمع نفسه اللي احنا بنسميه الإصرار على الحد الأدنى، وذلك بتحريك اللسان والشفتين ليتحقق معنى الركن.
1: نعم. الأخت الكريمة تقول هي تأخر إنجابها ونذرت نذرا بأن الله عز وجل إذا يعني أعطاها ذرية فأنها ستتكفل بعلاج مريض. تقول بعد يعني سنوات يعني الله عز وجل أعطاها وأنجبت، تقول لكن هي بعد 5 سنوات من إنجاب غير قادرة على الوفاء بهذا النذر. تقول الآن أنا في حيرة، يعني ممكن السنة القادمة يتحسن وضعي، فهل يعني أوفي بنذري إذا لو جمعت هذا المبلغ للتكفل بالعلاج، أم أنجب طفلا آخر للطفل الحالي؟
0: نعم سيدي، بداية النذر نوعان، نذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق لله علي أن أفعل كذا بدون شرط،
1: بدون شرط،
0: فهذا نعم مما استحبه العلماء وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون
1: بالنذر.
0: وأما النذر المقيد اللي هو مبني على شرط كما ذكرت الأخت فيه، إذا شفى الله مريضي فلي علي أن أفعل كذا وكذا، فهذا من النذر المكروه ولكن واجب الوفاء به.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما نذرتيه هو نذر طاعة، لأن فيه إعانة على الغير المرضى وغير المقتدرين، وبالتالي يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. طيب متى أوفي به؟ لما تستطيع، يعني هذا يبقى في ذمتك حتى تستطيع. أما ما ذكرتيه من تغيير، يعني ما هو الأقرب، إنه أنا بدي رد أسوي عملية في هالقروش اللي بدي تجيني وأنجب طفل ثاني، ولا أأدي بالنذر؟ لا، أدي النذر الذي عليك، لأنك اشترطت على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أوفى الله سبحانه وتعالى لك بعطاء أن أعطاك هذا الطفل، فأوفي بهذا النذر عند الاستطاعة. أنت بتقول لبداية السنة الجاية الله بيفتح عليك إن شاء الله، فحتى الله يبارك لك في هذا الولد ويبارك لك في مالك، أوفي بهذا النذر. فبس يتجمع معك حق عملية لامرأة لا تنجب، تعطيها إياهن إن شاء الله، وبعد ذلك تبلش تحوش إن شاء الله، والله
1: نعم.
0: يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة الطيب.
1: يعني يعتبر دينا هذا النذر.
0: نعم، هذا
1: بذمتها
0: هذا
1: لله.
0: نعم، دين لله سبحانه وتعالى في ذمتها، ومتى ما استطاعت يجب عليها الوفاء.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفاء البرنامج 47 47 201 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. سؤال، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
2: سؤال من شقين لفضيلته، توضيح بس بدنا من فضيلته عن أوجه الربا المقنع.
1: نعم.
2: والشق الثاني، هل يجوز تغيير مكاني في الصلاة إذا كان الواقف بجانبي له رائحة قوية؟
1: تغيير عن تنتقل لصف أمامي خلفي تبتعد عنه يعني، ولا؟
2: نعم صحيح.
1: نعم رائح. نعم، السؤال اللي هو الربا المقنع الأول، كيف الربا المقنع؟ عندك حالة معينة مثلا ولا بس سؤال عام؟
2: لا سؤال عام، يعني بدنا أوجه التوضيح عن أوجه الربا المقنع.
1: يعني قصدك أنه مثلا الحيل على الربا، الحيل؟
2: نعم نعم صحيح.
1: نعم نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: شكرا،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أخي الكريم، بالنسبة للسجدة اللي في سورة صاد، عرفت من إذاعتك الكريمة أنه ليست بسجدة، ولا على الإمام أن يسجدها في الصلاة.
1: نعم.
3: وأنا ما شفت بداعة لا أسجدها لا برا ولا جوا في الصلاة.
1: نعم.
3: الآن قلت للإمام أنه هاي مش سجدة.
1: نعم.
3: فلكنه سجد، هل أتابعه ولا شو قصتي؟
1: يعني أنت نبهت الإمام أثناء الصلاة مثلا ولا
3: لا؟ لا، قبلها قلت له أنه سجدة في سورة صاد ليست بسجدة، هيك سمعت من الإذاعة. وكنت

0: حكيها، لكن هو أصر وفي خلال قراءته للصورة أصر وسجد للسجد
1: نعم
0: للتلاوة.
1: واضح نعم.
0: فأنا شو أسوي، أتابع ولا شو أسوي؟
1: تكرم تسمع جواب إن شاء الله.
0: جزاك الله خير.
1: العفو حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
2: حالك يا أخي؟ الله يعطيك الصحة والعافية
1: جميعا إن شاء الله.
2: ربنا يوفقكم بهالبرنامج الطيب الجميل.
1: أهلا وسهلا بكم
2: سيدي. في واحد أحد الأشخاص أعطاني أمانة مبلغ معين، قال لي بتشتري برادي للمسجد الفلاني، حدد لي المسجد، حدد لي المبلغ، وحدد لي برادي.
1: نعم.
2: جيت بدي قلت للجمعية الجماعة المسؤولين على المسجد، فقلت لهم اللي هي اللجنة، قلت لهم أنا بدي أشتري اسمه هذا برادي للمسجد كطلب واحد، كطلب واحد أمني عليه. قال لا إحنا بدناش برادي، هات المصاري. قلت لهم يعني المصاري هذول أمني إياهم الرجال. في نفس الوقت أنا كنت في حالة ضائقة مالية مخنوقة يعني. فحاولت معهم برفضوا، قال بتعطينا المصاري ما بدناش اسم. فأنا رحت أخذت المصاري مشيت حالي فيهم. بفترة بسيطة توفى رحمة الوالد وخلالي شقة من العمارة اللي عندهم كولتين. إجا واحد مستأجر واستأجر الشقة، قعد حوالي تقريبا سنة وما دفع لي الأجار. في الحالة سامحته، هل هاي بتسد هاي ولا لازم أسدد الشخص اللي أعطاني الفلوس للمسجد؟
1: نعم، الأجرة قدر المبلغ اللي أعطاك إياه الشخص
2: تقريبا.
1: تقريبا يعني سامحته، وانت قلت يعني انه هاي مقابل هاي.
2: انا قلت يا ربي منك واليك.
1: طيب الشخص اللي اعطاك الفلوس ما راجعته؟
2: لا ما راجعته.
1: ما حكيته اللي صار معك يعني؟
2: لا توفى.
1: توفى الله يرحمه
2: رحمه الله عليه والله يجزيه خير.
1: وإياكم نعم تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. نعم اتصال ثم نجيب على الاسئله اللي عندنا. فتاوى السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا.
3: ممكن اسال فضيلتك؟
1: طبعا تفضلي. مين معنا؟ مين معنا؟ نتعرف عليكي؟
3: أنا اسمي جمالة.
1: حياكي الله. تفضلي.
3: هلا أنا حابة إنه أنال هداية الله في ارتداء الحجاب، فماذا أفعل؟
1: حابة ترتدي الحجاب؟
3: نعم.
1: كم عمرك؟
3: لا أنا صغيرة كبيرة 29 سنة.
1: نعم؟
3: 29
1: سنة. حضرتك 29 سنة؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا فيكي. يعني انت الان تسالي عن حكم ارتداء الحجاب بالنسبه لحضرتك لعمر حضرتك.
3: ليس عن الحكم، يعني اسال انه كيف طريق الهدايه للحجاب،
1: كيف طريق
3: ما هو السبيل؟
1: نعم ما هو السبيل؟ ربنا يهدينا ويهديك ويثبتنا جميعا ان شاء الله على الطاعه والعباده. شرفنا فيك بالاتصال، اهلا وسهلا فيك. نعم فضيله الدكتور، بالنسبة للأخ الكريم يسأل، هو قال أوجه الربا المقنع، لعله إحنا سألنا هو يعني عن موضوع الحيل الربوية.
4: نعم سيدي، هذا باب كبير، وهو يعني يتحدث فيه في موضوع المصارف الإسلامية. صحيح. وفي غيرها، والحيل يعني أكثر إيش اليوم ممكن نواجهه. أنا بتحدث كقضية يعني بتيجينا على الإفتاء كثيرا.
1: نعم.
4: اللي هو الشراء على عبارة عن هو بده فلوس يعني. نعم. بده كاش، وفبروا على أحد البنوك والمصارف الإسلامية وليس هدفه لا السلع ولا غيره.
1: نعم.
4: فالبنك بيقول له روح جيب لنا مثلا عرض سعر وجيب لنا فواتير، فهو بجيب فواتير وعلى الواقع لا يوجد لا. نعم. بضاعة ولا شراء ولا غيره، ثم يأتي ويقدم هذه الأوراق والفواتير للبنك، وقد يأتي ببضاعة أصلا عشان يشوفوها البنك ثم يشتروها منه، وهو لا يوجد لا بضاعة ولا هو بده البضاعة من البداية ولا. نعم. غيره، ثم يأخذ هذا الشك لصاحب المحل ويصرفه ويكون متفق معاه من البداية، بعطيه 50 ليرة مقابل أنك ترجع لي هذه الفلوس. فهذا هو عبارة عن صورة من صور الربا. ليش؟ نعم. لأنه هو مال بمال مع زيادة، ولم يكن هناك لا في بضاعة ولا في سلع. فهذه من أكثر تقريبا الصور التي يقع فيها الناس، وهي من الربا، فنحذر منها الناس اليوم. لذلك إذا واحد يريد أن يشتري عن طريق سواء كان المحلات أو عن طريق المصارف الإسلامية، فلا بد أن يكون هناك بضاعة على الحقيقة، وثم تشترى عن طريق البنك اللي هو الآمر بالشراء، ثم يبيعها لهذا الإنسان ويتملكها. أما ما دون ذلك من بيع على الفواتير فهذا من الصور الربوية، ومن التحايل على

0: الربا المحرم.
1: نعم. أيضا فضيلة الدكتور يقول الأخ الكريم: هل يجوز لي أن أغير مكاني في الصف في الصلاة خلف الإمام نظرا لوجود شخص بجانبي رائحته كريهة وقوية، إما يقول أتقدم للأمام أرجع للخلف إلى الجانب، المهم أن يغير مكانه؟
0: يعني أول شيء حنقول الناس اللي بيجوا على المسجد،
1: نعم،
0: إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمن
1: نعم
0: أكل من هاتين الشجرتين قال فلا يقربن مصلانا، أو ما في معناها من أي شيء من
1: نعم
0: هذه الرواية. فالمسلم خذوا زينتكم عند كل
1: مسجد.
0: عند كل مسجد. لذلك المسلم ينبغي عليه إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون عنده الحد الأدنى من النظافة. هاي القضية الأولى. أما بالنسبة لسؤاله، نعم يجوز له إذا كان يتأذى من هذه الرائحة أن يتغير عن مكانه، بشرط ألا يعني يمشي ثلاث خطوات متتالية. فيجوز له أن يغير مكانه، سواء يذهب إلى يمين الصف أو أن يتقدم على الصف، بشرط ألا يكون ذلك بثلاث خطوات متتالية.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم يسأل عن السجدة الواردة في الآية في سورة صاد، في الآية الكريمة الآية 24 عندما نهاية الآية: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول الأخ الكريم أولا فضيلة الدكتور، يعني حكم هل هي سجود تلاوة في هذه الآية ابتداء، وإذا لم يكن، حسب سؤال الأخ الكريم، لم تكن سجود تلاوة ونبه الإمام بأن قال له يعني هذه ليست سجود تلاوة ولكن الإمام سجد في هذه عند هذه الآية، هل يتابعه المصلون أم لا؟
0: نعم سيدي، بالنسبة لآية سورة صاد المذكورة هذه عندنا في المذهب الشافعي هي لا تعد سجدة تلاوة،
1: نعم،
0: وبالتالي احنا بنسميها سجود كانت على سبيل الشكر،
1: نعم،
0: وبالتالي هذه لا تسجد في الصلاة. ومن سجد لهذه الآية عالما عامدا يعني
1: نعم
0: يعرف الحكم،
1: نعم،
0: أنا أتحدث عن مذهب الشافعية
1: الشافعي
0: الآن،
1: نعم،
0: فمن سجد وهو عالم عامد لهذا
1: نعم
0: فهذه تبطل صلاته لأنه زاد شيئا على هذه الصلاة. ولكن حتى لا يحدث خلاف في المساجد لمن يسمع الآن، أن هذه مسألة خلافية، فمن العلماء غير الشافعية من يرى أن هذه الآية سورة صاد هي سجود تلاوة، وبالتالي عنده إذا قرأها يسن له أن يسجد سجود تلاوة سواء كان في الصلاة أو بعد الصلاة. وعليه الآن إذا أنا أصلي وراء إمام وهذا الإمام فقيه ويعلم أن هذه الآية هي على مذهبه يعتقد أنها يسجد لها، ففي هذه الحالة أسجد مع الإمام متابعة له وخروجا من الخلاف. فيعني الأمر فيه متسع وفيه مساحة، ولكن على تأصيلنا نحن كمذهب شافعي وكدار فتوى نحن نفتي أن هذه سجود شكر وليست تلاوة، وبالتالي لا يسجد لها عند قراءتها على سبيل التلاوة، والله
1: نعم
0: تعالى أعلم.
1: السؤال الأخ الكريم يختصره، قال: شخص وكله بأن أعطاه مبلغا ماليا لشراء برادي للمسجد وحدد الكمية والمقدار والنوع، ولكن إدارة أو لجنة المسجد قالت: لسنا بحاجة، أعطينا هذا المال. هو قال: أنا لم أعطيهم هذا المال، يعني بعد هذه الفترة وقعت بضائقة مالية فاضطررت أن أسد حاجتي بهذه الضائقة المالية من هذا المال. بعد فترة أجر شقة له لمستأجرين، مبلغ الأجرة هو نفسه مبلغ الذي أعطاه الشخص هذا المبلغ المالي. هو يقول يعني حسب ظني أو اعتقادي: هل وأنا سمحت المستأجر بهذا المبلغ بده يحسبني أنه يعني هذا المبلغ الذي أخذه من الشخص الذي وكله هذا مقابل هذا، والشخص توفي؟
0: نعم سيدي،
1: ما توجيهكم دكتور؟
0: بداية اللي فعله الرجل هو يأثم به لأنه
1: نعم
0: هو وكله بأن يقف البرادي على ذلك المسجد،
1: نعم،
0: فلما جاء إلى اللجنة قالوا له: والله احنا مش محتاجين لبرادي،
1: أعطيني المصاري.
0: نعم، فالأصل فيه أن
1: نعم
0: يرجع إلى موكله، يقول له: والله أنا هذا المسجد مش محتاجين برادي، فبتحب

0: نعطيهم مصاري إن نحولها إلى شيء ثاني أو نشوف مسجد آخر. فهو أضاع أجر الوقف على هذا الرجل الموكل. هاي القضية الأولى، إذن هو خالف قضية الوكالة. الأدهى والأمر أنه تصرف بهذا المال، يعني احتاج لهذه المصاري وراح تصرف فيها، فهذا إثم على إثم، هي صار عنده إثمين. أما القضية الثالثة أنه أراد تحويل كل هذا الوقف الذي أراد له هذا الرجل أنه يعني يأخذ أجر من وراه، أنه تصرف به في مأجوره، وبعدين هذا
1: وكأنه ماله يعني
0: المأجور كأنه صار تصرف بهذا المال.
1: نعم.
0: والآن يريد أنه يعتبر هذه الأجرة يعتبرها عن المال الأول. والإشكال الأكبر أنه هذا الإنسان قد مات، وبالتالي نحن نقول له ما فعله في الأمر الأول والأمر الثاني هذا مخالف للشرع، ويأثم بما فعله لأنه قد انتقص وثلم الأمانة وحق الوكالة التي ذهب بها ذلك الرجل. فالآن أنا رأيي أنه يرجع إلى الورثة ويحدثهم بما فعل.
1: نعم.
0: والآن هم يختارون أن يرجع المال، أن يتصدق على المسجد أو أن يقفه في حال معينة أو أن يتصدق فيه على الفقراء.
1: إنما شفاء العي السؤال لو سأل هنا أو هناك، لو اتصل بإدارة الإفتاء يعني كان أنه يعني لم يصبح هذا الإثم مركبا يعني.
0: صحيح. فنسأل الله أن يعفى عنه وعنه إن شاء الله.
1: نعم. لذلك هو توجيه من المستمعين لأنفسنا أنه أي بتصير حادثة إشكالية أو سؤال أو استفسار، إن هواتف إدارة الإفتاء متاحة، الأرقام، الرسائل تجيب إن شاء الله ويأخذون الجواب بسرعة، لا أن الإنسان يعني يجتهد بنفسه ويعطي حكمه بنفسه وبالتالي تتضاعف المسألة.
0: صحيح.
1: بارك الله فيك. السؤال لعله قبل الأخير دكتور، يعني أختي الكريمة نرحب بها المتصلة، أنا سألتها عن ظننت بأن عمرها صغير لكن هو عمره 29 سنة، ربنا يعينها وثبتها ويهدينا جميعا، ونحيي حقيقة فيها هذا الحرص الجميل على طاعة الله تعالى وطلب مرضاته، وهي من الأخوات اللواتي يعني تطرق باب الإيمان وتتطلع إلى مزيد من القرب. هي تسأل تقول عندي رغبة صادقة للسير في طريق الهداية، وماذا تنصحوني حتى يعني أهتدي إلى طريق الحجاب؟
0: نعم، بداية يعني بدام هي بتسمع قاعدة إذاعة القرآن الكريم
1: شيء طيب،
0: وقاعدة بتسمع الفتاوى
1: نحييها،
0: فهذا يعني يدل على أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني منير قلبها.
1: صحيح.
0: في قضية الإيمان، ودائما سبحان الله الإنسان بدام هو ماشي في نور ربنا سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ومحب لله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده معصية أو خطأ أو يعني مرات عدم قدرة على، بقول لك والله الحجاب بدي أفكر فيه، أنا مآمن فيه وأنه واجب وأنه ستر للمرأة وأن الله سبحانه وتعالى أمر به وأنه رداء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، ولكن يعني الموضوع يمكن يكون أوله خاصة إذا البنت غير متعودة عليه، يعني يمكن يكون في صعوبة. الآن أقول لك يعني الموضوع لا يحتاج إلى تفكير، بدام أنت هذا النور الإلهي يعني موجود عندك والقبول، فالموضوع ما بحتاجش والله خليه لبكرة أو بعد بكرة. الآن يعني من فورك إذا استطعت يعني ترتدي هذا الحجاب، ولكن نحتاج دائما سيدي يعني في هذا الباب إلى الناس اللي حوالينا، يعني إنه حتى اللي حوالينا يدعمونا في هذا الجانب، يعني الأخوات، الجارات، الصديقات إلى آخره. يعني لما تشوف الحجاب يعني حتى البعض بسوا حفلة، يعني حفلة للحجاب اليوم، إنه والله فلان تحجبت، خلينا حتى نحببها في هذا الباب، ندعمها، نحفزها إلى آخره. فيعني كل من حول يعني مثل هذه الفتاة اليوم، يعني نحن نقول لها بدام ربنا سبحانه وتعالى يعني قد تكون هي مصلية تصوم إلى آخره، فيعني بادري بهذا الأمر، ولا يحتاج الموضوع إلى تفكير. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى دائما يعين، لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل أمر على الإنسان دائما يعين سبحانه وتعالى عليه. فإن شاء الله تتحدث معنا في حلقة قادمة ونبارك لك في الحجاب إن شاء
1: آمين.
0: الله.
1: ويعني البعض أيضا الدكتور الشيطان له خطوات ومداخل، أحيانا يوسوس يقول يعني أريد أن أصلي، إيش رح يحكوا عني مثلا أصحابي، بدي أرتدي حجاب، إيش رح يحكوا عني صاحباتي،
0: أخري شوي لما أخري نكبر شوي.
1: فيأتي الشيطان من المداخل.
0: صحيح.
1: يؤخر هذه.
0: صحيح.
1: النية الصادقة
0: فبادروا بالأعمال.
1: نعم. بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الدكتور، كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في إدارة الإفتاء العام على تفضله بوجوده باستوديو الإذاعة.

0: الأردنية وإذاعة القرآن الكريم وإجابته على أسئلة الأخوة المستمعين. كل شكر دكتور،
1: شكرا
0: بارك
1: سيدي،
0: الله في
1: الله
0: وجودكم.
1: يحفظكم جميعا.
0: أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، زميلي نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام زميلي الدكتور مارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واجعله في حفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يجري زيارة دولة إلى الصين، يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. مجلس الأعيان يقر مشروعي إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني. والأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية ضد مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يجري جلالة الملك عبد الله الثاني حاليا زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث يعقد جلالته سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. وقبيل مغادرته، أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شنخوا، نشرت باللغة الصينية والإنجليزية والعربية. تناولت العلاقات بين البلدين اللذين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتحدث جلالة الملك خلال المقابلة عن زيارته المرتقبة إلى الصين وفرص البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والثقافية وغيرها. وتطرقت المقابلة إلى دور الصين في المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية جهود بكين في دعم السلام والأمن الدوليين والبناء على حضورها الكبير على الساحة الدولية للمساهمة في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين. المحاور التي تحدث فيها جلالة الملك خلال المقابلة نستعرضها في التقرير التالي.
1: خلال المقابلة، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية التي تأسست عام 2015 شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والتبادل الثقافي. وأكد أهمية توسيع التعاون في الطاقة الخضراء والابتكار والسياحة والطيران المدني، مستفيدين من المزايا التي يتمتع بها البلدان. وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 مع التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، مؤكدا وجود فرص واسعة أمام الاستثمارات الصينية في الأردن، خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي الشأن الإقليمي، شدد جلالته على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في المنطقة، داعين إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي والتوصل إلى حل الدولتين الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد أهمية التنسيق مع الصين لدعم السلام والاستقرار، مثمنا مساهمتها في جهود الإغاثة الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك أهمية تنامي دور دول الجنوب العالمي في صياغة النظام الدولي، مشيدا بدور الصين في دعم السلام والتعاون متعدد الأطراف، ومشددا على أهمية احترام القانون الدولي والحوار والحلول السلمية. كما أشاد جلالته بنموذج التعاون الصيني العربي القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني، ومشددا على تطلع الأردن إلى تعميق الشراكة مع الصين وبناء روابط أقوى بين الشعبين.
0: وفي سياق الحديث عن أهمية الزيارة وما تحمله من دلالات على مستوى العلاقات الأردنية الصينية، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وهي التاسعة منذ توليه العام

0: ستتضمن مباحثات مع الرئيس شي جين بيانغ ومسؤولين صينيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن الصين والأردن تجمعهما صداقة راسخة وأن العلاقات الصينية الأردنية تشهد تطورا متواصلا، مشيرا إلى حرص البلدين خلال الزيارة على تعزيز الثقة والتعاون والتبادل الثقافي والتنسيق الدولي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم. وأكد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. كما شملت التعديلات اعتماد الخبرة بدلاً من إجازة مزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهة رسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة. وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالاً غير مجازين. يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 اعتبارا من المادة 13 بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: نقاشات مستفيضة أجراها النواب حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية تطوير منظومة العمل البلدي والانتقال بها من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات نيابية واسعة حول عدد من مواد مشروع القانون ركزت في مجملها على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية إلى جانب تطوير آليات عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. ومن أبرز ما ركز عليه نقاشات النواب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، إذ يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة. وفي جانب الإدارة التنفيذية أبقت تعديلات النواب على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. كما وسعت تعديلات النواب من صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وفي محور الرقابة والشفافية ألزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية. أما مجالس المحافظات جاءت مواد المشروع لتؤكد ضرورة إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع من خلال تمثيل منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومنها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مع ضرورة على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة. وفي الجانب الخدمي أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهم

المهندس وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات البلدية لا تعني منحهم حق التصويت أو الانتخاب. وركزت نقاشات النواب أيضا على ضرورة ضمان وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة البلديات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات وربط الخطط البلدية بأولويات المواطنين.

من دائرة الأخبار، وضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها جلالة الملك في جمهورية الصين الشعبية، حيث زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم شركة إيجي بوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات. واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذية فيها جيانغ كينسونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات. وجال جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. ورافق جلالته خلال الزيارة مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني. الآن مستمعينا نعود لاستكمال نشرتنا، حيث أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كما أكد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. كما وادان الأردن اليوم الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم اعتداء مرفوضا وانتهاكا لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه. سيدتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث وصل المستوطنون ولليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأجبرت العائلات المحاصرة على إخلاء منازلها مؤقتا، فيما رفض أفراد العائلات مغادرة المكان خشية أن تتحول السيطرة على المنازل إلى تمهيد للاستيلاء عليها. كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة عجول شمال مدينة رام الله، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال للبلدة. من جهة أخرى، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً بالاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية. اتهمت سوريا اليوم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج عن الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. ونقل عن المصدر العسكري أن الغارات استهدفت المدرجة ومستودعات التخزين دون وقوع إصابات، مضيفا أن القاعدة تستخدم منذ الإطاحة بالأسد في أواخر عام 2024 كمركز تدريب للجيش السوري الجديد.
وإلى آخر تطورات الخلاف بشأن مذكرة التفاهم وأمن الملاحة في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران، فيما نفى طهران أن تكون مذكرة التفاهم قد

0: ضمنت مهلة زمنية محددة، واتهمت واشنطن بالتراجع عن بنودها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفلبطوش.
1: بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الخلاف بشأن مذكرة التفاهم وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما. وفي طهران نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم قد تضمنت مهلة زمنية محددة، واتهمت واشنطن بالتراجع عن بنودها، مؤكدة أن قرارات طهران لا تتخذ تحت ضغط المهل أو التهديدات. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. وبالتوازي مع ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن بلاده حددت مهلة تمتد لأسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، محذرا من أن فشل المساعي الدبلوماسية قد يقود إلى تصعيد في مضيق هرمز والمنطقة. وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، تتواصل المباحثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إيجاد مسار ملاحي يضمن استمرار حركة السفن في المضيق، فيما تواصل طهران اتصالاتها مع باكستان وقطر في إطار مساعي التهدئة. ومع استمرار هذه التحركات، تبقى المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران معلقة في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما يتركز الاهتمام على مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوتر ومنع اتساعه في المنطقة.
0: ومع الجمود شبه التام على طول خطوط القتال وتوقف المحادثات، كثفت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتها بعيدة المدى، ما رفع من عدد الوفيات إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب عام 2022، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 8 في هجوم صاروخي روسي على قرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. في المقابل، وفي واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية، أعلنت روسيا أنها أسقطت 180 طائرة مسيرة من أصل 620 مسيرة في منطقة موسكو خلال الليل، أصابت مستودعا لشركة تجارية إلكترونية أو للشركة التجارية الإلكترونية الروسية ومنشآت أخرى قرب موسكو، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل. مستمعين الكرام، نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان القبول الجامعي إن عدد طلبات الالتحاق المقدمة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية تجاوز 58,000 طلب حتى ظهر اليوم، فيما تستمر عملية تقديم الطلبات حتى 12:00 من مساء الخميس المقبل. وأكد الخطيب أن المرحلة الثانية تبدأ بعد ذلك بتقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي تكون عادة في نهاية تشرين الثاني أو بداية كانون الأول من كل عام. وأضاف الخطيب يقول:
2: بدأنا عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من يوم الخميس الموافق 13 الشهر، وستستمر حتى 12:00 بإذن الله من مساء يوم الخميس القادم اللي هو الموافق 20 الشهر. مرحلة الدبلوم المتوسط بدأنا يوم الأحد الماضي اللي هو كان تاريخ 16/8/2026، وتنتهي عملية التقديم إن شاء الله يوم الأحد القادم اللي هو بيكون تاريخ 23/8/2026. يمكن

0: من أكثر الأمور اللي واجهتنا شوي هذا العام إحنا كوحدة تنسيق قبول موحد وكوزارة بشكل عام، اللي هي قضية إعادة حوسبة برمجيات القبول الموحد، سواء برمجيات تقديم الطلب أو برمجيات المعالجة وتنفيذ عمليات القبول، لجعلها تتوافق مع نظام الثانوية العامة الجديد الذي هذا العام إحنا أول دفعة من طلاب الثانوية العامة النظام الجديد بدأوا بتقديم طلبات والالتحاق بجامعاتنا وكلياتنا. وهذا النظام المبني على وجود مسارين، المسار الأكاديمي والمسار المهني، وداخل المسار الأكاديمي لدينا 6 حقول أقرها مجلس التربية سابقا، وداخل المسار المهني لدينا 10 تخصصات بدأ الطلبة يلتحقوا فيها. تم حوسبة موقع القبول الموحد بطريقة ذكية، بحيث أن الطالب لا يتغلب أو يستصعب أن يتعرف على التخصصات التي يحق له أن يلتحق بها بناء على الحقل أو المسار، خاصة الطلبة اللي أخذوا بعين الاعتبار عملية الدمج ما بين الحقول. حتى في موضوع الدمج أخذ بعين الاعتبار، يعني إذا دخلت على موقع القبول الموحد تستطيع أن تختار هل حقلك صحي أم حقلك صحي دامج مع العلوم والتكنولوجيا، هل حقلك هندسي أم حقل هندسي دامج مع العلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وأيضا هذا الأمر تم عكسه داخل برمجية تقديم الطلب في شاشة الخيارات، بحيث أنه إحنا نريد نسبة الخطأ في إدخال الطالب للخيارات في طلب القبول تكون 0%، لأن ما يظهر للطالب في شاشة الخيارات تم فلترته وحوسبته إلكترونيا وربطه بالحقول، سواء للنظام القديم أو للنظام الجديد حسب وضع الطالب. لأنه ما زال لدينا هذا العام أيضا مجموعة من الطلبة اللي بينجحوا لأول مرة وبدهم يلتحقوا بالجامعات من ما تبقى من النظام القديم للثانوية العامة.
1: تابع مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة دكتور عبد الوهاب الحجاج الانتهاء من تجهيز وتنفيذ أعمال مختبرات الرياضات الإلكترونية في مدرسة 8 الأساسية للبنين في خطوة نوعية تعكس توجه المديرية نحو مواكبة التطورات الحديثة. حول التفاصيل تحدثت رئيسة قسم الإعلام التربوي في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة خلود الشلول لمندوبتنا مجد البدرين وقالت:
2: يأتي تجهيز إي سبورت لاب في مدرسة 8 الأساسية للبنين ضمن جهود مديرية تربية العقبة لتطوير البيئة التعليمية وإدخال تخصصات ومجالات تقنية حديثة إلى المدارس بما يواكب متطلبات المستقبل، ويمنح الطلبة فرصة لاكتساب مهارات متخصصة في الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار.
1: تنفذ مراكز الشباب في محافظة عجلون فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمشاركة 220 شابا وشابة خلال الأسبوع 8، بهدف تعزيز مهارات الشباب في مجالات الإسعاف والإنقاذ والاستجابة للطوارئ وترسيخ قيم الانتماء والولاء وخدمة المجتمع. عن التفاصيل تحدثت رئيس قسم الإعلام والاتصال في مديرية الشباب في محافظة عجلون مريم العبود لمندوبتنا إيمان الهميسات وقالت:
3: يشارك خلال هذا الأسبوع 220 شابا وشابة في معسكرات تحمل عناوين مختلفة. ففي مركز شباب وشابات صخرة المدمج ينفذ المركز معسكر الجداريات الذي ينفذ بالتعاون مع مديرية الثقافة، ويهدف إلى تمكين الشباب من توظيف الفن الجداري كأداة للتعبير المجتمعي. كما ينفذ مركز شباب وشابات العيون وشباب وشابات الهاشمية معسكر صواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات الذي ينفذ بالتعاون مع مديرية الأمن العام الدفاع المدني، والذي يهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في مجال الإسعاف والإنقاذ وتعزيز جاهزيتهم للاستجابة للطوارئ.
1: أكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز خلال افتتاح أعمال الورشة التدريبية في الاستوديو الرقمي أن التلفزيون الرقمي التابع للبلدية يشكل منصة لدعم الشباب والرياديين وصناع المحتوى من خلال توفير بيئة مجانية لتطوير مهاراتهم في الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. للمزيد تحدث الفايز لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
4: يستهدف البرنامج الشباب ورواد الأعمال وصناع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، و ويأتي هذا بالشراكة مع جامعة آل البيت ضمن منظومة متكاملة تعمل على بناء القدرات وخلق فرص تنموية مستدامة. هذا البرنامج لا يقتصر على تدريب نظري، وإنما يعتمد على التطبيق العملي داخل استوديو رقمي، حيث

0: تلقى المشاركون تدريبا على أساسيات العمل التلفزيوني والتصوير والإخراج والمونتاج وصناعة المحتوى الرقمي ليقود المرحلة القادمة من إتاحة هذه الخدمة بشكل مجاني ومنظم لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة في دعم المشاريع.
1: أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع لتعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق المملكة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يزور شركة إيجيبوت الرائدة في تصنيع الروبوتات في مدينة شنغهاي. جلالة الملك يجري مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أكد خلالها تطلع الأردن لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الربط الجوي مع الصين. مجلس الأعيان يقر مشروعي إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني. والأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية ضد مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لينين ويران، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: ده حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن الجاليات العربية الفلسطينية في أوروبا، دورها، مكانتها، ماذا حققت، معاناتها، مشاكلها، امتداداتها، وأيضا يعني ما هو التطور السياسي الذي طرأ في أوروبا أو تطور في أوروبا لصالح الاعتراف بقضية الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني نحو المساواة والاستقلال والعودة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن وضع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، دعوني أرحب بالأستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي يختصرون هذا العنوان بكلمة اتحاد، والاتحاد تعني بالنسبة لهم شيء مهم وحيوي. دعونا نسأل الأستاذ جورج رشماوي شو كلمة اتحاد. أستاذ جورج، مساء الخير.
1: مساء الفل، أهلا بك.
0: يا مرحبا. يعني أستاذ جورج، أنت رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، هذا بيعني أنه في اتحاد وفي جاليات وفي لها فروع، وبالتالي اخترت، يعني أعتقد أن مسألة الاتحاد يعني الاتحاد بين هذه الفروع، بين هذه الجاليات، أليس كذلك؟
1: نعم،
0: كل الاحترام.
1: يعني طبعا هيئة قيادية، هي هيئة إدارية ل 41 جمعية ومؤسسة وجالية ممتدين على 17 دولة أوروبية، والتنسيق قائم بيننا بعدة مجالات.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها الحركات الأوروبية الموجودة، إنه الدخول داخلها والعمل معهم وتنشيطهم إلى آخره، وأيضا فتح علاقات مع المؤسسات الرسمية والشعبية في كل بلد.
0: نعم.
1: بما يخص موضوعنا.
0: طيب، خلينا أولا نتحدث عن الاتحاد وبعدين نحكي. نعم. عن الجاليات.
1: نعم.
0: الاتحاد بتقول من 17 دولة و41 فرع ومؤسسة، يعني في عندكم مؤتمر سنوي كل سنتين، يعني مؤتمر موحد لممثلي هذه الدوائر أو المؤسسات أو الجمعيات، بتجتمعوا و بتختاروا أو بتنتخبوا هيئة إدارية؟
1: نعم. نحن يعني نعمل، نحاول جاهدين أنه كل سنتين نعقد مؤتمر.
0: نعم.
1: والوحدات المتواجدة في البلدان الأوروبية المختلفة تعقد مؤتمرها وترسل مندوبيها.
0: نعم.
1: وداخل هذا المؤتمر يتم انتخاب مجلس عام، هكذا نسميه. والمجلس العام ينتخب بدوره لاحقا الهيئة الإدارية التي عادة تكون على الأقل يعني ثلث البلدان الكبيرة، يعني تمثل ثلث البلدان الكبيرة في أوروبا.
0: طيب، آخر مؤتمر إمتى كان؟
1: كان هذه السنة في شهر شباط.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني حضرتك أنت رئيس الهيئة الإدارية لهذا المؤتمر الذي عقد في شباط.
1: نعم.
0: والمؤتمر والهيئة الإدارية اللي أنت بترأسها يعني تشكل ثلث المجلس العام.
1: نعم.
0: طيب، والثلث قديش، يعني كم واحد بيكونوا؟
1: احنا كنا 13 تقريبا الان.
0: نعم، 13 اعضاء هيئه اداريه.
1: اعضاء اداريه. نعم.
0: نعم. وبتحاولوا بهذا التمثيل يكون جغرافي، بمعنى تحاولوا ما امكن يعني تمثيل اغلبيه الجاليات بهذا الاتجاه؟
1: نعم صحيح. نعم. وناخذ البلدان الرئيسيه اللي فيها التجمعات الرئيسيه في الجاليات الفلسطينيه في اوروبا، اهمها المانيا.
0: نعم.
1: يعني مثل ما بتعرفوا ألمانيا فيها بين 300,000 إلى 350,000 فلسطيني.
0: ما شاء الله.
1: والأساس عشان هيك الجالية الرئيسية في أوروبا هي جالية ألمانيا.
0: نعم.
1: وبالمقابل هناك طبعا في جاليات تمتد من أوسلو النرويج وتنتهي في يعني في إسبانيا.
0: نعم.
1: كلهم يعني موجودين. طبعا في ناس بيسموا حالهم جالية فلسطينية. وفي يعني فروع بتسمي نفسها مؤسسة أو جمعية، جمعية الصداقة مثلا، الـ شو بدي أقول، يعني الإسبانية الفلسطينية، الألمانية الفلسطينية إلى آخره. يعني مش بس بدي أقول جاليات، وإنما كل شيء منظم تقريبا. نحاول جاهدين أنه نقيم معه علاقة. أيه. حتى ينضم للاتحاد.
0: يعني مثلا في ألمانيا في جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية.
1: نعم.
0: كان

0: برأسها يعني شخص،
1: جمال محمود.
0: هلا جمال محمود، نعم
1: نعم نعم
0: كان سابقا واحد شخص آخر أردني بالمناسبة كان.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إذا الآن الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. طيب
1: بين قوسين بس اجمع، مش اتحاد.
0: اجمع. اجمع.
1: يعني اجمع بمعنى بدنا نجمع، يعني نوحد.
0: طيب طيب هلا انتم كهيئة إدارية ما دام موجودين بأكثر من بلد، كيف بتجتمعوا وكل قديش بتجتمعوا؟
1: الهيئة الإدارية بتجتمع كل تقريبا من 3 أسابيع لأربع أسابيع عبر نظام الزوم، وتناقش طبعا الوضع كله، وخاصة يعني الوضع الإعلامي في البلدان الأوروبية المختلفة والأنشطة عبر المجموعات التضامن. والمجلس العام يجتمع كل 3 أشهر، بيقدم فيها تقارير ما عملته الهيئة الإدارية على مدار 3 أشهر في هذا المجلس.
0: برضو المجلس العام بيجتمع بالزوم
1: ودقيقين في شغلنا، لأنه معلي المجلس العام يراقب شغلنا طبعا.
0: نعم.
1: لأنه هو زي البرلمان إلنا يعني.
0: نعم. طيب شو القضايا يعني الحيوية المتدرجة، وشو القضايا الطارئة؟ يعني شيء مؤكد مرات بيطلع شيء طارئ بيكون على جدول الأعمال، لكن في قضايا مثلا القضايا المالية، قضية مثلا اجتماعات معينة، لقاءات مع أحزاب إلى آخره. يعني شو القضايا الحيوية اللي الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية بلاقيها دائما على جدول أعماله وبيهتم فيها؟
1: احنا في الاتحاد الجاليات الفلسطينيه اجمع عندنا لجان، وهي اللجان عشان هيك يعني المجلس العام مش بس صوره وانما بنشغل كمان اعضائه.
0: نعم.
1: هذه اللجان عندنا هي 4 لجان. في عندنا لجنه العلاقات الداخليه والتي تراقب اوضاع الاتحادات الداخليه، عقد مؤتمراتها اذا في مشاكل فيها، القيام ايضا بزيارتها، لقاءات اجتماعية إلى آخره. هاي لجنة العلاقات الداخلية نقطة واحد. النقطة الثانية لجنة العلاقات الخارجية، هاي تقيم العلاقات مع المؤسسات المشابهة، لأنه كمان في يعني جاليات أخرى لها يعني لها امتدادات في كل أوروبا.
0: نعم.
1: مثل اتحادنا. وبالتالي نقيم علاقات معهم، وأيضا نقيم علاقات مع المؤسسات الرسمية.
0: نعم.
1: يعني البرلمانات،
0: الأحزاب، الشخصيات
1: إلى آخره، هاي والمؤسسات الشعبية طبعا.
0: نعم.
1: الألمانية أو الأجنبية بشكل عام، الأوروبي.
0: ونضيف
1: إلها في عنا لجنة العلاقات، لجنة العلاقات الخارجية معها لجنة المقاطعة البي دي اس، فيها مجموعة من الشباب النشطاء على صعيد أوروبا. بينما عنا كمان لجنة مالية ولجنة إعلامية. اللجنة المالية وظيفتها دعم صمود شعبنا عبر جمع التبرعات بالأساس، جمع الاشتراكات الأعضاء طبعا، وتقديم مشاريع للمؤسسات الأوروبية المختلفة من إسبانيا لألمانيا للنرويج إلى آخره. ويعني هاي يعني اللجنة الإعلامية، لا آسف، اللجنة المالية هي بالأساس يعني عمود فقري بشغلنا، لأنه بدونها في مشكلة. أضف إلى ذلك إحنا معنيين أنه ندعم صمود شعبنا في فلسطين، في غزة بالتحديد، وطبعا بالضفة إلى آخره، بالقدس. وبالتالي بنشتغل على هذا الموضوع يعني جاهدين يعني لإنجاز مشاريع جيدة لشعبنا هناك. الموضوع الإعلامي جدا إحنا مهتمين فيه، لدرجة إنه عندنا متابعة على الفيسبوك الخاص فينا أكثر من 18,000 متابع. هذا رقم جيد طبعا، إحنا طموحين يزيد، لأنه في أوروبا مثل ما بتعرف أكيد إنه في بين 800,000 إلى 1,000,000 فلسطيني، يعني إحنا أكبر مخيم فلسطيني يجوز في العالم. وبالتالي يعني عندنا شغل على الصعيد الإعلامي كمان مرتب، نصدر بياناتنا مش فقط باللغة العربية وإنما أيضا باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية والإسبانية. يعني نحاول جاهدين الشغلات المهمة إنها تكون بأكثر من لغة. وهاي تنحط على الفيسبوك عنا. يعني اعتقد ان احنا ماشيين بالطريق الصحيح، اكيد عندنا اغلاط زينا زي غيرنا يعني، لكن جاهدين انه نجمع شعبنا، نجمع جاليتنا،

0: لها صوت في أوروبا وما تبقى محطوطة على الرف. والقضايا التي تلفت النظر في آخر فترة إنه أصبح أبناء الجالي يقدموا نفسهم في الانتخابات المحلية وفي انتخابات البرلمانات الأوروبية. يعني هي الظاهرة اللي إحنا بنشتغل عليها ونأكد عليها حتى يصير إنه صوت في كل مكان، مش فقط في بعض الأحيان وإنما في المؤسسات الرسمية الأوروبية.
1: طيب إذا خلينا أول شيء فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أعتقد لا يشترط الانتخابات المحلية في البلديات، يعني بتقصد إنه يكون المواطن يعني مواطن بمعنى حامل جنسية البلد، يعني ممكن يكون مواطن أجنبي وما دام بيدفع الضريبة للبلدية أو ساكن في البلدية أو شيء ممكن يشارك في الانتخابات البلدية، مش هيك؟
0: في بعض البلدان الأوروبية هيك، مثلا ألمانيا مش هيك.
1: أيوة
0: مثلا يعني. لكن أغلب البلدان الأوروبية نعم صحيح.
1: نعم.
0: يعني ما تقوله صحيح.
1: طيب.
0: إنه ممكن إنه إذا عندك إقامة دائمة في البلد إنك ترشح عادي، يعني كأنك مواطن.
1: نعم. نعم. طيب في عنا قبل الانتخابات البرلمانية الحزبية، يعني
0: نعم.
1: كمان النشاط الحزبي كمان بيلعب دور أساسي قبل البرلمان، مش كل واحد بيقدر يروح على البرلمان، بس
0: صحيح.
1: كل واحد بيقدر يكون عضو في حزب.
0: صحيح.
1: فكمان هل هذا موضوع كيف تهتموا فيه؟
0: احنا بنهتم اول شيء بموضوع الاندماج.
1: نعم.
0: يعني بمعنى مساعدة الناس بسرعة على اللي، طبعا انا الان بحكي عن فترة سابقة ومش الان، لانه الان عدد اللجوء قل، يعني بمعنى ما بيجي ناس يعني لأوروبا كثار مثل زمان، يعني من سنة 2012 ل 2016 17 كان اللجوء الى اوروبا ضخم يعني وشيء بلفت النظر، لكن بهذه الأيام اللجوء أقل طبعا كمان بحكم الإجراءات اللي اتخذتها أوروبا والبرلمان الأوروبي فقلوا، لكن التركيز إحنا بنركز كاتحاد على الشباب اللي مولود هون، بنركز على الأهالي اللي أجوا وما يعني ما اهتموا بتعلم اللغة إنه يتعلموا اللغة، حتى لو نقيم صفوف تعليم لغة يعني بالبلد المعني، يعني بألمانيا مثلا عندنا صفوف تعليم لغة. وأضف إلى ذلك إنه بنظل نأكد عليهم إنه أنتوا جزء من هذا المجتمع، وما بصير يعني بناء مجتمعات موازية، لأنه هاي يعني أول شيء بتخليناش نتعرف على المجتمع الموجود، ما بتخلي ولا بنقدر نأثر عليه. عشان هيك الشباب الآن النشطاء في الجامعات وجزء منهم مولودين في ألمانيا أو أتوا إلى ألمانيا هم صغار، هذول يعني أكثر ناس متحمسين لهذا الموضوع وأكثر ناس مندمجين في المجتمع الألماني.
1: نعم.
0: بالنسبة للأحزاب لا، إحنا دورنا رئيسي إن نقول يعني دائما نوجه الأنظار بأهمية الدخول بالأحزاب اللي تدعم قضيتنا الوطنية، تدعم حقوقنا، وبنفس الوقت ما نترك الأحزاب اللي بتدعمش واللي واقفة ضدنا، لا بنظل فاتحين عليها خط ونحاول عملية التغيير داخلها. لأنه ما يعني اللي معاك معاك بالنهاية، لكن إحنا بهمنا إنه نوسع دائرة التضامن ودائرة يعني العمل المشترك مع أحزاب ثانية، ومش بس أحزاب محددة كانت يسارية وتقدمية بشكل عام.
1: يعني كمان يعني انخراط وصف الأحزاب بيحمي هذا المواطن الأجنبي من أي تطاول أو اعتداء أو الآخر، وبيسهل عليه يعني عملية الاندماج والانفتاح يعني المؤسسات عليه وانخراطه في المؤسسات المختلفة.
0: صحيح. أضف إلى ذلك أنه يقدموا لنا خدمات، يعني بعطونا قاعة نجتمع فيها، لأنه مش في كل مكان نقدر نستأجر قاعة، بتعرف الحياة
1: نعم.
0: أوروبا غالية جدا. تروح تستأجر مقر يساعده لخمسين إلى مئة واحد، يعني بتدفع الواحد مبلغ عالي. لكن الأهم من هيك إنه إحنا علاقاتنا هاي، أنا بعتقد إنه في علاقات جيدة لكن لا تكفي، مفروض فينا نوسع أكثر علاقاتنا، نقيم علاقات مع مؤسسات وجمعيات تعمل أيضا في مجال الاندماج، ومش بس يعني مؤسسات خلينا نقول رسمية وإنما مؤسسات شعبية، وهذا موجود في أوروبا. وبنفس الوقت بنحاول جاهدين إنه دائما نوضح ما يدور في عنا في فلسطين في المنطقة بشكل عام، حتى الناس يعني ما تأخذ فقط الأخبار اللي جاية من التلفزيونات الأوروبية، لأنه جزء منهم يعني أنت بتعرف أكثر مني في الموضوع كمان، مش يعني

0: داعم
1: مفهوم، يعني في
0: لوضعنا،
1: كمان فيها أخبار تضليلية
0: وفيها أخبار تضليلية، فإحنا بنحاول نجاهد
1: وتأثير
0: الجماعة.
1: صهيوني وعدواني وكذا.
0: نعم، وتستغرب أيضا إنه يعني كيف بنقلوا الخبر، يعني أيضا المواقف الإسرائيلية التي تنقل، يعني مثلا بيعملوا بودكاست مع واحد إسرائيلي عشان يسألوه عن القدس وعن المسجد الأقصى، ما بيجيبوا فلسطيني يسألوه عن القدس والمسجد الأقصى، ولا شو بصير الآن بالضفة مثلا، ولا الإبادة الجماعية بغزة. ما يعني بيحاولوا جاهدين إنه ينطقوا أشخاص محددة، يعني باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم أصلا، حتى يعني يقدروا يستقطبوا، لأنه الرواية الإسرائيلية أنا بديش أقول سقطت، لكن بدي أقول إنه أصبح لها مواجهة برواية فلسطينية بشكل قوي، وما زالت الطريق ساعة طويلة حتى بالفعل الرواية الفلسطينية هي يعني تحقق مدى نقول فيه بأنه راح يصير في تغيير رسمي سياسي في بعض البلدان الأوروبية.
1: نعم. طيب، إذن المحطة الثالثة اللي هي الانتخابات البرلمانية، كيف
0: نعم.
1: أنتوا يعني بتشتغلوا بترشحوا بتساعدوا أولا فلسطينيين لأن يترشحوا للبرلمانات الأوروبية المختلفة، وثانيا ممكن أيضا تساعدوا مواطنين عرب يعني لهم نفوذ لهم تأثير لهم مكانة في الترشح للبرلمانات، والمحطة الثالثة في الانتخابات البرلمانية كيف ممكن أنتوا تنحازوا لشخصيات أوروبية غير عربية غير إسلامية، يعني بتجدوا فيها أنه هذا عنصر صديق للشعب الفلسطيني للقضية الوطنية الفلسطينية وبالتالي تقفوا إلى جانبه. يعني في هناك ثلاث محطات ممكن تهتموا فيها بعتقد في الانتخابات البرلمانية.
0: صحيح، حتى الواحد يوضح الفكرة ممكن نعطي مثل. الآن في برلين بالتحديد في انتخابات لبلدية برلين، تعرف برلين يعني عايشين فيها 7 مليون، يعني مش لعبة، وبالتالي قدمنا أسماء بالتعاون مع الجميع، أحدهم محامي فلسطيني مولود في ألمانيا اسمه أحمد عابد، حيث اتفقت الجمعيات والمؤسسات في برلين والجالية الفلسطينية طبعا في برلين على دعمه، وبالتالي الآن نحن بنوزع على كل من نعرفه كان فلسطيني عربي أو ألماني بأنه أهمية انتخاب
1: أحمد
0: هذا
1: عابد
0: الشاب النشط المحامي، لأنه بيمثلنا وبيمثل صوتنا.
1: نعم.
0: أيضا وهذا ما حدث على فكرة العام في
1: إمتى
0: ألمانيا
1: الانتخابات البلدية لبرلين؟
0: في شهر 9.
1: نعم.
0: واللي أنت كمان حكيته دقيق، بمعنى أنه طيب في شخصيات ألمانية مثلا أو بشكل عام أوروبية، طب هاي الشخصيات هي كيف دعمتكم؟ طب شجعوهم اللي يدخلوا البرلمان. نعم، هذا نقوم به. يعني مثلا في أحزاب موجودة في أوروبا وقت ما صار موضوع طوفان الأقصى ابتعدوا عنا كثير، لكن مع اللي حدث في غزة تراجعوا، منهم أحزاب يعني يسارية تراجعوا عن هذا الموقف وصاروا يحكوا مثل ما احنا بنحكي عن اللي بيصير في غزة، وهدول الآن يقدموا نفسهم للبرلمان زي الدنمارك زي السويد، وبالتالي احنا بنعطي بالفعل، بتطلع في مؤسسات كبيرة في السويد مثلا لجان حق العودة لها في عدة مدن في السويد، يعني تجمعات جيدة وهي تابعة لاتحادنا، فبيسموا أسماء أو بدعموا أسماء آسف إنه هاي الشخصيات مهمة إنها تدخل للبرلمان، وبالفعل بتدخل، يعني جزء منها دخل نقول، وفي ناس طبعا ما نجحوش لأسباب يعني ما أخذوش أصوات ما تكفي يعني أصواتا، وبالتالي لا في ناس إنها قادرين ندخل. في ألمانيا كثير حريصين على إنه نتمثل في البلديات، نتمثل لاحقا بالبرلمان بعدد معقول. أضف إلى ذلك الملاحظة اللي حكيتها صحيحة، إنه مهم نعتني بالشخصيات الأوروبية والألمانية بشكل خاص إنه هم يدخلوا البرلمانات، بحيث نستطيع لاحقا إنه نحدث شيء أو تغيير داخل هاي البرلمانات ويصير في صوت فلسطيني. يعني
1: نعم.
0: صحيح على فكرة في شباب أو شابات فلسطينيات في البرلمان الأوروبي، لكن مش قاعدين نستفيد منه لأنه بتبنوا المواقف السياسية لأحزابهم، زي الاشتراك الديمقراطي.

0: الديمقراطي أو الحزب الاجتماعي المسيحي مثلا. فما بنستفيد. إحنا اللي بنا ناس أو أفراد أو شخصيات نستفيد منها داخل هاي البرلمان.
1: إذن هون أهمية اللي يعني ذكر في مسألة الانتخابات المحلية والحزبية والبرلمانية، أهمية الانخراط بأحزاب سياسية معينة حتى تؤدي الدور وبالتالي توصل للمرحلة الثالثة وهي البرلمان، بحيث يكون عندك شخصيات حزبية واضحة وأعضاء في البرلمان بشكل إيجابي.
0: نعم هذا بالضبط.
1: طيب هل هنالك يعني غير فلسطينيين مثلا عرب او يعني اجانب في بلدان تانية يعني لكم علاقات معهم، هم فعلا وحقا اصدقاء للشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
0: نعم يعني ممكن اقول النرويج مثلا في اوسلو،
1: نعم
0: اكيد منهم يعني مواقفهم حتى اكثر من بعض الفلسطينيين، يعني كثير مؤيدين للقضيه الفلسطينيه. الدنمارك نفس الموضوع، مجموعة يعني حتى أفريقيا البرلماني لدرجة يعني متحمس، وأكثر واحد بيواجههم في الإعلام الرسمي حول موضوع يعني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ونفس الشيء في إسبانيا، يعني صحيح إنه الحكومة ورئيسها سانشيز يعني مواقفهم مشرفة، لكن كمان في طيار معادي قوي، لكن قادرين هم حتى الآن بالبرلمان الإسباني إنه يسكتوا، وقادرين أن يتابعوا دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. يعني
1: نعم. أستاذ جورج، يعني الحقيقة ملفت موقف إيجابي من قبل إسبانيا ومن قبل إيرلندا، ولكن الإشي الغريب بلجيكا. يعني بلجيكا بلد يعني محافظ برجعي بالمعنى السياسي والآخري، ولكن بلجيكا يلاحظ أنه موقفها إيجابي، أو ربما الحزب الحاكم في بلجيكا موقفه إيجابي تجاه فلسطين.
0: صحيح. وهذا بسببه الحراك الشعبي الضخم اللي في بلجيكا والنقابات لعب الدور كبير بهذا الموقف. وفي أحزاب مثل حزب العمل البلجيكي الفي تي بي بيسموه، هذا الحزب يعني قلبا وقالبا مع فلسطين. وبالتالي لعب دور. أضف إلى ذلك أنه في عندك جالية فلسطينية يقال تعدادها، يقال يعني لأنه ما في إحصائية رسمية، أنه وصلت إلى 70,000، 90% منهم من غزة. وهذا قاعد بيلعب دور، لأنه بغض النظر وين بيكون هذا الشاب الغزاوي أو العائلة الغزاوي، إلا أنه في احتكاك ما بقى مع المجتمع. لا آسف أنا بحكي عن، لا مظبوط عن بلجيكا صحيح. العدد الضخم هذا الموجود لعب كمان دور. وطبعا المؤسسات الجالية الفلسطينية في بلجيكا بسمي حالها الجالية الفلسطينية بلجيكا لوكسمبورغ كمان لعبوا دور. والأهم أنه اللي بعض الأحيان اللي بيقوموا بهذه المظاهرات وبيسجلوها هم أعضاء برلمان أوروبيون يعني، وهذا بيلعب دور لأنه الصحافة بتنشر له، التلفزيون بيعمل معه مقابلة، فكله بيعمل دور للحشد. والحراك داخل البرلمان الأوروبي كما تعلم يعني ضخم في الموضوع الفلسطيني، مش بسيط يعني اللي بيصير هنا. لدرجة أنه يعني عملنا ندوة في البرلمان الأوروبي مع 2 يهود مؤرخ يعني بيعمل في قضايا التاريخية بالأساس، مؤرخين أو ما بعرف كيف التعبير عنه، واحد اسمه أموس جولدبرغ ويعلم بالجامعة العبرية في القدس، والثاني اسمه راس زيجل ويعلم في جامعة أمريكية، واثنين يعني حكوا بالموضوع الفلسطيني موضوع إسرائيل، يعني بجوز أنا بسترجيش أحكي يعني فلسطيني، بحيث أحدهم راس زيجل قال بأنه يعني عبر في سؤال سأل له، قيل أنه الآن أنت تعتبر الحكومة الإسرائيلية حكومة فاشية، فرد عليه ليس فقط الحكومة الإسرائيلية بل الشعب أصبح فاشي بحكم أنه ما في قوة قادرة داخل إسرائيل أنه تغير هاي المعادلة، كان لا المعارضة ولا الحكومة، وبالتالي الشعب أصبح يعني يتفرج على قتل الأطفال الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين. يعني لهذه الدرجة وصل فيهم، وهم يهود أمريكي وثاني يهودي إسرائيلي يعني يعبروا عن هذه المواقف.
1: نعم.
0: وهذا شيء ممتاز.

0: واللي عمل هذا الموضوع. طبعا احنا كجاليه وفي في اسم المبادره الاوروبيه الفلسطينيه ضد الاستيطان ضد الفصل العنصري والاستيطان طبعا معهم شاركنا ومع برلمانيين مع حزب اليسار اللي هو بضم حزب اليسار والخضر في البرلمان الاوروبي. واحنا كمان يعني بقدر اتحدث كثير بالموضوع مش حاب يعني اثر على الحلقه، لكن الوضع داخل البرلمان الاوروبي كثير صعب كثير صعب، وخصوصا اللي بيوقف القرارات مثل قطع علاقه الشراكه ما بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بحكم انه اسرائيل خرجت عن كل الاتفاق الموجود. يعني احترام حقوق الانسان مثلا حتى اسرائيل ما لهاش علاقه بهذا الموضوع ولا القانون الدولي ولا شيء. لكن باختصار المانيا تلعب دور الفرمله داخل اتخاذ قرارات جديه ضد اسرائيل منها قطع العلاقات.
1: نعم، هو الحقيقه طبعا حسب القانون الاوروبي قانون الاتحاد الاوروبي بانه بلد من بين 27 بلد بيعترض على قرار، القرار ما بيصدر، لازم القرار تصدر بالإجماع الكامل 27 دولة هذا صحيح. هذا القرار، فبالتالي
0: حاولوا يهربوا من هذا الموضوع ما استطاعوا.
1: نعم.
0: صحيح كلام صحيح.
1: فبالتالي يعني إذا كان هنالك مبادرة من أي طرف أو طرفين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة من البلدان الأوروبية نحو قرار معين، إذا حدا بيعترض عليه ما بتم تنفيذه ولا بتم تشريعه ولا بتم اتخاذه. صحيح.
0: آلية اتخاذ القرار
1: نعم بالإجماع. نعم طيب، هلأ يعني تحدثت عن الشيء الإيجابي أستاذ جورج رشماوي، لكن الحقيقة أيضا يعني ألمانيا موقفها بارز متطرف، يعني مثلا فرنسا وبريطانيا اللي ساهمتا بإقامة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين موقفهم أكثر اعتدالا نسبيا من الموقف الألماني، شو تفسيرك لذلك؟
0: صحيح، سؤال ممتاز. أولا ألمانيا بحكم تاريخها وأنها قامت بحربين عالميتين هيك نظرة العالم إلها بغض النظر عن صناعاتها الجيدة يعني ليست بالمستوى المطلوب، بعبر عنها هيك يعني بمعنى التاريخ الألماني تاريخ يعني دموي. وبالتالي ما قام به يعني ما قام به الفاشي هتلر بقتل أعداد من اليهود يعني يقال 5 مليون طبعا ما زالت في الذاكرة الألمانية رغم أنه يعني بتعرف صار لها أكثر من 80 سنة. لكن الأهم من ذلك أنه لم يتم على الصعيد الثقافي الألماني على صعيد العقل الجماعي الألماني دراسة أسباب ظهور الفاشية في ألمانيا ودراسة أسباب قتل وليس فقط اليهود بل كل ما هو ضد هتلر، كل ما كل من يعبر عن رأيه ويكون لا يتساوى مع ما يقوله الزعيم. وهاي القضية الآن في مؤرخين ألمان بيتحدثوا.
1: خلينا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا.
0: نعم.
1: بريطانيا وفرنسا اللي ساهمتا بصناعة المستعمرة الإسرائيلية الآن اعترفتا بعد 7 أكتوبر بالدولة الفلسطينية، شو تقييمك للموقف الإيجابي والسلبي للبلدين؟
0: أولا طبعا خطوة بالاتجاه الصحيح أنه يعترفوا بدولة فلسطين، لكن الإشكال الحقيقي أنه لم يعملوا مراجعة جدية في سياساتهم اللي أدت إلى إنشاء هذه المستعمرة كما تعبر عنها. وبالتالي حتى الآن ما فيش مراجعة للتاريخ.
1: نعم.
0: فيش مراجعة للممارسات والإجراءات اللي قام بها آنذاك الانتداب للبطار وضروا في إقامة يعني مشروع استعماري استيطاني إحلالي في بلد موجود فيه مواطنين مش شعب بلا أرض لأرض بلا شعب.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا المشروع البريطاني في هذاك الوقت الذي توافق ودعم المشروع الاستيطاني الصهيوني هذا يعني مفروض فيهم يعملوا أول شيء مراجعة ويشوفوا أنه هذا كان خطأ، هذا لم يعترفوا فيه حتى هاي اللحظة.
1: نعم.
0: حتى الآن بدون نتيجة. وبالتالي الموقف البريطاني يعني برغم إيجابيته إلا أنه لم ينعكس بالممارسة العملية حتى الآن. بريطانيا عضو في مجلس الأمن

0: نعم.
1: لماذا لا تطالب بإجراءات ضد السياسات الإسرائيلية الوحشية كمثل، وأقص على ذلك لفرنسا؟ كفانا نحن كفلسطينيين وكشعوب عربية كلام، حان الأوان للممارسات واتخاذ إجراءات عملية ضد ما تقوم به هذه الدولة الفاشية، حان الوقت. ولا يكفي أنه نعترف بالدولة حتى نخفف من الضغط المجتمعي اللي موجود عندنا المناصر للقضية الفلسطينية مثل بريطانيا. بريطانيا المظاهرات بالملايين مرات تطلع، وبالتالي لا، المقصود كان أنه بحكم أول شيء الوضع الفلسطيني بشكل عام واتخاذ موقف من موضوع الدولة، هذا جيد. لكن الوضع داخل بريطانيا نفسه الآن المحاكم لا، يعني ما بتوقف على معاقبة واستخدام المحاكم كأداة لإسكات الصوت الفلسطيني في بريطانيا. أي كل شيء، يعني ليس موضوع جديد. وكل هاي الادعاءات بأنه إحنا والله يعني ندعم الحقوق الفلسطينية، ما بكفينا تدعمها بالحكي، ما بكفينا إذا ما تمش اتخاذ إجراءات جدية على صعيد الحكومة، بمعنى مقاطعة إسرائيل.
0: طيب أستاذ جر رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، اجمع، دعني يعني فيما يتعلق بملقف البريطاني والفرنسي لم يتطورا بالاتجاه الإيجابي في الإقرار يعني بالجريمة السياسية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا من قبل بريطانيا. دعنا ننتقل للبلدان الإسكندنافية. شو تفسيرك أن البلدان الإسكندنافية مختلفة تماما عن الموقف الأوروبي في دعمها، في تعاطفها، في إسنادها للقضية الفلسطينية؟ يعني شو تفسير؟ طيب هدول أوروبيين وهدول أوروبيين، بالعكس هدول الدول الإسكندنافية أكثر بعدا يعني عن فلسطين من بريطانيا وفرنسا، وأكثر يعني بعدا حتى في التعامل وفي المعرفة في الوقائع والأحداث والجارية.
1: أولا أعتقد بأنه المؤسسات الرسمية في هذه البلدان الإسكندنافية مؤسسات ديمقراطية، بمفهوم بأنه الإعلام عندهم له مجال حرية في التعبير أكثر من بلدان أخرى، بلاش نحكي. وبالتالي البث ما كان الوقائع، ويرى الناس بأم عيونهم ما يجري في أن في فلسطين وبالتحديد في غزة، وقتل جماعي وإبادة جماعية وبيوت مدارس إلى آخره، قتل أطفال، كل هذا حرك في البداية الموضوع الإنساني، وتحول هذا الموضوع مع الوقت إلى موضوع سياسي وضاغط على الحكومات، حيث أعلنت مواقف متقدمة من الموضوع الفلسطيني مثل النرويج كمثل، إيرلندا طبعا متقدمة وإسبانيا كيف، لكن هاي بعض يعني بعض القضايا التي تلفت النظر. وبالمقابل الحراكات،
0: نعم أنت تقصد الحركات الشعبية في البلدان الإسكندنافية ولا في باقي البلدان الأوروبية؟
1: في الآن مؤقت، يعني لأنه نتحدث عن الدول الإسكندنافية فيها، يعني الحركات هي كانت موجودة لجزء ضخم فيها هم طلاب جامعات، هاي أثرت كثير. أنا كنت في شهر واحد هذه السنة هناك في أوسلو، وحتى درجة أنه حتى رئيس التقينا برئيس البرلمان، ويعني سمعت منهم حكي، يعني أنا اعتقدت أن أنا قاعد مع واحد فلسطيني. يعني لهذا لهي الدرجة مؤثر الوضع الفلسطيني في المعنيين بالسياسة في هذه الدول. وبالتالي هاي الانعكاسات الموجودة هاي الدول الاسكندنافية ضخمة فكرة. الآن بس مش كلها بنفس المسافة، بمعنى الدولة المتقدمة كثيرا هي النرويج، وثانيا السويد، وثالثا الدنمارك. الدنمارك بحكم أنه موجود حزب يميني، وأيضا في السويد على فكرة في قيادة المؤسسة الرسمية في الحكومة أيضا حزب يميني، لكن القوة الديمقراطية اللي موجودة في السويد قادرة تلجم بعض السياسات، وبنفس الشيء أقل يعني بنسبة أقل في الدنمارك. لكن
0: نعم
1: تفضل.
0: بدي أسأل، يعني الحركات الشعبية يعني في بعد 7 أكتوبر ما في عاصمة أوروبية على الإطلاق إلا حصل فيها مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كيف تقدر

0: المستقبل، انه هذه الحركات الشعبية ممكن فعلا توصل الى مؤسسات صنع القرار في هذه البلدان. قديش هذا بده وقت، ولا كيف ممكن يحصل هذا الكلام؟
1: أنا برأيي التالي إنه ما زال اللوبي الصهيوني قوي في أوروبا،
0: ما زال
1: بلدان محددة تعلمها، وبالتالي صراعنا يعني مركب، ليس صراع بسيط. وبظن في بداية حديثنا تحدثنا عن الدور اللي لازم نكون فيه بإدخال العناصر الشابة للبرلمان، للبلديات، للبرلمان إلى آخره. تحدث، وهذا رأيي لازم يتابع، هاي النقطة واحد. نقطة اثنين، لازم نهتم أكثر بالإعلام الأوروبي اللي على الأقل يعني محايد، مش معنى محايد، ولا نترك المجال فقط للصوت الإسرائيلي في هذا الموضوع. الشغلة الثالثة، لازم نقيم علاقات مع برلمانيين يساعدونا بالدخول لهذه البرلمانات بمفهوم يعني نقل الأخبار لهذه البرلمانات ما يدور في فلسطين، لأنه يعني فيه كمان تعتيم على ما يحدث في فلسطين. وبالتالي مجموعة يعني من القضايا المهمة لازم نقوم فيها، يعني أول شيء نقوم بواجبنا بمهامنا، وبعدها ننتقل إلى القوى الأخرى اللي هي عندها استعداد إنها تساعدنا وتقدم لنا يد العون حتى نستطيع أن نتقدم خطوات نحو التحرر ونحو إنجاز حقوقنا الوطنية.
0: طيب أستاذ،
1: مهمة صعبة.
0: أستاذ جورج، يعني واضح بأنه الجاليات العربية وخصوصا المغربية الجزائرية كمان لها نفوذ في أوروبا، وربما اللبنانية، مش متأكد، اللبنانية السورية، لكن بشكل عام يعني الجزائريين والمغاربة لهم دور وتأثير في هذا المجال. قديش بتعاونوا معاكم أو أنتم بتتعاونوا معاهم في بهذا الاتجاه؟
1: صحيح، أكثر تعاون موجود في بلجيكا لأنه الجالية المغاربية هناك قوية،
0: وفي هولندا،
1: وفي فرنسا قوية بمعنى الجزائريين، وبالتالي يكونوا في المقدمة. يعني اللي حضر للقاء في البرلمان الفرنسي كانوا شباب جزائريين،
0: نعم،
1: كمثل. وبالتالي سمحوا لنا نروح نحكي مع المعنيين، ميلانشو وحزب ميلانشو في فرنسا، يعني فرنسا الأبية. وبالتالي يفتحوا لنا خطوط، حتى مش بس بيجوا يتظاهروا معنا فقط يعني، ونفس يعني في دول أخرى نعم يعني يشاركونا طبعا. بس أنت أكيد بتعرف كمان أنه خفت المشاركة، يعني حركات التضامن أصبحت يعني تعمل بشكل الآن يختلف عن السابق. يعني مثلا الندوات زادت، الحديث عن رواية فلسطينية زاد، الحديث عن الوضع السياسي الحالي زاد. قبل كان أغلبه أنه بقتلوا الأطفال وبدمروا البيوت، لكن الآن صار في تسييس للقضية الإنسانية، وهي قضية مهم ننتبه إليها حتى نقدر نساعد فيها. والشغلة الأخيرة عندي أنه قديش بنقدر كجاليات فلسطينية أن ننخرط في هذه الحركات وننعشها، قديش بنقدر نصل أكثر وأسرع للقرار الرسمي اللي بده بالنهاية المطاف يقر بالرواية الفلسطينية ويقر بالحقوق الفلسطينية.
0: نعم. طيب في الجناح الثالث، إنجاز التعبير في أوروبا، يعني الجناح الأول هو الجناح التقليدي اللي بتقوده بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والجناح الثاني اللي هو البلدان الإسكندنافية. الجناح الثالث هم البلدان اللي كانوا جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا، رومانيا، بلغاريا إلى آخره. كيف الوضع في هذه البلدان التي كانت جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا؟
1: واضح أنه السؤال أول شيء جيد طبعا، لأنه كمان مفروض فينا نوجه أنظارنا لهناك، مش بس لأوروبا الغربية. بدي أتحدث لك بشكل عام، الحركات الشعبية كانت أيضا في هذه البلدان، والإشكال فيها أنه أغلب هذه البلدان على رأسها حكومات يعني صديقة لدولة الاحتلال، وبالتالي حاولوا جاهدين منذ البداية مثل بلدان غربية أيضا

كانت الصوت الفلسطيني وقمعه بشكل ممنهج. في بعض الدول رغم هيك أصبحت يعني تطلق مواقف سياسية جيدة. يعني مثلا حتى هذا اليمين اللي أجى في بلغاريا واللي قبله كان صديق لإسرائيل أيضا

0: بغض النظر عن هذا الموضوع، لأنه أنا برأيي لفتت الآن الملاحظة هذه كثير جيدة اللي قدمتها. إحنا معنيين كمان إنه ما ننسى هاي البلدان الشرقية، معنيين ندعم الحركات الشعبية والمؤسسية الموجودة فيها لصالح القضية الفلسطينية، وما ننظر إليها بأنها وكأنها مش موجودة.
1: نعم.
0: كل شيء قادرين نضيفه لعملية دعم الحقوق الفلسطينية ودعم شعبنا الفلسطيني لازم نشتغل عليه.
1: نعم.
0: أنا من رأيي في جزء من التقصير في هذا المجال.
1: طيب الآن يعني شعبكم الفلسطيني أستاذ جورج رشماوي ثلاث أنواع: فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48، فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67، وفلسطيني الشتات واللجوء اللي أنت بتمثلها وخصوصا في أوروبا. الآن نأتي إلى طرفي المعادلة الفلسطينية سواء في 48 أو في 67. في 48 في حالة من الاستقرار النسبية، في أحزاب سياسية، في أعضاء في البرلمان إلى آخره، وبال 67 يعني في بشكل أو بآخر أيضا يعني حركة فتح، حزب الشعب الديمقراطي، حركة المبادرة الفلسطينية إلى آخره. كيف علاقاتكم أولا لنبدأ مع فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أعضاء الكنيست، أحزاب الأحزاب العربية في مناطق 48 خصوصا الأحزاب الأربعة يعني اللي ممثلة بالكنيست: الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير. هذه الأربعة أحزاب يعني قوية، بتتفاوت طبعا بين حزب وآخر، ولكن لها حضور في داخل البرلمان الإسرائيلي. هل لكم علاقات مع هاي الأحزاب؟ بتم التداول بينكم وبينهم؟ زيارات متبادلة بينكم وبينهم؟
0: بصدق يعني وبصراحة أيضا أنه إحنا يعني لنا علاقات مع أسماء وليس مع يعني خلينا نقول حركات التجمع الوطني أو الحركة الإسلامية، وبالتالي مثلا علاقاتنا مع الأستاذ محمد بركة، مع يوسف جبارين، دكتور المحامي يوسف جبارين وإلى آخره، يعني عندنا مع أمير مخول يعني علاقات مع أفراد بصراحة، وليس علاقات مع يعني مؤسسات أو أحزاب موجودة داخل يعني الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني لا أستطيع أن أجاوب على السؤال بحكم أنه كمان مرة بصراحة وشفافية أكثر أنه همومنا يعني هون كثيرة، ولا مش موجود فينا حدا متفرغ فقط للعمل السياسي، كلنا نعمل كلنا نعمل. وبالتالي كثير يعني وقتنا ضيق حتى لإقامة علاقات، لكن احنا منرحب أكيد بأي علاقة مع أي قوة سياسية وطنية موجودة في مناطق نيويورك.
1: نعم، هو الأستاذ محمد بركة كان بيشغل موقعين، يعني كان هو أولا رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعدين صار منتخب رئيس لجنة المتابعة، بمعنى هو الشخص السياسي القيادي الأول بفلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48. طبعا لما انتخب رئيس لجنة المتابعة استقال من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والآن هو يعني متقاعد إنجاز التعبير. الدكتور يوسف جبارين الآن انتخب حديثا رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هو مرشح في 27 أكتوبر لعضوية الكنيست الإسرائيلي من القائمة المشتركة، القائمة المشكلة من الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي. طبعا الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، طبعا الحركة الإسلامية برئاسة النائب أيضا منصور عباس، القائمة الموحدة بيسموها. طيب إذن يعني ما في صلات يعني حيوية وعملية وبرامج مشتركة مع هذه الأحزاب. طب بال 67 يعني كمان بينطبق يعني على ما يحصل عام 48، يعني مع حركة فتح، مع حزب الشعب، مع حركة المبادرة.
0: هو في أوروبا يعني حزب الشعب ضعيف جدا.
1: نعم.
0: والمبادرة أيضا. علاقتنا مع الإخوة في فتح جيدة.
1: نعم.
0: جدا.
1: تمام.
0: نعمل سوا يعني نعمل مشترك.

0: في أغلب القضايا. بنحاول جاهدين أن نلملم، يعني إنه بمعنى إنه إحنا كاتحاد جاليات طبعاً يعني ما مطلوب منا إنه يكون لنا صبغة سياسية، لأنه مفروض فينا نكون للجميع، للجميع الأطياف السياسية الفلسطينية بدون يعني تحديد مع من نكون. ممكن يكون لنا رأينا السياسي، هذا صحيح وهذا مهم أيضاً، يكون في موقف سياسي ورأي سياسي، لكن إحنا منفتحين على الكل ونتعامل مع الجميع بنفس المستوى. يعني ما في خلينا نقول نزاعات أو إشكالات أو مشاكل حتى مع القوى الفلسطينية، كان هي في الداخل أو هي موجودة بأوروبا.
1: طيب لو قلنا الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كمان لهم حضور ولهم نفوذ، يعني هم يعني رشيد أطليب نائب في البرلمان، وفي كمان يعني شخصيات سياسية فلسطينية لها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية. هل لديكم علاقات مع هاي الجاليات في الولايات المتحدة أو في كندا؟
0: مع الولايات المتحدة لنا علاقات،
1: نعم،
0: مع كندا أقل كثير، يعني ما لنا علاقات جدية، بينما نحن بنتواصل مع الشبكة الفلسطينية في أمريكا بالمعنيين فيها، المهندس عبد السلام والأستاذ سنان شقيدح، يعني اثنين أعضاء مجلس وطني، ونتعامل معهم بصدق، بمعنى أنه نتبادل المعلومات. بعض القضايا والبيانات اللي تصدر عنهم تصلنا، نفس الشيء بياناتنا تصلنا، بعض الأحيان نخرج بيانات مشتركة حتى مع يعني جمعيات ومؤسسات موجودة في أمريكا اللاتينية يعني الجنوبية. يعني إحنا علاقاتنا هاي مرات بدعونا لندوات سياسية، يعني هاي موجودة. لكن مثل ما أنا حكيت، بنحاول جاهدين إنه يكون الأولوية إن عملنا بأوروبا، عملنا بين الجالية الفلسطينية والعربية، عملنا داخل المؤسسات والمجتمع الأوروبي، حتى بالفعل إنه نستطيع نكون بعملية التغيير المنشودة. بمعنى آخر، مثل ما تحدثتم أنه بريطانيا وفرنسا هي الأساس المسؤولين عن هاي المأساة، طبعا ألمانيا بالدرجة الأولى، لكن هم اللي خططوا بالنهاية ونفذوا مشروع الاستعمار الصهيوني في وطننا فلسطين.
1: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن أنتم موجودين في أوروبا، في هناك برامج عملية مقبلة في انتخابات معينة راح تهتموا فيها خلال الفترة المقبلة في بلد، في موقع، في مكان، سواء على المستوى البلدي أو المستوى الحزبي أو المستوى البرلماني؟
0: الآن إحنا مركزين على البلد اللي أنا موجود فيها.
1: نعم،
0: أحكيها بكل صراحة. يعني اثنين، مركزين على الدول الاسكندنافية، لأنه في البلدان اللي أنت كمان ذكرتها، يعني مثلا إيرلندا وغيرها، إسبانيا، يعني في مجموعات عندنا تجمع ضخم في إسبانيا، علاقاتهم كثير جيدة بالمؤسسات الرسمية والشعبية وحركة التضامن وحركة البي دي اس، فبالتالي احنا قاعدين اكثر نزوحا الى انه يعني نشتغل بتركيز اكثر على البلدان اللي ما زالت حتى اللحظة يعني معادية لنا، معادية بمعنى الكلمة يعني. وهذا يأخذ وقت ويأخذ مجهود ويحتاج لفترة زمنية، لكن أنا متأكد أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، ومش معقول الحق يسقط. وبالتالي إحنا مصرين أنه نتابع بهذا الأسلوب من العمل اللي فيه تركيز على القضايا الرئيسية، أهمها دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة طبعا في الضفة الفلسطينية وغزة الباسلة، حتى نسقط مشروع التهجير ومشروع التطهير العرقي ونسقط المشروع الصهيوني أيضا.
1: نعم. طب الحقيقة بدي أسأل، يعني في معرض الحديث تحدثت عن الجانب المالي أو اللجنة المالية، يعني مصادركم المالية، هل تأتيكم مساعدات من البلدان؟ بتفرضوا شروط على البلدان إن مؤسسات مجتمع مدني يعني تنتزع من الحكومات، من البلديات دعم إسناد؟ هل في أطراف عربية ممكن يساعدوكم بهذا الاتجاه؟
0: يعني أطراف عربية ما فيش تساعدنا، إحنا بنعمل التالي حتى هيك نضع الموضوع يعني على جريه

0: أولا في ألمانيا أسلوبين للجمعية، في
1: نعم.
0: ألمانيا وفي بشكل عام. الأسلوب الأول أنه أنت بتكون جمعية مرخص رسمي ولك حق جمع التبرعات، لازم تقدم طلب خاص ويكون الدستور يتوافق مع هذا الطلب، بمعنى يجمع تبرعات. احنا بنجمع تبرعات عادية، اغلب المظاهرات بنجمع فيها تبرعات، اغلب الندوات بنجمع فيها تبرعات. هي اولا. اثنين، في عندنا اشتراكات الاعضاء اللي موجودين داخل الاتحاد. ثلاث، احنا نفسنا باسمنا كاتحاد جاليات نقدم مشاريع للمؤسسات الشعبية والرسمية. في مؤسسات يعني خلينا نقول شعبية عندها تأخذ دعم من الدولة وعندها كمية فلوس لمشاريع صغيرة، مثلا روضة أطفال، يعني دعم المرأة، إقامة مثلا سيمينار في موضوع محدد، توعية إلى آخره. يعني هاي مشاريع صغيرة، يعني بتكون بين 20 يعني 20,000 أو أقل شوي. بينما في كمان مشاريع كبيرة بنقدمها، بنقدم مثلا بناء مدارس لغزة، هاي مشاريع تحتاج الآن لهدوء في غزة حتى تستطيع أن تأخذ هاي الفلوس أصلا. لكن عندنا موافقة مثلا على إقامة مدارس وجامعة في غزة، عندنا موافقة من دولة أوروبية، بلاش نحكي الآن مؤقتا اسمها، يعني ما في مشكلة إذا بقدر أحكي، لكن بقول مش ضروري الآن حتى يجي الصبي بنصلي على النبي يعني بمعنى آخر. وبالتالي عندنا كثير وعود من دول أوروبية مختلفة بأنهم جاهزين، بحكم أنه إحنا يعني NGO، يعني إحنا مش تابعين لحدا، وبالتالي نعم نقدم مشاريع محلية ونقدم مشاريع مركزية في الدول الأوروبية.
1: طب قل لي أنت يعني كهيئة إدارية أو أنت كشخص بتزور فلسطين؟
0: أنا كشخص يعني صعب أزور فلسطين، لكن الهيئة الإدارية نعم جزء كبير منهم بنزل بشوف شو يعني شو موجود هناك،
1: نعم.
0: وضع مع الموجود إلى آخره. وبالتالي دائما عندنا يعني أخبار طازة. أضف إلى ذلك أنه أنا كل أهلي في فلسطين، يعني فيش عندي برا.
1: أنت أصلا من وين صحيح؟
0: أنا من بيت ساحور.
1: بيت ساحور، نعم.
0: نعم
1: نعم
0: يعني أهلا بيك. وبالتالي لأسباب ما يعني
1: معروف. طيب على أي حال أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، إجماع كما سميتها أطلقت عليها، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وأخذنا من وقتك الكثير. إن شاء الله بنلتقي وإياك في ظروف أفضل وأحسن، وحققت نتائج إيجابية في أوروبا أولا، وحقق وانعكس ذلك على نتائج أيضا إيجابية لشعبكم في فلسطين، وفي مرات قادمة نعمل معك مقابلة وإنت في قلب بيتكم عند عائلتك في ساحور.
0: إن شاء الله.
1: كل
0: إن شاء الله.
1: الاحترام.
0: شكرا لك على هاي المقابلة الحيوية وهاي الأفكار النيرة، يعني الأسئلة بالفعل كانت مركزية.
1: كل
0: يعني
1: الاحترام.
0: أصبت بالضبط يعني ما هو المطلوب. شكرا، شكرا لكم للمقابلة.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وإحنا بنرحب فيك من على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الشعر في تلك اللحظة زينة مجلس ولا ترف سمر عند أمير، كان الشعر ميزان وعي وحارس سؤال أكبر من القصيدة.

0: يا شيخ حمزة، حرك هذا المذياع أو ابعث أحداً ليغلقه.
1: لا عليك يا مولاي، أنا أغير موجاته، لكن نتذكر اليوم وبعد قليل ستذاع نتائج المسابقة الشعرية التي تابعتها يا مولاي.
0: توقف إذن، وابقي المذياع على

0: إذاعة القدس، فموجة الإذاعة البريطانية تشوش قليلا.
1: لقد شكلوا لها لجنة، أعتقد أنهم قادرين على الفرز الجيد.
0: نعم يا شيخ حمزة، وهم الشيخ فؤاد والشيخ بشار الخوري وخليل مردم بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني.
1: هيئة الإذاعة البريطانية يا مولاي حددوا 3 جوائز، الأول والثاني والثالث.
0: إذن سنسمع الآن النتائج.

فبين صوت يأتي من القدس وصوت يخرج من صدر الأمير، كانت الأمة كلها تصغي لا لتعرف من فاز بالجائزة، بل لتسأل من خسر الطريق.

0: هنا القدس. السادة المستمعين، أهلا بكم. هذا وقد اختتمت أعمال لجنة التحكيم الأدبية التي انتدبت للنظر في المسابقة الشعرية، والتي تقدم إليها عدد من شعراء البلاد العربية ضمن النشاط الثقافي الذي ترعاه الإذاعة. وقد تألفت لجنة التحكيم من الشيخ فؤاد الخطيب والشيخ بشار الخوري المعروف بالأخطل الصغير والشاعر خليل مردم بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني. وبعد دراسة القصائد المقدمة ومداولات أدبية مستفيضة، قررت اللجنة إعلان نتائج المسابقة ومنح الجوائز المقررة بحسب ما ارتأته من تفوق فني واستيفاء لشروط الشعر العربي الأصيل في لغته ومعانيه وصوره. وقد جرى بهذه المناسبة تكريم أعضاء اللجنة في عدد من المدن الفلسطينية تقديراً لدورهم الأدبي ومكانتهم في الحركة الثقافية العربية. هذا وستقوم الإذاعة لاحقاً ببث مختارات من القصائد الفائزة ضمن برامجها الأدبية. أعزائي المستمعين، بعد قليل سنستمع لكلمة اللجنة ويلقيها الشيخ فؤاد الخطيب.
1: هنا لا يعاتب شاعر لأنه غاب، بل يعاتب الغياب لأنه طال. وهنا لا تشطر القصيدة ترفاً، بل ليرى إن كان الكلام ما زال قادراً أن يقف في وجه الحرب وأن يجاري صوت المدافع بصوت عربي واحد.
2: يا مولاي، لماذا أنت شارد الذهن؟ بماذا تفكر؟
3: إيه يا شيخ حمزة، أفكر في الشيخ فؤاد الخطيب الذي تركنا بلا سبب، تركنا وذهب مغاضبا ونحن والله نحبه.
2: يا مولاي، لم تكن يوما إلا سندا له، لكنه اختار.
3: اكتب يا شيخ أو اطلب عبد القادر ليكتب.
2: أنا من سيكتب يا مولاي.
3: وصوت شجاني

0: بالعشاء سمعته، فللناس صوت والكلام مباح، فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، أتغدو جنيباً إن ندى لمزاح؟ أبعد الأولى قد كنت فيهم محبباً، تنكرت منهم والنفوس صحاح؟ وقالوا الخطيب الشاعر الفذ قد أتى ليحكم في الأشعار، قلت بطاح.
1: ها قد أتى محمد بيك الشريقي.
0: محمد بيك الشريقي خير من يشطر، أعطه ما كتبت وليشطرها لنرى.
2: وحين قال الأمير شعره لم يكن يسأل عن فؤاد الخطيب وحده، بل كان يسأل عن الشرق كله الذي بات مغاضبا دون جدوى، يسأل عن الشعر إذا تقدم السلاح، وعن الكلمة إذا ضاقت بها الأوطان.

0: وهل انتهيت من تشطير الأبيات؟
1: نعم يا مولاي، اسمع. وصوت شجاني بالعشاء سمعته، فخلت لماضي الود منه سناه. إذا جاء بالقول المعاد مذيعه، فللناس صوت والكلام مباح. فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، رويدك هل ينسى الديار براح؟ إذا غاب ذو ود تلفت قلبه، أتغدو جنيبا إن ذا لمزاح.
0: أحسنت يا شريقي.

تلك لم تكن مساجلة، كانت محكمة للضمير. وقف فيها الشعر شاهداً، ووقف الأمير قاضياً، وسجلت الكلمات لا في ديوان، بل في زمن كان يحتاج للكلمة كما يحتاج للرصاصة.

إذا لم يكن هم لدى العرب يومهم سوى الشعر أي الشعر فيه رباح؟ فما الشعر بالمغني لدى البأس أهله وليس لديهم شكة وسلاح؟ إذا ما بكيت الشرق أبكيه كله يثار عليه لطمة ونواح، فأين بلاد العجم؟ أين تراثهم؟ وأين بلاد الروم؟ كيف تتاح؟ أرى الأمم الكبرى تدافع بعضها بحرب ضروس إنها لوقاح، لعرب وترك ثم عجم أخوة لهم في ذراها قربة ونجاح. سلام على مهديك منك تحية تساق إليهم منك وهو فلاح.

0: لم يكن ذاك صوت شاعر في مذياع، ولا بيتا عابرا في مسابقة، كان صوت زمن يبحث عن نفسه بين حرب تعصف وأمة تنصت. وفي المركى لم يغلق الأمير المذياع، لأنه كان يعرف أن الصوت إذا صدق صار وطنا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 18 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.

الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال

الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يتأمل أحوال الناس

0: ويرى شدة إقبالهم على الدنيا وعزوفهم عن الآخرة، ويرى خوفهم من المستقبل وقلقهم على الرزق وتعلقهم بالأسباب المادية، ويأسهم عند تأخر الفرج وجزعهم عند البلاء، علم أن ذلك كله من ضعف اليقين. فما الذي أوصل كثيرا من القلوب إلى هذا الضعف؟ لا شك أن هناك أسبابا أدت إلى هذا الضعف، أولها الغفلة عن الله وعن التفكر في آياته وآلائه. فمعلوم أن القلب لا يقوى يقينه إلا إذا كان موصولا بخالقه سبحانه وتعالى، حيث قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وثاني أسباب ضعف اليقين الذنوب والمعاصي، فالذنب ظلمة تقع في القلب، فإن تتابعت الذنوب تراكمت فيه الظلمات حتى تطمس بصيرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أسباب ضعف اليقين الانغماس في الدنيا وطول الأمل والغفلة عن الآخرة. وهكذا هي الدنيا، كلما عظمت في القلب صغرت الآخرة في مقابلها، كلما صغرت الآخرة ضعف اليقين. ومن أسباب ضعف اليقين الجهل بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فمن قلت معرفته بالله ضعف إيمانه ويقينه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولعلاج ضعف اليقين علينا التعرف إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفته أسمائه وصفاته، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله ازداد به ثقة ويقينا. وتقوية اليقين أيضا تكون بصحبة القرآن وتدبر معانيه، فالقرآن هو أعظم ما يبذل اليقين في القلب، لأنه يعرفك بالله ويذكر بوعده ووعيده، كما قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وعلينا بالتوبة والاستغفار، فلئن كانت الذنوب هي التي تضعف اليقين فإن التوبة كفيلة بأن تعيد للقلب بهاءه وصفاءه. وعلينا أيضا بمجالسة العلماء والصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفرجنا نحن الأردنيين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي. الأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، والهجوم الإرهابي الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مدرسة زيد بن ثابت الثانوية للبنين في عجلون، ويزور قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم شركة أجيبوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات. واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها إجيانغ كين سونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون

0: بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات. وجال جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. ورافق جلالته خلال الزيارة مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاه، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام لحسيني.
1: دانا الأردن اليوم الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم اعتداء مرفوضا وانتهاكا لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة الكاملة مع جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي اليوم ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وأكد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.
1: مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار، ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الصيام.
1: نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وضمن زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، اجتمع جلالته في مدينة شنغهاي اليوم برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، أكد أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وتحدث جلالة الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعية والطيران عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن. وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء والسفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني وسفير الصين لدى الأردن جواهوي. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات الموكلة إليها والبرامج والخطط التي تنفذها، إلى جانب سير العمليات التدريبية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها ومستوى جاهزية تشكيلات ووحدات المنطقة للتعامل مع مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تولي جاهزية تشكيلاتها ووحداتها القتالية واللوجستية اهتماما كبيرا، وتحرص على متابعتها وتقييمها بشكل مستمر بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام والواجبات بكفاءة واقتدار ويرفع من مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمرتباتها. وشدد اللواء الركن الحنيطي على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية بما يمكن الوحدات وخاصة العاملة في الخطوط الأمامية من أداء واجباتها بكفاءة عالية والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. وفي ختام الزيارة دون اللواء ركن الحنيطي كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن اعتزازه بمرتبات المنطقة العسكرية الشمالية، مثمنا جهودهم وأخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية وما يبذلونه من جهود متواصلة في الذود عن ثرى الوطن الطهور.
2: وفي سياق منفصل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة مدرسة زيد بن ثابت الثانوية للبنين في محافظة عجلون، وكان في استقباله المساعد للإدارة والقوى البشرية ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية. وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة أهمية اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بقطاع التعليم في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية، انطلاقا من إيمانها بأهمية بناء جيل متعلم وواع يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية. وأشار إلى مواصلة القوات المسلحة دعم المدارس التابعة لها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، إلى جانب تطوير المرافق والتجهيزات التعليمية بما يلبي احتياجات الطلبة ويواكب متطلبات العملية التربوية الحديثة.

0: من جانبه أكد مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أن المدرسة جهزت بأحدث التقنيات الرقمية والوسائل التكنولوجية المتطورة في إطار خطة المديرية الرامية إلى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة من امتلاك أدوات الابتكار والتفوق العلمي. وأوضح أن المديرية تحرص على إيصال التعليم النوعي والمتميز إلى أبناء المناطق النائية والمحافظات بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة البناء والتحديث الوطني. وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف مرافق المدرسة وأقسامها واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات التعليمية التي توفرها بما في ذلك الغرف الصفية والمختبرات والمرافق الخدمية والتي صممت وفق أحدث المعايير المعتمدة لتوفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة وتعزيز جودة العملية التربوية. وأقيمت مدرسة زيد بن ثابت الثانوية للبنين على أرض تبلغ مساحتها نحو 6 دونمات وتضم 16 غرفة صفية إلى جانب مختبرات للحاسوب والعلوم ومكتبة، كما زودت بنظام للطاقة الشمسية في إطار التوجه نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتبني حلول مستدامة في المنشآت التعليمية. ونفذ مشروع المدرسة من خلال الشركة العربية للمقاولات التابعة لمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية والفنية المعتمدة. وحضر الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومسؤولين مدنيين ومتقاعدين عسكريين.
1: أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الدفعة 31 من الأطفال المرضى في قطاع غزة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتضم الدفعة الجديدة 7 أطفال مرضى يرافقهم 13 من ذويهم، حيث جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تواصل المملكة تقديمها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: وقعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مذكرة تفاهم مع مختبرات العقبة الدولية بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانات في المجالات الفنية والمخبرية بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى الجانبين. ووقع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية العميد الركن عبد الباسط الشرع، فيما وقعها عن مختبرات العقبة الدولية مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور

0: حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 18 آب. من معارك حرب عام 1948 في فلسطين، معركة جبل المكبر. فقد حدث في مثل هذا اليوم 18 من آب من عام 1948 احتلال القوات الأردنية لجبل المكبر، وهو يقع عبر وادي النار إلى الجهة الجنوبية من القدس، ويسيطر على أجزاء القدس الغربية كاملة، وهو يواجه الأماكن المقدسة تماما، وارتفاعه أعلى ومساحة الجبل السطحية أكبر، وقد احتلته القوات الأردنية ضمن خطة حصار القدس من جميع الجهات، وللضغط أكثر على أكثر من 100,000 يهودي كانوا يقيمون في الجزء الغربي للمدينة خاصة بعد أن تم حصارهم والسيطرة على عين فارة التي كانت تزودهم بالماء. وجبل المكبر ذو القيمة التاريخية والدينية الذي يحمل هذا الاسم، لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وصل إليه أطل على القدس الشريف وهلل وكبر، فسمي بذلك بجبل المكبر. نقرأ في برقية صدرت في 18 آب 1948 من وزارة الدفاع البريطانية إلى قيادة الشرق الأوسط البريطانية، وتقول البرقية: اتصلنا بالوزارة الأمريكية، نطلب موافقتها على نقل سلاح وذخيرة إلى قاعدتنا في عمان، ولكن رأيهم المبدئي غير مشجع. ثم اتصلنا مرة أخرى وما نزال ننتظر الجواب النهائي. عليكم الاستعداد لنقل الأسلحة والذخيرة جوا حالما يرفع الحظر عن شحن السلاح. وفي الوقت الذي كان فيه الجيش العربي الأردني بكامل قواته وبكتائبه يقاتل فوق أرض فلسطين، كانت التحديدات تفرض عليه. ونستذكر هنا شحنة الأسلحة القادمة إلى الأردن والتي تمت مصادرتها في قناة السويس في عام 1948.

0: في 18 آب من عام 1948 أيضا شنت قوات الكتيبة السادسة بقيادة عبد الله التل هجوما معاكسا على قوات العدو التي احتلت قبل يوم مناطق جبل المكبر والكلية العربية والمدرسة وموقع القوات المصرية والمناضلين الفلسطينيين، وتم استرداد كل هذه المواقع واستشهد جنديان أردنيان وثلاثة مصريين وخمسة مناضلين، وخسر العدو أكثر من 50 قتيلا. في مثل هذا اليوم 18 من آب من عام 1965 صدر القانون المؤقت رقم 38 الذي يقضي بإنشاء قوة الأمن العام في وزارة الداخلية، ويأتي القانون بعد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني وفصل الأمن العام عن الجيش.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامة في مواقعهم. وأيضا لليوم نرحب بضيفنا المقدم الركن زيد إسحاق العجارمي قائد كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية، كونوا معنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم. وفي البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة لكافة أبنائنا الأردنيين اللي نجحوا بمرحلة التوجيه وحصلوا شهادة الثانوية العامة والتي صدرت نتائجها الأسبوع الماضي. دائما منبارك ومنهني للناجحين ومنحكي للي ما حلفهم الحظ حظا أوفر في المرات القادمة، وهي مش نهاية الحياة، ولا شو رأيك يا سيدي؟
1: أكيد ستي، يعني نحن كمان نضم صوتنا لصوتك ونبارك لهم مرة ثانية على النتيجة اللي حققوها إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله في قادم الأيام التوفيق إن شاء الله والنجاح
0: إن شاء
1: المستمر
0: الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. زيد بيك سيدي، عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت قائد كتيبة حرس الحدود الثامنة. من خلالك سيدي نعرف الإخوة المستمعين أكثر بهذه الكتيبة العريقة، متى تأسست وأهم المراحل التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم زيد بيك؟
1: نعم ستي، بداية المساء الخير، الله يعطيك العافية ثمار بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أتقدم باسمي وباسم مرتبات كتيبة حرس حدود الثامنة الملكية بتحية اعتزاز وفخر إلى جلالة القادة الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي وولي عهد الأمين على ما يلونه من اهتمام دائم للقوات المسلحة.

0: سلح الجيش العربي كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لك ثمار بيك ولجميع الكادر القائمين على هذا البرنامج في إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على إتاحة هذه الفرصة الثمينة اللي أتحدث اليوم عن واجباتنا كقوات حرس حدود وبشكل عام وعن كتيبة حرس حدود الثامنة الملكية بشكل خاص.
1: نعم سيدي.
0: ستي كتيبة حرس حدود الثامنة الملكية إحدى كتائب قيادة لواء حرس حدود الثالث التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تؤدي الكتيبة دورا مهما في حماية حدود الوطن.
1: نعم.
0: والمحافظة على أمنه واستقراره من خلال اليقظة المستمرة ومكافحة التسلل والتهريب من وإلى الأراضي
1: نعم
0: الأردنية سواء بشكل فردي أو على شكل جماعات، وتواجه التحديات التي تهدد أمن المواطن والمواطنين.
1: نعم سيدي.
0: مرت الكتيبة ستي في 4 مراحل تشكيل، حيث كانت بداية من 1 آب 2005 صدر أمر تشكيل كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية، وكانت تتبع لمجموعة حرس الحدود الرابع، ثم أعيد تشكيل الكتيبة في 6 آذار 2016 لتصبح تابعة للواء حرس الحدود الثالث، ومن ثم في 15 حزيران مرة أخرى ارتبطت ارتباط عضوي بقيادة مجموعة حرس الحدود الثالث مرة أخرى، وحديثا وتحديدا بتاريخ 11 باط 2025 أصبحت الكتيبة إحدى وحدات قيادة لواء حرس الحدود الثالث التابع لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
1: يعطيكم العافية سيدي، يعني الأمانة تاريخكم مشرف وطويل. الآن نتحدث عن الواجبات أو المهام المناطة بكم بكتيبة حرس الحدود الثامنة زيد بك.
0: نعم ستي، للأمانة يعني واجبنا مهم ومقدس، والحمد لله احنا يعني قايمين به على أكمل وجه. أما واجباتنا بشكل يعني مختصر وبشكل سريع نمر عليهن: منع عمليات التسلل والتهريب من وإلى الأراضي المملكة الأردنية الهاشمية وبالقوة،
1: نعم،
0: مراقبة الحدود ليلا ونهارا وتمرير المعلومات بدقة وباستمرار إلى قيادتنا الأعلى، مراقبة الحدود والإبلاغ عن الطائرات المسيرة سواء كانت طائرات مسيرة أو بالونات والتي تستخدم لأغراض تهريب المواد المخدرة من وإلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيرا وليس آخرا السيطرة على الرعاة والمزارعين والصيادين ضمن منطقة المسؤولية بعد أن يتم تمرير أعدادهم وأسمائهم والاستمرار بمراقبتهم.
1: نعم سيدي يعطيكم العافية. شعار كتيبة حرس الحدود الثامنة اللي هو على العهد باقون وبالواجب ماضون، فنحكي أكثر عن هذا الشعار.
0: ستي شعارنا دائما على العهد باقون وبالواجب ماضون حماية لحدود الوطن وأمنه واستقراره. شعارنا يجسد الوفاء والانتماء والالتزام بالواجب والثبات على حماية حدود الوطن والولاء للقيادة الهاشمية والاستعداد الدائم للتضحية في سبيل أمن الأردن واستقراره، كيف لا ونحن الأصدق قولا والأخلص عملا، كما قال عنا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
1: آمين يا رب العالمين سيدي. وهذا دائما عشمنا في أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأنهم دائما عند وعودهم، وأنتم يعني كنتم وما زلتم عند الوعد. الآن نتحدث عن رسالتكم اللي أنتم عم بتحاولوا توصلوها، ومن خلال واجباتكم من خلال الدور اللي أنتم عم بتقوموا فيه في الكتيبة.
0: ثمار بيك، رسالتنا دائما هي حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره من خلال الجاهزية العالية لجميع مرتبات الكتيبة والانضباط والاحترافية وأداء الواجب بكل أمانة وإخلاص، وتعزيز التعاون مع المواطنين والمجتمع المحلي بما يسهم في مواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته، وإن شاء الله دائما نكون إن شاء الله عند حسن ظن القيادة العامة.
1: نعم سيدي. طبعا كأبناء قوات مسلحة، كمستمعين كمتابعين، بنعرف أنه دائما بتكون في تحديات لتحقيق هاي الرسائل أو الأهداف أو من خلال القيام بالواجبات، فنحكي أكثر عن التحديات اللي أنتم عم بتعيشوها في كتيبة حرس الحدود الثامنة زيد بك.
0: صحيح ستي، يعني باستمرار تواجهنا ككتيبة حرس الحدود الثامنة من جميع مرتباتها يعني تحديات كبيرة بحكم طبيعة واجباتها وموقعها وطبيعة التضاريس والموقع الجغرافي اللي هي موجودة في الكتيبة أو مستلم الواجب فيه، والتي تتطلب مستوى عالي من الجاهزية واليقظة. يعني بدي أعرج يعني سريعا على أبرز التحديات: طبيعة جغرافيا المنطقة وما تفرضه من ظروف جغرافية ومناخية صعبة، إضافة إلى التغييرات المناخية التي تزيد من صعوبة العمل، عملية التسلل والتهريب من مختلف المحاولات غير المشروعة لاجتياز الحدود الأردنية سواء من وإلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وسواء على شكل فردي أو على شكل جماعي، التقدم العلمي والتكنولوجي الحديثة والتي أصبحت صحيح. تستخدم لغايات غير مشروعة، منها تهريب المواد المخدرة وإدخالها بطرق غير مشروعة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية والعملية.

0: الذاتية والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والانضباط والاستعداد للاستجابة السريعة لأي طارئ ومواكبة أساليب
1: نعم
0: التهريب
1: سيدي.
0: والتسلل بمختلف أنواعه.
1: نعم سيدي، ما دام في تحديات أكيد رح يكون في جملة من الإنجازات، فنحكي عن إنجازاتكم في كتيبة حرس الحدود الثامنة زيد بك.
0: استطاعت الكتيبة بفضل الله من خلال جهود مرتباتها وتفانيهم في أداء الواجب تحقيق الكثير من الإنجازات، ونمر على أبرزها: إحباط العديد من عمليات التسلل من وإلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية سواء فردي أو جماعي، إحباط العديد من عمليات التهريب للمواد المخدرة ضمن منطقة المسؤولية، المحافظة على الجاهزية العملياتية والاستعداد الدائم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات من خلال التدريب المستمر لمرتبات الوحدة وبما يلائم التحديات المفروضة على الوحدة، الإسهام في حماية الواجهة الحدودية والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة ضمن نطاق المسؤولية، التصدي لمحاولات التسلل والتهريب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، رفع مستوى التدريب والكفاءة والاحترافية لمرتبات الكتيبة وبما يتناسب مع طبيعة المهام، الاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة واستيعابها في المراقبة والرصد والسيطرة على الحدود، المحافظة على صورة مشرقة للقوات المسلحة الجيش العربي من خلال الانضباط وحسن أداء الواجب، تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي بأهمية الشراكة في حماية حدود الوطن ومواقعه، تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي بأهمية الشراكة في حماية حدود الوطن.
1: يعطيكم العافية زيد بيك سيدي، يعني للأمانة جملة من الإنجازات اللي إحنا بنفخر فيها، لكن من خلال حديثك عن التحديات والإنجازات اللي أنتم قمتم فيها خلال الفترة الماضية، أشرت إلى أنه واحد من التحديات اللي هي استخدام التكنولوجيا في محاولات تهريب المواد المخدرة، الله يبعدها عنا وعن أبنائنا بشكل عام، فنحكي عن جملة هذه التحديات الحديثة وللتكنولوجيا جانب مشرق وأيضا لها جانب آخر بتعبنا إحنا كأبناء قوات مسلحة أردنية جيش عربي.
0: أكيد ثمار بيك صحيح. تواجه كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية في المرحلة الراهنة تحديات متطورة ومتغيرة تفرض مواصلة رفع مستوى الجاهزية والكفاءة، ومن أبرزها تهريب المخدرات، حيث يعد من أبرز التحديات الأمنية مع تطور أساليب شبكات التهريب ومحاولات استغلال المناطق الحدودية ووسائل وتقنيات حديثة. الطائرات المسيرة وظهور استخدام الطائرات المسيرة في التهريب يشكل تحديا جديدا يتطلب تطوير قدرات الكشف والمراقبة والاستجابة. التغيرات المناخية، ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار والسيول ضمن منطقة المسؤولية، تطور أساليب التهريب والتسلل سواء فردي أو جماعي، اتساع نطاق التهديدات الأمنية، الأمر الذي يتطلب سرعة الاستجابة ودقة تمرير المعلومة ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة.
1: نعم سيدي، لكن إحنا دائما بنقول مهما كان من تسوي لنفسه بأنه يحاول يدخل مخدرات لأراضي المملكة الأردنية الهاشمية، إحنا دائما جاهزين لهم وعلى أهبة الاستعداد من خلال كتائبنا المتواجدة على الحدود ومن خلال أبناء هذه الكتائب، وهون بيوجد الحمل الأكبر على عاتقكم كقادة بأنكم تكونوا قادرين على تأهيل مرتباتكم حتى تكون قادرة على التعامل مع مختلف الأفكار اللي بيوجدوها المهربين من خلال استخدام التكنولوجيا بطريقة سيئة حتى يدخلوا هاي المواد المشبوهة، أيضا تدريبهم بأنهم يكونوا قادرين على التعامل مع مختلف الظروف الجوية، وإحنا بنحكي عن المنطقة العسكرية الجنوبية وهي الأمانة بتتمتع بطبيعة مناخية تكاد تكون صعبة جدا، بالصيف حم وحر شديد، أحيانا الأرض بيكون لها وهج بيبين زي السراب، هذا بيوجد عليكم عبء كبير، بالشتاء ضباب ورياح ومطر وسيول أحيانا، فنحكي عن التدريب والاستثمار في الجندي أو الفرد أو الضابط في كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية زيد بيك.
0: ست الإنسان هو محور العمل والنجاح، حيث يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية في نجاح كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية، فالجاهزية الحقيقية لا تعتمد على المعدات والتقنيات وإنما على الإنسان القادر على استخدامها بكفاءة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
1: نعم سيدي.
0: واستخدامها بكفاءة واقتدار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
1: نعم سيدي.
0: أما عن التدريب والتأهيل، يعد التدريب المستمر من أهم عوامل رفع الجاهزية والكفاءة لدى مرتبات كتيبة حرس حدود الثامنة الملكية من خلال خطط تدريبية على مدار العام وحسب توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العربي وبمتابعة حثيثة من مديرية التدريب العسكري وبإشراف مباشر من قبل قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث يتم التركيز على

0: زيادة القدرة العملياتية للكتيبة من خلال التدريب على الخطط المستقبلية، الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتوفرة والتي أدخلت حديثا إلى الكتيبة،
1: نعم سيدي،
0: رفع مستوى اللياقة البدنية والرماية، رفع كفاءة الكتيبة من خلال التدريب على عمليات مكافحة التهريب والتسلل، والمحافظة على الروح المعنوية العالية لدى مرتبات الكتيبة، والتدريب على أنظمة المراقبة والرصد والاستشعار، والتدريب على الاتصالات الحديثة، والتدريب على تقنيات المتابعة والاستطلاع.
1: نعم يعطيكم العافية سيدي. زيد بيك تحدثت بأنه أنتم دائما بتتعاملوا في كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية من خلال يمكن واجباتكم مع أهالي المنطقة، كونوا ضمن منطقة حدودية بتتعاملوا مع المزارعين مع الرعاة، أيضا من خلال العمل المستمر لكم. فنحكي أكثر عن دوركم في كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية مع المجتمع المحلي سيدي.
0: صحيح ستي، دورنا ككتيبة حرس حدود على واجهة حدودية لا يقتصر على الواجب الأمني أو العملياتي، بل يمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع المحلي، ومن أبرز صور ذلك المساهمة في مساعدة المواطنين عند الظروف الطارئة وفي الحالات الاستثنائية، دعم المجتمع المحلي في مواجهة بعض الظروف الصعبة وخاصة الحالات المرتبطة بالظروف الجوية والبيئية، وفي مواجهة الأحوال الجوية الطارئة وتقلبات الطقس، المشاركة في المبادرات والأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تعزز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، رفع الوعي بأمن الحدود وأهمية التعاون مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، وأخيرا تعزيز التواصل مع أبناء المناطق الحدودية بما يرسخ الثقة المتبادلة والشراكة الوطنية مع قاطني هذه المناطق.
1: نعم سيدي، والعلاقة الطيبة اللي دائما بتشهدها وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي بشكل عام، والمنطقة العسكرية الجنوبية من ضمنها، وكتيبتكم أيضا على وجه الخصوص، هي جاءت نتيجة التوجيهات الملكية المستمرة من قبل القائد على القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأنه تكون العلاقة ما بين أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وأيضا أبناء الشعب الأردني أنها تكون علاقة تلاحمية، لأنه إحنا بالنهاية مكملين لأدوار بعضنا. زيد بيك بنهاية حديثنا سيدي، رسالة بتحب توجهها كقائد كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية لأبناء المجتمع الأردني؟
0: ثمار بيك، رسالتي كقائد كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية هي أنه أمن الحدود مسؤولية مشتركة، والمواطن شريك أساسي في حماية حدود الوطن والمجتمع، والمواطن شريك في حماية حدود وطنه من خلال الالتزام بالتعليمات والقوانين وعدم الاقتراب من المناطق الحدودية، الإبلاغ عن أي تحركات أو أشخاص أو مركبات أو أنشطة غير اعتيادية للجهات المختصة، وعدم محاولة التعامل معها بشكل شخصي ومباشر، الإبلاغ عن أي نشاط يشتبه بارتباطه بتهريب المخدرات أو التسلل، عدم التعامل مع المواد أو الطرود المشبوهة أو محاولة نقلها بشكل شخصي، عدم الاقتراب من الطائرات المسيرة أو الأجسام المجهولة، التعاون مع دوريات حرس الحدود والالتزام بتعليماتها خاصة في المناطق الحدودية، عدم نشر صور أو معلومات حساسة على مواقع التواصل الاجتماعي، توعية أفراد الأسرة والمجتمع بأهمية اليقظة والمسؤولية الوطنية خصوصا في المناطق القريبة من الحدود.
1: نعم سيدي، وإحنا أيضا بدورنا زيد بيك بنضم صوتنا إلى صوتكم بأنه نوجه رسالتنا ونشدد عليها لأبناء مجتمعنا الأردني بأنه دائما الإبلاغ عن الحالات المشبوهة للجهات المختصة، أصحاب الاختصاص هم القادرين على التعامل معها. المقدم الركن زيد إسحاق العجارمي، قائد كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية، شكرا لك سيدي على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة، ونتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق سيدي.
0: اسمحي لي ستي يعني في الختام اني اشكركم على الاستضافه مره ثانيه، وشكري للاذاعه المقدره والمحترمه اللي دائما تابعنا في مواقعنا.
1: واجبنا يا سيدي.
0: فاسمحي لي بالختام مره اخرى اتقدم بجزيل الشكر لعطوفه رئيس هيئه الاركان المشتركه، وعطوفه قائد المنطقه العسكريه الجنوبيه، وقائد لواء حرس الحدود الثالث، وجميع ضباط وضباط صف وافراد كتيبه حرس الحدود الثامنه النشامه على الجهود المبذوله وتفانيهم بالعمل في حماية حدود الوطن، والله يديم الأمن والأمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا سيدي، شكرا لكم.
0: الله يبارك فيك، شكرا ستي.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا المقدم الركن زيد إسحاق العجارمي قائد كتيبة حرس الحدود الثامنة الملكية، شكرا لك يا سيدي. وأيضا الشكر للزميل الرائد محمد زياديين على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكرنا للزملاء من الخدمات البرامجية محمد الزعبي، علي الوديان، وحنين بني مصطفى. وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية يزن السعودي. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامة في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الجيش إذاعة القوات المسلحة، هلا ومرحبا، مساء الخير لكافة النشامة رفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مساء الخير لكافة عشاق الرياضة العسكرية والمحلية والعربية والعالمية. اليوم حلقة متجددة من البرنامج الرياضي الزاوية الرياضية في موضوع جديد وموضوع حيوي آخر رياضي مهم. معنا اليوم دكتورة متخصصة في علوم الرياضة وعلوم السباحة بالتحديد، وهي الدكتورة فداء مهيار، وهي أستاذ مشارك في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة ورئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد الأردني للسباحة. يا هلا ويا مرحبا دكتورة وحياك الله.
3: أهلا أهلا فيكم وأهلا بمستمعينكم الكرام، وبرحب بالجميع بهذا اللقاء إن شاء الله.
2: حياك الله يا ستي. بداية نتحدث عن رياضة صيفية مهمة جدا وترويحية وترفيهية، وهي رياضة السباحة. كثير من الناس، يعني الرياضيين وغير الرياضيين، يمارسون هذه الرياضة في فصل الصيف. حدثينا عن أهمية رياضة السباحة بشكل عام دكتورة.
3: رياضة السباحة من الرياضات اللي بتهتم بكافة عضلات الجسم. رياضة مهمة، أولا بتعمل على تنشيط الجسم، بتعمل على خلق روح المتعة وخلق جو من الترويحي، إضافة إلى أنها هي بتنشط الجسم، بتعمل على تنمية عضلات الجسم المختلفة، إلها عدة فوائد فسيولوجية، تعمل على تنمية الكفاءة البدنية والحركية للجسم.
2: نعم.
3: إضافة للقدرات العقلية، لكمان طبعا بتحل مشكلة وقت الفراغ، خاصة هلأ بالإجازة الصيفية للطلاب المدارس، للشباب. طبعا بتزيد كمان الثقة بالنفس، يعني هاي من أهم السمات، إنه الأشخاص يعني لقوا بالبحث العلمي إنه الأشخاص بمارسوا السباحة بكون عندهم ثقة بالنفس أعلى من الأشخاص ما بمارسوا الرياضة بشكل عام ورياضة السباحة بشكل خاص. طبعا لها فوائد بدنية، بتقوي العضلات، بتقوي الذاكرة، طبعا فوائد طبعا تأهيلية للي عندهم مثلا أمراض مزمنة نتيجة الجلوس على المكاتب، أو مثل اللي عندهم ديس بوصفوا لهم بالبرامج المائية.

0: اللي عندهم انحرافات في العمود الفقري، كل هذول الناس يعني بيوصفوا لهم برامج يعني لها علاقة بالسباحة ويعني التمرينات المائية. فهي الصراحة من أهم الرياضات، بتنشط الجسم، بتحرك العضلات، بتخلي الجسم لائق صحياً. طبعاً إضافة إلى طبعاً هلأ بنلاحظ إنه في سمنة زائدة عند الأطفال عند الكبار، كمان تحرق سعرات حرارية. طبعاً ضمن برامج يعني معدة خصيصاً يعني لهذا الشيء، إنه برنامج تغذية إضافة إلى برنامج سباحة، بتقلل من الوزن طبعاً للسيدة الحوامل، السيدات الحوامل كمان بتخفف الضغط على العمود الفقري، بتخفف الضغط على المفاصل الجسم. فالصراحة لها فوائد عديدة يعني لجميع فئات المجتمع.
1: إذن خلينا نتحدث، هي رياضة شاملة لكافة فئات المجتمع من الأطفال حتى كبار السن يعني.
0: طيب
1: ستي،
0: كثير مهمة.
1: صحيح، نلاحظ إقبال كبير يعني في فصل الصيف ومرتدي المسابح من الأطفال، من السيدات، من الشباب، كبار السن، الرجال. هذه الرياضة يعني خلينا نحكي كما تحدثنا، رياضة لكافة فئات المجتمع.
0: نعم، هي لكافة فئات المجتمع. طبعا أهم إشي أو النقطة الأولى هي تعليم السباحة.
1: نعم.
0: يعني إحنا لازم يعني مفهوم محو أمية السباحة في فئات المجتمع، يعني أهم إشي إنه يكون التعليم. كل ما كان التعليم بعمر أصغر كل ما كان فائدة أكثر، كل ما كان إتقان الأداء السباحة بيكون بشكل أفضل. طبعا حتى يعني طبعا السباحة مع الشخص، يعني بتنمو مع الشخص، يعني حتى كبار السن بلاقوا فيها مجال ترويحي ممتع، نشاط. يعني أحيانا تعرف كبار السن بيكون صعب إنه يمارسوا أي رياضة، يعني بيخافوا من هشاشة العظام، بيخافوا من إنه الواحد مثلا يوقع ينكسر إلى آخره. لكن رياضة السباحة الجسم محمول على يعني فوق سطح المي، فبالتالي بيكون أخف بالوزن، فيها متعة. الأطفال طبعا مجال نشاط، بتعلم الانضباط، الحياة تكون منظمة، لأنه صحيح. أنت إذا ما كنت تسبح بشكل منظم ممكن إنه هذا يؤدي إلى غرق لا سمح الله أو كذا. فبالتالي الرياضة بشكل عام تعمل تنظيم للحياة، فما بالك برياضة السباحة اللي هي أساسا تحتاج ل يعني توافق بين أجزاء الجسم المختلفة.
1: صحيح. طيب حدثينا دكتورة عن تحضيرات الاتحاد الأردني للاستحقاقات القادمة، يعني وأنت رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد الأردني للسباحة.
0: نعم، طبعا الاتحاد الأردني للسباحة خلال فصل الصيف طبعا عقد عدة بطولات، بطولات صيفية مفتوحة على مسبح الخمسين متر يعني المسبح الأولمبي، وفي بطولة الأندية يعني هلا مؤخرا الأسبوع الماضي انتهت بطولة الأندية وشاركوا فيها الأندية الأردنية المختلفة. هلا عندنا استحقاقات خارجية، هلا جاي عندنا بشهر 11 إن شاء الله البطولة العربية للأعمار للفئات العمرية المختلفة، هتقام في البحرين هاي بشهر 11 على مسابح الخمسين متر. وعندنا كمان استحقاق هي بطولة العالم اللي هتصير بالصين ببكين بالصين هاي بشهر 12 إن شاء الله، لكن هاي مسبح 25 يعني حيكون يعني مسبح شتوي، يعني هو الفرق بين مسبح الخمسين والخمسة وعشرين. الخمسين بيعتبروه مسابح صيفية، 50 متر بكون طوله، أما المسابح الخمسة وعشرين متر مسابح بيعتبروها مسابح شتوية يعني مسابح صغيرة، برضو حنشارك فيها إن شاء الله يعني بكين إن شاء الله شهر
1: إن شاء الله. دكتور ابقي معنا مستمعين الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لمواصلة هذه الحلقة الخاصة مع الدكتورة فداء المهيار، وهي عضو وأستاذ مشارك في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة ورئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد الأردني للسباحة. يا هلا ويا مرحبا دكتورة مرة أخرى عبر أثير إذاعة الجيش والزاوية الرياضية.
1: أهلا أهلا فيكم وسعيدة في هذا اللقاء، إن شاء الله تكون معلومات مفيدة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ستحدثين عن نشاطات الاتحاد الأردني للسباحة في فصل الصيف، وقديش أنتم عم بتنظموا يعني فعاليات جذابة وترفيهية لكافة فئات المجتمع، وخاصة إحنا في فصل الصيف يعني على أعتاب بدء العام الدراسي الجديد، يعني قديش كان فصل الصيف حافل بالنشاطات عبر الاتحاد الأردني لرياضة السباحة للأطفال والسيدات والشباب.
1: طبعا الاتحاد الأردني للسباحة بداية الموسم الصيفي يعني بيفتحوا المسبح الأولمبي للجمهور لكافة المجتمع، حتى إنه بيقدروا يعني يجي يمارسوا هاي الرياضة. طبعا الاتحاد الأردني للسباحة بيعمل بطولات للبراعم للأطفال، بحيث إن البطولة بتكون عبارة عن مهارات يعني بسيطة بالسباحة، مثلا ضربات رجلين، مثلا بيعملوا هيك زي منافسات بسيطة تحت 10 سنوات، يعني 10-9-8 سنوات. وطبعا بيكون في جوائز تشجيعية، ميداليات لجميع المشاركين. طبعا هاي البطولات بيعملوها يعني بالصيف وبالشتاء، هي نوع من انه تشجيع تحفيز الاولاد الاطفال على المشاركة على يعني ممارسة هاي الرياضة. طبعا كمان الاتحاد الاردني برضو بيعمل للسيدات حصص تعليم سباحة مجانية، يعني ايام الثلاثاء بتكون في ايام السيدات، فبكون في حصص تعليم سباحة مجانية للسيدات. حتى مثلا بكون احيانا السيدات بيحتاجوا بعض التمرينات لألم اسفل الظهر، لبعض الوزن، مثلا تقليل الوزن، بطلبوا شوية هيك تمرينات. برضو متوفر مدربات متخصصات لهذا الشيء، كله هذا بالمجان، يعني بكون بالمجان خلال ايام السيدات. يعني هاي بالنسبة للنشاطات اللي عاملينها للمجتمع. طبعا للسباحين في لهم طبعا تدريبات خاصة، بيعملوا تدريبات بالمسبح الأولمبي، الأندية مفتوح لهم التدريبات بالمسبح الأولمبي. في يعني مؤخرا عملوا بطولة للأمن العام، كان في بطولة بالأفراد الأمن العام، عملوا هيك بطولة
0: صحيح، وهما وحدة أمن الملاعب، يعني كان لهم بطولة بالتحديد وحدة أمن الملاعب بقيادة العميد فادي أبو خيط، يعني فادي بيك الموجه له تحية.
1: أيوة موجه له تحية، كانت بطولتهم لطيفة يعني.
0: صحيح.
1: في كمان جماعة الدفاع المدني، شباب الغواصين بيجوا برضو بيمارسوا يعني بيتدربوا ببركة الغطس، يعني بركة الغطس هي أعمق بركة موجودة في المسابح الأردنية، موجودة في اتحاد السباحة. طبعا بيعملوا برضو تدريباتهم على الغوص، على برضو بيعملوا برضو مسابقات هيك يعني اللطيفة ببركة الغطس. يعني الاتحاد الأردني للسباحة فاتح يعني أبوابه لجميع فئات المجتمع، يعني كلياتنا أولاد البلد، وكلياتنا بنتمنى أن الكل يتعلم السباحة،
0: إن شاء الله يستفيد
1: من هاي المنشأة الرياضية. يعني اللي طبعا هاي من المنشآت اللي انعملت وقت دورة الحسين، فكانت هي أحد المنشآت المكسب، يعني خلنا نحكي لاتحاد السباحة والمدينة الرياضية.
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة دكتورة في نهاية هذا اللقاء بتحب توجيهها؟
1: والله بنهاية اللقاء أولا بشكركم على هاي الاستضافة الإذاعة المحترمة، كما أني بتوجه بالكلمة لجميع أفراد المجتمع، تعلموا سباحة بطريقة صحيحة، مارسوا رياضة

السباحه لها اهميه فوائد صحيه كثير كبيره. الاطفال يعني هلا يعني تعتبر السباحه تنشيطيه من اكثر الرياضات المتعه، اكثر الرياضات اللي فيها تنميه الجسم السليم، دائما نحكي العقل السليم بالجسم السليم. فدا

0: أرس الرياضة. الواحد ما يعتبر حاله أنه لا والله أنا صرت كبير، لا بالعكس أنت كبير بالسن، بالعكس نشاطات رياضية. حتى عمر 101 في رقم أولمبي مسجل للناس نزلوا سباقات وحققوا إنجازات وميداليات، فأنت لا تعتقد حالك أنك أنت أصبحت كبير بالسن وما تقدر تمارس هاي الرياضة. بالعكس
1: صحيح،
0: رياضة السباحة هي رياضة المجتمع كله.
1: صحيح، كل الشكر والتقدير دكتورة.
0: أهلا أهلا وسهلا فيكم، وأنا بتشرف في هاللقاء هذا.
1: شكرا شكرا سيد، شكرا.
0: عفوا أهلا.
1: سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي، كان معكم بشار المراجدة، الشكر الوفير للزميل حمزة الربابعة، دمتم بخير.
2: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراجدة.

تمام الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يجتمع في مدينة شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يؤكد خلال الاجتماع أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. جلالة الملك يتحدث عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن، مشيرا إلى موقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وما تتمتع به من كفاءات وموارد بشرية مؤهلة. جلالة الملك يزور في مدينة شنغهاي شركة أجيبوت الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات، ويؤكد أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشمالية ويشدد على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية. اللواء الركن الحنيطي يفتتح مدرسة زيد بن ثابت الثانوية للبنين في محافظة عجلون، ويؤكد اهتمام القيادة العامة بقطاع التعليم في مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من النواب، ويوصي بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة، ويعيد مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه. وزارة التربية والتعليم تبدأ بالتشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في لواء الحسا في محافظة الطفيلة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأخيرا، أجواء صيفية معتدلة اليوم وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اليومين القادمين حتى الجمعة. ختام الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ودائما نهديكم أجمل التحيات وأعطرها، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامى والنشميات.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، برنامج شؤون قانونية، مساحة نلتقي فيها للحديث عن القوانين والتشريعات التي ترتبط بحياة المواطن، وبهدف تقديم المعلومة القانونية بشكلها الواضح، وأيضا بهدف تبسيط المعلومة وشرحها وتعزيز الثقة والوعي القانوني في المجتمع. اليوم الإنسان لابد أن يتعرف على حقوقه وأيضا التزاماته القانونية، والهدف من ذلك هو حماية هذه الحقوق، وأيضا حتى نتجنب الوقوع في الأخطاء، وبالتالي الوصول إلى حلول قانونية سليمة عند حدوث أي خلاف. وفي كل حلقة نحاول أن نقترب من موضوع قانوني يمس حياة الناس، ونضع أهم أحكامه بصورة مبسطة وواضحة.

بين أيديكم. اليوم راح نتحدث عن موضوع بهمنا جميعا، وخلينا نتخيل هذا الموقف كمدخل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. شخص يبحث عن منزل للسكن، أو صاحب عقار يبحث عن مستأجر، يتفق الطرفان على الأجرة وأيضا المدة، وربما يتم الاتفاق بينهما بسرعة ويبدأ المستأجر باستخدام العقار. لكن هل يكفي هذا الاتفاق الشفهي اللي تم بين هذان الطرفان؟ ماذا يجب أن يتضمن عقد الإيجار؟ من المسؤول عن الصيانة؟ ماذا يحدث إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة؟ وهل يستطيع المالك إنهاء عقد الإيجار متى شاء؟ وماذا عن المستأجر؟ وهل يستطيع مغادرة المأجور قبل انتهاء مدة العقد؟ وماذا يحدث عند انتهاء مدة الإيجار؟ وهل تختلف الأحكام بحسب طبيعة العقار والغرض من الإيجار؟ هذه الأسئلة وغيرها تجعل من عقد الإيجار واحدا من العقود التي تستحق منا قدرا كبيرا من الانتباه، لأنه يرتبط بشكل مباشر بالسكن والعمل والاستثمار والمحال التجارية والمكاتب وغيرها من أوجه الانتفاع بالعقارات. ومن هنا جاءت حلقتنا لهذا اليوم لنتحدث عن أهمية عقد الإيجار وأبرز الأحكام القانونية الناظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في التشريع الأردني.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. إذن على بركة الله نبدأ بالحديث عن عقد الإيجار، وبداية ما هو عقد الإيجار؟ وهذا بعطينا مدخل واضح للحديث عن أحكام عقد الإيجار، لكن خلينا نعرف أكثر عن المقصود بعقد الإيجار بحد ذاته. القانون المدني الأردني عرف الإيجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم. وبمعنى مبسط، المالك أو المؤجر يتيح للمستأجر الانتفاع بعقار معين ولمدة محددة مقابل بدل إيجار متفق عليه. إذن منلاحظ أنه عندنا عناصر أساسية في هذه العلاقة، عندنا المؤجر وأيضا المستأجر، وهناك مأجور أي العقار أو الشيء الذي يتم الانتفاع به، وأيضا مدة للإيجار، وهناك بدل أو أجرة يدفعها المستأجر مقابل الانتفاع. وهنا تظهر أهمية أن تكون هذه الأمور واضحة ومحددة منذ البداية، فكلما كان العقد واضحا كانت العلاقة بين الطرفين أكثر استقرارا وكانت احتمالات النزاع أقل. السؤال: لماذا يجب أن نهتم بعقد الإيجار؟ قد يقول البعض: أنا والمالك متفقان، لماذا كل هذه التفاصيل؟ الإجابة بكل بساطة: لأن الاتفاق الواضح يحمي الطرفين، المؤجر يريد أن يضمن حقه في الأجرة وأن يكون العقار مستخدما وفق الاتفاق، والمستأجر يريد أن يضمن حقه في الانتفاع بالمأجور خلال المدة المتفق عليها وبالشروط المتفق عليها. ولهذا فإن عقد الإيجار يعد وثيقة تنظم علاقة قانونية لها حقوق والتزامات وآثار، وكلما كانت بنود العقد واضحة أصبح من الأسهل معرفة ما لكل طرف وما عليه. السؤال أيضا المطروح في هذا السياق: ما الذي ينبغي أن يتضمنه عقد الإيجار؟ عندما نوقع عقد إيجار من المهم ألا نكتفي بعبارة عامة مثل تم تأجير العقار لمدة سنة بمبلغ كذا، الأفضل أن يكون العقد واضحا وأيضا مفصلا. فمن المهم تحديد العقار تحديدا واضحا، الموقع، الوصف، وأيضا الغرض من استعماله، هل هو للسكن أو مثلا لممارسة نشاط تجاري أم مكتب أم مستودع. وبالتالي يجب أن تكون مدة الإيجار واضحة، وأن يكون بدل الإيجار محددا، وأيضا بيان طريقة دفع الأجرة. ومن المفيد أيضا توضيح الالتزامات المتعلقة بالصيانة والخدمات، وإحنا بنعرف اليوم العقار من هذه الخدمات الكهرباء، المياه، أي رسوم أو مصاريف يتم الاتفاق بين الطرفان على تحملها. كذلك يجب أنه ننتبه إلى الشروط الخاصة باستخدام العقار، فمثلا إذا كان العقار مؤجرا للسكن فلا يعني ذلك تلقائيا أن للمستأجر استخدامه لأي غرض آخر. وإذا كان العقار مؤجرا لنشاط معين فمن المهم أن يكون الاستخدام متوافقا مع ما تم الاتفاق عليه ومع القوانين والأنظمة النافذة، لأنه الأصل أن يكون عقد الإيجار مخصص أو الغرض منه لغاية مشروعة، وبالتالي لا يجوز أن يكون عقد الإيجار لغاية غير مشروعة، وخاصة ما يتعلق بالنظام العام. الآن بدنا ننتقل للحديث عن مدة عقد الإيجار. من أهم الأمور التي ينبغي علينا الانتباه إليها عند توقيع عقد الإيجار هي المدة. القانون المدني جعل الإيجار مرتبطا بمدة معينة، ونظمت أحكام الإيجار في القانون المدني مسائل تتعلق بالمدة وأيضا الأجرة وآثار العقد، ولهذا لا ينبغي أن يكون هناك غموض حول سؤال بسيط ولكنه مهم: متى يبدأ العقد ومتى ينتهي؟ لأن تحديد تاريخ العقد ونهايته يساعد على معرفة حقوق والتزامات كل طرف. كما أن المستأجر
يجب أن يعرف منذ البداية ماذا سيحدث عند انتهاء المدة، وهل هناك اتفاق على التجديد، ما هي الإجراءات أو الشروط المتعلقة بذلك وفقا للقانون وأيضا للعقد، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة الإيجارية. وأيضا نسأل عن أهمية دفع الأجرة، من أكثر المسائل التي تظهر في المنازعات الإيجارية بدل الإيجار، فالأجرة هي المقابل الذي يدفعه المستأجر لقاء انتفاعه بالمأجور، وبالتالي فإن الالتزام بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها هو من أهم التزامات المستأجر. وأيضا من الناحية العملية من المهم جدا أن يحتفظ المستأجر بما يثبت دفع الأجرة، سواء كان الدفع من خلال وسيلة إلكترونية يعني مصرفية أو إيصال بالطريقة التقليدية، أو أي وسيلة قانونية أخرى تثبت هذا الوفاء. السؤال لماذا؟ لأن الإثبات مهم جدا في حال أن نشأ خلاف بين الطرفين، فإذا قال المستأجر أنا دفعت وقال المؤجر لم تدفع، فالسؤال القانوني سيكون أين الدليل؟ ولهذا نقول دائما لا تعتمد على الذاكرة فقط، وثق جميع معاملاتك. أيضا ماذا لو امتنع المستأجر عن دفع الأجرة؟ هنا ندخل في واحدة من أكثر النقاط حساسية في العلاقة الإيجارية، ماذا يحدث إذا لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة؟ لأنه احنا بنتحدث عن عقد الإيجار، هو عقد مسمى ومن العقود الملزمة للجانبين، بمعنى في عند التزامات ملقاة على عاتق المؤجر، وهنالك أيضا التزامات متقابلة تقع على عاتق المستأجر. فوجود خلاف حول الأجرة أو العقد، هذا لا يعني أنه عندنا أي طرف يستطيع أن يأخذ القانون بيده، لأن القانون نظم مثلا حالات الإخلاء والأحكام المتعلقة بعدم الوفاء بالالتزامات الإيجارية، وبالتالي لا يجوز التعامل مع الموضوع بمنطق أن المالك يستطيع ببساطة أيضا إخلاء أو إخراج المستأجر بنفسه. إذن الإجراءات القانونية يجب أن تتم وفق الأصول القانونية اللي بمعنى آخر حددها المشرع في القانون، وأيضا الجهة القضائية المختصة.

خاصة. لذلك إذا وقع خلاف حقيقي حول الأجرة أو الإخلاء، فمن الأفضل الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها آثار قانونية. أيضا نسأل، هل يستطيع المالك إخلاء المستأجر متى شاء؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا لدى المواطنين. وهل يستطيع مالك العقار أن يقول للمستأجر أريد العقار والله بكرة لازم تكون مخلي وسلمني إياه؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. احنا بنتحدث عن علاقة تعاقدية، علاقة إيجارية تخضع للعقد وأيضا لأحكام القانون. بالإضافة احنا بنتحدث عن أحكام عقد الإيجار بالقانون المدني الأردني، لدينا أيضا قانون المالكين والمستأجرين الذي وضع أحكاما خاصة تتعلق بالإخلاء، وبالتالي فإن رغبة أحد الطرفين لإنهاء العلاقة الإيجارية يخضع لاعتبارات قانونية وأيضا للاتفاق الجاري بين الطرفين. وبالتالي يجب علينا أيضا أن نميز بين انتهاء مدة العقد وبين الحالات التي يجيز فيها القانون الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية. والقاعدة المهمة للمواطن، لا تتعامل مع موضوع الإخلاء على أنه إجراء شخصي، فالمالك لا يملك أن يستعمل مثلا القوة أو يغير الأقفال أو يمنع المستأجر من الدخول بصورة غير قانونية. وبالمقابل المستأجر ملزم بدفع الأجرة وتنفيذ التزاماته وعدم استعمال المأجور بصورة مخالفة للعقد أو القانون، لأنه حكينا عقد ملزم للجانبين وهذه التزامات متبادلة. مسؤولية المحافظة على المأجور، فإحنا بنعرف عندما يكون هنالك عقد إيجار ويقوم بإشغاله المستأجر سواء كان منزل، مكتب، محل، فإنه صحيح يحصل على حق الانتفاع به، لكن هذا الحق يقابله التزام بالمحافظة على المأجور واستعماله وفق ما تم الاتفاق عليه. فالمستأجر ليس مالكا للعقار، هو صاحب حق في الانتفاع بهذا العقار ولكن ضمن حدود العقد والقانون، ولهذا يجب عليه أن يحافظ على العقار وألا يلحق به ضررا بسبب سوء الاستعمال أو حتى الإهمال، وأن يلتزم أيضا بالغرض الذي تم تأجيره من أجله. وفي المقابل فإن على المؤجر التزامات تتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا للعقد والقانون. أيضا موضوع الصيانة والإصلاحات التي تعتبر من أكثر النقاط التي تسبب خلافات بين المالك والمستأجر ومن يدفع تكاليف الصيانة، هنا علينا التمييز بين نوع الإصلاح وطبيعته وسبب الضرر، إضافة إلى ما نص عليه العقد والقواعد القانونية ذات العلاقة. فليس كل عطل يقع داخل العقار أو ضرر يعتبر مسؤولية طرف واحد في جميع الحالات. هناك فرق بين الأعطال أو الأضرار الناتجة عن الاستعمال المعتاد وبين الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المستأجر وبين الإصلاحات التي ترتبط بأصل المأجور أو بما يلزم لتمكين المستأجر من الانتفاع به. ولهذا من الخطأ أن يوقع الشخص عقدا دون أن يقرأ البنود المتعلقة بالصيانة، ومن الأفضل أن يحدد العقد بشكل واضح قدر الإمكان من يتحمل ماذا ومتى وبأي حدود. مع الإشارة احنا حكينا في بداية البرنامج أنه عقد الإيجار قد ينعقد شفاهة، القانون لم يشترط أن يكون عقد الإيجار مكتوبا، يعني ما اشترط المشرع شكلية معينة، وبالتالي إذا انعقد عقد الإيجار شفاهة هو عقد صحيح. ما تستغرب أنه العقد الذي أبرمته إذا استوفى الشروط اللي بتطلبها القانون فيعتبر هذا العقد صحيح شفاهة. لكن احنا بننصح الناس دائما، بنحكي لغايات الإثبات أن يكون العقد مكتوب أفضل من الناحية القانونية لغايات الإثبات، لأنه راح تواجهك صعوبة إذا حصل خلاف بينك وبين يعني الطرفين، خلنا نحكي مستأجر ومؤجر، حصل خلاف أول مسألة راح تواجه أحد الأطراف هو كيفية

0: إثبات العقد الشفاهة أمام المحكمة، ومن ثم بحاجة إلى إثبات آخر وهو موضوع البنود اللي تم الاتفاق عليها. هل يستطيع المستأجر تأجير العقار لشخص آخر؟ السؤال باختصار لا يجوز إلا بموافقة المالك. إذا حصل على موافقة يستطيع أنه يأجر هذا المأجور لشخص آخر. بهذا القدر مستمعينا الكرام نكتفي، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، وأيضا أنقل لكم تحيات المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المراجدي.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاطب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، سؤال يطرح دائما: كيف أعيش حياة مباركة؟ لأن البركة سر إلهي يلقى في الشيء أو الرزق أو العمر، فإذا به يصبح شيئا آخر ألذ من الرزق وأبرك وأحسن عطاء مما هو فيه في الأصل. والناس اليوم يحتاجون فيما يحتاجون إليه إلى بركة الوقت، إذ الناس يشكون من كثرة الأعمال وضيق الوقت وقلة الاستفادة، والناس يحتاجون إلى البركة في الرزق، فقد يجد الإنسان المال لكن المال يذهب من يده بلا استفادة ولا كثير فائدة، والإنسان يحتاج إلى الراحة والسعادة فهو ينشغل بأعمال الدنيا فيفقد لذة الحياة، والناس يتعلمون ويعملون لكنهم لا يجدون للعلم والعمل بركة. يا أيها الإخوة الأحبة، إن من علامات آخر الزمان ذهاب البركة من الرزق، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فتقارب الزمان سرعة الوقت وقلة الإنجاز، وقلة البركة مرتبطة بانتشار المعاصي، وذلك حين يلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والله تعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إننا نعاني في هذه الأيام مشكلتين كبيرتين: مشكلة في الغذاء، ومشكلة في الأمن من الخوف، وهاتان النعمتان تحتاجان احتياجا كبيرا إلى البركة. أيها السادة الكرام، وإذا أردنا أن نلقي نظرة على مفهوم البركة، فإن استقراء النصوص الشرعية يدلنا على أن البركة في الشيء ثبوت الخير فيه واستمراره ونماؤه وزيادته وكثرته مع دوام النفع وأثره الطيب الباقي بعد انتهائه. فإن الله يجعل في الشيء خيرا كثيرا نافعا، ويجعله شاملا مستمرا في النفس والمال والأهل والعلم والعمل وغيره. ومصدر البركة هو الله سبحانه وتعالى، فإنه قال عن نفسه: تبارك الله رب العالمين. وقال

سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والله تعالى يضع البركة، والبركة تعاظم في الخير، وهي منة من الله يهبها لمن يشاء من عباده. أيها الإخوة الأحبة، والبركة كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد ترددت أكثر من 30 مرة، فإن الله تعالى وصف القرآن بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكم هي بركات القرآن! إنها بركات عظيمة لا حدود لها. ومن بركات التي ذكرها القرآن بركة الأماكن كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال عن المسجد الأقصى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبين الله سبحانه أن للأنبياء بركات، فقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وها هو عيسى عليه السلام يقول عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة تكون في الماء النازل من السماء، قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.

أيها السادة الكرام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ تشير إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة البركة. يقول عليه السلام: البركة في نواصي الخيل. وحدث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث كثيرة رأى فيها الصحابة البركة بأم أعينهم. وقال ابن مسعود: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ومن تلك البركات ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنفد الماء من أيدي الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ما تبقى من الماء لديهم، فوضع في إناء فوضع يده فخرج الماء من بين أصابعه. يقول جابر:

جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، وسمعته يقول: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. قال جابر: كنا 1400. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم ليدعو لهم بالبركة في الذرية، فقد ذهبت زوجة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالت: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم ودعا له بالبركة. أيها الإخوة الأحبة، السؤال الذي يخطر بالبال: كيف تحل البركة في بيوتنا؟ يا أيها الإخوة الأحبة، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أن نجعل البركة تحل في بيوتنا، فقد ذكر عليه السلام: للمسلم عند دخول المنزل والخروج منه أن يدعو إذا دخل فيقول: بسم الله، السلام عليكم. يقول عليه السلام لأنس بن مالك: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهلك. فإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، تنحى عنه الشيطان. ومن البركات التسمية عند الطعام، والكسب الحلال، وصلة الرحم، وإكرام الضيف، والصدقة، والتوبة من المعاصي، والتراحم بين الأهل والأقارب. فنسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض بعناوينها.

جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد مشروع قانون تنظيم العمل المهني للنواب. من العناوين إلى التفاصيل. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وتحدث جلالة الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعة والطيران.

0: عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم شركة إيجي بوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات، واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها جيان كينغ سونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات. وجلى جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم. وأعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. كما شملت التعديلات اعتماد الخبرة بدلا من إجازة مزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة. وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين. أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم 23 مادة جديدة من مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 ليصل عدد المواد التي أقرها المجلس 35 مادة من أصل 70 مادة تضمنها مشروع القانون. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: نقاشات مستفيضة أجراها النواب حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية تطوير منظومة العمل البلدي والانتقال بها من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات نيابية واسعة حول عدد من مواد مشروع القانون، ركزت في مجملها على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير آليات عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. ومن أبرز ما ركز عليه نقاشات النواب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، إذ يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة. وفي جانب الإدارة التنفيذية أبقت تعديلات النواب على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. كما وسعت تعديلات النواب من صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وفي محور الرقابة والشفافية ألزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات

0: تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية. أما مجالس المحافظات، جاءت مواد المشروع لتؤكد ضرورة إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع من خلال تمثيل منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومنها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مع ضرورة على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة. وفي الجانب الخدمي، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات البلدية لا تعني منحهم حق التصويت أو الانتخاب. وركزت نقاشات النواب أيضا على ضرورة ضمان وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة البلديات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات وربط الخطط البلدية بأولويات المواطنين والاحتياجات الفعلية للمحافظات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وفي خبر وردنا الآن من قاعة الأخبار، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر، وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الدفاعية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم أعمال عطاء التحسينات والتطوير الجاري تنفيذها في مركز حدود العمري والطلعة على سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف الأعمال المدرجة ضمن العطاء. واستمع أبو السمن خلال الجولة إلى إيجاز حول الأعمال المنفذة والجارية والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير مرافق المركز ورفع مستوى جاهزيتها بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين عبر المركز. رعى وزير الاستثمار طارق أبو غزال اليوم إطلاق مشروع النقل المدرسي في محافظة معان في خطوة تمثل محطة جديدة على طريق تطوير منظومة التعليم وتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة. للمزيد تحدث الوزير أبو غزال لمندوبنا قاسم الخطيب وقال:
2: السعداء انه نشوف الحلم عم بتحقق شوي شوي وخطوات ايجابيه على ارض الواقع، وهذا الهدف الاساسي من تدخل الاستثمار، لانه الاستثمار لازم يكون له اثر ايجابي على التنميه المجتمعيه. وهذا المشروع الاسبوع هذا هو مرحله تجريبيه، الاسبوع الجاي ان شاء الله الانطلاق، وبيضل خلال سنتين في تطور دائم. تواصلنا اليوم مع أصحاب العلاقة مع الميدان، وضح لنا بعض الملاحظات، مواقع التحسين، فهذه التقدير الراجعة أساسية نفهمها ونحاول قدر الإمكان نحتوي كل الملاحظات لخير الخدمة ويصير في أثر ملموس لأبنائنا وبناتنا الطلاب. وهذا المشروع له أبعاد كمان اقتصادية بالإضافة، هو خدمي. الحمد لله لحديت اليوم وظفنا 57 شخص من أبناء المنطقة البادية الجنوبية. المشاريع اللي هتكون مساندة لهذا المشروع هيسوي حركة اقتصادية في مناطق الجنوب اللي بدها فرص اقتصادية حتى لو صغيرة تحرك عجلة الاقتصاد، مدخول المواطن. وإحنا بنتطلع إنه هذه المرحلة تمشي بسلاسة، نقدر نطورها في المرحلة الأولى عشان ندرس كيف نقدر ندخل مناطق أخرى في البادية الوسطى، البادية الشمالية، بعدين نتحول على قصبات المحافظات.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف لحنيط اليوم قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن. واستمع اللواء الركن لحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إجاز عسكري قدمه قائد المنطقة، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات الموكلة إليها والبرامج والخطط التي تنفذها، إلى جانب سير العمليات التدريبية والمشاركة اللوجستية والجهود المبذولة لحماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية ومستوى جاهزية تشكيلات

ووحدات المنطقة للتعامل مع مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها. وأكد الإحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي جاهزية تشكيلاتها ووحداتها القتالية واللوجستية اهتماما كبيرا، وتحرص على متابعتها وتقييمها بشكل

0: الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب. وأكد الدكتور النوايسة أن الأردن يسير بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم العالي بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته ويفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتعلم والابتكار. بدوره أعلن الخطيب بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة اليوم بالتزامن مع فتح باب التقديم للقبول الموحد، وأشار إلى شمول 537 مدرسة هذا العام أقرتها اللجنة العليا للمكرمة بينها مدارس البادية المصنفة بشكل دائم و210 مدارس مدارس أخرى تقل فيها نسبة النجاح عن 25% أو لا يتجاوز عدد الناجحين فيها 10 طلاب، لافتا إلى تراجع هذا العدد مقارنة بالعام الماضي في مؤشر على تحسن نتائج هذه المدارس. وأضاف الخطيب يقول:
1: بدأنا عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من يوم الخميس الموافق 13 الشهر، وستستمر حتى الساعة 12 بإذن الله من مساء يوم الخميس القادم اللي هو الموافق 20 الشهر. مرحلة الدبلوم المتوسط بدأنا يوم الأحد الماضي اللي هو كان تاريخ 16/8/2026، وتنتهي عملية التقديم إن شاء الله يوم الأحد القادم اللي هو بيكون تاريخ 23/8/2026. يمكن من أكثر الأمور اللي واجهتنا شوي هذا العام إحنا كوحدة تنسيق قبول موحد وكوزارة بشكل عام، اللي هي قضية إعادة حوسبة برمجيات القبول الموحد، سواء برمجيات تقديم الطلب أو برمجيات المعالجة وتنفيذ عمليات القبول، لجعلها تتوافق مع نظام الثانوية العامة الجديد الذي هذا العام إحنا أول دفعة من طلاب الثانوية العامة النظام الجديد بدأوا بتقديم طلبات والالتحاق بجامعاتنا وكلياتنا، وهذا النظام المبني على وجود مسارين، المسار الأكاديمي والمسار المهني، وداخل المسار الأكاديمي لدينا 6 حقول أقرها مجلس التربية سابقا، وداخل المسار المهني لدينا 10 تخصصات بدأ الطلبة يلتحقوا فيها. تم حوسبة موقع القبول الموحد بطريقة ذكية بحيث أن الطالب لا يتغلب أو يستصعب أن يتعرف على التخصصات التي يحق له أن يلتحق بها بناء على الحقل أو المسار، خاصة الطلبة اللي أخذوا بعين الاعتبار عملية الدمج ما بين الحقول. حتى في موضوع الدمج أخذ بعين الاعتبار، يعني إذا دخلت على موقع القبول الموحد تستطيع أن تختار هل حقلك صحي أم حقلك صحي دامج مع العلوم والتكنولوجيا، هل حقلك هندسي أم حقل هندسي دامج مع العلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وأيضا هذا الأمر تم عكسه داخل برمجية تقديم الطلب في شاشة الخيارات، بحيث أنه إحنا نريد نسبة الخطأ في إدخال الطالب للخيارات في طلب القبول تكون 0%، لأن ما يظهر للطالب في شاشة الخيارات تم فلترته وحوسبته إلكترونيا وربطه بالحقول، سواء للنظام القديم أو للنظام الجديد حسب وضع الطالب، لأنه ما زال لدينا هذا العام أيضا مجموعة من الطلبة اللي بنجحوا لأول مرة وبدهم يلتحقوا بالجامعات من ما تبقى من النظام القديم للثانوية العامة.
0: أطلقت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء ضمن فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم مبادرة بيئية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة تحت شعار بيئة أنقى مجتمع أرقى، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والشعبية والشرطة المجتمعية وطلبة المراكز الصيفية، وذلك في إطار ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك عملي. للمزيد تحدث مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشي للزميلة حلا المعايطة وقال:
2: نفذت مديرية أوقاف الزرقاء مبادرة شارع التوعية بالتعاون مع مديرية البيئة وبلدية الزرقاء وحضور الشرطة المجتمعية والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث قام المشاركون بزراعة أشجار في رصيف شارع الجيش بجانب مستشفى الحكمة وتنظيف الشارع والرصيف وأعمال دهان حجر الكندرين وتعليق يافطات تحمل عبارات وأحاديث نبوية.

0: ريفة توعوية إرشادية تحث المواطنين على المحافظة على النظافة، وأن النظافة من الإيمان، وتزرع قيم الانتماء في نفوس المواطنين، والمحافظة على مقدرات وطننا، وترويج مملكتنا الحبيبة سياحياً.
1: كشفت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق على ما يقارب عن 200 بركة زراعية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة. للمزيد تحدث محافظ المفرق بالإنابة أحمد بركات الزهير لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: تم تشكيل لجان ضمن الوحدات الإدارية في محافظة المفرق للكشف على هذه المواقع. تم لغاية الآن الكشف على ما يقارب 200 موقع. لا زالت لجاننا تعمل، نظرا طبعا تعرف ان محافظه المفرق ذات مساحه واسعه جغرافيا، فلا زالت اللجان تعمل على هذا الموضوع. من خلال الكشف اللي تم من قبل اللجان اللي موجوده لدينا محافظه المفرق، تقريبا معظم البرك الزراعيه اللي موجوده ملتزمين اصحابها بشروط السلامه العامه اللي وزاره الزراعه، وزاره الداخليه، الجهات المعنيه كانت مطالبه فيها. وان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه راح يتم.
1: أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على 28 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات خلال سلسلة مداهمات وحملات أمنية نفذت في عدد من مناطق المملكة. وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن الحملات شملت 10 قضايا وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى جانب عدد من الأسلحة النارية، مشيرا إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد مشروع قانون تنظيم العمل المهني للنواب. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية.

0: شعبية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وأسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل غاندي حداد. محطات هنا عمان هذا المساء، أولى المحطات محطة المكان تاريخ عمان ضمن ذاكرة المكان، واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف. نبقى في إطار المكان في المحطة الثانية، آثار عمان ضمن ذاكرة المكان، واللقاء مع عالم الآثار الدكتور زيدان كفافي. في المحطة الثالثة محطة المسرح، مسرح كاراكلا، واللقاء مع المخرج إيفان كاراكلا. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة المكان. فيها سنتعرف على تاريخ عمان ضمن ذاكرة المكان من خلال الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور جورج في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير أستاذ فضل، وأهلا وسهلا بك، وأشكرك ابتداء على هذا اللقاء، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لك التهنئة بمنصبك الجديد أستاذ فضل، وأنت مستحق لما عرفته عنك يعني طوال فترة خدمتي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من إخلاص وانتماء لهذا الوطن الغالي.
0: شكرا سيدي. يعني سنبدأ بالحديث عن أهمية انعقاد ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان من وجهة نظر الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف، تفضل سيدي.
1: والله أستاذ فضل، أهمية عقد هذه الندوة ومثيلاتها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للوطن وللمواطن.
0: نعم،
1: يعني عقد ندوات عن ذاكرة المكان تعمل على توثيق التاريخ المحلي، يعني من خلال تسجيل الروايات الشفوية، الوثائق، الصور التي تعرض أثناء هذه الندوات، مما يحفظ الذاكرة الجمعية للأجيال القادمة.
0: نعم.
1: كذلك تكمن أهمية عقد مثل هذه الندوات في الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية، الهوية المحلية، إبراز تاريخ مدننا، تاريخ قرانا، تاريخ أحيائنا، تاريخ باديتنا على مر العصور ابتداء من آلاف السنين حتى يومنا هذا. هذه ندوات تعطي صورة للمواطن حول هذه تاريخ هذه المدن وهذه القرى. النقطة الثالثة، دائما إثراء البحث العلمي وتوفير مادة أولية من خلال هذه الندوات يساهم في إثراء عمل الباحثين عن تاريخ هذه المدن وهذه القرى، ويثري عمل الدارسين، وأيضا يلفت انتظار الكثير من المهتمين بدراسة المدن والقرى الأردنية. كذلك أي ندوة بنعملها عن ذاكرة المكان بتعزز الوعي بتراثنا، وبتشجع المجتمع وبتشجع الدوائر الحكومية المعنية على حماية المباني التي نتحدث عنها، المباني التاريخية التراثية والمواقع الأثرية والمعالم الأثرية، وهي كثيرة في مدننا وقرانا. لما بنعمل ندوة وبنحكي مثلا عن المدرج الروماني أو عن السبيل أو عن قلعة عمان، يعني بتلفت نظر العاملين والناس إلى أنه هاي مواقع أثرية مهمة يجب المحافظة عليها، ويجب عدم دثرها أو عدم كثير من الأبنية التراثية الموجودة في الصد، موجودة في الكرك، موجودة في إربد، زي مبنى السرايا، زي مباني هاي يجب أن نحافظ عليها، وهذا بتم من خلال هذه الندوات. شيء آخر أيضا مهم، إحنا بنربط الماضي بالحاضر من خلال دراسة التحولات الاجتماعية، يعني كيف كان مجتمع عمان قبل 100 سنة، كيف أصبح الآن، كيف كان وضع

0: الاقتصاد، كيف كانت أسعار الأراضي قبل 100 سنة في عمان وقدي صارت هلا، شو صار تحولات عمرانية، كم كان عدد سكان عمان مثلا، كم شارع كان فيها رئيسي، كم أصبح الآن، شو السبب. كل هذه الأمور إطلالات بتتم من خلال هذه الندوات ومن خلال الحوار اللي بيجري مع الحاضرين لهذه الندوات. أخيرا إحنا دائما بنشجع الحوار بين الباحثين وأبناء المجتمع المحلي، وخاصة لما بكون عندنا ناس لهم علاقة بالتاريخ المحلي من كبار السن ومن الناس الذين لديهم ثقافة معينة في تاريخ هذه المدن، فبصير نقاشات حول قضايا مهمة أو حول قضايا عالقة تستحق النقاش والوصول إلى نتائج تعطي حقائق لأجيال المستقبل.
1: نعم، هل يمكن اعتبار سيدي بما أنك باحث ومؤرخ ولك يعني العديد من الإصدارات في مجال تاريخ المدن والمملكة الأردنية الهاشمية، يمكن اعتبار هذا الملتقى جزء من توثيق السردية الأردنية بمخرجاته؟
0: أكيد أكيد، يعني أنا عضو في أكثر من لجنة في السردية الأردنية كما تعلم أخي فضل، وعمان لها حصة كبيرة في السردية الأردنية، ليس فقط من حيث الآثار وإنما من حيث التطورات التي شهدتها هذه المدينة خلال عقود من الزمن، سواء الفترة التي قدم فيها الأمير عبد الله ابن الحسين رحمه الله من المدينة المنورة إلى معان ثم إلى عمان،
1: نعم.
0: أو ما قبلها من فترات تركت بصمات وآثار كبيرة على عمان.
1: نعم، أريد أن أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، لابد من الحديث عن تاريخ عمان من خلال الأبعاد التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المدينة العريقة التي تتميز بالتنوع الثقافي. دكتور جورج طريف، تفضل يا سيدي.
0: نعم، يعني لابد قبل الحديث عن تاريخ عمان من القول أنه تاريخ عمان لا يمكن اختصاره في الوقت المتاح في هذه المقابلة.
1: نعم،
0: يعني سأتحدث أنا باختصار عما تناولته الورقة في ندوة ذاكرة عمان. أنا قسمت الموضوع لقسمين أخي فضل. القسم الأول تاريخ عمان في العهد العثماني. دكتور زيدان عالم آثار معروف ومتخصص بتاريخ عمان، وخصوصا عين غزال، الآثار التي وجدت في منطقة عين غزال. فأنا لن أتحدث عن الفترات القديمة بتاريخ عمان، سأتحدث عن الفترة العثمانية وأتحدث عن العهد الحديث اللي هو قدوم الأمير عبدالله لعمان حتى عام 1946.
1: نعم.
0: هاي الفترة تناولتها في ندوة ذاكرة عمان. عمان في العهد العثماني كانت إحدى القرى التابعة لقضاء السلط، وبتشكل الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من قضاء السلط.
1: نعم.
0: في هاي الفترة أستاذ فضل، كان يتبع عمان كان يتبع قضاء السلط ثلاث نواحي. أول ناحية تبعت للسلط ناحية الجيزة سنة 1881، بعدين انضمت إلها 1893 مادبة، بعدين عمان. فعمان كانت قرية في الفترة العثمانية ولم يزد عدد سكانها عن 500 شخص في هذه المرحلة. لما بحكي عن عمان في العهد العثماني لا أقصد عمان الحالية اللي هي بتمتد حتى، أو عمان الكبرى اللي بتضم عمان والقرى المجاورة، لا، أنا بحكي عن عمان الممتدة من المحطة، من سكة حديد الحجاز اللي هي منطقة المحطة حتى المصدار، من المحطة شمالا حتى المصدار جنوبا، ومن امتداد جبل الأشرفية والتاز شرقا حتى الدوار الأول جبل عمان. هاي المدينة اللي أنا بحكي عنها في الفترة العثمانية وفي فترة عهد الإمارة، يعني
1: نعم.
0: بنسميه إحنا داون تاون أو صحن المدينة أو المدينة القديمة. عمان توفرت تميزت في هاي المرحلة بوفرة مياهها، تربتها الغنية الصالحة للزراعة، مما جعلها مركز جذب واستقرار منذ أقدم العصور.
1: نعم.
0: ولعل ما تحويه المدينة من آثار وشواهد أثرية منتشرة فيها وحولها خير دليل على ذلك. وقد أدركت الدولة العثمانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أهمية عمان التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية، فعزمت على إنشاء ولاية فيها يكون مركزها عمان، اسمها الولاية الحميدية. لكن لم يرى هذا المشروع النور لأسباب لا نعلمها، يعني السلطان عبد الحميد أراد أن يسوي عمان ولاية نظرا لأهمية موقعها ودورها الاقتصادي والاجتماعي اللي موجود، لكن لم تظهر هذه الولاية أو لم تشهد النور. عمان أخي فضل، حتى نختصر الحديث، بشكل عام كانت تتعرض لضغط من القبائل المحيطة بها. قبائل بني صخر كانت تمتد أراضيها إلى عمان، وكانت باستمرار تصل إلى عيون الماء في عمان وإلى سيل عمان، وكذلك العدوان، كذلك العبابيد والبلقاوية وكثير من عشائر عمان المحيطة بها اللي بيطلقوا عليهم عرب عمان الحنيطيين، واللي بيعيشوا في منطقة القويس وأبو علندة والمناطق المجاورة لها. من أبرز معالم عمان في مرحلة العهد العثماني كان سيل عمان. سيل عمان أخي فضل كان كأنه نهر يجري في عمان، تزرع حوله الخضار والفواكه وتصطاد به الأسماك، وعليه الجسور التي يعبر بها سكان المنطقتين الشرقية والغربية داخل صحن عمان حول هذا النهر. فهو من المعالم المهمة، كان يبدأ من رأس العين، كانوا يسموها رأس المية، كان يبدأ من رأس العين ويسير باتجاه الصيفة ثم الزرقاء، ومن الزرقاء يتجه غربا ليصب، طبعا بمر بجرش وبعدين بصب في نهر الأردن. الآن سكان عمان ثلاث أقسام. البدو اللي تحدثت عنهم أو القبائل البدوية المحيطة بعمان، بني صخر، العدوان، العبابيد، العجارمة، وعرب البلقاوية وعرب عمان وما إلى ذلك، والتفاصيل عن هذه القبائل كثيرة. الفئة الثانية اللي سكنت عمان واللي استقرت بعمان اللي هم المهاجرون الشراكسة، اللي أجا أول فوج لعمان عام 1878، وسكنوا أخي فضل بين الأبنية الأثرية لعمان القديمة، يعني وين المدرج الروماني والقلعة مقابل بعض، في هاي المناطق سكنوا وبدأوا يبنوا بيوتهم في هذه المنطقة من الحجر والطين لإيواء عائلاتهم حيواناتهم وتخزين حاجياتهم. كلنا نعلم أن الشراكسة هم أول من استقروا في عمان، واستخدموا لما دخلوا عمان العربات التي تجرها الثيران، عربات ذات العجلات، لأول مرة أدخلوها الشراكسة إلى عمان. من الأشياء المهمة بالنسبة لعمان بالإضافة إلى الشراكسة الأكراد. الأكراد قدموا إلى شرق الأردن من محلة الأكراد فيما كان يعرف بصالحية الأكراد في وسط دمشق. وطبعا الأكراد أول ما اشتغلوا بسلك الدرك والجيش والجندرمة، تخصصوا بجباية الأموال، التزام الأعشار في العهد العثماني، واستقروا في عدد كبير من المدن الأردنية، وبالإضافة طبعا إلى عمان، وبرزت منهم شخصيات تولت مناصب عليا مثلهم مثل الشراكسة أيضا الذين تولوا مراكز عليا في الجيش وفي القوات في الحرس الملكي وفي الحكومة الأردنية، وأصبح منهم رؤساء وزارات. الفئة الثالثة من السكان اللي سكنوا عمان اللي هم الوافدون. الوافدون جاءوا مع مرور سكة حديد الحجاز. سكة حديد الحجاز مرت بعمان ابتداء من عام 1908، وبدأت الناس تقبل على منطقة المحطة والمناطق اللي بتوقف فيها السكة، يعني عمان، الجيزة، معان، وين في منطقة ممكن يكون في لها محطة لسكة الحديد، كانت الناس تتجمع وأخذوا يبنوا بيوتهم ويستقروا في هذه المناطق. هذا بشكل عام الحديث عن عمان خلال فترة العهد العثماني. طبعا عمان كانت مقسمة لحارات بعد ما استقروا الشراكسة، صار في عندنا حارة اسمها حارة الشبسوغ أو محلة الشبسوغ اللي هي عند المدرج الروماني والقلعة، وبعدين القبر طاي اللي حول الجامع الحسيني وبتوصل لشارع الصلط، وبعدين محلة راس العين اللي هي محل مبنى أمانة عمان العاصمة اليوم الموجودة، ومحلة الأغراب اللي هي كانت شرق محلة الشابسوغ. الآن قدوم الأمير عبد الله إلى عمان عام 1921 شكل نقطة تحول كبيرة تاريخية سياسية اقتصادية في تاريخ الأردن وفي المنطقة. واختياره لعمان عاصمة ودار إقامة وقاعدة مركزية أعطاها أهمية كبرى. أصبحوا كل السكان العايشين في معظم المدن الأردنية أصبحت عمان هي ملتقى لهؤلاء، ولذلك كثير منهم وجدوا فرص عمل كثيرة في عمان واستقروا في عمان وتأسست أحياء في عمان.

0: نسمع في حي المصاروة للناس اللي أجوا من مصاروة الكرك ومادبة أجوا سكنوا بعمان، تسمع بحي الطفايلة أجوا سكنوا في حي الطفايلة بجبل التاج، وحي المعانية اللي لا. أجوا من معان. فكل الناس اللي بدأت تيجي من كل منطقة من مناطق عم الأردن أخذوا يستقروا في عمان خلال عهد الملك المؤسس. كانت عمان لما أجى الملك المؤسس 5000، الآن لما وصل الملك وصلوا بحدود 20 إلى 30 ألف، ثم سنة 46 وصل عدد سكان عمان حوالي 55 ألف في عهد المملكة. هاي تقريبا في فضل إطلالات على أجزاء من تاريخ عمان.
1: نعم، شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف.
0: يا هلا، أهلا وسهلا.

0: في المحطة الثانية سيداتي وأسادتي محطة المكان، سنتعرف على آثار عمان ضمن ذاكرة المكان من خلال المؤرخ وعالم الآثار الدكتور زيدان كفافي الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور زيدان في هذا اللقاء سيدي.
1: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ معارك.
0: دكتور زيدان، أهمية انعقاد ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان من وجهة نظرك، وهل يمكن اعتبار هذا الملتقى وما يجري فيه من نقاشات حول تاريخ عمان جزء من توثيق السردية الأردنية لمدينة عمان؟
1: أولا أحييك بأجمل التحايا أخي معارك، وأحيي السادة المستمعين لإذاعتكم الكريمة. سؤالكم مهم جدا، وهو يناقش أهمية المكان. والواقع المكان

0: الذي تقصده هو الآثار أو الموقع الأثري، والذي هو يعد خزان أو مستودع الذاكرة ليس فقط للمكان نفسه ولكن للأردن ككل. أهمية يعني سؤالك بأهمية انعقاد ملتقى سنوي، طبعا هذا هام جدا، لأنه إحنا يعني المواقع الأثرية في الأردن تنتشر انتشارا واسعا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وللأسف هذه المواقع أو بعضها مهدد بالاندثار أو الدمار الجزئي أو الكلي لعدة عوامل، منها عوامل طبيعية وأخرى إنسانية، خاصة عملية التوسع العمراني التي تأكل بعضا من هذه المواقع.
1: نعم، أريد دكتور زيدان أن أنتقل للحديث أكثر عن المواقع الأثرية في عمان، واتفقنا على أن يكون هنالك عنوان لهذا المحور: المواقع الأثرية في عمان، مرآة حضارتها عبر العصور. ماذا عن هذه المواقع الأثرية دكتور زيدان؟
0: يا سيدي، أنت لو نظرت إلى خارطة عمان من عام 1921، أي منذ تأسيس الإمارة وحتى الوقت الحالي،
1: نعم،
0: لوجدت أن عاصمتنا الحبيبة تتوسع توسعا كبيرا نتيجة لزيادة عدد السكان المضطرد فيها عبر السنوات المختلفة. وعلى الجبال السبع تنتشر مواقع أثرية كثيرة، لكن عمان الآن ليست فقط المواقع أو الجبال السبع، بل هي توسعت فاتصلت مع سويلح، مع وادي السير،
1: نعم،
0: حتى مع الزرقاء، يعني فهي أصبحت عمان هي مركز الأردن كما هي على الدوام. في هذه المناطق تنتشر العديد من المواقع الأثرية، وأقدمها بعمان هي قرية تعود لحوالي 10,000 عام اللي هي عين غزال.
1: نعم،
0: لما بدأنا أخي معارك نشتغل في عين غزال أو ننقب نتيجة لاكتشافها عن طريق الصدفة، عندما كانوا يفتحون الطريق الهايوي يعني بين عمان والزرقاء، فتبين هذا الموقع، وكانت عمان أيامها على الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة، الآن هي جزء من العاصمة، وبناء عليه كونها جزءا فهي تعد بداية الاستقرار وتشكيل العاصمة. وإذا عددناها جزء من عمان فهي تعود بتاريخها إلى 10,000 عام. طبعا هذا الموقع تم استيطانه لحوالي 2500 سنة متواصلة، لكن كما تعلم الماء هو الأساس في تأسيس المراكز الحضارية وفي حياة الإنسان، فنهر الزرقاء هو الأساس في تأسيس هذا المكان اللي هو عمان العاصمة. بدأت من الأقدم، لكن إذا ذهبت إلى أبعد إلى الشرق أن اكتشافات أبعد بتاريخها من 10,000 سنة، لكني سوف أكون في عمان. بعد عين غزال طبعا الناس انتشروا نتيجة لعوامل طبيعية أو وباء والله أعلم، فتم الاستقرار في جبل قلعة.
1: نعم،
0: أنا برأيي أنه تاريخ جبل قلعة علما من الحفريات الكثيرة التي جرت فيه، لكنها أو نتائجها غير متصلة مع بعضها بعضا، لأن كل واحد منشر تقرير عن حفريته، فتاريخ عن جبل قلعة المتصل غير موجود. لكني كونه بأعمل وأشتغل مع كمدير مشارك لحفرية أثرية

0: مع جامعة مينستر الألمانية اللي بتمثلها الأستاذة الدكتورة كاترينا شميت. بستطيع أقول لك أنه بداية الاستقرار في في جبل القلعة كان في حوالي 1400 قبل الميلاد، وظل هذا الموقع ما يعني مأهولا بالناس حتى الوقت الحاضر. طبعا جبل قلعة هي ربة عمون، وربة عمون هي عاصمة العمونيين، فأين المواقع العمونية في عمان العاصمة؟ قمنا أي دكتورة كاترين شميت وأنا بعمل مسح أثري للمواقع العمونية في عمان، بداخل عمان وما حولها. عددنا 22 موقع يا سيدي، تتراوح في كبرها أو كبر مساحتها من موقع إلى آخر، وفي وظيفتها أيضا من موقع إلى آخر.
1: نعم.
0: الوقت لن يسمح لي أن أسرد بالتفصيل عن كل موقع، لكن هذه المواقع تمثل مرآة للتاريخ العموني. بعدها إذا انتقلنا إلى مجيء اليونان ومن بعدهم الرومان، يكفيك أن تسير في وسط العاصمة لترى المدرج الروماني الأوديون والنيمفيوم أو اللي هو حمام العذارة. أيضا لا تنسى أننا أو تم اكتشاف حمام روماني في شارع الهاشمي قبل سنوات. وعمان هي عاصمة مبنية فوق عاصمة فوق عاصمة. عمان هي تاريخ متصل بشهادة هذه الأثار التي أتحدث عنها. لو خرجت إلى وادي السير بتلاقي من نازل عوادي السير في خربة عمونية اسمها خربة سارة. لو نزلت إلى وادي السير إعراق الأمير، يعني أينما ذهبت تقرأ التاريخ من خلال هذه المواقع الأثرية. هذا طبعا بعدها لو أتيت إلى التاريخ الإسلامي، إذا زرت جبل القلعة تستطيع أن ترى ما يسمى القصر أو دار الإمارة، وبأمام دار الإمارة مسجد كبير وأسواق. أيضا عمان ضربت فلوسها بالفترة الأموية بشهادة ما هو موجود في متحف النميات في البنك الأهلي الذي يديره الدكتور حسن زيود. الجامع الحسيني هو أصله أموي يا سيدي. فإذا أيضا أنا غفلت أن أذكر أنه جبل القلعة لوحده فيه 3 كنائس، أينما ذهبت تجد كنائس في جبل ويبدة وفي مواقع أخرى في عمان. يعني فإذا إحنا عمان بلد حي متواصل. طبعا تعرف من الفترة العثمانية تراجعت أهمية المكان للأسباب اللي نحن نعرفها كلياتنا، لكن مع قدوم الهجرات الشركسية والشيشانية للمنطقة مع نهاية القرن 19 عادت إحياء عمان وإظهارها إلى الجبوب، مع طبعا تفاعلهم مع السكان المحليين الأصليين اللي كانوا موجودين، فعادت عمان إلى الحياة. أيضا مرور سكة الحديد في عام 1908 من عمان وإنشاء محطة القطار في المحطة، كل هاي الأمور طبعا تعكس تاريخ لهذه العاصمة. يعني أنا لما خرجت من داخل أو من خارج إلى خارج جبال عمان، أينما ذهبت في عمان في قصة تاريخية ترويها لنا القطع الأثرية المكتشف فيها.
1: نعم، شكرا لك المؤرخ وعالم الأثار الدكتور زيدان كفافي على هذه المعلومات التاريخية القيمة حول المواقع الأثرية في عمان، المواقع الأثرية في عمان مرآة حضارتها عبر العصور. شكرا سيدي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ معارك، ولك كل الشكر أيضا وللسادة المستمعين.
1: شكرا.
0: Thank you.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة، محطة المسرح، ولقاء خاص أجراه الزميل محمد الرحاحلة مع المخرج إيفان كاراكالا.
2: مستمعينا، نسعد اليوم باستضافة قامة فنية وإخراجية تركت بصمة مميزة على كبرى المسارح العالمية، المخرج إيفان كاراكالا. يسعدنا جدا وجودك معنا في برنامج هنا عمان لنسلط الضوء على مسيرة مسرح كاراكالا وأبرز أعمالها ونشاطاتها القادمة. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
2: في البداية حابين نسأل عن موضوع فلسفة الرقص والمسرح. المسرح الراقص يعد لغة عالمية تتجاوز حدود اللغات والكلمات. من وجهة نظرك، كيف يستطيع الرقص التعبيري إيصال مشاعر الإنسان العربي وقضاياه إلى جمهور غربي أو عالمي دون الحاجة إلى مترجم؟
3: مثل ما فضلت وحكيت أنه المسرح الراقص هو لغة عالمية international، لأنه هي تعبر من خلال لغة الجسد. وكاراكالا كهويته لمسرح كاراكالا هو تركيز على التقنيات المسرح الراقص الغربي، لأنه كان عندهم هن البيداغوجية تبع المسرح الراقص، ولكن تطبيقها أو تفعيلها مسرحيا هي الجسد الشرقي. فقدر يدمج ما بين الغرب والشرق لخلق ألفابي إذا بدك، أو لغة جديدة تترجم من خلال الجسد، وهي ستايل تبع مسرح كاراكالا. وهناك يعني أنت بتشوف اليوم مسرح كاراكالا مش فقط في لبنان أو في العالم العربي، ولكن على مسرح العالمية، لأنه عم يعكس صورة ثقافية وحضارية مش فقط عن لبنان أو عالم لبنان، ولكن عن كل العالم العربي. مشان هيك اليوم كاراكالا يعتبر إذا بدك مثل السفير الثقافي أو السفير الفني العربي حول جولاته حول العالم. وبحب زيد شغلة كتير ضرورية، أنه من خلال نجاحات مسرح كاراكالا عالميا، ومن خلال الجمهور الكسب مسرح كاراكالا، قدر يعطي قيمة للمسرح الراقص. يعني ما كان في مسرح راقص متطور في العالم العربي بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. كان الرقص هو إذا بدك مجال ترفيهي، وخاصة نظرة الغرب اتجاه الرقص في الشرق. يعني كان نظرة الغربية اتجاه الرقص في الشرق هو يمكن فقط الرقص الشرقي، ولكن كاراكالا قدر يخلق لغة جسدية، لغة مسرحية، كوريغرافية تقدر تعبر عن بعض الرموز العربية إذا بدك، تيخلق شيء اسمه باليه. يعني عم يعمل باليه شرقي، عم يحكي ناريشن، في قصة عم تنحكى من خلال الكوريغرافية. وقدر يعطي مستوى للمسرح الراقص العربي، لأنه هو كان إذا ماني غلطان أول مسرح راقص عربي احترافي حول العالم. واستمر، الاستمرار كان كتير مهم. ومن بعد الاستمرار هو التطور المسرح الراقص عن كاراكالا، ومن تلاميذ مسرح كاراكالا انتشروا بالعالم العربي. وفي كتير اليوم تلاميذ لمسرح كاراكالا، اللي كان بسوريا، اللي كان بالأردن كمان، اللي كان بالجزائر، أسسوا هن أو كان بلبنان، أسسوا هن مسرح راقص.

0: يمكن يكون تراثي، يمكن يكون مودرن، يمكن يكون كونتمبرري، ولكن إذا بتراجع طريق كل هال أسسوا المسارح بتلاقيهم أنه بمرحلة من حياتهم مرقوا عند المايسترو عبد الحليم كاراكلا، وهذا الشيء نحن بنعتز فيه. ومشان هيك اليوم في مدرسة مسرح كاراكلا في لبنان عم تعلم هالأجيال الصاعدة على تركيز على شو أهمية الثقافة للمسرح الراقص في عالمنا العربي.
1: وهذا يقودني إلى سؤال مساهمة وخبرة النشاط العائلي. حضرتك مخرج وتعلمت في بريطانيا وأيضا في إيطاليا، وأيضا تعاملت يعني والدك المايسترو عبد الحليم كاراكلا وشقيقتك أليسار كاراكلا، ساهموا في تطوير مسرح كاراكلا فنيا وتقنيا. إضاءة على هذا على هذه المساهمة وهذا التنوع والنقاط الفنية والمهام التي تم توزيعها في الفرقة.
0: لا شك أكيد نحن يعني ابتدأ مسرح كاراكلا بال 68 مع المايسترو عبد الحليم كاراكلا. بحب ألقى الإضاءة ضوء على موضوع أنه وقت قدمنا مسرحية الخيام السود اللي كانت هي انطلقت ب 68 بس قدمناها بعتقد في الأردن خلال 77 تقريبا، ما بننسى أبدا فضل سيدنا جلالة الملك حسين طيب الله ثراه اللي شجع مسرح الراقص وشجع فرقة كاراكلا بالذات، لأنه عرف أنه هالفرقة بهالعمل خيام السود عم تعكس ثقافة وحضارة تاريخ العربي. ومن خلال رعاية جلالة الملك الله يرحمه بعت المسرح كاراكلا على الكارنيجي هول في نيويورك، على الكينيدي سنتر في واشنطن دي سي، على مسرح الشانزليزيه في باريس، مسرح سادلرز ويلز في لندن. وانطلاقة مسرح كاراكلا عالميا كانت من خلال تشجيع جلالة الملك الله يرحمه. فنحن ما بننسى فضل الأردن على مسرح كاراكلا وعلى انطلاقة مسرح كاراكلا. وفي بحب عطول أقول في أصول بالحياة، وهالأصول تربطنا جذور مسرح كاراكلا في الأردن. فنحن اليوم كتير سعيدين أنه نرجع نجي على الأردن نواجه جمهورنا ونرجع كمان نكون جزء من احتفالا بأربعين سنة لمهرجانات جرس. لأنه أنا بذكر جيد وقت كنت أجي مع المايسترو كاراكلا على جرس كان عمري يمكن 10-12 سنة وشوف هالمكان وكيف اليوم عم نرجع نجي على ذات المكان وننطلق. فلا شك أنه مع المايسترو كاراكلا كانت هي مدرسة انطلاقة أو إذا بدك الوعي على المسرح الراقص. بس أكيد لا شك كمان أنه من خلال تطور العلم اليوم وكمان من سرعة تطور المسرح عالميا مسرح الراقص، صرت بوجود شقيقتي يعني أليسار وبوجود كمان إيفان أنا يعني صار في تطور لمسرح كاراكلا. وهون لا شك لابد أنه يصير في اصطدام إذا بدك ما بين رؤية مختلفة، ما بين يمكن رؤية المايسترو كاراكلا ورؤية إيفان ورؤية أليسار، ولكن هالاصطدام ما كان عطول كان يودي لتطور مسرح كاراكلا. فانتقل إذا بدك مسرح كاراكلا بالنسبة إلي بعدة مراحل. أول شيء كان يرتكز على الكوريغرافيا، ومن ثم صار يرتكز على الموسيقى. يعني كل موسيقى مسرح كاراكلا هي موسيقى مؤلفة خصيصا للمسرحية. بعدين صار في نظرة للملابس للأثياب، بعدين في نظرة للسيناريو السيناريوهات، انه هي مش هي ابدا عطول بيفتكروا يمكن كاراكلا انه مسرح شعبي او مسرح استعراضي، ولكن لا هو يمكن يرتكز على الشعبي. ولانه كاراكلا عطول بخلال مسيرته 58 سنة ولا مرة تخلى عن هويته العربية، ولا مرة تخلى عن ثقافته تقاليده عاداته هويتنا العربية وجذورنا العربية. فصار في تطور بالسيناريو، ثم صار في تطور بالسينوغرافيا، ثم صار في تطور بالإضاءة، ثم صار في تطور بالديكور الافتراضي. فهي بمراحل تطور بخلال 58 سنة. وهالتطور لا شك أنه كان إيفان وأليسار عم يلعبوا دور كبير فيه، خاصة أنه اليوم كاراكلا مثلا هلا من بعد زيارتنا للمهرجان جارج بالاردن عندنا زياره للصين. يعني عم نروح على الصين عم نلعب بدار الاوبرا في الصين، وعم تقدم 3 ليالي او 5 ليالي بمسرح بياخذ 3000 شخص، وعم بيكون فول هاوس من صينيين. يعني صار في جمهور لكاراكلا بالصين، لانه مثل ما تفضلت وتشرفت اول شيء انه يعني الكوريغرافيا او المسرح الراقص هي لغه عالميه ممكن تعكس ثقافتك وبتعكس الموضوع اللي بدك اياه من شيكسبير للأندلس.

0: اللي عنا اياها كلها بالمنطقة هون بلبنان. هو فعلا جهد عائلي ما بين المايسترو كاراكلا واليسار وايفان، بس في نظرة كتير مهمة هلأ عم ننتظر، لأنه بعد سنتين يعني بال 2028 كاراكلا بيصير له 60 سنة، وهالستين سنة اليوم لازم ننظر. إذا بتقلي شو أنت تطلعاتك للمستقبل، أنا بقول لك تطلعاتي الحلم إذا بدك للمستقبل أنه كاراكلا يمتد ويبقى من بعد كاراكلا. فضروري اليوم أنه كاراكلا ينتقل من عائليا إلى مؤسسة، إلى مسرح ثقافي، إلى فاونديشن، كاراكلا فاونديشن، لحتى يضل في الأجيال للمستقبل. مثل ما إذا بدك جورج بالانشين اللي ابتدى من روسيا وأمريكا أسس نيويورك سيتي بالي، مثل ما بيجار إجا أهم كوريغراف بأوروبا وأسس فرقة بيجار وبعدها موجودة من بعد غياب بجوار بيجار، مارثا جراهام اللي إجت وأسست واليوم مارثا جراهام بعدها موجودة، مش هي المؤسسة كفرقة. سيرج دياغاليف أهم إمبريزاريو روسي اللي خلق البالي روس اليوم بعده موجودين. فلابد أنه كاراكلا مثل ما هالمؤسسات الكبيرة اللي إذا بترجع بكل مؤسسة أو بكل فرقة أو بكل مسرح راقص أو بكل إبداع فني رائد بوجوده بأي بلد، بتلاقي أنه بترجع هي لرؤية شخص واحد ولا جهد شخص واحد. فهو رؤية مايسترو كاراكلا وجهد الأستاذ عبد الحليم كاراكلا يبدأ ب 68، نحن بال 2028 رح نحتفل ب 60 سنة له، وإن شاء الله بيكمل بطريقه بمشروعه.
1: لكي تتحول من فرقة على المسرح لتتحول إلى رؤية وفكر وتوجه، وهذا يقودني إلى سؤال: خلف العروض المبهرة التي نراها على المسرح جهود كبيرة، ما هي المعايير التي تعتمدونها في تدريب وتهيئة الراقصين للوصول إلى هذا المستوى من الانسيابية والانضباط والاحترافية الذي نشيد وتشيد به الصحافة العالمية إعداد الأجيال الراقصة؟
0: هون المسرح يعني المدرسة عن مسرح كاراكلا بتلعب دور كبير، لأنه اليوم إذا بتشوف نحن تقريبا شي 55 شخص، أكترية الموجودين اليوم بمسرح كاراكلا هن تلاميذ ابتدوا مع الفرقة وقت كان عمرهم يعني 8 سنين 10 سنين، واليوم بتشوفهم بال 20 23 25 وات ايفر بتشوفهم موجودين على المسرح. فوجود مش فقط المسرح كمسرح يعني الموقع المقر تبعنا، ومش فقط كفرقة كاراكلا ولكن كمان مدرسة كاراكلا عم تلعب دور كبير بتطور واستمرار هالفرقة. بعدين تفضلت وقلت شغلة كتير مهمة، الانضباط والاحتراف. في انضباط هائل عن مسرح كاراكلا، وإذا بدك يعني على حافة الدكتاتورية إذا بدك، وكأنه انضباط كان مثل الجيش، هذا جيش ثقافي، هذا جيش فني بيجو
2: يحمل رسالة
0: وانضباط، وفي تدريب في تمارين. بعدين موضوع ثاني كتير مهم بهمني أن الجمهور يعرفه، أنه مسرح كاراكلا مستمر، يعني بمعنى أنه مش وقت يكون في عمل منجمع شوية راقصين منحضر عمل، الراقصين موجودين، اللي في أعمال وما في أعمال، اللي في عروض وما في عروض، في عندك 50 واحد موجودين يوميا في المسرح، كل واحد عنده مسؤوليته، من المدربين للراقصين للأساتذة للقسم الملابس لقسم الأكسسوار لقسم التقني، كله موجود ليلا نهارا، مؤسسة كاملة. مسرح كاراكلا اليوم أصبحت يعني دولة إذا بدك، دولة صغيرة فنية ثقافية مبنية على العائلة، ولكن تطلعاتها هي كمؤسسة.
1: بعد عقود من النجاحات وحمل رسالة ثقافية عربية إلى كبرى المسارح العالمية، ما هي رؤيتكم أو الحلم القادم الذي يسعى مسرح كاراكلا لتحقيقه في المرحلة المقبلة؟
0: هلأ المرحلة اللي عم ركز عليها هي احتفال بالستين سنة على تأسيس مسرح كاراكلا، وهذا بيبتدى باحتفال عبر كل السنة من خلال عمل جديد، من خلال كتب جديدة، من خلال معارض للأزياء. تعرف كاراكلا مشهور كتير بالأزياء، والمايسترو كاراكلا هو بيصمم كل أزياء الراقصين، وعنا تقريبا فوق 6000 كوستيوم أزياء موجودة، هودي مجمعينهم من 68 لليوم، بعد 60 سنة في تقريبا شي 6000 كوستيوم. فهيدا كله بدنا نقدمه لجمهورنا تيعرفوا العالم يعني. فهلأ تركيزنا على 60 سنة، بتكون تحت

0: تحية كبيرة للمايسترو عبد الحليم كركلة، وبتكون انطلاق جديد كمؤسسة كركلة للمستقبل. هذا تركيزنا الآن، ولكن كمان في عنا بعض الجولات اللي عم نشتغل عليها في الصين، وفي أمريكا عم نحضرهم هلأ.
1: هل سنرى بجوار مسرح كركلة متحف كركلة؟
0: والله الفكرة موجودة من زمان، بس عطول عطول في وضع ما بيساعد بالمنطقة عنا. نحن بنتمنى كل هال يعني الثروة الفنية إذا بدك الموجودة اللي نحن قاعدين عليها، من أرشيفات لموسيقى لأزياء لديكورات، نحن مستعدين نقدمهم هلأ حتى نفتح مسرح متحف، وتكون هالمتحف موجود لكل الأجيال. لا ما فيني أقول لك قديش في ناس بيجوا عند كاراكلا كتلاميذ بالجامعات، إنه يعني في كل شهر تقريبا بيجي تلميذ، إنه أنا عم بعمل مشروع عن كاراكلا، أنا تلميذ بدي أتعلم عن كاراكلا. مشان هيك كمان الإديوكيشن يعني إذا بدك الطريقة اللي بنحب نشجع كل التلاميذ، ويكون عنا مواسم في بيروت بنعمل نحن اتفاقية مع المدارس، ومنجيب الأجيال من عدة أعمار 10 14 16 18 تيحضروا المسرحيات، لأنه ضروري ترجع تزرع بالأجيال الصاعدة، تزرع الثقافة أكيد، تزرع الفنون، وتزرع حتى يرجعوا يتعرفوا على كركلة، لأنه اليوم في صراع مع الثقافة، في صراع مع العلم، في صراع مع الفنون. خطرات هي الفنون والثقافة خطرات بتخوف الحقيقة، لأنه مثلا بقول لك فكرة، أنه مثلا جمهور تبع المسرح الغنائي أو تبع أكبر بكتير من جمهور المسرح الراقص، وجمهور مسرح الراقص أكبر يمكن من جمهور مسرح الدرامي، ففي صراع مع الثقافة، أنه في خوف يمكن من الثقافة خطرات. ونحن بدنا نرجع نقرب جمهورنا على الثقافة، أنه نقول لهم هذا هو ما هو موضوع بخوف، ولكن هو موضوع معلق بهويتنا وبتراثنا وبعاداتنا وبتقاليدنا. وهذا وكل اليوم الدول بتتبارز بحضارتها الثقافية، اليوم الدول بتتبارز بحضارتها الفنية، فهذا موضوع ما لازم نخسره، وبنحب نحن ننتقل قد ما فينا من جيل إلى جيل يعني.
1: كل الشكر للمخرج المبدع إيفان كركلة على هذا الحوار الشيق، وأيضا شكرا لمسرح كركلة الذي واصل بناء الجسور الثقافية بين الشرق والغرب، وحمل رسالة الفن العربي إلى العالم. كل الشكر لك أستاذ إيفان.

0: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وغاندي حداد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد معاهدة ساكس بيكو المشؤومة وإقرار الحدود بين دول بلاد الشام، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، صارت ليخة. الاستعمار خطط الحدود، لكن الشعوب ما رضيت تعترف بأي حدود خطوها الإنجليز والفرنسيين على ترابنا. كانوا أهل منطقة حوران بشمال الأردن وجنوب سوريا الحالية يتحركوا مع مواشيهم ومحاريثهم ومناجلهم. ما اعترفوا بالحدود اللي زرعها الاستعمار ولا اهتموا فيها. كانت أغلب جواشين الأراضي والدفاتر اللي توثق حالة السكان في الرمثة وقراها موجودة في مركز لواء حوران اللي هو درعا حتى النص الثاني من العشرينات في القرن العشرين. وبين إيدينا وثيقة أثبتها الزميل الباحث أحمد أبو خليل عن تداعيات هذاك الزمن. يشتكي اثنين من رجال الرمثة اللي هم فضل الياسين الخزاعلة وحسن العطية الخزعلي لمدير ناحية الرمثة عن مظلومية تعرضوا لها سنة 1924. نص الوثيقة طريف ويدل على ثقافة ومفردات مستعملة في هذاك الزمن. فاصل قصير وأسمعكم إياها.

أعزائي المستمعين، يقول نص وثيقة الرماثنة لحضرة مدير ناحية الرمثة المحترم المعروض في شهر كانون ثاني سنة 1924، أوعز لنا حضرة محاسب إربد بأنه يعطينا بالها والمقصود يعطينا تذاكر تعداد إلى أغنامنا الموجودة بذلك التاريخ في الجولان داخل المنطقة الشرقية الشمالية، خوفا أنه يجري تعداد

إعدادها من طرف مأمورين، والمقصود مأموري تلك المنطقة. وفعلا حسب الطلب المومى إليه أجرينا مراعاة لحقوق خزينتنا العامرة. وبعد نهاية مدة التعداد حضر الرعيان بغنمهم وأغنامنا الخاصة وأغنام إلى شخص مسيحي معهم المسمى أنطون لطفي. وبحسب العوائد لابد أن يذكر ضمن تذكرة التعداد أسماء أصحاب الغنم وأسماء الرعيان معا. فأما غنمنا الخاصة البالغ مقدارها، وفي طبعا فراغ بالورقة مش ذاكرين الرقم، صار كتاب التذاكرها بأسماءنا وأسماء الرعيان نمر الدخل الله، والمقصود الدخل الله وأقسوم الدخل الله، وكذلك غنم الرعيان وغنم المسيح المذكور. صار تعدادها من طرف مأمور تعداد قضاء الزوية في بني كنانة حاليا باسم أصحاب الغنم، وتحصلت رسوماتها في تلك المنطقة، وأعطيت لها مقابيض، والمقصود سند قبض بدفع الرسوم حسب الأصول. وعندما حضر الرعيان لناحيتنا الرمثة وجميع الأغنام التي لنا والتي لهم وللمسيحي معهم، صادف طلوع مأمور التفتيش السيد عبد الله المحمد والمحامي السيد محمد الأحمد. وعندما عرضت عليهما تذاكرنا وتذاكر رعياننا وشركاهم من المقابيض المذكورة، فما كان من المأمورين المذكورين إلا أن بدلوا تذاكر التعداد، ولم يعتبروا تذاكر تعداد تلك المنطقة ولا حتى الوصولات المعطاة من المالية إلى أصحاب الغنم.

أعزائي المستمعين، تشكي وثيقة الرماثنة من المأمورين إنهم حرفوا اسم معاليم الرعيان، والمقصود أسماء أصحاب الغنم اللي هم معالين الرعيان ومفردها معلان. يقولوا وجعلوها جميعا بأسمائنا دون أن يتبعون، والمقصود يتبعوا ما هو مقيد بالتذاكر المرة الذكر. واعتبروا جميع الغنم اللي تحت عصا الرعيان إنها لنا وقيدوها مهربة. وعندما بلغنا ذاك سارعنا بالحال وراجعنا حاكم الناحية بمعروض رسمي، ومن ثم سعادة المتصرف والمالية، وبقيت جميع أوراقنا وتذاكر التعداد والمقابيض في المالية في إربد كي ترفع لعمان لرفع المغدورية عنا. ولما أن مضى مدة ولم ترد النتيجة بما أعرضناه، راجعنا ثانيا بهذا الخصوص طالبين وقايتنا من المغدورية. وبهذه البرهة بلغنا من حضرة محاسب المقاطعة بأن أوراقنا فقدت من عمان، وبما أن فقدان هكذا أوراق يوجب مغدوريتنا وضررنا، فالآن نلتمس باسم العدل والوجدان النظر بدعوانا ورفضنا.

0: الضرر وعمل حد فاصل بما أعرضنا به، ولو فرض محالا أن أوراقنا وتذاكر التعداد والمقابيض مفقودة، فلا بد أن يكون لها قرمية، والأصل أصل دفتر، المقصود قرمية الدفتر في إربد وفي دفاتر قضاء الزوية. ومن التحقيقات يتضح صحة ما ادعينا والمقصود ادعينا به، والأمر لوليه سيدي. التوقيع فضل الياسين وحسن العطية الخزعلي من الرمثة، والوثيقة عليها طابعين واردات بقيمة 10 مليمات، وعلى الطوابع نقرأ كلمة حجازي، لأنه الأمير المؤسس الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين كان في هذاك الزمن يحكم باسم والده الشريف الملك الحسين ابن علي. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن الشعر في تلك اللحظة زينة مجلس ولا ترف سمر عند أمير، كان الشعر ميزان وعي وحارس سؤال أكبر من القصيدة.

0: يا شيخ حمزة، حرك هذا المذياع أو ابعث أحداً ليغلقه.
1: لا عليك يا مولاي، أنا أغير موجاته، لكن نتذكر اليوم وبعد قليل ستذاع نتائج المسابقة الشعرية التي تابعتها يا مولاي.
0: توقف توقف إذن، وابق المذياع على إذاعة القدس، فموجة الإذاعة البريطانية تشوش قليلا.
1: لقد شكلوا لها لجنة، أعتقد أنهم قادرين على الفرز الجيد.
0: نعم يا شيخ حمزة، وهم الشيخ فؤاد والشيخ بشارة الخوري وخليل مردن بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني.
1: هيئة الإذاعة البريطانية يا مولاي حددوا 3 جوائز، الأول والثاني والثالث.
0: إذن سنسمع الآن النتائج.

فبين صوت يأتي من القدس وصوت يخرج من صدر الأمير كانت الأمة كلها تصغي

0: من القدس. السادة المستمعين، أهلا بكم. هذا وقد اختتمت أعمال لجنة التحكيم الأدبية التي انتدبت للنظر في المسابقة الشعرية، والتي تقدم إليها عدد من شعراء البلاد العربية ضمن النشاط الثقافي الذي ترعاه الإذاعة. وقد تألفت لجنة التحكيم من الشيخ فؤاد الخطيب والشيخ بشار الخوري المعروف بالأخطل الصغير والشاعر خليل مردم بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني. وبعد دراسة القصائد المقدمة ومداولات أدبية مستفيضة، قررت اللجنة إعلان نتائج المسابقة ومنح الجوائز المقررة بحسب ما ارتأته من تفوق فني واستيفاء لشروط الشعر العربي الأصيل في لغته ومعانيه وصوره. وقد جرى بهذه المناسبة تكريم أعضاء اللجنة في عدد من المدن الفلسطينية تقديراً لدورهم الأدبي ومكانتهم في الحركة الثقافية العربية. هذا وستقوم الإذاعة لاحقاً ببث مختارات من القصائد الفائزة ضمن برامجها الأدبية. أعزائي المستمعين، بعد قليل سنستمع لكلمة اللجنة ويلقيها الشيخ فؤاد الخطيب.
1: هنا لا يعاتب شاعر لأنه غاب، بل يعاتب الغياب لأنه طال. وهنا لا تشطر القصيدة ترفاً، بل ليرى إن كان الكلام ما زال قادراً أن يقف في وجه الحرب وأن يجاري صوت المدافع بصوت عربي واحد.
2: يا مولاي، لماذا أنت شارد الذهن؟ بماذا تفكر؟
3: إيه يا شيخ حمزة، أفكر في الشيخ فؤاد الخطيب الذي تركنا بلا سبب، تركنا وذهب مغاضبا ونحن والله نحبه.
2: يا مولاي، لم تكن يوما إلا سندا له، لكنه اختار.
3: اكتب يا شيخ أو اطلب عبد القادر ليكتب.
2: أنا من سيكتب يا مولاي.
3: وصوت شجاني بالعشاء سمعته، فللناس صوت والكلام مباح. فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، أتغدو جنيبا إن ندى لمزاح؟ أبعد الأولى قد كنت فيهم محببا، تنكرت منهم والنفوس صحاح؟ وقالوا الخطيب الشاعر الفذ قد أتى ليحكم في الأشعار، قلت بطاح.
2: ها قد أتى محمد بيك الشريقي.
3: محمد بيك الشريقي خير من يشطر، أعطه ما كتبت وليشطرها لنرى.
4: وحين قال الأمير شعره لم يكن يسأل عن فؤاد الخطيب وحده،

بل كان يسأل عن الشرق كله الذي بات مغاضبا دون جدوى، يسأل عن الشعر إذا تقدم السلاح، وعن الكلمة إذا ضاقت بها الأوطان.

0: وهل انتهيت من تشطير الأبيات؟
1: نعم يا مولاي، اسمع. وصوت شجاني بالعشاء سمعته، فخلت لماضي الود منه سناه. إذا جاء بالقول المعاد مذيعه، فللناس صوت والكلام مباح. فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، رويدك هل ينسى الديار براح؟ إذا غاب ذو ود تلفت قلبه، أتغدو جنيبا إن ذا لمزاح.
0: أحسنت يا شريقي،

تلك لم تكن مساجلة، كانت محكمة للضمير، وقف فيها الشعر شاهداً، ووقف الأمير قاضياً، وسجلت الكلمات لا في ديوان، بل في زمن كان يحتاج للكلمة كما يحتاج للرصاصة.

إذا لم يكن هم لدى العرب يومهم سوى الشعر أي الشعر فيه رباح؟ فما الشعر بالمغني لدى البأس أهله وليس لديهم شكة وسلاح؟ إذا ما بكيت الشرق أبكيه كله يثار عليه لطمة ونواح، فأين بلاد العجم؟ أين تراثهم؟ وأين بلاد الروم؟ كيف تتاح؟ أرى الأمم الكبرى تدافع بعضها بحرب ضروس إنها لوقاح، لعرب وترك ثم عجم أخوة لهم في ذراها قربة ونجاح. سلام على مهديك منك تحية تساق إليهم منك وهو فلاح.

0: لم يكن ذاك صوت شاعر في مذياع، ولا بيتا عابرا في مسابقة، كان صوت زمن يبحث عن نفسه بين حرب تعصف وأمة تنصت. وفي المركى لم يغلق الأمير المذياع، لأنه كان يعرف أن الصوت إذا صدق صار وطنا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع في مدينة شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية تعزيز العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. مجلس النواب يقر 23 مادة جديدة بمشروع قانون الإدارة المحلية. وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة. استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة قبل تنفيذ الولايات المتحدة مطالبها، والرئيس ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران. محليا وزير الاستثمار يتفقد التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية تمهيدا لانطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. وارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وطقس صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية وحار في البادية والأغوار والعقبة. نهاية الموجز في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن.

الأرض والإنسان. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة صحفية تاريخية أجرتها مع جلالته وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية شينخوا، ونشرت باللغة الصينية والإنجليزية والعربية قبيل زيارته السامية إلى بكين، يرسخ قواعد الدبلوماسية الملكية بحزم واقتدار، ناهضا بالدولة الأردنية لتتبوأ موقعها المستحق في صدارة الخريطة الدولية، حيث أطلق جلالته رؤية سيادية عتيدة تستوعب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى، معلنا الانتقال بالشراكة الاستراتيجية مع بكين نحو آفاق أكثر عمقا وأشد ثباتا، تتوج عقدا من التعاون المتين وتستشرف الاحتفاء بخمسينية العلاقات الدبلوماسية الممتدة، وتتجسد في الحديث الملكي إرادة حازمة لتوطين التكنولوجيا واستثمار الطاقات الذكية وتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاعات الطاقة الخضراء والتحول الرقمي والبنية التحتية، استنادا لرؤية التحديث الاقتصادي وتلبية لتطلعات الشعب الأردني.
0: وعلى منصة القرار الدولي، خاطب جلالته بكين بوزنها القطبي الثقيل، مؤكدا واجب القوى العظمى في صون القانون الدولي، واضعا القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف عمودا فقريا للاستقرار الإقليمي، ليبقى أردن الهاشميين قلعة عصية وصوتا شامخا يعيد رسم مسارات التوازن والسلام في العالم.
1: ولقد استأثرت هذه المقابلة التاريخية والزيارة الملكية إلى الصين باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي أجمعت على حكمة التوجه الملكي الاستباقي في تنويع الخيارات الاستراتيجية وتعظيم المكاسب الوطنية. وبهذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ: الأردن والصين شراكة استراتيجية تدخل مرحلة جديدة، للكاتب خالد الشجران. ويقول:
0: تكشف المقابلة التي أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا عن رؤية أردنية متكاملة لشراكة استراتيجية مع الصين تتجه نحو آفاق أوسع في الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والتعليم، بالتوازي مع توسيع التنسيق السياسي حيال قضايا الإقليم وتحولات في النظام الدولي. وجاءت المقابلة بالتزامن مع زيارة جلالة الملك إلى الصين، وفي محطة مهمة تسبق احتفال البلدين عام 2027 بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، لتقدم قراءة شاملة لمسار العلاقة وأفاقها.
1: الكاتب يضيف: الرسالة الأساسية في حديث جلالة الملك أن العلاقات بين عمان وبكين تمتلك قاعدة متينة من الثقة والتعاون، وأن السنوات الماضية أسست لشراكة امتدت إلى التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والتبادل الثقافي والطاقة والتعدين. وقد أشار جلالته إلى الاستثمارات الصينية في الطاقة والتعدين، وإلى استحواذ المؤسسة الصينية للتنمية والاستثمار على حصة تبلغ 28% من شركة البوتاس العربية بقيمة 502 مليون دولار، بما يعكس طبيعة الحضور الاقتصادي الصيني في الأردن وأهميته.
0: وتبرز أهمية هذه العلاقة في المرحلة المقبلة من خلال قدرتها على دعم مسار التحديث الاقتصادي الأردني، خصوصا أن جلالة الملك قدم الأردن باعتباره بيئة مناسبة للاستثمارات الصناعية الصينية، مستندا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة والقوى العاملة الماهرة وبيئة الأعمال المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة. وهذه العناصر تضع الشراكة أمام فرصة للإنتاج.

0: انتقالي إلى مستوى أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة ويفتح مجالات جديدة أمام فرص العمل.
1: الكاتب مضى قائلاً: في البعد السياسي حمل حديث جلالة الملك تأكيداً على أهمية الدور الصيني في دعم السلام والاستقرار الدوليين، وعلى ضرورة توظيف مكانة الصين الدولية للمساهمة في الدفع نحو حل الدولتين. وقدم جلالته القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية في المنطقة، محذراً من استمرار موجات العنف ما دامت أسباب الصراع قائمة، ومؤكدا موقف الأردن الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع استمرار الجهود الأردنية الإنسانية في قطاع غزة.
0: ومن صحيفة الغد نقرأ: الملك في بكين بداية جديدة للكاتب فهد الخيطان، ويقول:
1: في وقت مبكر من توليه مقاليد الحكم، وضع الملك عبد الله الثاني العلاقة مع الصين على سلم أولوياته في السياسة الخارجية. أخذت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين مسارا تصاعديا بلغ حد توقيع اتفاق شراكة استراتيجية سنة 2015.
0: الكاتب يضيف: ما كان يطمح إليه جلالة الملك وهو يرسم ملامح مستقبل الأردن الحديث، توظيف كل ما هو متاح من تجارب الدول الناجحة لبناء نموذج اقتصادي وتنموي للأردن يضمن تحقيق أهداف طموحة لتحديث اقتصاد البلاد وزيادة معدلات النمو ومواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة. والصين تقف في طليعة الدول التي صنعت النموذج وكانت مستعدة لتصديره.
1: ولسنوات طويلة مضت أصبحت الصين شريكا تجاريا موثوقا للأردن، واحتلت المرتبة الأولى العام الماضي، وبات حضورها قويا في عديد القطاعات الصناعية والتجارية والشراكة في مشاريع كبرى.
0: الكاتب مضى قائلا: التحولات التي شهدها العالم والمنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة فرضت على الأردن ودول أخرى في المنطقة السعي صوب تنويع خياراتها في سياق تصور استباقي لما تحمله هذه التحولات من نتائج وخلاصات.
1: هنا يستعيد الملك مهارة لطالما تميز بها الأردن، وهي إبقاء العلاقات حية وودودة مع الجميع بما يخدم المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية التي نجحت على مدار عمرها الطويل في تخطي التحديات الإقليمية والتحولات الدولية بأقل الخسائر.
0: الكاتب يؤكد: الزيارة التي يقوم بها الملك حاليا إلى بكين تمثل نموذجا حيا لتفعيل العلاقة المتجذرة مع شريك عالمي كبير، طالما تعامل مع الأردن باحترام كبير وقدر عاليا مكانة جلالة الملك ونهجه الحكيم حيال مختلف قضايا المنطقة وصراعاتها.
1: والأكيد أن الزيارة الملكية لبكين لن تبدئ العلاقات من نقطة الصفر، فالشراكة بين البلدين مفتوحة في مجالات عدة، والهدف في هذه المرحلة البناء على ما هو قائم لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري واستعادة الزخم في مسارات جديدة.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الملك في بكين وفلسطين القضية، للكاتب حازم قشوع، ويقول:
1: حين يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني على إعادة وضع فلسطين القضية في سلم الأولويات الدولية، كما يعمل من أجل بيانها وإبرازها في كل الجمل السياسية، ويقوم بإعادة طرحها في مختلف المحافل الدولية، فذلك تعبير عن عقيدة أردنية راسخة وعن موقف هاشمي يرى في فلسطين والقدس قضية أمة وضميرا إنسانيا و مسألة أمن واستقرار وسلام في المنطقة والعالم أجمع.
0: الكاتب يضيف: تكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية استثنائية لما تشكله الصين من وزن قطبي وازن، فالزيارة تأتي والمنطقة تعيش واحدة من أكثر مراحلها حساسية وفي توقيت يسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يجعل اللقاء فرصة مهمة لتنسيق المواقف حول القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من أجل وقف الحرب وحماية حل الدولتين ووقف الاستيطان وحماية القدس ومقدساتها ودعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بما يبقيه ثابتا صامدا على أرضه مواجها قوى الاحتلال الغاصبة.
1: الكاتب مضى قائلا: أهمية اللقاء الأردني الصيني تنبع من مكانة الصين وثقلها السياسي والاقتصادي والدولي وقدرتها على الإسهام في صياغة مقاربة دولية أكثر توازناً تجاه القضية الفلسطينية. فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى إدارة الصراع فقط، وإنما إلى إعادة فتح أفق سياسي حقيقي يمنع انهيار حل الدولتين، ويحول دون تحويل الضفة والقدس إلى واقع استيطاني مغلق، ويضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
0: ولذلك فإن اللقاء الملكي الصيني يقرأ باعتباره لقاء بين دولتين تلتقيان عند أهمية الاستقرار الدولي وضرورة احترام سيادة الدول.

0: في كل المحافل الدولية من أجل حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تصفية القضية تحت أي مسمى.
1: وأن جملة الملك فلسطين قضيتي يعني أيضا أن الأردن لا يقبل أن المساس بالحق الفلسطيني ولا أن تتحول معاناة الفلسطينيين إلى مشروع تهجير أو إعادة توطين، كما لا يقبل أن تصبح غزة أو الضفة الغربية ساحات مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية على حساب الشعب الفلسطيني ودول المنطقة. فالملك وهو يحمل هذا الموقف إنما يعبر عن مدرسة سياسية هاشمية ترى أن قوة الأردن في حماية ثوابته الوطنية والقومية وفي مقدمتها فلسطين والقدس.
0: ومن موقع سرايا نقرأ: الدبلوماسية الملكية. جلالة الملك عبد الله الثاني يعيد رسم مسار الأردن نحو الصين للكاتب علي فواز العدوان ويقول:
1: الدبلوماسية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في بناء العلاقة الأردنية الصينية تؤكد نموذجا واضحا لدبلوماسية المصالح التي تتجاوز حدود البروتوكول إلى رسم مسارات طويلة الأمد للتعاون الدولي. فالأردن بحكم موقعه الجغرافي والسياسي يدرك أن قوته لا تقوم فقط على موارده وإمكانياته الذاتية، وإنما أيضا على قدرته على بناء شبكة متوازنة من العلاقات الدولية وتحويل موقعه الاستراتيجي إلى فرصة اقتصادية وسياسية وتنموية.
0: الكاتب يضيف: الدبلوماسية الملكية تتحرك باتجاه فتح الأبواب أمام الأردن وتعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات، وهنا تكمن أهمية العلاقة مع الصين. فالأردن لا يبحث عن شريك تجاري فحسب، وإنما عن فرص حقيقية لتوطين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل والاستفادة من التجربة الصينية في التصنيع والتحول الرقمي والطاقة والنقل واللوجستيات.
1: وأن الشراكة مع الصين يمكن أن تشكل رافعة لمشروعات التحديث الاقتصادي الأردني، خصوصا في القطاعات التي تحتاج إلى استثمار مرات طويلة الأمد ونقل للتكنولوجيا، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الانتقال من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى مرحلة إنتاجها وتوطينها.
0: الكاتب مضى قائلا: الأهم من ذلك أن الانفتاح الأردني على الصين لا يأتي على حساب علاقات الأردن التاريخية مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية، بل يعكس جوهر السياسة الخارجية الأردنية القائمة على تعدد الشركات وتوازن المصالح. فالأردن لا يستطيع أن يعيش في عالم قائم على المحاور المغلقة، ولا ينبغي له ذلك، لأن مصلحته الوطنية تفرض عليه أن يحافظ على علاقاته مع مختلف مراكز القوى الدولية، وأن يحول هذه العلاقات إلى فرص تخدم اقتصاده وأمنه واستقراره.
1: الكاتب يؤكد: الدبلوماسية الملكية تتحول إلى منصة لبناء المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وإلى وسيلة لتثبيت حضور الأردن في عالم تتنافس فيه القوى الكبرى على الأسواق والنفوذ وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا. إذ أن جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال الدبلوماسية الملكية يرسم للأردن مساحة أوسع في الخارطة الدولية، مساحة تقوم على الانفتاح والشراكة واستباق التحولات الدولية والاستفادة منها.
0: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: الملك إلى الصين شراكة استراتيجية تكتب بلغة الاقتصاد للكاتب طارق أبو الراغب ويقول:
1: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تكتسب أهميتها من طبيعة العلاقة المتنامية بين عمان وبكين، ومن المكانة التي أصبحت تحتلها الصين في الاقتصاد العالمي وفي حركة التجارة والاستثمار الدولية. فالصين باتت أكبر شريك تجاري للأردن، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 6,700,000,000 دولار، الأمر الذي يجعل تطوير هذه العلاقة الاقتصادية مصلحة أردنية واضحة وفرصة ينبغي البناء عليها.
0: الكاتب يضيف: الأردن لا يذهب إلى الصين بحثا عن بديل لشراكاته الدولية، وإنما يذهب لتعظيم خياراته وتنويع مصادر الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستفادة من الخبرات الصينية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والسياحة والمياه.
1: وهنا تحديدا تكمن القيمة السياسية للزيارة، فالدبلوماسية الأردنية لا تنظر إلى العلاقات الدولية من زاوية سياسية منفصلة عن الاقتصاد، وإنما تسعى إلى تحويل العلاقات السياسية إلى مصالح اقتصادية، والمصالح الاقتصادية إلى مشاريع، والمشاريع إلى فرص عمل ونمو وتنمية مستدامة، كما أن عقد لقاءات مع شركات الصينية

0: الكبرى يحمل رسالة واضحة مفادها أن الأردن يريد الانتقال بالعلاقة من مستوى التجارة التقليدية إلى مستوى الاستثمار والإنتاج والشراكات طويلة الأمد، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على استقطاب رأس المال والخبرات والتكنولوجيا.
1: الكاتب مضى قائلا: لا يمكن فصل هذه الزيارة عن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فتنويع الشركات لم يعد خيارا ثانويا للدول، بل أصبح جزءا من حماية مصالحها وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الدولية. والأردن بحكم موقعه الجغرافي واستقراره السياسي يمتلك مقومات تؤهله لأن يكون نقطة التقاء بين الأسواق الآسيوية والعربية.
0: الكاتب يؤكد: زيارة جلالة الملك إلى الصين يمكن أن تشكل محطة جديدة في بناء نموذج أكثر تقدما للعلاقات الأردنية الصينية، يقوم على المصالح المتبادلة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوسيع التجارة وتعزيز السياحة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الأردني.
1: ونختتم لقاءنا من موقع الأردن 24 ونقرأ: جلالة الملك في الصين زيارة في وقتها، للكاتب طلال أبو غزالي. ويقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين خطوة مهمة وفي توقيت مهم، فالصين تتغير والعالم يتغير معها، والأردن من مصلحته أن يكون حاضرا عندما تتشكل هذه المرحلة الجديدة. وإن ما يميز الحكمة الملكية أن السياسة الخارجية لا تقوم على إدارة علاقة على حساب أخرى، وإنما على توسيع دائرة العلاقات بما يخدم الأردن ويحافظ على قدرته على الحركة.
1: الكاتب يضيف: هي إذن ليست زيارة ملكية إلى دولة كبرى، بل تعبير عن الأردن الذي يريد أن يبقى حاضرا في عالم يتغير، وأن يوسع خياراته وأن يمد جسورا جديدة نحو الشرق دون أن يتخلى عن جسوره القائمة مع العالم كله. وقد أدركت عمان منذ سنوات أن علاقاتها الاقتصادية لا ينبغي أن تبقى محصورة في اتجاه واحد، وجلالة الملك كان حاضرا في هذا المسار، يفتح للأردن أبوابا جديدة ويحافظ في الوقت نفسه على شبكة علاقاته التقليدية، وهي مهمة ليست سهلة في عالم أصبحت فيه السياسة مرتبطة بالاقتصاد إلى حد كبير، والصين اليوم شريك لا يمكن تجاهله.
0: الكاتب مضى قائلا: لدينا موقع مهم وكفاءات بشرية وعلاقات واسعة في المنطقة، والصين لديها خبرة صناعية وتكنولوجية وإمكانات استثمارية هائلة، ومن الطبيعي أن يلتقي الطرفان عند كثير من المصالح.
1: وأن جلالة الملك يولي التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي اهتماما واضحا، وهو ما يجعل التعاون مع دولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال أمرا طبيعيا ومفيدا.
0: الكاتب يؤكد: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تفتح اتجاها مهما للأردن، تؤكد أن المملكة تنظر إلى العالم من مساحة أوسع، وأنها تعرف أن مستقبل اقتصادها يرتبط بقدرتها على بناء علاقات متوازنة ومتنوعة مع مراكز القوة الاقتصادية الجديدة.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مات لمحرام عينيك تهالتي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. من العناوين إلى التفاصيل. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وتحدث جلالة الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعة والطيران عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي اليوم شركة إيجي بوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات. واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها جيان كينغ سونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتكس وتبادل الخبرات. وجال جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى شركة إيجي بوت الصينية المتخصصة في صناعة الروبوتات في إطار الاهتمام الملكي بتعزيز حضور الأردن في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. حول أهمية هذه الزيارة لتعزيز هذا القطاع في الأردن، تحدث عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الحسين التقنية الدكتور طارق التوتنجي وقال:
1: أكيد زيارة جلالة الملك لشركة إيجي بوت الصينية لها أهميات كبيرة، لأنه الروبوت اليوم صار من أهم التقنيات اللي بتفرجي ملامح

0: ملامح العصر الحالي للتكنولوجيا، وبطلنا نحكي بس روبوتيات صناعية تقليدية، لا احنا بنحكي عن أنظمة روبوتية متقدمة فيها ذكاء اصطناعي، فيها حساب مطورة، وفيها القدرة اتخاذ القرارات الذاتية. صار هاي التقنية تطبق واسع في الصناعة والخدمات اللوجستية. فزيارة الملك للصين، وعادة جلالة الملك ولاهد بفرجونا قديش أهمية التكنولوجيا، وزيارتهم لهي المصانع ولهي الشركات الكبيرة بفرج اهتمام الدولة في تطوير التكنولوجيا بالأردن إن شاء الله. بالنسبة للأردن هذا التطور فيه تحدي، عشان الروبوتيات بشكل عام مش شغلة سهلة، ولكن إحنا الحمد لله رب العالمين في عنا قدرات كبيرة من المهندسين والطلاب العمقاء الدراسي، عنا طلاب رائعين عندهم أفاق وعندهم فكر ممتاز، فإحنا لابد إنه نطور قدرات الطلبة عشان كيف يصمموا الروبوتيات وكيف يدمجوا مكوناتها ووصفوها ليحل مشاكل احتياجات موجودة عندنا بالأردن. فالتعاون الدولي مهم جدا، لابد من الاستفادة من هالخبرات، لابد احنا نستفيد من زيارات الملك والأفاق اللي بتفتحها للتعاون مع الشركات الكبيرة.
1: ولا تقتصر أهمية الزيارة الملكية إلى الصين على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى آفاق اقتصادية وتجارية أوسع في ظل تطلع الأردن إلى تنويع شراكاته وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وصادراته الوطنية. وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يعول على الزيارة الملكية وما قد تفضي إليه من اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا. وقال الحاج توفيق:
2: ما نعمل في القطاع الخاص الأردني اليوم أن ننتقل في العلاقة مع الصين من دولة تستورد من الصين إلى دولة تنتج وتصدر مع الصين من خلال وجودها في الأردن، وتصبح المنتجات الصينية تحمل شعار صنع في الأردن، وهذا الأمر ليس بصعب. اليوم الصين تمتلك الخبرات ورأس المال، ولكن الأردن أيضا في ميزات: الاستقرار الأمني، استقرار السياسي، استقرار النقدي، اليوم دينارنا مستقر، جهازنا المصرفي قوي، وأيضا الأيدي العاملة الماهرة اللي سيدنا أكد عليها أيضا في لقائه مع وكالة الصينية. إذا ما اجتمعت القوة الصينية مع الإمكانيات الأردنية، أعتقد نستطيع أن نصبح شركاء في الإنتاج والاستثمار بدلا أن نكون سوق للمنتجات الصينية. نريد وضع برنامج عمل مشترك بين القطاع الخاص الأردني والصيني، نحدد الأهداف والقطاعات اللي إحنا بدنا إياها إن مصلحة أردنية فيها، نحدد أسماء الشركات الصينية، نضع برنامج عمل على الأقل لمدة عام. اليوم الرؤية التحديث ثابتة واضحة، ضمانها جلالة الملك أن تكون عبر الحكومات. كان يشتكي المستثمر زمان من تعدد تغيير التشريعات، اليوم لا، في استقرار في التشريعات الاقتصادية في وزارة الاستثمار، اليوم عندها نافذة بصلاحيات أوسع، في قانون بيئة استثمارية أعطى حوافز للمستثمر، عندنا اتفاقية تجارة حرة.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر، وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الدفاعية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر، وهنأ سمو ولي العهد الطلبة على تفوقهم وتبادل معهم الحديث، واستمع سموه إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة كونهم الفوج الأول من خريجيه والتخصصات الجامعية التي يرغبون بدراستها. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب، وأوصى المجلس الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم. وأعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه. أقر مجلس النواب بالأغلبية 23 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب المواد من 13 وحتى 35. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوب للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: نقاشات مستفيضة أجراها النواب حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية تطوير منظومة العمل البلدي والانتقال بها من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات نيابية واسعة حول عدد من مواد مشروع القانون، ركزت في مجملها على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير آليات عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. ومن أبرز ما ركز عليه نقاشات النواب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، إذ يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة. وفي جانب الإدارة التنفيذية أبقت تعديلات النواب على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. كما وسعت تعديلات النواب من صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وفي محور الرقابة والشفافية، ألزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية. أما مجالس المحافظات، جاءت مواد المشروع لتؤكد ضرورة إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع من خلال تمثيل منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومنها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مع ضرورة على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة. وفي الجانب الخدمي، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات البلدية لا تعني منحهم حق التصويت أو الانتخاب. وركزت نقاشات النواب أيضا على ضرورة ضمان وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة البلديات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات وربط الخطط البلدية بأولويات المواطنين والاحتياجات الفعلية للمحافظات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أدان الأردن الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم، مؤكدا أنه اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة العراق وأمنه واستقراره. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكاملة مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق ودعمها لأمن العراق واستقراره وسلامة أراضيه. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، محذرا من أن استمرار يراها يمثل تصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة، ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته ثبات موقف الأمم

0: تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك الهجمات بأنها تصعيد غير ضروري ويعرقل جهود الاستقرار الإقليمي. وصلت اليوم إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قافلة تزويد وتعزيز طبي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع. وضمت القافلة 9 شاحنات جرى إدخالها ونقل حمولتها إلى المستشفى وفق الإجراءات والترتيبات المعتمدة، بما يضمن توفير الاحتياجات الطبية اللازمة واستمرار تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للحفاظ على جاهزية المستشفى ودعم قدرته على أداء واجبه الطبي والإنساني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة. ونتابع فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 31 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إلى ذلك أجلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 71 شخصا من القطاع، بينهم 32 مريضا و39 مرافقا، عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. إلى الضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 6 على التوالي حملتها العسكرية في بلدة قصر جنوب نابلس، بالتزامن مع استمرار حصار منطقة رأس العين غربي البلدة لليوم 4، وسط منع السكان من الدخول إليها أو الخروج منها. وفي مناطق متفرقة من الضفة تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. نواصل بملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد محادثات مقررة، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وتأتي تصريحات ترامب مع انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وسط تراجع فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. في المقابل تقول طهران إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام الملاحة، مؤكدة أنها منفتحة على الحوار مع واشنطن، لكنها تشترط رفع العقوبات والحصار ووقف التهديدات العسكرية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتعليم سحر الشخاتر مندوبة عن وزير التربية التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية. واطلع أبو غزالة على جاهزية الحافلات تمهيدا لانطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل ضمن مشروع وطني يوفر نقلا مدرسيا آمنا ومنتظما ومجانيا للطلبة. وقال الوزير أبو غزالة في حديث لمندوبنا جاسم الخطيب، وقال
1: السعداء أنه نشوف الحلم عم بتحقق شوي شوي وخطوات إيجابية على أرض الواقع، وهذا الهدف الأساسي من تدخل الاستثمار، لأن الاستثمار لازم يكون له أثر إيجابي على التنمية المجتمعية. وهذا المشروع الأسبوع هذا هو مرحلة تجريبية، الأسبوع الجاي إن شاء الله الانطلاق، وبيظل خلال 2 سنين في تطور دائم. تواصلنا اليوم مع أصحاب العلاقة مع الميدان، وضح لنا بعض الملاحظات، مواقع التحسين، فهذه التغذية الراجعة أساسية نفهمها ونحاول قدر الإمكان نحتوي كل الملاحظات لخير الخدمة، ويصير في أثر ملموس لأبنائنا وبناتنا الطلاب. وهذا المشروع له أبعاد كمان اقتصادية، بالإضافة هو خدمي. الحمد لله لحديت اليوم وظفنا 57 شخص من أبناء المنطقة البادية الجنوبية، المشاريع اللي حتكون مساندة لهذا المشروع.

0: تسوي حركة اقتصادية في مناطق الجنوب اللي بدها فرص اقتصادية حتى لو صغيرة، تحرك عجلة الاقتصاد، مدخول المواطن، وإحنا بنتطلع إنه هذه المرحلة تمشي بسلاسة، نقدر نطورها في المرحلة الأولى عشان ندرس كيف نقدر ندخل مناطق أخرى في البادية الوسطى، البادية الشمالية، بعدين نتحول على قصبات المحافظات.
1: عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان القبول الجامعي، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب. وأكد النوايسة أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم العالي بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته ويفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتعلم والابتكار. وقال النوايسة:
2: إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك بالتوسع في أعداد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قبل أيام تخصيص 10 ملايين دينار إضافية للصندوق. المبلغ سيمكن الحكومة من زيادة عديد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 10,000 طالب وطالبة جدد مع بدء العام الدراسي، ليساعدهم على تلبية متطلبات دراستهم والتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة في تعليمهم. الأردن يسير بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم العالي بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته ويفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتعلم والابتكار. أيضا صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي ستقود ملف التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بدوره أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة بالتزامن مع فتح باب التقديم للقبول الموحد، وأشار إلى شمول المكرمة 537 مدرسة هذا العام بينها مدارس البادية المصنفة بشكل دائم و210 مدارس ذات نسب نجاح منخفضة، لافتا إلى تراجع العدد مقارنة بالعام الماضي بما يعكس تحسنا في نتائج هذه المدارس. وأضاف الخطيب يقول:
3: بدأنا عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من يوم الخميس الموافق 13 الشهر، وستستمر حتى الساعة 12:00 بإذن الله من مساء يوم الخميس القادم اللي هو الموافق 20 الشهر. مرحلة الدبلوم المتوسط بدأنا يوم الأحد الماضي اللي هو كان تاريخ 16/8/2026، وتنتهي عملية التقديم إن شاء الله يوم الأحد القادم اللي هو بيكون تاريخ 23/8/2026. يمكن من أكثر الأمور اللي واجهتنا شوي هذا العام إحنا كوحدة تنسيق قبول موحد وكوزارة بشكل عام، اللي هي قضية إعادة حوسبة برمجيات القبول الموحد، سواء برمجيات تقديم الطلب أو برمجيات المعالجة وتنفيذ عمليات القبول، لجعلها تتوافق مع نظام الثانوية العامة الجديد الذي هذا العام إحنا أول دفعة من طلاب الثانوية العامة النظام الجديد بدأوا بتقديم طلبات والالتحاق بجامعاتنا وكلياتنا، وهذا النظام المبني على وجود مسارين، المسار الأكاديمي والمسار المهني، وداخل المسار الأكاديمي لدينا 6 حقول أقرها مجلس التربية سابقا، وداخل المسار المهني لدينا 10 تخصصات بدأ الطلبة يلتحقوا فيها. تم حوسبة موقع القبول الموحد بطريقة ذكية بحيث أن الطالب لا يتغلب أو يستصعب أن يتعرف على التخصصات التي يحق له أن يلتحق بها بناء على الحقل أو المسار، خاصة الطلبة اللي أخذوا بعين الاعتبار عملية الدمج ما بين الحقول. حتى في موضوع الدمج أخذ بعين الاعتبار، يعني إذا دخلت على موقع القبول الموحد تستطيع أن تختار هل حقلك صحي أم حقلك صحي دامج مع العلوم والتكنولوجيا، هل حقلك هندسي

0: أم حق الهندسي دامج مع العلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وأيضا هذا الأمر تم عكسه داخل برمجية تقديم الطلب في شاشة الخيارات، بحيث أنه إحنا نريد نسبة الخطأ في إدخال الطالب للخيارات في طلب القبول تكون 0%، لأن ما يظهر للطالب في شاشة الخيارات تم فلترته وحوسبته إلكترونيا وربطه بالحقول، سواء للنظام القديم أو للنظام الجديد حسب وضع الطالب، لأنه ما زال لدينا هذا العام أيضا مجموعة من الطلبة اللي بينجحوا لأول مرة وبدهم يلتحقوا بالجامعات من ما تبقى من النظام القديم للثانوية العامة.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بعد أن رصدتها وحدات حرس الحدود وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن وحدات حرس الحدود على أعلى درجات الجاهزية التصدي لمحاولات التهريب والتسلل ومواصلة حماية حدود المملكة بكل حزم واقتدار. أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على 28 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات خلال سلسلة مداهمات وحملات أمنية نفذت في عدد من مناطق المملكة. وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن الحملات شملت 10 قضايا وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى جانب عدد من الأسلحة النارية، مشيرا إلى إحالة جميع المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيس اسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة.

0: حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى.

وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز المبدع دائما بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، أينما كنتم نحن معكم حتى 11 بتوقيت عمان على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ننوه بأرقام البرنامج 06-47-47-111 06-47-47-112. أيضا تستطيع متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فأهلا وسهلا.

0: سؤال الحلقة اليوم رح يكون جدا بسيط وقد يكون جدلي. هل نحتاج لأحد أن يفسر لنا الأحلام أم نبذل جهد وإحنا منفكر ليش أحلمت هيك؟ طب هل هو مؤثر على يومي؟ هل هو بشرة خير؟ هل هو نذير؟ إذن كيف نتعامل مع الأحلام؟ مرات الإنسان بتكركب، نقولها بالعامية بتخربط إذا حلم حلم ولا بد أو كان جدا سعيد أو مبهر أو مدهش إيش ما كان. 0-647-47-111 0-647-47-112. نبدأ بتلقي اتصالات. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: عائشة ويس مع حضرتك.
0: أهلا، مين معنا؟
1: عائشة ويس.
0: أهلا يا عائشة.
1: أهلا
0: أستاذ. أول المتصلين لهذا المساء عائشة.
1: الله يكرمك الله.
0: نعم تفضل يا عائشة.
1: سمعت يعني عن أحلام، كنتش مركزة.
0: بدك حد يفسر لك أحلامك؟ هل أنت بتصل لمرحلة أنه أنا بدي حد يفسر لي؟ بترني على صديقة، على إنسانة مختصة، والله أنا حلمت هيك هيك هيك، ولا تكتفي أنه بتراجع الحلم شوية؟
1: لا والله
0: وبتأثر
1: بكتفي.
0: وبتأثر على يومك؟
1: أحيانا إذا كان مزعج ما بشر حالي فيه، بفكر فيه كويس، يمكن ضغط الحياة.

0: مثلا الإشارات مثلا أثار يطلع بالحلم مثلا تفسير من الأحلام اليقظة هاي بتكون
1: أحلام اليقظة.
0: أحلام اليقظة أنا يعني أحلام المزاجي لا ما.
1: طب يعني إيش رأيك بأحلام اليقظة؟
0: أحلام اليقظة جميلة يعني الواحد بيكون يعني يحلم بأشياء إن شاء الله تفسر يعني الله يكرمك الله
1: وين ما بده وين ما كان ها؟
0: الله يبارك
1: فيك. طب خليك شوي معي يعني احنا بنتكلم انه هل احلام اليقظه فعلا صارت ونيس او صديق او مخفف؟
0: صح سلمت انك بتكون يعني هي تساعدك بالحياه اللي اذا كانت مره ولا كانت متابعه يعني احلام اليقظه كان الواحد يعني بحلم نعيش هالشيء هذا
1: بحلم اعيش هذا الشيء. طب ايش الفرق بين الخيال وبين احلام اليقظه؟
0: الخيال راح تتخيل إنه مثلاً إيش بده يصير، أما الحلم اليقظة إنه يحلم مثلاً يصير هالإشي هذا عنده حلم يعني يحلم لقدام مثلاً إن شاء الله يكون نعم. معي هيك
1: جميل. شكله بهاء بدي سمعك بحلم بيك بعد شوية. شكراً لك يا عائشة. يا هلا. إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معنا اتصال. مساء الخير. وعليكم السلام. هلا يا محمد.
2: أول شيء نمسي عليكم وعلى محطتكم والقائمين عليها ونقول لكم كل خير وسلامة امبارح ما اجيتي.
1: يسعدك يسعدك يعني أيوة. منيح اشتكتولي امبارح.
2: ها
1: اشتكتولي
2: واذا حكيت مع خالي الجوجازي وين صار ابو الوليد
1: اها
2: قال والله مع اجازه اضطراري قلت خلاص الله
1: يسهل عليك. يلا الحمد لله عدنا والعود احمد. وتفضل يا محمد.
2: يا سيدي بالنسبه للاحلام نقول لك الواحد اذا حلم حلم مزعج لازم ما يسوي الفوح وبقول لك بس صحيح يتفل على اليسار 3 مرات.
1: نعم نعم
2: أيوة. أما إذا كان كويس والله يعني تتفاعل به مش غلط إذا في واحد يفسر الأحلام حتى يطمنك.
1: عمرك وصلت لحالة إنك أنا بدي حد يفسر لي هذا الحلم؟
2: لا والله ما أقول بس أحيانا يعني ما تقول بدك تتغلب ليش تدور شيخ فهمان بالشغلة يعني
1: بدك حتى بالحلم بدك شيخ فهمان أو حدا مفسر فهمان.
2: اسمع بجلس مفسر لك عكسي منه بتتوت الشائم الضايق هذا كل يوم يشوف النهار كله اسود
1: ممكن يسمعك كلمتين يقفلها عليك ها
2: خمس وستة يعني لا أفضل نكون واحد لاقي الشيخ فهمان او انه خلص يوكلها لله.
1: ما احنا بنقول للمفسرين يعني يكونوا لطيفين مع الناس لما يقول لكم حلم يعني تاويله ولا تفسيره شويه صعب.
2: اما اذا انت حلمت حلم خام ما في داعي تسولف منه لا لا شيخ ولا غيره.
1: اذا حلمت حلم كيف خام يعني فهمني كيف يعني حلم بخوف ولا حلم سري
2: يعني
1: ولا خاص؟
2: حلم مش بخوف القصه انه شغله تصير حادث راحي جاي لا سمح الله وفاء يبدو تحضر شغلة زي هيك تصير تقول فسر لي شو صار عادة إذا أنه عنده الشيخ قناعة وفهم أنه يفسر لك إياه صح أو
1: نعم.
2: تصير من خسر وعمي
1: نعم.
2: يبعث لي إياه بالخوف أنك تشنج.
1: نعم لا لا إحنا بدناش نتشنج إحنا بدنا نحلم ونكيف على الحلم. محمد عتوم
2: إن كان كويس
1: تنبسط. طيب شكرا لك شكرا حتى نعطي مجال أكثر لاتصالاتكم. 06-47-47-111 مساء الخير. انقطع الاتصال. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل أينما كنتم. نحن معكم حتى 11:00.

0: أهلا بك. معنا اتصال. مساء الخير. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يمسيك ربي بالخير. شلونك؟
0: هلا هلا.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: تحية لك وللمراقبة والهندسة ولكافة المستمعين المشاركين.
0: ولك التحية.
1: والله الحلم بالنسبة لغير المخلوقات البشرية يعتبر رمز من الرموز.
0: رمز من الرموز. كيف؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: الشاعر عمر أبو ريشة يتحدث على لسان بلبل فيقول: حلم تخلى عنه في رغده، هل يقدر النوح على رده؟ لو يعلم الصياد ما صيده لم يجعل البلبل في صيده. ألفيته ينثر ألحانه كأنما ينثر من كبده، وإلفه المشفق ظل له باق كما كان على عهده. مد له اللفتات مستوحش طاو جناحي على وجهه، كم أطبقت من قاره غصة فمده ينظر في صيده.
0: نعم. الله الله، جميل يا معتصم، جميل.
1: الله يحفظك ويديمك ربي.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للأحلام البشرية فحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أرشدنا كيفية التعامل. قال: إذا رأى أحدكم ما يسره فليحدث بها من يحب، وإذا
0: من يحب
1: رأى ما يكره.
0: مش خبير، من يحب، مش مفسر.
1: نعم،
0: يعني من يحب.
1: من يحب
0: هنا لم يشرط أن يكون عالم أو مفسر، يعني
1: لا لا لا. من يحب يعني ممكن زوجته، ابنه، رفيقه.
0: تمام.
1: صديقه، واحد صاحب نظر بعيد. أما إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. أحيانا الأحلام ربما إنها تكون لون من ألوان انعكاس لأحاديث النفس بالنهار. يعني أنا ممكن إني أكون مشغول الفكر بشغلة أنا متمنيها في نهاري عاجز عن تحقيقها، أو ليس في نهاري لحاله.
0: نعم.
1: ربما من سنوات طويلة جدا جدا جدا. فبتلاحظ إنه الأحلام صدى انعكاسي لما تتمنى في يومك وتحدث به نفسك.
0: جميل.
1: أو أحيانا ربما أن تكون الأحلام استدعاء لذكريات ماضية من الماضي البعيد جدا.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. معتصم، شكرا لك. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا مساء النور. يا هلا. أهلا. مين معنا؟
2: معك دانيا.
0: أهلا يا دانيا، تفضلي.
2: هلا فيك. هلا، الأحلام عبارة عن رؤى. رؤى ممكن تكون أضغاط أحلام، ممكن تكون فيها عبرة لشيء من واقع حياتك.
0: نعم.
2: وفي أحلام ما لهاش تفسير.
0: أحلام ما لها تفسير. خلينا نوقف هون. كيف أحلام ما لها تفسير؟
2: يعني أحلام بتكون هيك شغلات تداخل في بعضها، بتتفاجأ فيها إنها شغلات ما لهاش دخل في بعض.
0: يعني في بالنسبة لك في حلم لا يفسر؟
2: هلا لما مرات أحلم شغلات يعني من كل لون وهيك، يعني من كل زهرة ومن كل لون، بحس حلم مخربط. هذا بعض لهش تفسير.
0: جميل جميل.
2: بعدين في أحلام عندك بتكون لها يعني أساس الحياة، يعني بتكون عبرة إلك موجودة بحياتك، بس أنت ما بتعرف شو هي، بتتفاجأ فيها بعد فترة. هلا أنا الأحلام اللي ممكن أدور على تفسيرها الأحلام الغريبة.
0: الأحلام الغريبة.
2: الغريبة فقط يعني.
0: جميل.
2: وين؟ عن طريق الجوجل.
0: نعم.
2: أنا مش بثقش في جوجل.
0: الآن صرنا نفسر أحلامنا بالجوجل.
2: شوف أنا هو أنا مرات أنا أصلاً بحتمش في شغلة الأحلام وتفسيرها. بس شغلات غريبة.
0: تمام.
2: كنت أعرف شو تفسيرها هاي الشغلات الغريبة اللي بحلمها. فبكت على جوجل بتطلع لي تفسير، بس إنه مجرد يعني تفسيره.

0: مرأة.
1: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. 06-47-47-111-112. مساء الخير. هلو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذ.
2: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
2: يا أهلا، تحياتي لك ولفريق العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد بوغل.
1: يا هلا محمد. يا هلا.
2: الله يخليك ويسلمك. والله يا أستاذي غالبا ما تحدث الأثناء الأحلام أثناء النوم، وهذه الحركة غالبا تسمى يعني بحركة العين السريعة على الحلم أشبه برمشة عين، ولكن يكون الدماغ بحالة نشاط ويربط الأحداث ويرتب الذكريات القديمة مع الجديدة، ولكن الدماغ يفرزها من خلال عمليات معقدة ربما تحدث بسبب تعبنا الدائم بالتفكير وإشغال دماغنا أو أكثر من
1: نشاط العقل قصدك.
2: نعم
1: نعم.
2: وخاصة الأمور اللي دائما نشعر بناحيتها بالقلق الدائم وغير مرتاحين ربما نراها في الأحلام، لكن يظهر لها لنا الدماغ بشكل صور وأحداث وقصص غير واضحة.
1: نعم. نعم.
2: وتأخذ طابع رمزي في أغلب الأحيان. أما طبيعتنا إحنا كبشر اللي بيشوف منام يصحو ويعني منتعش ونفسيته رايقة، أما بيشوف منام يعني ما صره بيكون متوتر وبيبني يومه بتلاقيه خايف بتلاقيه متوجس.
1: نعم.
2: لكن تكون أحيانا بعض أحلامنا هي إشارات وإرشادات لنا لتصحيح مسارنا، كنا في مسار خاطئ أو الانتباه إلى الناحية.
1: جميل. طب
2: أيضا
1: اسمح لي، ما الفرق ما بين الحلم أو الأحلام اليقظة؟ يعني من شوية سمعنا أنه حلم اليقظة بيريح وعبارة عن ونيس أو صديق.
2: والله كما يعني كقرارنا في السير النبوي الشريف أنه أحيانا الرؤى الصادقة هي بده يكون هذا الإنسان بده يكون من الناس القريبة من رب العالمين.
1: نعم.
2: يعني حتى في آخر الزمان ما في نبوة، في رؤى صادقة لكنها
1: نعم.
2: إشارات جميلة جدا.
1: نعم.
2: أما الأحلام ربما التخمة بتخلي الإنسان يشوف أحلام مزعجة جدا.
1: هذا من ناحية عملية. نعم.
2: نعم.
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات أكثر.
2: حياك الله. حياك الله.
1: 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
3: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور.
3: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
3: أمل بربراوي معك.
1: أهلا يا أمل.
3: أهلا فيك. مساء الأستاذ بهاء وجميع المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا.
3: هلا شوف أستاذ خالد، يمكن كل إنسان بيحلم وكل إنسان بيحب إنه يكون حلمه يكون حلو.
1: نعم.
3: مش إنه ويحقق، بس لا، للأسف الشديد في بعض الأحلام تكون مش أحلام. حتى بتكون وانت قاعد وانت نايم، بس نايم صاحي.
1: نايم صاحي.
3: أوكي. الأفكار عم تفديك وتجيبك، ما بتكون أحلام، بتكون شغلات صارت عندك من الماضي أو شغلات صارت منك من الحاضر.
1: خيال. تخيل، قاعدة تتخيلي
3: بالضبط، عم تربط هدول الجهتين مع بعض.
1: نعم.
3: وتحاول انك تطلع اشي جزء منهم انه يتحقق، او انه يكون حلمك هذا اللي انت بتتوقعه او حلمك اللي كنت بتمناه من زمان.
1: نعم.
3: عرفت؟ فانه سبحان الله احنا بنقول احنا لما بدنا نحلم احيانا الصبح تبقى ما انت ما بتحكي الحلم لحدا ولا بدك تفسره. ليه؟ لانه احيانا بيكون حلم بصراحة ما بنحكى، حلم عم بدور الدائرة في عقلك تكمل التفكير في مخك طول ما دام أنت نايم. بالفعل.
1: جميل.
3: بس أنت أنت دائما يعني سبحانه وتعالى ما بدك تحلم الأشياء اللي بتكون عفوا يعني مش منيحة. أنا من جهتي ما بقولها.
1: جميل. شكرا لك يا أمل.
3: شكراً.
1: ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. خلينا نذكر بأرقامنا مرة أخرى على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. 06-47-47-111 06-47-47-112. فاصل ونواصل.

0: يعني كاظم بقول لك صحيت والوسادة غرقانة، يعني في أكشن بالموضوع. الحلم اللي حلمه هو تمنى ولما يتحقق ما تمنى، ولكن النتيجة كانت أنه صح الصبح كانت المخدة عقولتنا مبلولة. إذن بعض الأحلام تؤثر، ولكن أيضا بعض أحلام اليقظة تؤثر. 0-647-47-111-112. مساء الخير
1: صديقي. كلما اشتدت رحاها أرى فيها طريقا للنجاة. صديقي كلما اشتدت رحاها أرى فيها طريقا للنجاة، فلا أرضى بغير الصعب دربا وحتى لو تكلفني حياتي.
0: الله.
1: ولست لأنني بطل شجاع، ولكن هكذا دون التفاتي أراني والليالي دون قصد تنادمنا كؤوس النائبات. ثباتي ربما هز الليالي غراما فاستهامت في ثباتي، وإني فيك ملتمس صديقا به أسلو جميع الكائنات. فلا تنسى ولن أنسى زمانا وحال حالنا، والزاريات عصفنا كلما عصفت وثرنا كلما سارت بركب العاديات. عصفنا كلما عصفت وثرنا كما سارت بركب العاديات. ومر العمر والدنيا تحادي، وما زلنا وفي نفس الصفاتي.
0: الله الله الله. محمود العزام الشاعر الجميل،
1: تحياتي معك زوج يا صديقي.
0: يا أهلا
1: والله، يا ربي يعطيك العافية.
0: وما زالت قصائدك ترن في أذاننا.
1: الحمد لله، هذا من يعني من ذوقك. والحمد لله على السلامة يا صديقي.
0: الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك. يعني ذكرتني بقصيدة ثبيتي صاحبي، ما الذي غيرك، ما الذي خدر الحلم في صحو عينيك.
1: حلو صح، ما هي يعني توارد أفكار وخواطر.
0: نعم نعم.
1: والكل يكتبها بطريقته الخاصة.
0: نعم نعم.
1: شفتك جاي من بعيد ورايح لبعيد، بتهرب من يوم العيد وتحلم بالعيد. أمرك لغز محيرني ومسخرني، وكل ما جيت بتقهر من مشوار جديد.
0: الله الله. احنا لا نكتفي، لكن بدي احاورك شوي بموضوعنا ما بين احلام اليقظة وما بين الاحلام التي لا تقال.
1: نعم
0: تفضل
1: يا سيدي. اذا سمحت لي اني اتفلسف بفلسفة انا على قناعة فيها.
0: نعم.
1: ويسمعوني اخواني المستمعين الله يمسيهم بالخير جميعا، والمشاركين
0: يسعد مساك،
1: الاخوة القائمين على هذا البرنامج. طيب.
0: نعم.
1: انا يعني اعتبر الاحلام صورة طبق الأصل عن حياة البرزخ ما بعد الموت.
0: أوكي.
1: نعم، هي الأحلام صورة عن حياة البرزخ ما بعد الموت، والله أعلم. هذا برأي كثير من اللي توصل
0: الأحلام اللا إرادية.

0: ولا الأحلام الإرادية؟ لأن احنا الآن
1: الأحلام
0: بدنا نتكلم بشقين أنا وياك.
1: الإرادية هي أن أحلم وأرسم المستقبل وغيره وغيره، هذا حلم على الله تعالى.
0: تمام.
1: أنما الأحلام اللا إرادية وهي أنت غفيان وتروح في حلم بعيد. فإذا كان هذه الأحلام مرعبة ووحوش وأفاعي وغابات وتعب تعب وشقة، هذه تدل على الطرف السلبي لحياة الإنسان البرزخية. وإذا كان هو الرجل، يعني هذا الإنسان حلم يوم من الأيام بحياة وربيع وخضار وشجر ومياه، هذه بتقول له شايف هذه حياتك البرزخية، إما هيك فاختار الدربين. ويقال والله أعلم، وكثير من العلماء قالوا أنه هيك راح تكون العذاب في البرزخ، هو عذاب نفسي أو سعادة نفسية. ينام مبسوط، يصحى يوم القيامة متفائل جميل لأنه كل العيش اللي كان عايش حلوة، أو يصحى مرعوف وشعره منفوش مقضاها يركض مليون سنة 2000 سنة الله أعلم قديش، ويصحى يوم القيامة وله يعني تعبان فعلا معذب يعني.
0: نعم.
1: وسلام تكون إيش.
0: يعني هذا منبر يعني للجميع، وأكيد كل الأفكار متاحة دامها لا تؤذي ولا تخدش. لكن دعنا ننتقل لأحلام اليقظة. أنت كشاعر، هل أحلام اليقظة وقود لمحبتك لأشعارك لقصائدك أم ماذا؟ ولأي حد أحلام اليقظة يعني مباحة برأيك؟
1: أحلام اليقظة هي التفاؤل، هي المخطط الحياة المستقبلي. يعني لما كنا احنا مكلفين، أذكر كنت أنت في بداية الوظيفة ساعتين تبدأ ترسم في أحلامك وتتصور بكره لما ان شاء الله امشي واتزوج ويصير لي عيله واسره واولاد واشتغل وشو يصير. وفي نهايه يعني ما ساعتين باخر ربع ساعه كنا نقول بتجيب اليه وبتمسح كل هذا الحلم اللي انت رسمته. انما في حياتنا اليوميه للان بعد 60 وانا ما زلت في عندي احلام وطموحات واماني، لابد ما اذا انتهت فانتهت الحياه.
0: جميل جميل. اليقظه، احلام اليقظه،
1: أحلام اليقظة هي زي صاحب السمن هذا اللي كان يقول يعني بكرة ببيع حي السمنة وأشتري غنم وبصير عندي كثير وبعدين بتجوز وصير عندي ولد، وإذا عذبني الولد بمشروب العكازة بأذبحه هو، فكسر جارة السمنة ونزلت على الأرض.
0: يعني بتحذر منها مثلا؟
1: أحلام اليقظة هي لا شيء، هي بقى تسالي وتضيع الوقت، بس
0: تسالي تضيع الوقت.
1: بقول لك هذه أحلام اليقظة.
0: مرة سمعت شاعر يقول يعني الطيف لي والعظام لأهلها.
1: لأهلها، صح صح. وأنا سمعت أحدهم وكان يقولوا منتشرة في السمينات، كان يقولوا هي تهيؤات الأفيون.
0: تهيؤات
1: الأفيون كانت سيئة. طيب. وشيء كثير. لا
0: لن نعفيك من قصيدة
1: يا الله. بعنوان قلبي. أدري بأنك تعشقيه، أدري بأنك تعشقيه، فابقي على الحب النزيه، لا تعذليه وتتعبيه وتجرحيه فتقتليه. أدري بأنك تعشقين، تبقي على الحب النزيه، لا تعذليه فتتعبيه وتجرحيه فتقتليه. هو قادم من بؤسه يحوي الجراح لتسعفيه، من يا رويد لقلبه إن كنت أنت ستحجريه. إن كان يرمق سانحا فجمال خدك تعرفيه، أو كان يمعن بالعيون فذاك صب فعذريه. ثمل ويبحر بالغرام بلا شراع أتركيه، ذا الآن يرنو نشوة يهفو إليك فعللي، ما بين أزهار الربا يختال إجلالا وتيه، تدرين بعثره الهوى قومي إليه فلملمي، تدرين بعثره الهوى قومي إليه فلملمي.
0: لهالدرجة مسؤولة عنه؟
1: الله أعلم.
0: الله أعلم.
1: الله أعلم.
0: ممكن تتنصل من مسؤوليتها اتجاهه.
1: هذا يعني الهروب اللي مش ابدا مش منطقي ولا في اي فتوى.
0: ممكن تقول له الطيف لي والعظام لاهلك.
1: يا صارت يبدو انها بصمه هذه اصبحت الطيف لي والعظام لاهلك.
0: هذا يعني متراس يعني يختبئ امامه او خلفه بعض العاشقين.
1: يا وليجه كما قال رب العالمين القران، تاخذهم وليجه يعني بهربوا مهرب.
0: صحيح صحيح. محمود العزام، يعني احنا نحتاج لفاصل حتى نستوعب قصائدك الجميله. ودائما بتنورنا، وبدنا نرحب أنا وياك بعلائك طيفان من غرفة المراقبة الرئيسية والمبدع دائما بهاء طراونة. يشير بهاء بوجود اتصال آخر، خلينا

ناخذ اتصال. مساء الخير. هلو، مساء الخير. انقطع الاتصال. إذا نذهب لفاصل ونواصل. أينما كنتم نحن معكم.

0: 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: أهلا.
1: شو أخبارك؟
0: أنا بخير.
1: مساء الخير لبهاء.
0: نعم.
1: ولا
0: علاء.
1: نعم. أيوة. ولا المستمعين والمستمعات جميعا.
0: ويسعد مساكي، تفضلي.
1: معكم يزن أول.
0: أهلا يا أم يزن.
1: موضوعك عن الأحلام.
0: الأحلام.
1: أحلام حلوة.
0: أي فيها اليقظة ولا الأحلام اللي بتجينا وإحنا نايمين؟
1: إحنا دائما أحلام اليقظة هاي دائما متابعتنا بكل وقت، يعني دائما الواحد.
0: معقول؟ مريحة؟
1: لا، الأحلام اللي الواحد هو نايم تكون يعني أيام بتكون مريحة، أيام اللي بتحلم فيها وأيام تكون مزعجة.
0: طيب.
1: بس أنا من ناحيتي بحب الأيام تمشي، بحب أنام، دائما أنام عشان أحلم.
0: كيف هاي فهمينا؟
1: يعني الواحد شوف بتسلى في الأحلام، شوف ناس جداد، بتعرف على ناس جداد، في أحداث.
0: أنت بتنادي الحلم ولا هو لحاله بيجي ولا كيف ولا في كبس الزر؟
1: والله والله والله أيام الأحلام تجيني أنا على يعني بحلم، بقوم بشرب مي برجع بكمل الحلم.
0: معقول؟
1: والله
0: والله هي ظاهرة بدها دراسة. يعني لحظة يعني أنا بحلم حلم بقوم برجع بشرب كاسة مي وبرجع بكمله.
1: والله صارت فيا.
0: بتصير
1: حلمت ورجعت يعني قمت يعني أشرب مي رجعت نمت، والله نفس الحلم بس يعني كملته تكميل.
0: جميل جميل.
1: بعدين في أحلام مزعجة وتكون مضبوطة، يعني هاي دلائل إنه في إشي بحياتك صارت. يعني أنا مرة حلمت حلم ما بنساه طول عمري.
0: أيوة.
1: حلمت إني بطلع من فمي شبكة شعر شعر شعر، بسحب.
0: أيوة.
1: وبطلع شعر، والله والله العظيم. ما بحكي لحد، يعني مرة حكيت لعطار يعني بفهم هو.
0: والله هذا حلم يعني مرعب يعني.
1: قال لي هاي في أنت معمول لك عمل وحياة الله.
0: أيوة.
1: بعدين المعمول عمل فيه أشغالات تانية، إنه مثلا كنت أحلم أنا كمان يعني كثير هاي الشغلات بتدل إنه أحلم بالفيران صرصير. هاي دليل انه عن جد في حسد في عمل اشي، وانا ما بسأل حد اللي بيحكوا لي نفس الاشي.
0: احلام المرعبة او خلينا نقول المقززة قصدك.
1: وفي احلام حلوة.
0: وفي احلام حلوة.
1: انا حلمت اني بسوق سيارة وبنزل فيها على درج.
0: سيارة ودرج.
1: درج سيارة بسوق فيها وبتنزل على الدرج. لما سألت بقول السيارة هي الحياة، والدرج هاي انه حياتك ميسرة، حتى لو في صعوبات تكون ميسرة.
0: طب ليش ما كان الدرج صعوبات؟ لانه السيارة على الدرج عبارة عن
1: تكسير. لا، هي السيارة حياة والدرج هي صعوبات، يعني قد ما في درج السيارة صعب تنزل.
0: صحيح.
1: وبحلم كثير اني بلاقي مصاري. والله العظيم هي شغلات يعني احلام.
0: هذا الحلم اللي كلنا بدنا اياه.
1: والله دايما بلاقي مصاري، يا بكون معي رزب يا فراطات، كل ما بمشي بلاقي فراطات. يعني
0: بالك الليلة كلنا بنحلم انه راح نلاقي مصاري.
1: والله انا دايما بحلم.
0: شكرا لك يا ام يزن، يعطيك العافية. هلا. هناك اتصال اخر. مساء الخير.

0: هلو.
1: مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور أستاذة، أهلا.
1: الله يمسيك بأنوار النور والحمد لله على السلام.
0: يا أهلا، الله يسلمك.
1: نورتنا وتحية كبيرة كبيرة.
0: نعم.
1: الأستاذ علاء اقتيفان من المراقبة الرئيسية، الأستاذ المايسترو بهاء الطيران وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يسلمك، أنا عصام معكم.
0: يا هلا أم عصام.
1: أهلا بحضرتك. الأحلام هي العالم الغريب اللي إحنا ندخله وإحنا نايمين. بنشوف أحيانا أشخاص، أحداث، مواقف. الإنسان بيعيش يومه سبحان الله، يمكن في موقف أزعجه أو خبر فرحه أو مشكلة ضل يفكر فيها، بعدها بينام شوف نفسه بيحلم بهذا الموقف. هون منصير نحكي ونقول يمكن هذه أضغاث أحلام، يعني
0: أضغاث أحلام. جميل.
1: يمكن أشياء تختلط في بعضها البعض من أحداث اليوم، لكن هل كل حلم يحتاج إلى تفسير؟
0: هل كل حلم يحتاج إلى تفسير؟ أو مساعدة؟ يعني إذا علاء اقتيفان حلم حلمة وما يعني هو فسرها وحاول هو يفسرها، هل أصاب بهذا الشيء ولا لازم يلجأ لمفسرين؟
1: لا، بيلجأ لحدا. إحنا كان في برنامج
0: تمام.
1: على الإذاعة الأردنية.
0: تمام.
1: أوكي.
0: أوكي. نعم. جميل جميل. نعم.
1: هل كل ما نحلم فيه نقعد إحنا نفكر هل هو بشرى؟ هل في شيء بده يحدث؟ نصير نفكر.
0: نعم.
1: الآن إحنا ما نعيش أسرى للأحلام، حياتنا نخليها تبنى على الواقع، على قراراتنا، على سعينا، نتوكل على رب العالمين، مش على حلم إحنا رأيناه. وأحلى رسالة، ناموا يا جماعة بقلوب مرتاحة، وإذا جاكم حلم جميل استبشروا، وإذا كان لا سمح الله أجا حلم مزعج اتركوه يرحل مع الصباح. سألت حكيت حضرتك عن أحلام اليقظة، أحلام اليقظة حلوة جميلة. الأجمل إنه إحنا لما نصحى من هاي الأحلام نبدأ نحققها. أحيانا الإنسان بيحتاج إنه يحلم، ليه؟ لأن الحلم هو أول الطريق. يمكن هاي الصورة برسومها الإنسان في خياله.
0: طيب المجتمع والخنقول الفلاسفة يسموا أحلام يقظة، يعني هناك يقظة.
1: نعم.
0: وفيها حلم.
1: نعم.
0: يعني خلينا نفكر حتى بالمسمى أم عصام، يعني إنه أنا يقظان.
1: نعم.
0: ولكن أحلم. طب
1: نعم.
0: معقول هذا
1: أحلام يقظة؟ نعم.
0: إنه هذا مش خيال مثلا؟
1: والله يشوف، هو الإنسان بيصير يرسم بخياله شيء قبل ما يصير واقع، لكن الحلم وحده ما بيكفي، لازم يكون في معه إرادة، في معه تخطيط، في معه عمل. قديش في أمنيات بدأت في خيال صغير بسيط بعدين صارت حقيقة، ليه؟ لأنه صاحبها آمن فيها وسعى إلها. لذلك مش عيب إنه إحنا نحلم، لكن العيب إنه نتخيل أنفسنا في مكان أفضل، لكن العيب إنه نضل أسرى لهذا الخيال وننسى واقعنا ومسؤولياتنا. عشان هيك خلوا أحلامكم كبيرة، خلوا خطواتكم أكبر من أحلامكم.
0: بس في ناس بقول لك أنا برتاح بأحلام اليقظة، يعني هي مخدر أو مونس.
1: ممكن. يعني احلموا خططوا، لكن اشتغلوا على حالكم، ما تستسلموا. لأن أجمل حلم هو الحلم اللي بتحول للحقيقة.
0: بدي أشكركم عصام،
1: يسعد لي هالمساء.
0: حتى نأخذ اتصال آخر. مساء الخير.
2: وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. أسعد الله مساء.
0: هلا، كلنا حابين ننام عشان نحلم.
2: أنا يوسف أبو زيد لغوار الشمس.
0: هلا يا يوسف، تفضل. يا هلا
2: يا سيدي. رؤيا المؤمن 46 جزء من النبوة كما ورد في الأثر عن الرسول صلى الله
0: عليه وسلم.
2: ربما تتحقق وربما لا تتحقق. أما أحلام اليقظة فهي متطلب لاحق لمتطلب سابق هو التخطيط، كما قالت الأخت قبلي.
0: تخطيط.
2: وهي متعبة إذا لم تتحقق. ولكن إذا تحققت هي ربما تكون عنصر من عناصر السعادة.
0: يعني بدك تحذر من أحلام اليقظة.
2: نعم.
0: جميل.
2: أما إذا لم تتحقق فهي وبال على صاحبها.
0: وبال على صاحبها. بدي أشكرك يوسف.
2: طموح. نعم. بعيد جدا.
0: نعم.
2: يسبب الأرق والقلق.
0: الله لا يجيب أرق ولا قلق. شكرا يوسف، ننتقل إلى فاصل ومن ثم نواصل.

نذكر بالأرقام على أنغام مجموعة إنسان. ما زلنا على الهواء مباشرة 06-47-47-111 06-47-47-112 أينما كنتم نحن معكم.

0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: يا اهلا.
1: مين معك؟
0: بثينة عياد. اهلا. تفضلي.
1: الله يعطيك العافيه. انت مستنيين العافيه.
0: الله يعافيك.
1: شوف، الاحلام هي انا بحكي انها بتكون مخزون

0: أنا بشكل عام الأحلام بشعر إنها هي الواقع، يعني الواقع حياتي تماماً. يعني أحياناً مثلاً بحلم في مثلاً والدتي الله يرحمها أو كذا، برضه هذا لأنه إشي مخزن، يعني إشي مخزن بعقلي وأكيد بحلم فيه. بس الأحلام اللي يعني بحلمها يا إما بتصير والله، يا إما بتصير بعد فترة طويلة، يا إما مثلاً أماكن أنا عشت فيها. أما أغرب ظاهرة بتصير عندي أستاذ خالد، وأقسم بالله كثير كثير كثير بتصير معي. مثلاً في ناس تعرف بحكم إنهم كبار بالعمر أو قرايب أو يعني بخصوصية ما بقدر أقعد، بكون نفسي أحكي لهم كلام ويعني ما بقدر أحكي. عارف كيف؟ والله العظيم صارت معي كذا مرة إني حلمت إني بحكي لهم إياه وبنفس الطريقة اللي أنا حابة أحكي فيها، مثلاً إني أنا زعلانة أو إني أنا بعاتب أو إني مجروحة. يعني حتى شو الموقف اللي أنا حابة أحكي لهذا الشخص؟ يعني وكأنه بحتى بصحى بقول يعني الله سبحان رب العالمين، يعني خلص عشان أنا مش قادرة أفش قلبي، لأن أنا طبيعتي يعني طبيعتي شخصيتي إني ما بقدرش أحكي، يعني أتعامل مع ناس أنا متضايقة منهم. بس زي ما حكيت لك في ناس ما بتقدر أنت يعني مثلا خلاص ما بتقدر تتجاوزهم لعمرهم لقرابتهم فيك. فبحلم إني بعاتبهم أو مجروحة منهم أو زعلانة أو معصبة عليهم، فبحكي يا الله سبحان الله هاي رسائل من رب العالمين، وكأنه يعني بدي تشيل لي قلبي إنه خلاص يعني خلاص خليتك تشكي مثلا اللي بدك تشكيه ورجعني شو رد فعلهم. كثير هاي الظاهرة بتصير معي جد جد أستاذ خالد.
1: نعم. طب ماذا عن أحلام اليقظة بثينة؟
0: أحلام اليقظة صراحة أنا بشعر إنها يعني وهم مؤلم.
1: وهم مؤلم مع إنه في ناس يعني بقول لك أنا ما بريحنا إلا هاي الشغلات.
0: والله شو بحكي لك، يعني هم هو الواحد شو بحلم، يعني شو بحلم بأحلام اليقظة؟ الإشي اللي مش قادر يوصل له أو إشي بتمناه ومش يعني مش ملاقي طريقة ومش ضابطة معه إنه يوصل له. عرفتي؟ فكتير يعني هيك يتخيلها بأحلام يقظة. عرفتي؟ فلما يعني هيك بتسرح فيها أو بتحلم فيها وبتصحى يعني بعدين بتفيق من هذا الحلم. خلينا نحكي أنا بحكي عن الواقع مش يعني إنه الواحد هنايا، فأنت بتتألم إنه هي أنا يعني كاين منها، أنا كاين بس هذا يعني هذا إشي عشت بي بعقلي وقلبي بس ما عشت بالواقع.
1: جميل جميل.
0: شو رأيك أنت؟
1: يعني أنا بسمع الآراء يا بثينة، يعني أنت بتقول إنه أحلام اليقظة متعبة، غيرك بقول إنها مريحة. يعني
0: لا أنا بعرفش، أنا بحس إنها متعبة لأنه غالبا واحد بيحلم بشيء مش قادر يوصل له، بشيء نفسه يعمله مش لسه مش ضابطة معه، ممكن يوصل له بعدين بس إنه مش ضابطة معه، أو ممكن يكون يعني هيك رسائل من رب العالمين، بس هذا بصير بالأحلام الحقيقية اللي وأنت نايم. إنه كأنه ربنا بيبعث لك طريقة. أنا مرة والله أكثر حلم مؤثر فيا، طبعا أنا كثير بحلم بوالدتي إنها تعطيني المصاري، والله أو يعني هيك بشوفها في البيت زي ما كانت معانا. بس في حلم يعني كثير هذا شوف زمان شفته، بشيت من النوم وأنا قاعدة بحكي اللهم سهل لي من عبادة الناس الطيبين. والله
1: نعم.
0: لأنه أنا هذا بالواقع كثير بدي بالصلاة.
1: نعم.
0: كثير كثير بدي هذا الدعاء بالصلاة. فبشيت وأنا بحكي بهذا الحلم جد يعني بشيت وأنا بحكي بهذا الدعاء وصراحة يعني بشيت مرتاحة نفسيا.
1: الله يريح بالك، شكرا لك بثينة. نذهب لاتصال آخر ومساء الخير. ألو، انقطع الاتصال، إذن نذهب لفاصل ونواصل.

0: 0647-47-111 0647-47-111. نتكلم عن الأحلام، ما بين الأحلام اللا إرادية والإرادية وأحلام اليقظة، ودردشة تكاد لا تكون لها إلا أنها تكون بسيطة وعفوية. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا أستاذ أحمد.
1: أهلا بك.
0: أهلا.
1: تحياتي لبهاء الطراوني وكل
0: سعيد سعيد بحضورك أنت ومحمود وجميع المستمعين.
1: أشكرك أشكرك يا سيدي أشكرك الله يديمك. أروح للموضوع، الأحلام اللي لا نسيطر عليها أثناء النوم هي قد تكون رسالة.
0: رسالة.
1: رسالة نعم، يعني وإذا كانت جميلة مش من المصرح إن نحكي فيها. سيدنا يوسف عليه السلام لما حكى لوالده قال لا تقصص هذا على إخوتك. لما شاف الحلم تبعه عبد الله بن المبارك كان على رأس قافلة ذاهبة إلى الحج، فبالطريق كان مؤمر، أمير القافلة كان مؤمر على هاي القافلة. فوجد في أحد القرى اللي مر فيها امرأة بتلم الأكل من النفايات، فنزل عن دابته وسألها ماذا تفعلين يا امرأة؟ قالت له أنا عندي أيتام بطعمين وما عندي كوتي ولا أي شيء. أعطى أمر واحد على القافلة وأعطى الفلوس اللي كان هو بده يصرفها أثناء إذنه. قالوا له قال لهم بطلت أحج، أنا ما بدي أحج. واشترى للمرأة بيت وأمنها وقال لها بعض لك من فترة لفترة. فرجع إلى مدينته ولقول الناس يا عبد الله ما أنا للحجيج أن يعود، ما حكاش ولا كلمة، ظل داخل على بيته. أهل بيته استغربوا، يعني شو اللي عم بيصير؟ حط راسه ونام. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا عبد

0: الله قال حجا مبرورا وسعيا مشكورا لقد كتبت إليك يا عبد الله 70 حج. تخيل بهذا الفعل. مالك بن دينار كان عنده بنت وحيدة، فجأة ماتت البنت، تغيرت حياته 360 درجة، أصبح إنسان غير مبالي ماجن وانتهت حياته. ففي ليلة من الليالي رأى في المنام ثعبان يطارده وبلش يركض، وصل على مصلى بطرق بده يتخبى من الثعبان، وجد شيء خزين جدا جدا، سل كمان مش راح يحميه من الثعبان.
1: نعم.
0: هاي الطريق وجد بنته عبطته وقالت له: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما أنزل من الحق؟ صحي من النوم، اغتسل وذهب على المسجد، وهو داخل كان الإمام بقرأ: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق. بتكون رسالة. بتكون رسالة كثيرة.
1: نعم.
0: بينما بأحلام اليقظة، والرسالة بيكون فيها توجيه أستاذ خالد، بيكون فيها توجيه، يعني يعتبر الإنسان أو يستمر، اللي بيكون فاعل الخير يعني يستمر في والحلم لما بتشوف أنت قمت من نومك مرتاح، خلص انتهى الموضوع، اشتغل على راحتك دائما. أما حلم اليقظة منطير إحنا بقى بالخيال وعارفين إنه خيال، هو محط الوقود حتى نثبت صورة الواقع، الواقع اللي منعيشه أحيانا من كثر الضغط النفسي اللي عليه، كل علي واللي عليه، نأخذ برهة أن نحلق بالخيال بعيدا كما يحلق محمود العزام، نأخذ برهة والواقع هو قد يكون، سامحوني المستمعين، قد يكون مؤلم، لكن لولا تحقيقه ما جاش بقصيدة رائعة.
1: جميل جميل، وننتظر منك قصيدة بإلقائك الرائع.
0: سكن الليل والأماني عذاب، وحنيني إلى الحبيب عذاب، كلما داعب الكرى جفن عيني، هزني الشوق وأضمان الغياب. يا حبيبي هواك أضمى فؤادي، وكأن الجوى بجسمي حراب، وأضرم النار في الحنايا لهيبا مثل ليل أضاء فيه شهاب، وأنا في ذرى الغرام غريق، ملء عيني دجا كساه الضباب. أنا والشوق في الغرام ضحايا، سلخ البعد عمرنا والغياب، قدر نهدر السنين سهرا، ليلنا كربة فكيف الباب، كيف ألقاك والدروب شراك، وعلى الباب حاجب وحجاب، بيننا يا ضياء عيني وحوبا، يجمع الحر بردها والسراب، ننشد الوصل قد يكون قريبا، هل على العاشقين ثم حساب؟ وغدا تنبت الرياض زهورا ويعود الهوى لنا، والشباب كلما طال بعدنا زدت شوقا، يجمع الحرف بيننا والخطاب.
1: الله الله الله، ما أجملك، شكرا لك يا أحمد.
0: أشكرك
1: يا هلا. نذهب لاتصال آخر. مساء الخير. هلو، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. يا هلا.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذة.
1: لك ولسيد على أكتفان والسيد والفرعون والمستمعين.
0: ولك التحية. مين معنا؟
1: أهلين فيك. معك نغم الكردي.
0: أهلا يا نغم، تفضلي. نرفع الصوت شوي معلش.
1: والله أنا عالي عندي ما بعرف ممكن.
0: نعم تفضلي.
1: إيه على الأحلام.
0: نعم
1: أستاذ. الأحلام حلوة والله، يعني فيها تفاؤل. كان مثلا واحد نايم وصحي شاف إشي حلو. يعني بتكون يا إما بشارة يا تحذير يا تنبيه يا إشي زيك، وبالذات إذا تحققت يعني، عرفت كيف؟ بس المشكلة إنه كيف بتصير يعني، هاي ما بتدخل المخ يعني، عرفت كيف؟ فالواحد أي شيء طمش ما يدقي.
0: طيب أحلام اليقظة.
1: اليقظة هاي بدك تسأل يا سيدي الفنانين والشعراء.
0: الفنانين
1: والشعراء دولي، إنه بقصائدهم بالفعل بحسهم بيعملوا المستحيل مثلا، عرفت كيف؟
0: وعلى الواقع.
1: والواقع هي فيها حلو مثلا كإنسان عادي. فيها أمل، تفاؤل، إرضاء للنفس، عرفت كيف؟ يكون تعبان مهموم، فبيحاول يهدي من حاله، يهدي من صير يتخيل مثلا، وبالفعل بروب وصير الأمور معه تمام يعني عادي. حلو يعني إنها هيك بيريح حاله، بيريح نفسيته، بضل عنده أمل، تفاؤل هيك.
0: بدي أشكرك نغم، يعطيك العافية. 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا يا أستاذ.
2: معك محمد رواشدة.
0: هلا يا محمد.
2: الله يمسيك بالخير أنت والمستمعين والفريق الإذاعي.
0: وأنت يا سيدي.
2: اللي نبدأ بأحلام اليقظة.
0: نعم.
2: أحلام اليقظة أستاذ خالد هي يعني راحة عقلية. يعني الإنسان بفصل نفسه عن الواقع. يعني بفصل نفسه عن الواقع لأرتاح من جهد معين. لكن أحلام اليقظة في نهاية احنا بنكسر الجرة. كما هو الطفل يعني بلعب لعبه ساعة ساعتين وعلى الأغلب بكسرها. يعني أحلام اليقظة بالنهاية بنكسر الجرة وبرد نلملم حطام الجرة ونبنيها من جديد وهكذا.
0: جميل.
2: والشاطر اللي بيعرف كيف يريح عقله، يعني يخرج من الواقع، من ضجيج الواقع إلى لحظة يعيش مع نفسه مع

0: الطفولية، رؤية الطفولة يعني.
1: أها.
0: أما الأحلام الأخرى هي اسمها رؤى وليست أحلام. فهي جزء من الحقيقة، وهي جزء يعني حديث نبوية فأعطتها نسبة مئوية من الحقيقة يعني. لكن الشاطر من يقرأها قراءة صحيحة يعني؟ مين اللي حددها هنا رؤية أو غير رؤية؟
1: جميل جميل جميل جدا.
0: وأتمنى لك وللمستمعين رؤية يعني تعود علينا وعلى الأخوة المستمعين بالجمال والحلاوة وراحة البال.
1: شكرا لك صديقي، يعطيك العافية. يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال، إذا فاصل ونواصل.
2: يا سيد بدري وتولي
1: هنا مملكة أردنية الهدى.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير. يا هلا.
1: مساك سيد خالد.
0: يا أهلا.
1: أم خالد معك.
0: أهلا أم خالد.
1: شو أخبارك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: أنا الحمد لله.
0: نعم.
1: إن شاء الله أيامك كلها سعادة، مساء الخير عليك
0: والقايل والسامعين.
1: جميعا.
0: نعم.
1: وعلى المستمعين.
0: نعم.
1: والمستمعات.
0: نعم.
1: سيد خالد، الحلم كل شيء بالحياة بلش بحلم، هذا حلم اليقظة. وأحلام الواحد هو نايم هذا ما بتحكم فيها، هي بتيجي هيك يعني. أنا واحدة من الناس بحبش أحلم، عندنا أحلام تفسر مش منيحة. يعني كوارث، ثاني يوم بصحى كوارث، عرفت؟ فما بتمنى إني أحلم. أما الأحلام اليقظة ممكن يكون أنت تحلم إنك تبني شقة مثلا أو تشتري أرض وتبني عليها، هذا حلم بتسعى له بتحقق، ما بتسعى له بضل حلم.
0: يعني أحلام اليقظة بالنسبة لك يعني أنت يعني متعبة ما إلها نهاية؟
1: لا مش متعبة.
0: ولا
1: إذا كان إلها هدف الحلم اللي أنت بتحلم فيه وأنت صاحي، إذا إله هدف وسعيت لإله بالعكس إيجابي مش سلبي.
0: جميل جميل.
1: أما لما تكون أنت سلبي ودائما بتفكر بالسلبية أكيد مش راح تحلم أحلام اليقظة نهائيا. يعني ما في طموح، فأي طموح بالعالم ببلش بحلم. الفكرة بتيجي زي الحلم. صح؟
0: صحيح.
1: يعني أنت إنسان حساس.
0: نعم.
1: وفنان وعازف وكاتب وكذا، كل إشي بيجي عندك بحلم فكرة. تحلم إنك يعني توصل لهاي النقطة أو توصل لهذا اللحن فكرة أو بحلم أنت صاحي بتفكر فيه. صح؟
0: جميل جميل. بدي أشكرك، تحياتي لك. يا هلا.
1: الله يسعدك.
0: يا هلا.

0: هناك اتصال. مساء الخير. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور استاذ. تفضل. الو.
1: الو.
0: تفضل انت على الهواء.
1: معك محمد دندي.
0: يا هلا محمد. تفضل. تفضل يا محمد. انت على الهواء. نعم.
1: قال البطين الشاعر. انا على الهواء. نعم. تحياتي لك استاذ خالد وللجميع.
0: ولك التحية.
1: وللمستمعين والمستمعات.
0: يا هلا.
1: سيدي قال الشاعر.
0: نعم.
1: قدمت على ابن يحيى الأرميني فكتبت إليه. رأيت في النوم أني راكب فرسا. وفي ولي وصف وفي كفي زنانير.
0: يا ريت نطفي الراديو محمد.
1: قال قوم لهم حذق ومعرفة.
0: نعم.
1: رأيت خيرا وللأحلام تعبير.
0: جميل جميل.
1: رؤياك فسر غدا عند الأمير تجد تعبير ذاك وفي القال التباشير. فجئت مستبشرا مستشعرا فرحا وعند مثل كذيب الفعل تبشير. قال فوقع لي في أسفل كتابي بأبغاض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم أمر لي بكل شيء ذكرته في أبياتي ورأيته في منامي.
0: جميل جدا.
1: جميل.
0: شكرا لك يا هلا.
1: أنا شخصيا
0: نعم.
1: أؤمن بالحلم والإنسان يجب أن يكون يعني عنده حلم وهدف معين، لكن الأحلى أنه يتحقق الهدف وأن يكون مواظب على تحقيق الهدف.
0: جميل جدا. شكرا لك يعطيك العافية. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يا هلا.
2: أهلا أهلا.
0: مساء الورد.
2: يعطيك العافية. من عندكم الصوت يا أستاذ خالد؟
0: لا من أبدا. أنتوا فاتحين راديو؟
2: لا والله لا.
0: نعم. إذا تفضلي تفضلي.
2: الله يجزيك فضلك. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
2: وتحياتي للهندسة وكل المستمعين. داحكي لحضرة بالنسبة للحلم. سمعني؟
0: معك تفضلي. نعم.
2: الله يسعدك ويسلمك. بالنسبة للحلم أنا بالنسبة لي بحلم وبنسى الحلم، بحاول أتذكر إطلاقاً إطلاقاً ما بحاول يعني ما برجع الحلم، مستحيل أتذكره. فداحكي لحضرتك عن حلم واحدة، هي نكتة. واحدة حلمت أن جوزها جايب لها عقد مرصع بالذهب والألماس، فبتحكي له الصبح والله حلمت هالحلم، حكى لها خلص ولا هي

0: برنامج المساء استنيني ونحقق لك الأمنية. المساء سنته طبعا على صبي سنته على نهر باعتبار. المساء جايب لها العلبة فتحتها لقيت فيها كتاب تفسير الأحلام.
1: جميل.
0: بالنسبة لأحلام اليقظة حلو الواحد الله يرحمه عليك حلو الواحد يكون هيك يبني أشياء في الخيال وممكن إذا عنده إصرار وعنده أهداف والله مع التعب والجهد إن شاء الله تتحقق.
1: نعم
0: نعم عليك تحياتي للجميع.
1: شكرا لك يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
1: يا هلا.
2: يعطيك العافية يا خالد.
1: الله يعافيك.
2: الله يحفظك يا رب. معك سماح.
1: أهلا يا سماح.
2: أهلا فيك. والله أنا بالنسبة للأحلام اللي أفهم أحلامها للأسف الشديد الأحلام كثير تتحقق يعني لفتني الموضوع. يعني كثير أشياء حلمتها قبل 7-8 سنوات فسبحان الله تحققت الأحلام. عشان هيك ما بحب أحلم ولا بحب أتذكر أحلامي.
1: ما بتحب تتذكر الأحلام؟
2: ما يعني لأنه صارت كثير أحلام أحلمها أو في حياتي يعني تحقق معي بعد فترة فبالتالي صرت ما أحب أحلم أحاول جميل. أنساها مباشرة لأنه سبحان الله الرؤية على جناح طائر سبحان الله يعني بفسرت في ثقة سبحان الله.
1: نعم بدي أشكرك يعطيك العافية. شكرا لك.

بالاتصال، كانت حلقة جميلة مثل مستمعين الأكارم، وهذه تحيات الزملاء علاء قطيفان من المراقبة الرئيسية، أما الهندسة الصوتية كانت من الزميل المبدع دائما بهاء الطراونة. كان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء يتجدد كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في

0: وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. أهلا بكم. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. وأكد جلالته خلال الاجتماع الذي نظم بالتعاون مع مجلس شنغهاي لتعزيز التجارة الدولية بحضور سمو الأمير هاشم ابن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وتحدث جلالة الملك عن جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة وموقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب ما يتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة. وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعة والطيران عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغهاي شركة إيجي بوت، وهي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الروبوتات. واستمع جلالة الملك إلى شرح من رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي فيها جيانغ كين سونغ عن استخدامات الروبوتات التي تطورها الشركة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وأكد جلالة الملك أهمية التعاون بين الشركة والجامعات والمؤسسات الأردنية، لا سيما فيما يخص تطوير التطبيقات المرتبطة بتكنولوجيا الروبوتوكس وتبادل الخبرات. وجال جلالته في معرض يضم أبرز ما تنتجه الشركة بحضور سمو الأمير هاشم ابن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى شركة إيجي بوت الصينية المتخصصة في صناعة الروبوتات في إطار الاهتمام الملكي بتعزيز حضور الأردن في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. حول أهمية هذه الزيارة لتعزيز هذا القطاع في الأردن تحدث عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة الحسين التقنية الدكتور طارق التوتنجي وقال:
1: أكيد زيارة جلالة الملك لشركة إيجي بوت الصينية لها أهمية كبيرة، لأنه الروبوت اليوم صار من أهم التقنيات اللي بتفرجي ملامح العصر الحالي للتكنولوجيا. وبطلنا نحكي بس روبوتيات صناعية تقليدية، لا، احنا بنحكي عن أنظمة روبوتية متقدمة فيها ذكاء اصطناعي، فيها حساب مطورة، وفيها القدرة اتخاذ القرارات الذاتية. صار هاي التقنية تطبق واسع في الصناعة والخدمات اللوجستية. فزيارة الملك للصين، وعادة جلالة الملك والعهد بفرجونا قديش أهمية التكنولوجيا وزيارتهم لهاي المصانع ولهاي الشركات الكبيرة، بفرج اهتمام الدولة في تطوير التكنولوجيا بالأردن إن شاء الله. بالنسبة للأردن هذا التطور فيه تحدي، عشان الروبوتيات بشكل عام مش شغلة سهلة، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين في عنا قدرات كبيرة من المهندسين والطلاب العمقاء الدراسي. عنا طلاب رائعين عندهم أفاق وعندهم فكر ممتاز، فاحنا لابد انه نطور قدرات الطلبة عشان كيف يصمموا الروبوتيات وكيف يدمجوا مكوناتها ووصفوها ليحل مشاكل احتياجات موجودة عندنا بالأردن. فالتعاون الدولي مهم جدا، لابد من الاستفادة من هالخبرات، لابد احنا نستفيد من زيارات الملك والأفاق اللي بتفتحها للتعاون مع الشركات الكبيرة.
0: ولا تقتصر أهمية الزيارة الملكية إلى الصين على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى آفاق اقتصادية وتجارية أوسع في ظل تطلع الأردن إلى تنويع شراكاته وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وصادراته الوطنية. وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يعول على الزيارة الملكية وما قد تفضي إليه من اتفاقيات اقتصادية وتجارية جديدة إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا.

0: قال الحاج توفيق.
1: ما نعمل في القطاع الخاص الأردني اليوم أن ننتقل في العلاقة مع الصين من دولة تستورد من الصين إلى دولة تنتج وتصدر مع الصين من خلال وجودها في الأردن، وتصبح المنتجات الصينية تحمل شعار صنع في الأردن، وهذا الأمر ليس بصعب. اليوم الصين تمتلك الخبرات ورأس المال، ولكن الأردن أيضا في ميزات: الاستقرار الأمني، استقرار السياسي، استقرار النقدي. اليوم دينارنا مستقر، جهازنا المصرفي قوي، وأيضا الأيدي العاملة الماهرة اللي سيدنا أكد عليها أيضا في لقائه مع وكالة الأنباء الصينية. إذا اجتمعت القوة الصينية مع الإمكانيات الأردنية، أعتقد نستطيع أن نصبح شركاء في الإنتاج والاستثمار بدلا من أن نكون سوق للمنتجات الصينية. نريد وضع برنامج عمل مشترك بين القطاع الخاص الأردني والصيني، نحدد الأهداف والقطاعات اللي احنا بدنا اياها ان مصلحة اردنية فيها، نحدد اسماء الشركات الصينية، نضع برنامج عمل على الاقل لمدة عام. اليوم الرؤية التحديث ثابتة واضحة، ضمانها جلالة الملك ان تكون عابرة للحكومات. كان يشتكي المستثمر زمان من تعدد تغيير التشريعات، اليوم لا، في استقرار في التشريعات الاقتصادية، في وزارة الاستثمار اليوم عندها نافذة بصلاحيات اوسع، في قانون بيئة استثمارية اعطى حوافز للمستثمر، عندنا اتفاقية تجارة حرة.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر، وتناول اللقاء الذي عقد في قصر بسمان الزاهر سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الدفاعية، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر، وهنأ سموه الطلبة على تفوقهم وتبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم بالنظام الجديد للثانوية العامة كونهم الفوج الأول من خريجيه والتخصصات الجامعية التي يرغبون بدراستها. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب، وأوصى المجلس الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم. وعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب بعد إجراء تعديلات عليه. أقر مجلس النواب بالأغلبية 23 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب المواد من 13 وحتى 35. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية أيس الشبلي.
2: نقاشات مستفيضة أجراها النواب حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وسط تأكيد نيابي وحكومي على أهمية تطوير منظومة العمل البلدي والانتقال بها من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات نيابية واسعة حول عدد من مواد مشروع القانون، ركزت في مجملها على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير آليات عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. ومن أبرز ما ركز عليه نقاشات النواب الفصل بين الدور السياسي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للبلدية، إذ يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة. وفي جانب الإدارة التنفيذية أبقت تعديلات النواب على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يتولى قيادة الجهاز الإداري والتنفيذي مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام خاص، إلى جانب تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. كما وسعت تعديلات النواب من صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع الحفاظ على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. وفي محور الرقابة والشفافية، ألزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع والعقبات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية. أما مجالس المحافظات، جاءت مواد المشروع لتؤكد ضرورة إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع من خلال تمثيل منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، ومنها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مع ضرورة على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة. وفي الجانب الخدمي، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات البلدية لا تعني منحهم حق التصويت أو الانتخاب. وركزت نقاشات النواب أيضا على ضرورة ضمان وضوح الصلاحيات ورفع كفاءة البلديات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات وربط الخطط البلدية بأولويات المواطنين والاحتياجات الفعلية للمحافظات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أدان الأردن الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم، مؤكدا أنه اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة العراق وأمنه واستقراره. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكامل مع جمهورية العراق وإقليم كردستان العراق ودعمها لأمن العراق واستقراره وسلامة أراضيه. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، محذرا من أن استمرارها يمثل تصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة. دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته ثبات موقف الأردن الداعم لسوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن بأن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته دون تسجيل إصابات بشرية. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الغارات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا الهجمات بأنها تصعيد غير ضروري ويعرقل جهود الاستقرار الإقليمي. وصلت إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قافلة تزويد وتعزيز طبي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع. وضمت القافلة 9 شاحنات جرى إدخالها ونقل حمولتها إلى المستشفى وفق الإجراءات والترتيبات المعتمدة. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للحفاظ على جاهزية المستشفى ودعم قدرته على أداء واجبه الطبي والإنساني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة. ونتابع فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 31 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. إلى ذلك أجلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 71 شخصا

0: الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية في بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع استمرار حصار منطقة رأس العين غرب المدينة البلدة وسط منع السكان من الدخول إليها أو الخروج منها. وفي مناطق متفرقة من الضفة تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. نواصل بملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد محادثات مقررة، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وتأتي تصريحات ترامب مع انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وسط تراجع فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. في المقابل تقول طهران إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام الملاحة، مؤكدة أنها منفتحة على الحوار مع واشنطن لكنها تشترط رفع العقوبات والحصار ووقف التهديدات العسكرية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتعليم سحر الشخاترة مندوبة عن وزير التربية التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية. واطلع أبو غزالة على جاهزية الحافلات تمهيدا لانطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل ضمن مشروع وطني يوفر نقلا مدرسيا آمنا ومنتظما ومجانيا للطلبة. وقال الوزير أبو غزالة في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
1: السعداء انه نشوف الحلم عم بتحقق شوي شوي وخطوات ايجابيه على ارض الواقع، وهذا الهدف الاساسي من تدخل الاستثمار، لانه الاستثمار لازم يكون له اثر ايجابي على التنميه المجتمعيه. وهذا المشروع الاسبوع هذا هو مرحله تجريبيه، الاسبوع الجاي ان شاء الله الانطلاق، وبيضل خلال سنتين في تطور دائم. تواصلنا اليوم مع أصحاب العلاقة مع الميدان، وضح لنا بعض الملاحظات مواقع التحسين، فهذه التغذية الراجعة أساسية نفهمها ونحاول قدر الإمكان نحتوي كل الملاحظات لخير الخدمة، ويصير في أثر ملموس لأبنائنا وبناتنا الطلاب. وهذا المشروع له أبعاد كمان اقتصادية بالإضافة، هو خدمي. الحمد لله لحديت اليوم وظفنا 57 شخص من أبناء المنطقة البادية الجنوبية. المشاريع اللي حتكون مساندة لهذا المشروع هيسوي حركة اقتصادية في مناطق الجنوب اللي بدها فرص اقتصادية حتى لو صغيرة تحرك عجلة الاقتصاد مدخول المواطن. وإحنا بنتطلع إنه هذه المرحلة تمشي بسلاسة، نقدر نطورها في المرحلة الأولى عشان ندرس كيف نقدر ندخل مناطق أخرى في البادية الوسطى، البادية الشمالية، بعدين نتحول على قصبات المحافظات.
0: عقد منتدى التواصل الحكومي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان القبول الجامعي بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب. وأكد النوايسة أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم العالي بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته ويفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتعلم والابتكار. وقال النوايسة:
2: إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك بالتوسع في أعداد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قبل أيام تخصيص 10 ملايين دينار إضافية للصندوق. المبلغ سيمكن الحكومة من زيادة عديد الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 10,000 طالب وطالبة جدد مع بدء العام الدراسي، ليساعدهم على تلبية متطلبات دراستهم والتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة في تعليمهم. الأردن يسير بخطوات ثابتة نحو تطوير

0: تطوير منظومة التعليم العالي بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته ويفتح أمام الشباب آفاقا أوسع للتعلم والابتكار. أيضا صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي ستقود ملف التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بدوره أكد الخطيب أنه سيكون هناك إعلان ببدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية ومدارس الظروف الخاصة، وأضاف أن مجلس التعليم العالي قرر قبول 640 طالبا في تخصص الطب وقبول 320 طالبا في تخصص طب الأسنان. وأضاف الخطيب:
2: بدأنا عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من يوم الخميس الموافق 13 الشهر، وستستمر حتى الساعة 12 بإذن الله من مساء يوم الخميس القادم اللي هو الموافق 20 الشهر. مرحلة الدبلوم المتوسط بدأنا يوم الأحد الماضي اللي هو كان تاريخ 16/8/2026، وتنتهي عملية التقديم إن شاء الله يوم الأحد القادم اللي هو بيكون تاريخ 23/8/2026. يمكن من أكثر الأمور اللي واجهتنا شوي هذا العام إحنا كوحدة تنسيق قبول موحد وكوزارة بشكل عام، اللي هي قضية إعادة حوسبة برمجيات القبول الموحد، سواء برمجيات تقديم الطلب أو برمجيات المعالجة وتنفيذ عمليات القبول، لجعلها تتوافق مع نظام الثانوية العامة الجديد الذي هذا العام إحنا أول دفعة من طلاب الثانوية العامة النظام الجديد بدأوا بتقديم طلبات والالتحاق بجامعاتنا وكلياتنا، وهذا النظام المبني على وجود مسارين، المسار الأكاديمي والمسار المهني، وداخل المسار الأكاديمي لدينا 6 حقول أقرها مجلس التربية سابقا، وداخل المسار المهني لدينا 10 تخصصات بدأ الطلبة يلتحقوا فيها. تم حوسبة موقع القبول الموحد بطريقة ذكية بحيث أن الطالب لا يتغلب أو يستصعب أن يتعرف على التخصصات التي يحق له أن يلتحق بها بناء على الحقل أو المسار، خاصة الطلبة اللي أخذوا بعين الاعتبار عملية الدمج ما بين الحقول. حتى في موضوع الدمج أخذ بعين الاعتبار، يعني إذا دخلت على موقع القبول الموحد تستطيع أن تختار هل حقلك صحي أم حقلك صحي دامج مع العلوم والتكنولوجيا، هل حقلك هندسي أم حقل هندسي دامج مع العلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وأيضا هذا الأمر تم عكسه داخل برمجية تقديم الطلب في شاشة الخيارات، بحيث أنه إحنا نريد نسبة الخطأ في إدخال الطالب للخيارات في طلب القبول تكون 0%، لأن ما يظهر للطالب في شاشة الخيارات تم فلترته وحوسبته إلكترونيا وربطه بالحقول، سواء للنظام القديم أو للنظام الجديد حسب وضع الطالب، لأنه ما زال لدينا هذا العام أيضا مجموعة من الطلبة اللي بينجحوا لأول مرة وبدهم يلتحقوا بالجامعات من ما تبقى من النظام القديم للثانوية العامة.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يزور شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في شنغهاي ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية. سمو ولي العهد يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يقر 35 مادة من أصل 70 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الشعر في تلك اللحظة زينة مجلس ولا ترف سمر عند أمير، كان الشعر ميزان وعي وحارس سؤال أكبر من القصيدة.

0: شيخ حمزة، حرك هذا المذياع أو ابعث أحدا ليغلقه.
1: لا عليك يا مولاي، أنا أغير موجاته، لكن نتذكر اليوم وبعد قليل ستذاع نتائج المسابقة الشعرية التي تابعتها يا مولاي.
0: توقف توقف إذن، وابق المذياع على إذاعة القدس، فموجة الإذاعة البريطانية تشوش قليلا.
1: لقد شكلوا لها لجنة، أعتقد أنهم قادرين على الفرز الجيد.
0: نعم يا شيخ حمزة، وهم الشيخ فؤاد والشيخ بشار الخوري وخليل مردم بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني.
1: هيئة الإذاعة البريطانية يا مولاي حددوا 3 جوائز، الأول والثاني والثالث.
0: إذن سنسمع الآن النتائج.

فبين صوت يأتي من القدس وصوت يخرج من صدر الأمير، كانت الأمة كلها تصغي لا لتعرف من فاز بالجائزة، بل لتسأل من خسر الطريق.

0: من القدس. السادة المستمعين، أهلا بكم. هذا وقد اختتمت أعمال لجنة التحكيم الأدبية التي انتدبت للنظر في المسابقة الشعرية، والتي تقدم إليها عدد من شعراء البلاد العربية ضمن النشاط الثقافي الذي ترعاه الإذاعة. وقد تألفت لجنة التحكيم من الشيخ فؤاد الخطيب والشيخ بشار الخوري المعروف بالأخطل الصغير والشاعر خليل مردم بيك والأستاذ خليل بيبرس والدكتور إسحاق الحسيني. وبعد دراسة القصائد المقدمة ومداولات أدبية مستفيضة، قررت اللجنة إعلان نتائج المسابقة ومنح الجوائز المقررة بحسب ما ارتأته من تفوق فني واستيفاء لشروط الشعر العربي الأصيل في لغته ومعانيه وصوره. وقد جرى بهذه المناسبة تكريم أعضاء اللجنة في عدد من المدن الفلسطينية تقديراً لدورهم الأدبي ومكانتهم في الحركة الثقافية العربية. هذا وستقوم الإذاعة لاحقاً ببث مختارات من القصائد الفائزة ضمن برامجها الأدبية. أعزائي المستمعين، بعد قليل سنستمع لكلمة اللجنة ويلقيها الشيخ فؤاد الخطيب.
1: هنا لا يعاتب شاعر لأنه غاب، بل يعاتب الغياب لأنه طال. وهنا لا تشطر القصيدة ترفاً، بل ليرى إن كان الكلام ما زال قادراً أن يقف في وجه الحرب وأن يجاري صوت المدافع بصوت عربي واحد.
2: يا مولاي، لماذا أنت شارد الذهن؟ بماذا تفكر؟
3: إيه يا شيخ حمزة، أفكر في الشيخ فؤاد الخطيب

0: تركنا بلا سبب، تركنا وذهب مغاضبا ونحن والله نحبه.
1: يا مولاي، لم تكن يوما إلا سندا له، لكنه اختار.
0: اكتب يا شيخ أو اطلب عبد القادر ليكتب.
1: أنا من سيكتب يا مولاي.
0: وصوت شجاني بالعشاء سمعته، فللناس صوت والكلام مباح. فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، أتغدو جنيبا إن ندى لمزاح؟ أبعد الأولى قد كنت فيهم محببا، تنكرت منهم والنفوس صحاح؟ وقالوا الخطيب الشاعر الفذ قد أتى ليحكم في الأشعار، قلت بطاح.
1: ها قد أتى محمد بيك الشريقي.
0: محمد بيك الشريقي خير من يشطر، أعطه ما كتبت وليشطرها لنرى.
2: وحين قال الأمير شعره لم يكن يسأل عن فؤاد الخطيب وحده، بل كان يسأل عن الشرق كله الذي بات مغاضبا دون جدوى، يسأل عن الشعر إذا تقدم السلاح، وعن الكلمة إذا ضاقت بها الأوطان.

0: وهل انتهيت من تشطير الأبيات؟
1: نعم يا مولاي، اسمع. وصوت شجاني بالعشاء سمعته، فخلت لماضي الود منه سناح. إذا جاء بالقول المعاد مذيعه، فللناس صوت والكلام مباح. فيا صاحب الصوت البعيد سمعته، رويدك هل ينسى الديار براح؟ إذا غاب ذو ود تلفت قلبه، أتغدو جنيبا؟ إن ذا لمزاح.
0: أحسنت يا شريقي،

تلك لم تكن مساجلة، كانت محكمة للضمير، وقف فيها الشعر شاهداً، ووقف الأمير قاضياً، وسجلت الكلمات لا في ديوان، بل في زمن كان يحتاج للكلمة كما يحتاج للرصاصة.

إذا لم يكن هم لدى العرب يومهم سوى الشعر أي الشعر فيه رباح؟ فما الشعر بالمغني لدى البأس أهله وليس لديهم شكة وسلاح؟ إذا ما بكيت الشرق أبكيه كله يثار عليه لطمة ونواح، فأين بلاد العجم؟ أين تراثهم؟ وأين بلاد الروم؟ كيف تتاح؟ أرى الأمم الكبرى تدافع بعضها بحرب ضروس إنها لوقاح، لعرب وترك ثم عجم أخوة لهم في ذراها قرب

ونجاح سلام على مهديك منك تحية تساق إليهم منك وهو فلاح.

0: لم يكن ذاك صوت شاعر في مذياع، ولا بيتا عابرا في مسابقة، كان صوت زمن يبحث عن نفسه بين حرب تعصف وأمة تنصت. وفي المركى لم يغلق الأمير المذياع، لأنه كان يعرف أن الصوت إذا صدق صار وطنا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن الجاليات العربية الفلسطينية في أوروبا، دورها، مكانتها، ماذا حققت، معاناتها، مشاكلها، امتداداتها، وأيضا يعني ما هو التطور السياسي الذي طرأ في أوروبا أو تطور في أوروبا لصالح الاعتراف بقضية الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني نحو المساواة والاستقلال والعودة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن وضع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، دعوني أرحب بالأستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي يختصرون هذا العنوان بكلمة

0: الاتحاد، والاتحاد تعني بالنسبة لهم شيء مهم وحيوي. دعونا نسأل الأستاذ جورج الرشماوي شو كلمة اتحاد. أستاذ جورج مساء الخير.
1: مساء الفل، أهلا بك.
0: يا مرحبا. يعني أستاذ جورج، أنت رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، هذا بيعني أنه في اتحاد وفي جاليات وفي لها فروع، وبالتالي اخترت، يعني أعتقد أن مسألة الاتحاد يعني الاتحاد بين هذه الفروع، بين هذه الجاليات، أليس كذلك؟
1: نعم،
0: كل الاحترام.
1: يعني طبعا هيئة قيادية هي هيئة إدارية ل 41 جمعية ومؤسسة وجالية ممتدين على 17 دولة أوروبية، والتنسيق قائم بيننا بعدة مجالات.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها الحركات الأوروبية الموجودة، أن الدخول داخلها والعمل معهم وتنشيطهم إلى آخره، وأيضا فتح علاقات مع المؤسسات الرسمية والشعبية في كل بلد.
0: نعم.
1: بما يخص موضوعنا.
0: طيب خلينا أولا نتحدث عن الاتحاد وبعدين نحكي. نعم. عن الجاليات.
1: نعم.
0: الاتحاد بتقول من 17 دولة و41 فرع ومؤسسة، يعني في عندكم مؤتمر سنوي كل سنتين، يعني مؤتمر موحد لممثلي هذه الدوائر أو المؤسسات أو الجمعيات، بتجتمعوا و بتختاروا أو بتنتخبوا هيئة إدارية؟
1: نعم. نحن يعني نعمل، نحاول جاهدين أنه كل سنتين نعقد مؤتمر.
0: نعم.
1: والوحدات المتواجدة في البلدان الأوروبية المختلفة تعقد مؤتمرها وترسل مندوبيها.
0: نعم.
1: وداخل هذا المؤتمر يتم انتخاب مجلس عام، هكذا نسميه. والمجلس العام ينتخب بدوره لاحقا الهيئة الإدارية التي عادة تكون على الأقل يعني ثلث البلدان الكبيرة، يعني تمثل ثلث البلدان الكبيرة في أوروبا.
0: طيب آخر مؤتمر إمتى كان؟
1: كان هذه السنة في شهر شباط.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني حضرتك أنت رئيس الهيئة الإدارية لهذا المؤتمر الذي عقد في شباط.
1: نعم.
0: والمؤتمر والهيئة الإدارية اللي أنت بترأسها يعني تشكل ثلث المجلس العام.
1: نعم.
0: طيب والثلث قديش، يعني كم واحد بيكونوا؟
1: احنا كنا 13 تقريبا الان.
0: نعم، 13 اعضاء هيئه اداريه.
1: اعضاء اداريه. نعم.
0: نعم. وبتحاولوا بهذا التمثيل يكون جغرافي، بمعنى تحاولوا ما امكن يعني تمثيل اغلبيه الجاليات بهذا الاتجاه.
1: نعم صحيح. نعم. وناخذ البلدان الرئيسيه اللي فيها التجمعات الرئيسيه في الجاليات الفلسطينيه في اوروبا، اهمها المانيا.
0: نعم.
1: يعني مثل ما بتعرف ألمانيا فيها بين 300,000 إلى 350,000 فلسطيني.
0: ما شاء الله.
1: والأساس عشان هيك الجالية الرئيسية في أوروبا هي جالية ألمانيا.
0: نعم.
1: وبالمقابل هناك طبعا في جاليات تمتد من أوسلو النرويج وتنتهي في يعني في إسبانيا.
0: نعم.
1: كلهم يعني موجودين. طبعا في ناس بيسموا حالهم جالية فلسطينية. وفي يعني فروع بتسمي نفسها مؤسسة أو جمعية، جمعية الصداقة مثلا، الـ شو بدي أقول، يعني الإسبانية الفلسطينية الألمانية الفلسطينية إلى آخره. يعني مش بس بدي أقول جاليات، وإنما كل شيء منظم تقريبا. نحاول جاهدين أنه نقيم معه علاقة. أيه. حتى ينضم للاتحاد.
0: يعني مثلا في ألمانيا في جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية.
1: نعم.
0: كان برأسها يعني شخص
1: جمال محمود. إيه؟
0: هلأ جمال محمود. نعم.
1: نعم نعم.
0: كان سابقا واحد شخص آخر أردني بالمناسبة كان.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إذا الآن الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. طيب
1: بين كتلين بس إجمع مش اتحاد.
0: إجمع. إجمع.
1: يعني إجمع بمعنى بدنا نجمع يعني نوحد.
0: طيب هلا أنتوا كهيئة إدارية مدام موجودين بأكثر من بلد، كيف بتجتمعوا وكل قديش بتجتمعوا؟
1: الهيئة الإدارية بتجتمع كل تقريبا من 3 أسابيع لأربع أسابيع عبر نظام الزوم. وتناقش طبعا الوضع كله، وخاصة يعني الوضع الإعلامي في البلدان الأوروبية المختلفة والأنشطة عبر المجموعات التضامن. والمجلس العام يجتمع كل 3 أشهر.

0: بيقدم فيها تقارير ما عملته الهيئة الإدارية على مدار 3 أشهر في هذا المجلس.
1: برضو المجلس العام بيجتمع بالزوم
0: ودقيقين في شغلنا، لأنه معني المجلس العام يراقب شغلنا طبعا.
1: نعم.
0: لأنه هو زي البرلمان إلنا يعني.
1: نعم. طيب شو القضايا يعني الحيوية المتدرجة، وشو القضايا الطارئة؟ يعني شيء مؤكد مرات بيطلع شيء طارئ بيكون على جدول الأعمال، لكن في قضايا مثلا القضايا المالية، قضية مثلا اجتماعات معينة، لقاءات مع أحزاب إلى آخره. يعني شو القضايا الحيوية اللي الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية بلاقيها دائما على جدول أعماله وبيهتم فيها؟
0: احنا في الاتحاد الجاليات الفلسطينية اجمع عندنا لجان، وهي اللجان عشان هيك يعني المجلس العام مش بس صورة وإنما بنشغل كمان أعضاء.
1: نعم.
0: هذه اللجان عندنا هي 4 لجان. هي عندنا لجنة العلاقات الداخلية والتي تراقب أوضاع الاتحادات الداخلية، عقد مؤتمراتها إذا في مشاكل فيها، القيام أيضا بزيارتها، لقاءات اجتماعية إلى آخره. هاي لجنة العلاقات الداخلية نقطة واحد. النقطة الثانية لجنة العلاقات الخارجية، هاي تقيم العلاقات مع المؤسسات المشابهة، لأنه كمان في يعني جاليات أخرى لها يعني لها امتدادات في كل أوروبا.
1: نعم.
0: مثل اتحادنا. وبالتالي نقيم علاقات معهم. وأيضا نقيم علاقات مع المؤسسات الرسمية.
1: نعم.
0: يعني البرلمانات،
1: الأحزاب، الشخصيات
0: إلى آخره، هاي والمؤسسات الشعبية طبعا.
1: نعم.
0: الألمانية أو الأجنبية بشكل عام، الأوروبي. ونضيف إلها في عنا لجنة العلاقات، لجنة العلاقات الخارجية معها لجنة المقاطعة البي دي اس، فيها مجموعة من الشباب النشطاء صعيد أوروبا. بينما عندنا كمان لجنة مالية ولجنة إعلامية. اللجنة المالية وظيفتها دعم صمود شعبنا عبر جمع التبرعات بالأساس، جمع الاشتراكات الأعضاء طبعا، وتقديم مشاريع للمؤسسات الأوروبية المختلفة من إسبانيا لألمانيا للنرويج إلى آخره. ويعني هاي يعني اللجنة الإعلامية، لا آسف، اللجنة المالية هي بالأساس يعني عمود فقري بشغلنا، لأنه بدونها في مشكلة. أضف إلى ذلك إحنا معنيين إنه ندعم صمود شعبنا في فلسطين، في غزة بالتحديد، وطبعا بالضفة إلى آخره، بالقدس. وبالتالي بنشتغل على هذا الموضوع يعني جاهدين يعني لإنجاز مشاريع جيدة لشعبنا هناك. الموضوع الإعلامي جدا إحنا مهتمين فيه، لدرجة إنه عندنا متابعة على الفيسبوك الخاص فينا أكثر من 18,000 متابع. هذا رقم جيد طبعا، إحنا طموحين يزيد، لأنه في أوروبا مثل ما بتعرف أكيد إنه في بين 800,000 إلى 1,000,000 فلسطيني، يعني إحنا أكبر مخيم فلسطيني بجوز في العالم. وبالتالي يعني عندنا شغل على الصعيد الإعلامي كمان مرتب، نصدر بياناتنا مش فقط باللغة العربية وإنما أيضا باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية والإسبانية. يعني نحاول جاهدين الشغلات المهمة إنها تكون بأكثر من لغة. هاي تنحط على الفيسبوك عنا، ويعني أعتقد أنا إنه إحنا ماشيين بالطريق الصحيح. أكيد عنا أغلاط زينا زي غيرنا يعني، لكن جاهدين إنه نجمع شعبنا، نجمع جاليتنا اللي يصير لها صوت في أوروبا وما تبقى محطوطة على الرف. والقضايا التي تلفت النظر في آخر فترة إنه أصبح أبناء الجالية يقدموا نفسهم في الانتخابات المحلية وفي انتخابات البرلمانات الأوروبية. يعني هي الظاهرة اللي إحنا بنشتغل عليها ونأكد عليها حتى يصير إنه صوت في كل مكان، مش فقط في بعض الأحيان وإنما في المؤسسات الرسمية الأوروبية.
1: طيب إذا خلينا أول شيء فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أعتقد لا يشترط الانتخابات المحلية في البلديات يعني بتقصد إنه يكون المواطن يعني مواطن بمعنى حامل جنسية البلد، يعني ممكن يكون مواطن أجنبي ومدام بيدفع الضريبة للبلدية أو ساكن في البلدية أو شيء ممكن يشارك في الانتخابات البلدية، مش هيك؟
0: في بعض البلدان الأوروبية هيك، مثلا ألمانيا مش هيك.
1: أيوة.
0: مثلا يعني. لكن أغلب البلدان الأوروبية نعم صحيح.
1: نعم.
0: يعني ما تقوله صحيح.
1: طيب.
0: إنه ممكن انه اذا عندك اقامه دائمه في البلد انك ترشح عادي يعني كانك مواطن.
1: نعم نعم. طيب في عندنا قبل الانتخابات البرلمانيه الحزبيه يعني نعم. كمان النشاط الحزبي كمان بيلعب دور اساسي قبل البرلمان، مش كل واحد بيقدر يروح على البرلمان بس صحيح. كل واحد بيقدر يكون عضو في حزب.
0: صحيح.
1: فكمان هل هذا موضوع كيف تهتموا فيه؟
0: احنا بنهتم اول شيء بموضوع الاندماج. نعم. يعني بمعنى مساعده الناس بسرعه على اللي طبعا انا الان بحكي عن فتره سابقه مش الان لانه الان عدد اللجوء قل يعني بمعنى ما بيجي ناس يعني لاوروبا كثار مثل زمان يعني من سنة 2012 ل 2016-17 كان اللجوء إلى أوروبا ضخم يعني وشيء بلفت النظر لكن بهذه الأيام اللجوء أقل طبعا كمان بحكم الإجراءات اللي اتخذتها أوروبا والبرلمان الأوروبي فقلوا لكن التركيز إحنا منركز كاتحاد على الشباب اللي مولود هون منركز على الأهالي اللي أجوا وما يعني ما اهتموا بتعلم اللغة إنه يتعلم اللغة حتى لو نقيم صفوف تعليم لغة يعني بالبلد المعني يعني بألمانيا مثلا عندنا صفوف تعليم لغة وأضف إلى ذلك إنه بنضل نأكد عليهم إنه أنتوا جزء من هذا المجتمع وما بصير يعني بناء مجتمعات موازية لأنه هاي يعني أول شيء بتخليناش نتعرف على المجتمع الموجود ما بتخلوه ولا بنقدر نأثر عليه عشان هيك الشباب الآن النشطاء في الجامعات وجزء منهم مولودين في ألمانيا أو أتوا إلى ألمانيا هم صغار هذول يعني أكثر ناس متحمسين لهذا الموضوع وأكثر ناس مندمجين في المجتمع الألماني. بالنسبة للأحزاب لا إحنا دورنا رئيسي إنه نقول يعني دائما منوجه الأنظار بأهمية الدخول بالأحزاب اللي تدعم قضيتنا الوطنية تدعم حقوقنا وبنفس الوقت ما نترك الأحزاب اللي بتدعمش واللي واقفة ضدنا لا من ظرف فتحين عليها خط ونحاول عملية التغيير داخلها لأنه ما يعني اللي معاك معاك بالنهاية لكن احنا بهمنا أنه نوسع دائرة التضامن ودائرة يعني العمل المشترك مع أحزاب ثانية ومش بس أحزاب محددة كانت يسارية وتقدمية بشكل عام.
1: يعني كمان يعني انخراط وصف الأحزاب بيحمي هذا المواطن الأجنبي من أي تطاول أو اعتداء أو الآخر وبيسهل عليه يعني عملية الاندماج والانفتاح يعني المؤسسات عليه وانخراطه في المؤسسات المختلفة.
0: صحيح. أضف إلى ذلك أنه يقدموا لنا خدمات يعني بعطونا قاعة نجتمع فيها لأنه مش في كل مكان نقدر نستأجر قاعة بتعرف الحياة
1: نعم. أوروبا غالية
0: جدا تروح تستأجر مقر يساعده ل 50 إلى 100 واحد يعني بتدفع الواحد مبلغ عالي لكن الأهم من هيك إنه إحنا علاقاتنا هاي أنا بعتقد إنه في علاقات جيدة لكن لا تكفي مفروض فينا نوسع أكثر علاقاتنا نقيم علاقات مع مؤسسات وجمعيات تعمل أيضا في مجال الاندماج ومش بس يعني مؤسسات خلينا نقول رسمية وإنما مؤسسات شعبية وهذا موجود في أوروبا وبنفس الوقت بنحاول جاهدين إنه دائما نوضح ما يدور في عنا في فلسطين في المنطقة بشكل عام حتى الناس يعني ما تأخذ فقط الأخبار اللي جاية من التلفزيونات الأوروبية لأنه جزء منهم يعني أنت بتعرف أكثر مني في الموضوع كمان مش يعني مش داعم
1: مفهوم يعني في كمان فيها أخبار تضليلية
0: وفيها أخبار تضليلية
1: وتأثير صهيوني وعدواني وكذا
0: نعم نعم نعم وتستغرب أيضا أنه يعني كيف بنقلوا الخبر يعني أيضا مواقف الإسرائيلية التي تنقل يعني يعني مثلا بيعملوا بودكاست مع واحد إسرائيلي عشان يسألوه عن القدس وعن المسجد الأقصى ما بيجيبوا فلسطين يسألوا عن القدس المسجد الأقصى ولا شو بصير الآن بالضفة مثلا ولا العبادة الجماعية بغزة ما يعني بيحاولوا جاهدين إنه ينطقوا أشخاص محددة يعني باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم أصلا حتى يعني يقدروا يستقطبوا لأنه الرواية الإسرائيلية أنا بديش أقول سقطت لكن بدي أقول إنه أصبح لها مواجهة برواية فلسطينية بشكل قوي وما زالت الطريق ساعة طويلة حتى بالفعل الرواية الفلسطينية هي يعني تحقق مدى نقول فيه بأنه راح يصير

0: تغيير رسمي سياسي في بعض البلدان الأوروبية.
1: نعم. طيب إذن المحطة الثالثة اللي هي الانتخابات البرلمانية، كيف أنتوا يعني بتشتغلوا بترشحوا بتساعدوا أولا فلسطينيين لأن يترشحوا للبرلمانات الأوروبية المختلفة، وثانيا ممكن أيضا تساعدوا مواطنين عرب يعني لهم نفوذ لهم تأثير لهم مكانة في الترشح للبرلمانات، والمحطة الثالثة في الانتخابات البرلمانية كيف ممكن أنتوا تنحازوا لشخصيات أوروبية غير عربية غير إسلامية، يعني بتجدوا فيها أنه هذا عنصر صديق للشعب الفلسطيني للقضية الوطنية الفلسطينية وبالتالي تقفوا إلى جانبه. يعني في هناك ثلاث محطات ممكن تهتموا فيها بعتقد في الانتخابات البرلمانية.
0: صحيح. حتى الواحد يوضح الفكرة ممكن نعطي مثل. الآن في برلين بالتحديد في انتخابات لبلدية برلين، تعرف برلين يعني عايشين فيها 7 مليون، يعني مش لعبة. وبالتالي قدمنا أسماء بالتعاون مع الجميع، أحدهم محامي فلسطيني مولود في ألمانيا اسمه أحمد عابد، حيث اتفقت الجمعيات والمؤسسات في برلين والجالية الفلسطينية طبعا في برلين على دعمه. وبالتالي الآن نحن منوزع على كل من نعرفه كان فلسطيني عربي أو ألماني بأنه أهمية انتخاب
1: أحمد عابد
0: الشاب النشط المحامي لأنه بيمثلنا وبيمثل صوتنا.
1: نعم.
0: أيضا وهذا ما حدث على فكرة.
1: وإمتى الانتخابات البلدية لبرلين؟
0: في شهر 9.
1: نعم.
0: واللي انت كمان حكيته دقيق، بمعنى انه طيب في شخصيات ألمانية مثلا او بشكل عام أوروبية، طب هاي الشخصيات هي هيك دعمتكم، طب شجعوهم اللي يدخلوا البرلمان. نعم هذا نقوم به. يعني مثلا في احزاب موجودة في اوروبا وقت ما صار موضوع طوفان الاقصى ابتعدوا عنا كثير، لكن مع اللي حدث في غزة تراجعوا، منهم احزاب يعني يسارية تراجع عن هذا الموقف وصاروا يحكوا مثل ما احنا بنحكي عن اللي بيصير في غزة، وهدول الان يقدموا نفسهم للبرلمان زي الدنمارك زي السويد. وبالتالي احنا بنعطي بالفعل، بتطلع في مؤسسات كبيره في السويد مثلا، لجان حق العوده لها في عده مدن في السويد، يعني تجمعات جيده وهي تابعه لاتحادنا، فبيسموا اسماء او بيدعموا اسماء انه هاي الشخصيات مهمة انها تدخل للبرلمان، وبالفعل بتدخل، يعني جزء منها دخل نقول، وفي ناس طبعا ما نجحوش لأسباب يعني ما اخذوش اصوات ما تكفي يعني اصواتا، وبالتالي لا في ناس انها قادرين دخل. في ألمانيا كثير حريصين على انه نتمثل في البلديات، نتمثل لاحقا بالبرلمان بعدد معقول. اضف الى ذلك الملاحظة اللي حكيتها صحيحة انه مهم نعتني بالشخصيات الاوروبيه والالمانيه بشكل خاص ان هم يدخلوا البرلمان، بحيث نستطيع لاحقا انه نحدث شيء او تغيير داخل هاي البرلمانات ويصير في صوت فلسطيني. يعني صحيح على فكره في شباب او شابات فلسطينيات في البرلمان الاوروبي، لكن مش قاعدين نستفيد منه لانه بتبنوا المواقف السياسيه لاحزابهم الاشتراك الديمقراطي او الحزب الاجتماعي المسيحي مثلا. فما بنستفيد احنا، اللي بدنا ناس او افراد او شخصيات نستفيد منها داخل هاي البرلمان.
1: اذا هون اهميه اللي يعني ذكر في مساله الانتخابات المحليه والحزبيه والبرلمانيه، اهميه الانخراط باحزاب سياسيه معينه حتى تؤدي الدور وبالتالي توصل للمرحلة الثالثة وهي البرلمان، بحيث يكون عندك شخصيات حزبية واضحة وأعضاء في البرلمان بشكل إيجابي.
0: نعم.
1: طيب هل هنالك يعني غير فلسطينيين مثلا عرب او يعني اجانب في بلدان تانية يعني لكم علاقات معهم، هم فعلا وحقا اصدقاء للشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
0: يعني ممكن أقول النرويج مثلا في أوسلو،
1: نعم.
0: عديد منهم يعني مواقفهم حتى أكثر من بعض الفلسطينيين،

0: يعني كثير مؤيدين للقضية الفلسطينية. الدنمارك نفس الموضوع، مجموعة يعني حتى أفريقيا البرلماني لدرجة يعني متحمس، وأكثر واحد بيواجههم في الإعلام الرسمي حول موضوع الموضوع يعني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ونفس الشيء في إسبانيا، يعني صحيح إنه الحكومة ورئيسها سانشيز يعني مواقفهم مشرفة، لكن كمان في طيار معادي قوي، لكن قادرين هم حتى الآن بالبرلمان الإسباني إنه يسكتوا، وقادرين إنه يتابعوا دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. يعني
1: نعم. أستاذ جورج، يعني الحقيقة ملفت موقف إيجابي من قبل إسبانيا ومن قبل إيرلندا، ولكن الإشي الغريب بلجيكا. يعني بلجيكا بلد يعني محافظ برجعي بالمعنى السياسي والآخري، ولكن بلجيكا يلاحظ أنه موقفها إيجابي، أو ربما الحزب الحاكم في بلجيكا موقفه إيجابي تجاه فلسطين.
0: صحيح. وهذا بسببه الحراك الشعب الضخم اللي في بلجيكا والنقابات لعبت دور كبير بهذا الموقف. وفي أحزاب مثل حزب العمل البلجيكي البي تي بي بيسموه، هذا الحزب يعني قلبا وقالبا مع فلسطين. وبالتالي لعب دور. أضف إلى ذلك أنه في عندك جالية فلسطينية يقال تعدادها، يقال يعني لأنه ما في إحصائية رسمية، أنه وصلت إلى 70,000، 90% منهم من غزة. وهذا قاعد بيلعب دور، لأنه بغض النظر وين بيكون هذا الشاب الغزاوي أو العائلة الغزاوي، لأنه في احتكاك ما بقى مع المجتمع. لا آسف أنا بحكي عن، لا مظبوط عن بلجيكا. طيب العدد الضخم هذا الموجود لعب كمان دور. وطبعا المؤسسات، الجالية الفلسطينية في بلجيكا بسمي حالها الجالية الفلسطينية بلجيكا لوكسمبورغ، كمان لعبوا دور. والأهم أنه اللي بعض الأحيان اللي بيقوموا بهذه المظاهرات وبيسجلوها هم أعضاء برلمان أوروبيون. يعني وهذا بيلعب دور، لأنه الصحافة بتنشر له، التلفزيون بيعمل معه مقابلة، فكله بيعمل دور للحشد. والحراك داخل البرلمان الأوروبي كما تعلم يعني ضخم في الموضوع الفلسطيني، مش بسيط يعني اللي بيصير هنا. لدرجة أنه يعني عملنا ندوة في البرلمان الأوروبي مع 2 يهود مؤرخ، يعني بيعمل في قضايا التاريخية بالأساس، مؤرخين أو ما بعرف كيف التعبير عنه، واحد اسمه أموس جولدبرغ ويعلم في الجامعة العبرية في القدس، والثاني اسمه راس زيجل ويعلم في الجامعة الأمريكية، واثنين يعني حكوا بالموضوع الفلسطيني، موضوع إسرائيل، يعني بجوز أنا بسترجيش أحكيه يعني فلسطيني، بحيث أحدهم راس زيجل قال بأنه يعني عبر في سؤال سأل له، قيل أنه الآن أنت تعتبر الحكومة الإسرائيلية حكومة فاشية، فرد عليه ليس فقط الحكومة الإسرائيلية بل الشعب أصبح فاشي بحكم أنه ما في قوة قادرة داخل إسرائيل أن تغير هاي المعادلة، كان لا المعارضة ولا الحكومة، وبالتالي الشعب أصبح يعني يتفرج على قتل الأطفال الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين. يعني لهذه الدرجة وصل فيهم، وهم يهود أمريكي وثاني يهودي إسرائيلي، يعني يعبروا عن هذه المواقف. وهذا شيء ممتاز. واللي عمل هذا الموضوع طبعا احنا كجالية، وفي اسم المبادرة الأوروبية الفلسطينية ضد الاستيطان، ضد الفصل العنصري والاستيطان، طبعا معهم تشاركنا، ومع برلمانيين، مع حزب اليسار اللي هو بضم حزب اليسار والخضر في البرلمان الأوروبي. وإحنا كمان يعني بقدر أتحدث كثير بالموضوع، مش حاب يعني أثر على الحلقة، لكن الوضع داخل البرلمان الأوروبي كثير صعب، كثير صعب، وخصوصا اللي بيوقف القرارات مثل قطع علاقة الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بحكم أن إسرائيل خرجت عن كل الاتفاق الموجود، يعني احترام حقوق الإنسان مثلا، حتى إسرائيل ما لهاش علاقة بهذا الموضوع ولا القانون الدولي ولا شيء. لكن باختصار ألمانيا تلعب دور الفرملة داخل اتخاذ قرارات جدية ضد إسرائيل، منها قطع العلاقات.
1: هو الحقيقة طبعا حسب القانون الأوروبي قانون الاتحاد الأوروبي بأنه بلد من بين 27 بلد بيعترض على قرار، القرار ما بيصدر، لازم القرار تصدر بالإجماع الكامل 27 دولة. هذا صحيح. هذا القرار، فبالتالي
0: حاولوا يهربوا من هذا الموضوع ما استطاعوا.
1: نعم.
0: صحيح، كلام صحيح.
1: فبالتالي يعني إذا كان هنالك مبادرة من أي طرف أو طرفين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة من البلدان الأوروبية نحو قرار معين، إذا حدا بيعترض عليه ما بتم تنفيذه ولا بتم تشريعه ولا بتم اتخاذه.
0: آلية اتخاذ القرار.
1: نعم. بالإجماع. نعم. طيب هلأ يعني تحدثت عن الشيء الإيجابي أستاذ جورج رشماوي، لكن الحقيقة أيضا يعني ألمانيا موقفها بارز متطرف، يعني يعني مثلا فرنسا وبريطانيا اللي ساهمتا بإقامة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين موقفهم أكثر اعتدالا نسبيا من الموقف الألماني، شو تفسيرك لذلك؟
0: صحيح، سؤال ممتاز. أولا ألمانيا بحكم تاريخها وأنها قامت بحربين عالميتين هيك نظرة العالم إلها بغض النظر عن صناعاتها الجيدة يعني ليست بالمستوى المطلوب. بعبر عنها هيك، يعني بمعنى التاريخ الألماني تاريخ يعني دموي. وبالتالي ما قام به يعني ما قام به الفاشي هتلر بقتل أعداد من اليهود، يعني يقال 5 مليون، طبعا ما زالت في الذاكرة الألمانية رغم أنه يعني تعرف صار لها أكثر من 80 سنة. لكن الأهم من ذلك أنه لم يتم على الصعيد الثقافي الألماني، على صعيد العقل الجماعي الألماني، دراسة أسباب ظهور الفاشية في ألمانيا ودراسة أسباب قتل وليس فقط اليهود بل كل ما هو ضد هتلر، كل ما كل من يعبر عن رأيه ويكون لا يتساوى مع ما يقوله الزعيم. وهاي القضية الآن في مؤرخين ألمان بتحدث.
1: خلينا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا.
0: نعم.
1: بريطانيا وفرنسا اللي ساهمتا بصناعة المستعمرة الإسرائيلية الآن اعترفتا بعد 7 أكتوبر بالدولة الفلسطينية. شو تقييمك للموقف الإيجابي والسلبي للبلدين؟
0: أولا طبعا خطوة بالاتجاه الصحيح أنه يعترفوا بدولة فلسطين، لكن الإشكال الحقيقي أنه لم يعملوا مراجعة جدية في سياساتهم اللي أدت إلى إنشاء هذه المستعمرة كما تعبر عنها. وبالتالي حتى الآن ما فيش مراجعة للتاريخ.
1: نعم.
0: فيش مراجعة للممارسات والإجراءات اللي قام بها أنذاك الانتداب للبطار وضروا في إقامة يعني مشروع استعماري استيطاني إحلالي في بلد موجود فيه مواطنين، مش شعب بلا أرض، أرض بلا شعب.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا المشروع البريطاني في هذاك الوقت الذي توافق ودعم المشروع الاستيطاني الصهيوني، هذا يعني مفروض فيهم يعملوا أول شيء مراجعة ويشوفوا أنه هذا كان خطأ. هذا لم يعترفوا فيه حتى هاي اللحظة.
1: نعم.
0: حتى الآن بدون نتيجة. وبالتالي الموقف البريطاني يعني برغم إيجابيته إلا أنه لم ينعكس بالممارسة العملية حتى الآن. بريطانيا عضو في مجلس الأمن.
1: نعم.
0: لماذا لا تطالب بإجراءات ضد السياسات الإسرائيلية الوحشية كمثل، وأقص على ذلك فرنسا. كفانا نحن كفلسطينيين وكشعوب عربية كلام، حان الأوان للممارسات واتخاذ إجراءات عملية ضد ما تقوم به هاي الدولة الفاشية. حان الوقت، ولا يكفي أنه نعترف بالدولة حتى نخفف من الضغط المجتمعي اللي موجود عندنا المناصر للقضية الفلسطينية مثل بريطانيا. بريطانيا المظاهرات بالملايين مرات تطلع. وبالتالي لا، المقصود كان أنه بحكم أول شيء الوضع الفلسطيني بشكل عام واتخاذ موقف من موضوع الدولة، هذا جيد. لكن الوضع داخل بريطانيا نفسه الآن المحاكم لا يعني ما بتوقف على معاقبة واستخدام المحاكم كأداة لإسكات الصوت الفلسطيني في بريطانيا. طيب مثل كل شيء، فيعني ليس موضوع جديد.

0: كل هاي الادعاءات بأنه إحنا والله يعني ندعم الحقوق الفلسطينية، ما بكفينا تدعمها بالحكي، ما بكفينا إذا ما تم اتخاذ إجراءات جدية على صعيد الحكومة بمعنى مقاطعة إسرائيل.
1: طيب أستاذ جر رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية.

0: للبلدان الإسكندنافية. شو تفسيرك إنه البلدان الإسكندنافية مختلفة تماما عن الموقف الأوروبي في دعمها، في تعاطفها، في إسنادها للقضية الفلسطينية؟ يعني شو تفسير؟ طب هدول الأوروبيين وهدول الأوروبيين، بالعكس هدول الدول الإسكندنافية أكثر بعدا يعني عن فلسطين من بريطانيا وفرنسا، وأكثر يعني بعدا حتى في التعامل وفي المعرفة في الوقائع والأحداث والجارية.
1: أولا أعتقد بأنه المؤسسات الرسمية في هذه البلدان الإسكندنافية مؤسسات ديمقراطية، بمفهوم بأنه الإعلام عندهم له مجال حرية في التعبير أكثر من بلدان أخرى، بلاش نحكي ما. وبالتالي البث ما كان الوقائع، ويرى الناس بأم عيونهم ما يجري في أن في فلسطين وبالتحديد في غزة، وقتل جماعي وإبادة جماعية وبيوت مدارس إلى آخره، قتل أطفال، كل هذا حرك في البداية الموضوع الإنساني، وتحول هذا الموضوع مع الوقت إلى موضوع سياسي وضاغط على الحكومات، بحيث أعلنت مواقف متقدمة من الموضوع الفلسطيني مثل النرويج كمثل، إيرلندا طبعا متقدم وإسبانيا كيف، لكن هاي بعض يعني بعض القضايا التي تلفت النظر. وبالمقابل الحراكات،
0: نعم أنت تقصد الحركات الشعبية في البلدان الإسكندنافية ولا في باقي البلدان الأوروبية؟
1: في الآن مؤقت في، يعني لأنه نتحدث عن الدول الإسكندنافية فيها يعني نعم. الحركات هي كانت موجودة لجزء ضخم فيها هم طلاب جامعات، هاي أثرت كثير. أنا كنت في شهر واحد هذه السنة هناك في أوسلو، وحتى درجة أنه حتى رئيس التقينا برئيس البرلمان، ويعني سمعت منهم حكي، يعني أنا أعتقدت أن أنا قاعد مع واحد فلسطيني. يعني لهذه الدرجة مؤثر الوضع الفلسطيني في المعنيين بالصياغة السياسة في هذه الدول. وبالتالي هاي الانعكاسات الموجودة هاي الدول الإسكندنافية ضخمة الآن، بس مش كلها بنفس المسافة. بمعنى الدولة المتقدمة كثيرا هي النرويج، وثانيا السويد، وثالثا الدنمارك. الدنمارك بحكم أنه موجود حزب يميني، وأيضا في السويد على فكرة في قيادة المؤسسة الرسمية في الحكومة أيضا حزب يميني، لكن القوة الديمقراطية اللي موجودة في السويد قادرة تلجم بعض السياسات، وبنفس الشيء أقل يعني بنسبة أقل في الدنمارك. لكن
0: نعم
1: تفضل.
0: بدي أسأل، يعني الحركات الشعبية يعني في بعد 7 أكتوبر ما في عاصمة أوروبية على الإطلاق إلا حصل فيها مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. كيف تقدر من المستقبل إنه هذه الحركات الشعبية ممكن فعلا توصل إلى مؤسسات صنع القرار في هذه البلدان؟ قديش هذا بده وقت، ولا كيف ممكن يحصل هذا الكلام؟
1: أنا برأيي التالي إنه ما زال اللوبي الصهيوني قوي في أوروبا،
0: ما زال
1: بلدان محددة تعلمها، وبالتالي صراعنا يعني مركب، ليس صراع بسيط. وبظن في البداية حديثنا تحدثنا عن الدور اللي لازم نكون فيه بإدخال العناصر الشابة للبلديات للبرلمان إلى آخره، تحدثت، وهذا رأيي لازم يتابع. هاي النقطة واحد. نقطة اثنين، لازم نهتم أكثر بالإعلام الأوروبي اللي على الأقل يعني محايد، مش معنى محايد، ولا نترك المجال فقط للصوت الإسرائيلي في هذا الموضوع. الشغلة الثالثة، لازم نقيم علاقات مع برلمانيين يساعدونا بالدخول لهذه البرلمانات، بمفهوم يعني نقل الأخبار لهذه البرلمانات ما يدور في فلسطين.
0: نعم.
1: يعني في كمان تعتيم على ما يحدث في فلسطين. وبالتالي مجموعة يعني من القضايا المهمة لازم نقوم فيها، يعني أول شيء نقوم بواجبنا بمهامنا، وبعدها ننتقل إلى القوى الأخرى اللي عندها استعداد إنها تساعدنا وتقدم لنا يد العون، حتى نستطيع أن نتقدم خطوات نحو التحرر ونحو إنجاز حقوقنا الوطنية.
0: طيب أستاذ،
1: مهمة صعبة.
0: نعم أستاذ جورج، يعني واضح

0: بأنه الجاليات العربية وخصوصا المغربية الجزائرية كمان لها نفوذ في أوروبا، وربما اللبنانية، مش متأكد، اللبنانية السورية، لكن بشكل عام يعني الجزائريين والمغاربة لهم دور وتأثير في هذا المجال. قديش بتعاونوا معاكم أو أنتم بتتعاونوا معاهم في بهذا الاتجاه؟
1: صحيح، أكثر تعاون موجود في بلجيكا لأن الجالية المغاربية هناك قوية،
0: وفي هولندا
1: وفي فرنسا قوية بمعنى الجزائريين، وبالتالي يكونوا في المقدمة. يعني اللي حضر للقاء في البرلمان الفرنسي كانوا شباب جزائريين،
0: نعم،
1: كمثل. وبالتالي سمحوا لنا نروح نحكي ونحكي مع المعنيين، ميلان شو وحزب ميلان شو في فرنسا، يعني فرنسا الأبية. وبالتالي يفتحوا لنا خطوط، حتى مش بس بيجوا يتظاهروا معنا فقط يعني، ونفس يعني في دول أخرى نعم يعني يشاركونا طبعا. بس أنت أكيد بتعرف كمان أنه خفت المشاركة، يعني حركات التضامن أصبحت يعني تعمل بشكل الآن يختلف عن السابق. يعني مثلا الندوات زادت، الحديث عن الرواية الفلسطينية زاد، الحديث عن الوضع السياسي الحالي زاد. قبل كان أغلبه أنه بقتلوا الأطفال وبدمروا البيوت، لكن الآن صار في تسييس للقضية الإنسانية، وهي قضية مهم ننتبه لها حتى نقدر نساعد فيها. والشغلة الأخيرة عندي أنه قديش بنقدر كجاليات فلسطينية أن ننخرط في هذه الحركات وننعشها، قديش بنقدر نصل أكثر وأسرع للقرار الرسمي اللي بده بنهاية المطاف يقر بالرواية الفلسطينية ويقر بالحقوق الفلسطينية.
0: نعم. طيب في الجناح الثالث إنجاز التعبير في أوروبا، يعني الجناح الأول هو الجناح التقليدي اللي بتقوده بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والجناح الثاني اللي هو البلدان الإسكندنافية. الجناح الثالث هم البلدان اللي كانوا جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا، رومانيا، بلغاريا إلى آخره. كيف الوضع في هذه البلدان التي كانت جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا؟
1: واضح أنه السؤال أول شيء جيد طبعا، لأنه كمان مفروض فينا نوجه أنظارنا لهناك، مش بس لأوروبا الغربية. بدي أتحدث هيك بشكل عام، الحركات الشعبية كانت أيضا في هذه البلدان، والإشكال فيها أنه أغلب هذه البلدان على رأسها حكومات يعني صديقة لدولة الاحتلال، وبالتالي حاولوا جاهدين منذ البداية، مثل بلدان غربية أيضا، إسكات الصوت الفلسطيني وقمعه بشكل ممنهج. في بعض الدول رغم هيك أصبحت يعني تطلق مواقف سياسية جيدة، يعني مثلا حتى هذا اليمين اللي أجى في بلغاريا واللي قبله كان صديق لإسرائيل أيضا، قال إنه إذا نتنياهو عبر أجواءنا إحنا راح يعني نمسك ونلقي القبض عليه. كمثلا هذا تطور جيد إحنا لازم نبني عليه. يعني هذا بعنيش إنه راح يعني، لأنه هو أصلا جاي من الحزب يعني نفس الحزب اللي خلينا نقول اللي كان يميني واللي كان صديق إسرائيل. بغض النظر عن هذا الموضوع، لأنه أنا برأيي لفتت الآن الملاحظة هذه كثير جيدة اللي قدمتها، إحنا معنيين كمان إنه ما ننسى هاي البلدان الشرقية، معنيين ندعم الحركات الشعبية والمؤسسية الموجودة فيها لصالح القضية الفلسطينية، وما ننظر إليها بأنها وكأنها مش موجودة. كل شيء قادرين نضيفه لعملية دعم الحقوق الفلسطينية ودعم شعبنا الفلسطيني لازم نشتغل عليه. أنا من رأيي في جزء من التقصير في هذا المجال.
0: طيب الآن يعني شعبكم الفلسطيني أستاذ جورج رشماوي ثلاث أنواع: فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48، فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67، وفلسطيني الشتات واللجوء اللي أنت بتمثلها وخصوصا في أوروبا. الآن نأتي إلى طرفي المعادلة الفلسطينية سواء في 48 أو في 67. في 48 في حالة من الاستقرار النسبية في أحزاب سياسية في أعضاء في البرلمان إلى آخره، وبال 67 يعني في بشكل أو بآخر أيضا يعني حركة فتح، حزب الشعب الديمقراطي، حركة المبادرة الفلسطينية إلى آخره. كيف علاقاتكم أولا لنبدأ مع فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أعضاء الكنيست، أحزاب الأحزاب العربية في مناطق 48 خصوصا الأحزاب الأربعة يعني اللي ممثلة بالكنيست، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، هذه الأربعة أحزاب يعني قوية بتتفاوت طبعا بين حزب وآخر ولكن لها حضور في داخل البرلمان الإسرائيلي. هل لكم علاقات مع هاي الأحزاب؟ بتم التداول بينكم وبينهم؟ زيارات متبادلة بينكم وبينهم؟
1: بصدق يعني وبصراحة أيضا أنه إحنا يعني لنا علاقات مع أسماء وليس مع يعني خلينا نقول حركات التجمع الوطني أو الحركة الإسلامية، وبالتالي مثلا علاقاتنا مع الأستاذ محمد بركة، مع يوسف جبارين، دكتور المحامي يوسف جبارين وإلى آخره، يعني عندنا مع أمير مخول يعني علاقات مع أفراد بصراحة وليس علاقات مع يعني مؤسسات أو أحزاب موجودة داخل يعني الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني لا أستطيع أن أجاوب على السؤال بحكم انه كمان مره بصراحه وشفافيه اكثر انه همومنا يعني هون كثيره ولا مش موجود فينا حدا متفرغ فقط للعمل السياسي، كلنا نعمل كلنا نعمل وبالتالي كثير يعني وقتنا ضيق حتى لاقامه علاقات، لكن احنا بنرحب اكيد باي علاقه مع اي قوى سياسيه وطنيه موجوده في مناطق
0: نعم. هو الأستاذ محمد بركة كان بيشغل موقعين، يعني كان هو أولا رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعدين صار منتخب رئيس لجنة المتابعة، بمعنى هو الشخص السياسي القيادي الأول بفلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48. طبعا لما انتخب رئيس لجنة المتابعة استقال من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والآن هو يعني متقاعد إنجاز التعبير. الدكتور يوسف جبارين الآن انتخب حديثا رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هو مرشح في 27 أكتوبر لعضوية الكنيست الإسرائيلي من القائمة المشتركة، القائمة المشكلة من الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي. طبعا الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، طبعا الحركة الإسلامية برئاسة النائب أيضا منصور عباس، القائمة الموحدة بيسموها. طيب إذن يعني ما في صلات يعني حيوية وعملية وبرامج مشتركة مع هذه الأحزاب. طب بال 67 يعني كمان ينطبق يعني على ما يحصل عام 48، يعني مع حركة فتح، مع حزب الشعب، مع حركة المبادرة.
1: هو في أوروبا يعني حزب الشعب ضعيف جدا، والمبادرة أيضا. علاقتنا مع الإخوة في فتح جيدة جدا،
0: تمام.
1: نعمل سواء يعني نعمل مشترك في أغلب القضايا، بنحاول جاهدين أن نلملم، يعني إنه بمعنى إنه إحنا كاتحاد جاليات طبعا يعني ما مطلوب منا إنه يكون لنا صبغة سياسية، لأنه مفروض فينا نكون للجميع، لجميع الأطياف السياسية الفلسطينية بدون يعني تحديد مع من نكون. ممكن يكون لنا رأينا السياسي، هذا صحيح وهذا مهم أيضا،
0: نعم.
1: يكون في موقف سياسي ورأي سياسي، لكن إحنا منفتحين على الكل ونتعامل مع الجميع بنفس المستوى. يعني ما في خلينا نقول نزاعات أو إشكالات أو مشاكل حتى مع القوى الفلسطينية، كان هي في الداخل أو هي موجودة بأوروبا.
0: طيب لو قلنا الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كمان لهم حضور ولهم نفوذ، يعني هم يعني رشيد طليب نائب في البرلمان، وفي كمان يعني شخصيات سياسية فلسطينية لها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: هل لديكم علاقات مع هاي الجاليات في الولايات المتحدة أو في كندا؟
1: مع الولايات المتحدة لنا علاقات،
0: نعم.
1: مع كندا أقل كثير، يعني ما لنا علاقات جدية، بينما نحن نتواصل مع الشبكة الفلسطينية في أمريكا بالمعنيين فيها، المهندس عبد السلام والأستاذ سنان قيدح، يعني اثنين أعضاء مجلس وطني، ونتعامل معهم بصدق، بمعنى أنه نتبادل المعلومات، بعض القضايا والبيانات اللي تصدر عنهم تصلنا، نفس الشيء بياناتنا تصلنا، بعض الأحيان نخرج بيانات مشتركة حتى مع يعني جمعيات ومؤسسات موجودة في أمريكا اللاتينية يعني الجنوبية. يعني إحنا علاقاتنا هاي مرات بدعونا لندوات سياسية، يعني هاي موجودة. لكن مثل ما أنا حكيت، بنحاول جاهدين إنه يكون الأولوية اللي عملنا بأوروبا، عملنا بين الجالية الفلسطينية والعربية، عملنا داخل المؤسسات والمجتمع الأوروبي، حتى بالفعل إنه نستطيع نكون بعملية التغيير المنشودة. بمعنى آخر، مثل ما تحدثتم إنه بريطانيا وفرنسا هي الأساس المسؤولين عن هاي المأساة، طبعا ألمانيا بالدرجة الأولى، لكن هم اللي خططوا بالنهاية ونفذوا مشروع الاستعمار الصهيوني في وطننا فلسطين.
0: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن أنتم موجودين في أوروبا، في هناك برامج عملية مقبلة في انتخابات معينة راح تهتموا فيها خلال الفترة المقبلة في بلد، في موقع، في مكان، سواء على المستوى البلدي أو المستوى الحزبي أو المستوى البرلماني؟
1: الآن احنا مركزين على البلد اللي أنا موجود فيها.
0: نعم،
1: أحكيها بكل صراحة. يعني اثنين، مركزين على الدول الاسكندنافية، لأنه في البلدان اللي أنت كمان ذكرتها، يعني مثلا إيرلندا وغيرها، إسبانيا، يعني في مجموعات عندنا تجمع ضخم في إسبانيا، علاقاتهم كثير جيدة بالمؤسسات الرسمية والشعبية وحركة التضامن وحركة البي دي اس، فبالتالي احنا قاعدين أكثر نزوحا إلى أنه يعني نشتغل بتركيز أكثر على البلدان اللي ما زالت حتى اللحظة يعني معادية لنا، معادية بمعنى الكلمة يعني. وهذا يأخذ وقت، يأخذ مجهود، ويحتاج لفترة زمنية، لكن أنا متأكد أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، ومش معقول الحق يسقط. وبالتالي إحنا مصرين أنه نتابع بهذا الأسلوب من العمل اللي فيه تركيز على القضايا الرئيسية، أهمها دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة طبعا في الضفة الفلسطينية وغزة الباسلة، حتى نسقط مشروع التهجير ومشروع التطهير العرقي ونسقط المشروع الصهيوني أيضا.
0: نعم. طب الحقيقة بدي أسأل، يعني في معرض الحديث تحدثت عن الجانب المالي أو اللجنة المالية، يعني مصادركم المالية، هل تأتيكم مساعدات من البلدان؟ بتفرضوا شروط على البلدان إن مؤسسات مجتمع مدني يعني تنتزع من الحكومات، من البلديات، دعم إسناد؟ هل في أطراف عربية ممكن يساعدوكم بهذا الاتجاه؟
1: يعني أطراف عربية ما فيش تساعدنا، إحنا بنعمل التالي حتى هيك نضع الموضوع يعني على جريه. أولا، في ألمانيا أسلوبين للجمعيات، في ألمانيا وفي بشكل عام. الأسلوب الأول إنه أنت بتكون جمعية مرخص رسمي ولك حق جمع التبرعات، لازم تقدم طلب خاص ويكون الدستور يتوافق مع هذا الطلب، بمعنى يجمع تبرعات. احنا بنجمع تبرعات عادية، اغلب المظاهرات بنجمع فيها تبرعات، اغلب الندوات بنجمع فيها تبرعات، هي اولا. اثنين، في عندنا اشتراكات الاعضاء اللي موجودين داخل الاتحاد. ثلاث، احنا نفسنا باسمنا كاتحاد جاليات نقدم مشاريع للمؤسسات الشعبية والرسمية. في مؤسسات يعني خلينا نقول شعبية عندها تأخذ دعم من الدولة وعندها كمية فلوس لمشاريع صغيرة، مثلا روضة أطفال، يعني دعم المرأة،

0: إقامة مثلا سيمينار في موضوع محدد، توعية إلى آخره. يعني هاي مشاريع صغيرة، يعني بتكون بين 20 و يعني 20,000 أو أقل شوي. بينما في كمان مشاريع كبيرة بنقدمها، بنقدم مثلا بناء مدارس لغزة، هاي مشاريع تحتاج الآن لهدوء في غزة حتى تستطيع أن تأخذ هاي الفلوس أصلا. لكن عندنا موافقة مثلا على إقامة مدارس وجامعة في غزة، عندنا موافقة من دولة أوروبية، بلاش نحكي الآن مؤقتا اسمها، يعني ما في مشكلة إذا بقدر أحكي، لكن بقول مش ضروري الآن حتى يجي الصبي بنصلي على النبي يعني بمعنى آخر. وبالتالي عندنا كثير وعود من دول أوروبية مختلفة بأنهم جاهزين، بحكم أنه إحنا يعني NGO، يعني إحنا مش تابعين لحدا، وبالتالي نعم نقدم مشاريع محلية ونقدم مشاريع مركزية في الدول الأوروبية.
1: طب قل لي أنتوا يعني كهيئة إدارية أو أنت كشخص بتزوروا فلسطين؟
0: أنا كشخص يعني صعب أزور فلسطين، لكن الهيئة الإدارية نعم جزء كبير منهم بنزل وبشوف شو يعني شو موجود هناك، وضع مع الموجود إلى آخره. وبالتالي دائما عندنا يعني أخبار طازة. أضف إلى ذلك أنه أنا كل أهلي في فلسطين، يعني فيش عندي برا.
1: أنت أصلا من وين صحيح؟
0: أنا من بيت صحور.
1: بيت صحور، نعم.
0: يعني أهلا بيك. وبالتالي لأسباب ما يعني
1: معروف. طيب على أي حال أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، إجماع كما سميتها أطلقت عليها، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وأخذنا من وقتك الكثير. إن شاء الله بنلتقي وإياك في ظروف أفضل وأحسن، وحققت نتائج إيجابية في أوروبا أولا، وحقق وانعكس ذلك على نتائج أيضا إيجابية لشعبكم في فلسطين. وفي مرات قادمة نعمل معك مقابلة وإنت في قلب بيتكم عند عائلتك في ساحور.
0: إن شاء الله
1: كل الاحترام.
0: شكرا لك على هاي المقابلة الحيوية وهاي الأفكار النيرة. يعني الأسئلة بالفعل كانت مركزية.
1: كل الاحترام. يعني
0: أصبت بالضبط، يعني ما هو المطلوب. شكرا شكرا لكم للمقابلة.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وإحنا بنرحب فيك من على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما

0: أعود إلى حماك.
1: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
0: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
1: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الأول.

0: ما يلفت الانتباه في رحلتنا لهذا اليوم يا شيماء أنها جاءت أشبه بما تكون بالمغامرة في ظرف عصيب، إذ كان الأمير محمد علي باشا في باريس يتهيأ للقيام بها.
1: إلا أن العاصمة الفرنسية تلقت نبأ الكارثة البحرية التي حلت بالباخرة العملاقة تايتانيك وأدت إلى غرقها في 14 من أبريل نيسان من عام 1912 إثر اصطدامها بجبل ثلجي وهي في أقصى سرعتها.
0: والغريب أن أخبار الكارثة وما رافقها من مخاوف وأهوال لم تكن لتؤثر على عزم الأمير أو تضعف من إيمانه القوي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم. فبدأ رحلته في موعدها المحدد وهو الأول من مايو أيار من السنة ذاتها، أي بعد أسبوعين من وقوع الكارثة المروعة.
1: رحلتنا أمير عربي من مصر لم تكن رحلته إلى أمريكا رحلته الأولى، بل هو عاش سنين طويلة في أوروبا دارسا وسائحا، كما زار في سياحات متوالية بلاد الشام والصين واليابان.
0: ونراه يقارن بين ما يشاهده في العالم الجديد وما شاهده من قبل في البلدان التي سبق وزارها، ويبدو أن إعجابه بأوروبا ونمط الحياة الأوروبية وتقاليد المدينة في ربوعها وقيمها الحضارية أعمق وأوسع مما رآه وخبره وصادفه في أمريكا الشمالية.
1: مع مسار الرحلة التي بدأت بالقطار من باريس إلى ميناء شاربورغ على شاطئ بحر المانش، ومن هناك انطلقت الرحلة البحرية إلى العالم الجديد. وقد اضطرت الباخرة الألمانية التي سافر رحالتنا على متنها إلى أن تأخذ طريقها إلى الجنوب بعيدا عن الخط الذي سلكته تايتانيك قبل نحو 20 يوما فقط.
0: وكان المسافرون عندما تقترب بهم الباخرة من أحد جبال الثلج أو ينتشر الضباب تبرز هواجسهم وتساؤلاتهم المتوجسة خيفة، ولم يكن الأمير في منأى من ذلك، وكم لام نفسه قائلا:
2: ما الداعي لترك أوروبا الجميلة والمخاطرة بالحياة في هذه الأسفار البعيدة؟
1: لكن رحالتنا سرعان ما يتغلب على هذه الحالة بالصبر والإيمان وحب الاستطلاع والمغامرة تلبية لنداء المجهول.
0: استمرت رحلة الأمير في أمريكا الشمالية نحو شهرين ونصف الشهر، بدأت في نيويورك وانتهت فيها بعد أن قطع آلاف الكيلومترات.
1: ويبدو أن شلالات نياجارا وشواطئ ألاسكا ومناجم الذهب والفحم وبقايا قرى الهنود الحمر وعبور الصحاري والبحيرات وصعود الجبال هي من أهم المعالم التي شاهدها رحالتنا واستمتع بالاطلاع عليها.
0: بل بإمكاننا القول يا شيماء إن الأمير محمد علي قد تحمل متاعب شتى لا تخلو من أخطار في سبيل ارتياد أمكنة جديدة وتأمل ما أبدع الخالق وما صنعته يد الإنسان في تلك الأرجاء.
1: إنه يعشق الطبيعة ويميل إلى السكينة والتأمل وينفر من ضوضاء المدن الصاخبة، لذلك نراه يعرب عن ضيقه لما لقيه في نيويورك فيقول:
2: إني ممن يحبون الهدوء والسكينة، ولذا أعشق جمال الطبيعة، وكثرة الحركات في المدن العظيمة لا تروقني. ما أراه الآن في نيويورك من الحركة المدهشة جعلني أسأم الإقامة بها، وإني أشعر بنفسي كأنما

كأن موضعت في مصفحة أسطوانة جوفاء من الداخل والخارج، ومعي جملة من قطع الحديد، وقذف بي في شارع منخفض، فصرت أتدحرج ولا قوة لي أمنع هذا السير السريع وأتخلص مما أنا فيه.

0: إن أكثر ما يمتاز به الرحالة الأمير شدة الملاحظة والشغف بالتفاصيل، فضلاً عن ثقافته الواسعة وتحصيله العلمي في جامعات أوروبا وخبرته الطويلة في تلك البلاد.
1: هو لا ينسى أن يطلع قارئ رحلاته على كل ما يمر به خلال تجواله من مشاهد ومعالم ومظاهر جديرة بالذكر والإعجاب، وما يجول في خاطره من أفكار وصفية وتعليقات نقدية.
0: وهو يدرك جيدا أنه ليس سائحا عاديا همه إضاعة الوقت الفائض عن حاجته، إنما هو رحالة مفعم بحب الاستكشاف ودقة الاستقراء والموازنة بين ما يختزن في ذاكرته وبين ما يختبره في مواقع رحلته.
1: وتأكيدا لما قلت يا شيماء نستمع إليه في هذه الصورة الانتقادية لأثرياء أمريكا، لعلها تبين بعض المزايا المعرفية الدقيقة والطريفة التي يتمتع بها.
2: وبما أن الأغنياء في أمريكا كثيرون، فوجودهم في بلادهم لا يوجه الأنظار إليهم، كذلك السيدات المثريات الشهيرات بجمالهن يذهبن أيضا إلى أوروبا، فتكتب عنهن الجرائد وتفتح أمامهن الأبواب ويتسابق إلى معرفتهن أصحاب الألقاب الضخمة، فتنشرح صدورهن وتحلو لهن الإقامة بتلك الديار التي يجدن فيها كل أسباب السعادة والهناء. فالفرق إذن عظيم بين وجودهن في أمريكا الواسعة التي لا تشعر بمقدارهن لكثرة أمثالهن، وبين وجودهن في أوروبا موضع الإجلال والاحترام التي تسطع أنوارهن فيها ويظهرن في سمائها كأنهن الأقمار.
0: إنه حقا بوصفه الساحر هذا يترك للقارئ فسحة للمشاركة في متعة المشاهدة والاستنتاج. والطبيعة على اختلاف مشاهدها وتجلياتها كانت تسترعى اهتمام الرحالة محمد علي أكثر من سواها، وهو حريص على كل ما يشاهده في تجواله.

0: لعل الأمير قرأ في أوروبا شيئا من المآسي التي فرضها الأوروبيون المهاجرون على سكان البلاد الأصليين في ذلك العالم الجديد، والذي يقوم بزيارته والاطلاع على طبيعة أرضه وأحوال أبنائه، وهو يروي في هذه الرحلة ما شاهده في تلك البلاد، فيصف بعض تلك الأحوال قائلا:
1: إن الجهات التي بها معادن أو التي أرضها خصبة هي من حقوق أولي اللون الأبيض، أما الأراضي المجدبة أو التي بها مستنقعات فهي من نصيب الهنود أو المكسيكيين.
2: وفي زيارته لإحدى الجزر يتأمل بحسرة منازل سكانها من أهل البلاد الأصليين، وينقل إلينا الصورة التي تؤكد وقوفه مع المظلومين، إذ نراه يقول:
1: وقد رأينا حالة الهنود الذين يسكنونها، فهي أيضا محزنة، وأظن أن الجنس الأبيض المتمدن حكم على هذا النوع من بني الإنسان بالفناء، فترك الأمراض القاتلة تفتك بهم ولا راحم يرحمهم، لأنهم في نظره لا فائدة من وجودهم على ظهر الدنيا.
0: في نيويورك وخلال الأيام الأولى من إقامته هناك يلتقي الأمير بعدد من السوريين أعضاء الاتحاد السوري، فلا ينسى أن يذكرهم بوطنهم وأهمية أن يستمر ارتباطهم به وضرورة العودة إليه قبل أن تضيعهم الغربة.

0: قربة، فيقول:
1: وبهذه المناسبة رجوتهم أن يحافظوا على جنسيتهم وأن لا يغتروا بمدنية وارتقاء وثروة أمريكا فيميلوا إليها ويتجنسوا بجنسيتها، فبلادنا محتاجة إلى أبنائها الأعزاء، ومهما بلغت البلاد الأخرى فإن الشرق هو مهد العلوم والمعارف وأصل المدنية ومنبع النور.

0: من يقرأ كتابات الأمير محمد علي وانطباعاته يلحظ مدى كبريائه وإحساسه العالي بوطنه وحبه لشعبه وأمله الكبير بإنجاز التقدم على أسس شرقية متينة.
1: إلا أن أهم فكرة مبتكرة أوردها الأمير في رحلته هو تقديره أن الإسبان هم أول من اكتشف تلك القارة قبل كريستوف كولومبوس بزمن طويل.
0: إن ما جعله يتوصل إلى هذه الفرضية المدهشة هو مقارنته بين ملامح شعب الويغر في منغوليا الذين شاهدهم خلال رحلته في الصين وملامح الهنود الحمر في أمريكا.
1: لقد قطع رحالتنا آلاف الكيلومترات برا وبحرا في رحلته هذه قبل عصر الرحلات الجوية، ولا ريب أن وسائل السفر في الماضي كانت مضنية، لكن متعة قراءة رحلته ومواكبة محمد علي ومشاهداته سوف لا تشعر القارئ بهذا التعب، بل تزيده شوقا لمتابعتها والغوص فيها.
0: ولا بد من أن نعود لنقول إن رحالتنا هذا هو الأمير محمد علي بن محمد بن إسماعيل نجل إبراهيم باشا وحفيد محمد علي الكبير، ولد عام 1875 وتوفي في لوزان عام 1955 ودفن في القاهرة.
1: بدأ محمد علي تعليمه في مصر وتابع تحصيله في سويسرا، وكان يجيد اللغات الفرنسية والإنجليزية والتركية. قام برحلات عديدة إلى الشرق والغرب.

أعزائي المستمعين، سنكون معكم من جديد بإذن الله ومع الأمير محمد علي باشا ورحلته الأمريكية، ودائما في برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

واستعينوا بالصبر والصلاة.

الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل